أكتب السطر الأخير. سيبي قلبي وبعدي وحدي، مش هخسر

0: هاي قصتنا، نتمنى انك توافق يا بيك.
1: انا امنتك عليها حتى تحميها، مش حتى تحبها.
0: ايه انا بيامرك يا بيك، بس نحن حبينا بعض.
1: سلم سلاحك، حط انفتاح السيارة وانا معك.
0: بس يا بيك ان انا نحن

احذف تاريخ مني واكتبيني من جديد، بدلي فصولي إن أردت واقطعي الوريد، اشعلي بركاني فيك مرة خالف القانون.

0: صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في انطلاقة بث راديو مكان في يوم جديد، اليوم الاثنين الموافق العاشر من أغسطس لعام 2026 المصادف 27 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فرز 30 FM في شمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فرز 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل وأواسط البلاد، أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فرز 30 FM في حيفا والناصرة، الجليل وصفد وأورشليم القدس. وعلى موجة أخرى 93 فرز 7 FM في أورشليم القدس، الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح مع تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم، إذ يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة إبراهيم. مستمعينا، نرجو لكم كعادتنا أطيب الأوقات وأنفعها وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا. نبدأها مع فيروز حتى السادسة، من ثم تكونون مع نشرة إخبارية أولى لهذا اليوم، وندعوكم لمتابعتنا من بعدها مباشرة ضمن برنامج صحافة نت حتى السابعة مع نوين الصحف العبرية الورقية. كونوا معنا، صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة: من مكان، جيش الدفاع بصدد هدم منزل الإرهابي دواس حسون، توقعات ببدء الأعمال لإقامة القاعدة الأولى لقوة الاستقرار الدولية في رفح نهاية الشهر الحالي، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تدخل على خط المساعي لتشكيل قائمة ثلاثية، سائق دراجة نارية بحالة خطيرة إثر حادث سير في جلجوليا، وطأة حر شديدة إلى قصوى.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. أسعد الله صباحكم. يستعد جيش الدفاع لهدم منزل المخرب دواس حسون الذي ارتكب الاعتداء الإرهابي في قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس قبل حوالي 5 أشهر، مما أدى إلى مقتل يهودا شيرمان وإصابة مواطن آخر بجروح. وتم إخطار عائلة حسون بالأمر، ويمكنها اعتراض القرار. بالرغم من إعلان رئيس الوزراء نتنياهو عن رفض إسرائيل لوثيقة 15 نقطة بشأن غزة من المقرر أن تبدأ بعد حوالي 2.5 أسبوع الأعمال لإقامة القاعدة الأولى لقوة الاستقرار الدولية في رفح. هذا ما قاله لقناة كان مصدر في القيادة الأمريكية في كريات جات. ويفيد مراسل القناة إيتاي بلومنتال أن الأجهزة الأمنية لم تتلقى بعد تعليمات بتجميد الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، وأشار إلى أن إعلان نتنياهو كان نتاج ضغوط مارسها عليه وزراء أعضاء في الكابينت. في نيوجيرسي اعترضت مقاتلات من طراز F-16 طائرتين مدنيتين اخترقتا مجالا جويا محظورا فوق نادي الجولف التابع للرئيس ترامب، ولم يتضح إن كان حادثا متعمدا أم لا. أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ليلة الماضية إطلاق مبادرة جديدة لتوحيد الصفوف وإعادة بناء القائمة المشتركة بعد أن لم تفضي مساعي لجنة الوفاق الثلاثية إلى تحقيق التوافق المنشود بين الأحزاب والقوى السياسية من أجل خوض الانتخابات ضمن قائمة عربية مشتركة وموحدة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن العربية للتغيير رحبت بهذا التوجه. هذا ويشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة كان الليلة الماضية إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصلت القائمة الموحدة على 6 مقاعد، وحسب نتائج الاستطلاع يحصل الليكود على 24 مقعدا برلمانيا مقابل 23 لحزب أيزنكوت، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو 56 مقابل 53 للائتلاف الحكومي الحالي. في جلجوليا أصيب الليلة الماضية راكب دراجة نارية 20 بجروح خطيرة بعد أن صدمته مركبة. وفي المنطقة الصناعية بمودعين أسفر سقوط عامل في 40s من العمر من ارتفاع 8 أمتار عن إصابته بصورة خطيرة. رياضيا، ضمن مباريات الجولة 5 بمسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، هزم الليلة الماضية هبوعيل أورشليم القدس على ملعب ريحوفوت هبوعيل بتحتكفا 3-0، وتغلب مكابي بتحتكفا على هبوعيل رمادجان 2-2. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أن مكابي نتانيا تأهل إلى نصف النهائي ليواجه مكابي تل أفيف.
1: حالة الطقس الليلة في ساعة الحقيقة. كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا وفي السهل الساحلي مشبعا بالرطوبة، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى في معظم أنحاء البلاد.

0: وموقع مكان .org.il. غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان صحافة نت مع

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت في هذا اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس لعام 2026 المصادف 27 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. إذن عدد جديد من صحافة نت مستمعينا الكرام، كما عودناكم من خلاله ننتقل من صحيفة عبرية إلى أخرى مع ريف إسرائيل يوم هارتس ويدعوت. احنا نقرأ عليكم أبرز ما تخطه في الواجهات وتلك أيضا الصفحات والمقالات التحليلية في الصفحات الداخلية. معي من وراء زجاج المراقبة في الهندسة التقنية كوبي مور على بعد هذه الساعة حتى السابعة، مشوارنا متواصل، وفي الإعداد والتقديم معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية وأكونوا برفقتنا، تابعونا نحن معا حتى السابعة مع هذه العناوين من الصحف العبرية والوقفات الغنائية المختلفة. صباح الخير.

طيب إذن أبدأ مستمعين الكرام كما عودتكم من الصفحات الأولى من النبأ الرئيسي على الأقل الحاضر في الصفحة الأولى في الصحف كلها. ويعني في هذا اليوم هنالك نبأ تتقاطع الصحف في إيراده تتحدث من خلاله عن مأساة ثقيلة تتناولها كما قلت أكثر من صحيفة يدعو طهرنوت معاريف على الأقل في الواجهات والصحف الإخرية الأخرى في الصفحات الداخلية. ثلاثة يعني فتيان فقدوا حياتهم في ثلاثة حوادث منفصلة وفي غضون ساعات قليلة. نبأ مثقل هنا يستعرضون أيضا في سياقه يعني صورة هؤلاء الفتية. بالتالي يدعو تحرنوت تعرض صور الضحايا الثلاثة على صفحتها الأولى، توسع التغطية في الصفحة العاشرة. في مدينة اللد عثر على طفل في الخامسة من عمره بعدما ترك داخل سيارة مغلقة لنحو ساعتين ونصف الساعة، نقل إلى المستشفى لكن محاولات إنقاذه لم تنجح وأعلنت وفاته لاحقا. في حادثة ثانية في نهر الأردن سقط فتى في الثامنة عشرة من العمر، بل حتى في الثانية عشرة من عمره كما رهن بدقة من قارب إلى المياه وجرفته التيارات، وحاولت طواقم الإنقاذ إسعافه قبل أن تضطر إلى إعلان وفاته في المكان. كما قلت على العاشرة هذا موسع وهو

هناك يتحدثون عن الحادثة الثالثة حيث وقعت يعني في منطقة في مغارة كاشيت في الجليل، حيث لقي فتى في 16 من عمره مصرعه إثر سقوطه خلال ممارسة رياضة الهبوط بالحبال. صحيفة معارفية الأخرى على غرار يدعو تهرانوت تضع هذه المأساة على الصفحة الأولى وتجمع الحوادث الثلاثة في صورة واحدة ليوم دام: طفل داخل سيارة في الليد، وفتى جرفته مياه نهر الأردن، وآخر سقط خلال رحلة في الجليل. ثلاثة حوادث يعني تذكرها كحوادث لا رابط بينها، لكن اللافت أنها وقعت يعني خلال ساعات قليلة، حولت يوما واحدا إلى سلسلة من المآسي يعني التي تصدرت يعني هذه الصحف العبرية. لكن كما قلنا يعني الرابط بينها هو الساعات القليلة وأعمار الضحايا، كما قلنا يعني يتحدثون عن 12 سنة، 10 سنوات، 16 من العمر آخر، أو حتى طفل يعني في الخامسة من عمره 5 و12 و16. بالتالي يعني هذه حوادث وقعت في يوم واحد نهاية الأسبوع. طيب هذا إذن في يعني هذا السياق بالتالي التي تعرضه كل الصحف. هنالك يعني ملفات أخرى تفتتحها الصحف في الصفحة الأولى في الواجهات. هنا ملف غزة حاضر بقوة لمن يتابع هذه الصحف العبرية، فهذا الموضوع فعلا يعني حاضر بكل تفاصيله وأيضا من خلال قراءة تحليلية. إذن في يعني ملف غزة تتحدث يدعوت أحرنوتي أخرى على الأولى عن تحول ملموس في طريقة عمل جيش الدفاع داخل القطاع، وتصفه بالانتقال من المبادرة إلى الرد. تغيير جوهر يعني في تعاطي جيش الدفاع تعامله مع التهديدات في الميدان، كان لجأ إلى التصفيات والآن يعني انتقل إلى فقط الرد على الهجمات أو التهديدات في الميدان، في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة رفضها خطة مجلس السلام ذات النقاط 15. تقول الصحيفة إن الواقع الميداني بدأ يتغير في فعل، يعني يرفضون هذه الخطة، لكن تحرك جيش الدفاع تدل على يعني تحول في بالتالي تحركات جيش الدفاع داخل قطاع غزة، وإن كان الإعلان هو عن رفض هذه الخطة لمجلس السلام. وتيرة الهجمات تراجعت، الجيش انتقل وفق التقرير من نمط يقوم على المبادرة والعمليات الهجومية إلى سياسة أكثر تقييدا تقوم أساسا على الرد على التهديدات. في الصفحة الرابعة تنقل يدعوت عن مصادر عسكرية أن القوات لم تعد تتحرك في عمق المناطق كما كانت تفعل سابقا، حتى عند رصد مسلحين، فإن تنفيذ عملية ضدهم قد يتطلب انتظار مصادقة من مستويات أعلى. وتقول الصحيفة إن قرارات كانت تتخذ سابقا في الميدان بات بعضها في هذه المرحلة يصل إلى مكتب رئيس الأركان بنفسه. أحد الضباط سيف الفارق بالقول يعني إن القوات كانت تطارد عناصر حماس وتنفذ دوريات وعمليات بصورة شبه يومية، أما الآن فالمشهد أكثر هدوءا. ومع ذلك تؤكد المصادر أن أي تهديد مباشر وفوري للقوات يقابل وسيقابل بالرد. لكن المفارقة وفق إدعاءات هي أن هذا التغيير الميداني يأتي بالتزامن مع تشدد سياسي معلن في الحكومة. وهنا في الصفحة الخامسة تنقل صحيفة إدعاءات أحرنوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعلانه للمرة الأولى بصوته رفض إسرائيل خطة النقاط 15 التي وضعها مجلس السلام بشأن مستقبل قطاع غزة. وفي هذا السياق يشدد بنيامين نتنياهو على أن المطلوب من وجهة نظره هو نزع حقيقي وكامل لسلاح حماس وليس صيغة جزئية أو شكلية كما وصفوها. وزير المالية بالتلال سموتريتش ذهب أبعد من ذلك مؤكدا أن الجيش في رأيه لا ينبغي أن ينسحب ولو مليمترا واحدا من قطاع غزة، وذلك قبل تحقيق يعني شروط الإسرائيلية. هنا على الخامسة في دعوت لمن شاء أن يستزيد من خلال يعني عرض هذه التفاصيل يذكر بعضها. يذكرون هنا إذن ثلاث نقاط خلاف مركزية بين إسرائيل ومجلس السلام. أذكر فقط الاكتظاظ، ومن شاء أن يتوسع فليقصد هذه الصفحات. أولاها تتعلق بترتيب الخطوات. مجلس السلام يقترح انسحابا إسرائيليا تدريجيا بالتوازي.
إذن مجلس السلام يقترح انسحاب من إسرائيليا تدريجيا بالتوازي مع عملية نزع سلاح حماس، بينما تصر إسرائيل على ألا يبدأ الانسحاب إلا بعد استكمال نزع السلاح. الخلاف الثاني يتعلق بمصير السلاح نفسه، فالصيغة التي يطرحها مجلس السلام تتحدث عن جمع الأسلحة وتخزينها وإخراجها من دائرة الاستخدام، أما إسرائيل فتطالب بتفكيك كامل للقدرات العسكرية لحماس. ثم تأتي المسألة السياسية الأوسع، مجلس السلام يتحدث عن إيجاد مسار إيجابي يمكن أن يقود مستقبلا إلى إقامة دولة فلسطينية، في حين تواجه يعني فكرة الدولة الفلسطينية يعني من خلال جهات إسرائيلية راسخة في الحكومة، وزراء وغيره وغيرات، وهذه الفكرة للدولة الفلسطينية يعني تواجه معارضة صريحة داخل الائتلاف الحكومي. وهنا يعني هذه المفارقة الكبيرة، رفض هذه الخطة، هذا المقترح لمجلس السلام. لكن على الأرض يعني في الميدان هنالك تحركات مختلفة لجيش الدفاع، وصفوها من المبادرة إلى الرد، انتقال جوهري فعلا في تعاطي جيش الدفاع من التهديدات في الميدان. وهنالك كذلك كل ما يخص بالتالي الضغوط الأمريكية، وهنا حيث يصفون أن يعني جيش الدفاع وإسرائيل بوجه عام تحاول أن تتعاطى مع هذا الموضوع كله بحساسية. ترامب في الصورة، مجلس السلام متابع أمريكيا، إسرائيل ترفض هذه البنود. وهنا يعني حديث في صحف أخرى عن يعني استعداد إسرائيل على للدخول يعني مواجهة لربما ناعمة مع الولايات المتحدة في حال فعلا أصرت الولايات المتحدة على الانتقال إلى مراحل إسرائيل ترفضها بخصوص قطاع غزة.

وانساه ما انكرش بانه بيجي في بالي بس انا بالي طويل وعموما خير برضو اتحسنت كتير ما بقتش بفكر فيه يوميا

مشوارنا الصباحي متواصل مع مزيد من العناوين حتى السابعة. نرحب بكل من انضم إلينا. كنا مع هذه الأباء الأولية الحاضرة في الصفحات الأولى، تحدثنا عما يخص قطاع غزة، وهو بالتالي الموضوع الذي يهيمن على جل إيرادات الصحف في المقالات التحليلية، أيضا في الصفحات الداخلية ذكرنا هذا الموضوع من صحيفة دعوت أحرونوت ويعني صحيفة إسرائيل هيوم. إذا ما بقينا مع غزة، تضيف إلى الصورة جانبا آخر، تنشر في الصفحة الأولى ما تصفه بالكشف الحصري، وتتحدث على الصفحة الأولى عن وثيقة إسرائيلية تقول إن حماس تخرق بصورة ممنهجة ومنهجية خطة ترامب. بحسب إسرائيل هيوم، بدأ جيش الدفاع بطلب من المستوى السياسي إعداد تقرير يومي يوثق ما تعتبره إسرائيل خروقات للاتفاق، وفي الساعات 24 الأخيرة وحدها يتحدث التقرير عن نحو 95 خرقا إلى جانب 14 حادثة ميدانية منفصلة. وهذه التقارير كما تقول إسرائيل هيوم لا تبقى داخل المؤسسة العسكرية ولا حتى في إسرائيل، فقد نقلتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة كوثيقة مفصلة بهذه المعطيات، في محاولة لإثبات موقفها بأن حماس لا تنفذ التزاماتها، وأن الخلاف حول مستقبل القطاع لا يتعلق فقط برفض إسرائيلي للانسحاب، بل هنالك دوافع وأسباب راسخة جدية جوهرية تدفع إسرائيل إلى رفض هذا الاتفاق بالتالي، أو هذه الخطة الأمريكية، خطة مجلس السلام. طيب، هنا تكشف الصحيفة عن نقطة سياسية أكثر حساسية، وتقول عن مصادر سياسية تقر للمرة الأولى بوجود خلاف فعلي بين القدس وواشنطن حول مسألة الانسحاب من قطاع غزة، بل وتقول إنه إذا تعذر التوصل، هنا هذه النقطة التي يشددون عليها أو يضللونها، تقول إنه إذا تعذر التوصل إلى تفاهم فقد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة سياسية مع الإدارة الأمريكية حول هذه المسألة. لن تتنازل القدس، لن توافق إسرائيل على أمور تجدها بالتالي غير مقنعة، وإن كانت من قبل الولايات المتحدة، كان بخصوص قطاع غزة أو اتفاق وخطط مجلس السلام. في خضم هذه الفجوة هنالك أيضا أفكار أمريكية مطروحة لمحاولة حل عقدة السلاح، من بينها أن تسلم بالتالي الحركة الأسلحة وأن تصبح غير قابلة للاستخدام عند تسليمها من خلال تفكيك أجزاء أساسية منها. لكن إسرائيل هيوم تقول إن هذه الصيغ لا تلبي حتى الآن مطلب إسرائيل بنزع السلاح بصورة كاملة. وفي المقابل هنا حماس تحاول تحميل إسرائيل المسؤولية بخصوص تعثر تنفيذ الاتفاق، فيما يواصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير إلى جانب نيكولاي ملادينوف البحث عن صيغة يمكن أن تقنع نتنياهو على الأقل ببدء دفع مسار نزع سلاح حماس إلى الأمام. وهنا صحيفة معريف أيضا، إذا ما انتقلنا إليها من إسرائيل اليوم، هنا لا يعيد تقرير سرد تفاصيل الخطة ذاتها، بل يركز على تداعيات الموقف الإسرائيلي حين أعلن نتنياهو رسميا رفضه صيغة النقاط 15، وأوضح أن إسرائيل تريد نزعا كاملا للسلاح في القطاع. لكن معريف تضيف زاوية عسكرية إلى الخلاف السياسي، ففي الجيش ثمة قلق من القيود المفروضة على عمليات الاغتيال المستهدف، والتقدير الذي تنقله هو أن وقف هذه العمليات أو تقليصها يمنح حماس وقتا ومساحة لإعادة بناء قدراتها، وهكذا ستعود إسرائيل بخف حنين. ما الذي فعلناه في قطاع غزة مع حماس إذا ما كانت الحركة ستكون قادرة في يوم ما على رص صفوفها وتسليح عناصرها وغيره وغيراته، كل هذه الأعوام من الاقتتال والخسائر بالتالي لم تكن مجدية من خلال استعمال القوة لوحدها.
صحيفة هآرتس الأخرى تتوجه يعني إلى تفصيل هذا الموضوع على لسان يوناتان لايس كعادتهم هنا من خلال إيراد تحليلي معروض فيها. لن نكرر تفاصيل نفسها، يعني لا تتوقف عند تفاصيل خطة بالتالي غزة التي تحدثنا عنها، بل تسأل كيف يمكن لنتنياهو أن يرفضها علنا بينما تتحرك إدارة ترامب في اتجاه تطبيق خطوات منها على الأرض. يعني هنالك تناقض، صدام لربما إذا لم يتضح يعني حتى الآن لأحدكم، فهنا فعلا موصوف كصدام لربما وتعارض من خلال يعني مواقف البلدين. هارتس ترى أن نتنياهو يتحرك الآن بين ضغطين متعاكسين، من جهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يريد الانتقال إلى خطوات عملية في إعادة إعمار غزة، ومن جهة ثانية شركاء في اليمين ومعهم حسابات الانتخابات وحملة الليكود المقبلة التي تدفعه إلى يعني إظهار موقف أكثر تشددا.

0: وهنا إذن من غزة توسع هآرتس العدسة إلى العلاقة بين نتنياهو وترامب عموما، وتقول إن الضغط الأمريكي أجبر رئيس الوزراء أكثر من مرة خلال يعني السنوات الأخيرة على التنازل عن مواقفه، بالتالي أجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إلى التنازل عن الكثير من المواقف بخصوص المعارك المختلفة، لكن هذه المرة يبدو أن الطريق يعني هي نحو صدام بين الولايات المتحدة وإسرائيل بخصوص قطاع غزة. فهآرتس تصف هذا الموضوع على لسان يوناتان لايس بالطريق صوب مواجهة سياسية بين البلدين، على يعني بالتالي هذه الخلفية بخصوص 15 بندا في قطاع غزة يتحدثون عن خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بخصوصها. في هذه المرحلة مستمعينا الكرام كما عودناكم ننتقل إلى زميلة سما حسن البكري التي تقدم جولة الصباح الإخبارية في هذا اليوم، وبالتالي سما أنت تطلعيننا على أبرز الموضوعات في هذه الجولة، مقابلات لربما أعدتهمها لنا. تفضلي سما، صباح الخير.
1: صباح الخير كرم، صباح الخير مستمعينا في كل مكان. في عناوين جولة الصباح لهذا اليوم سنكون مع ملف غزة ورفض إسرائيل وثيقة النقاط 15 الواردة في خطة ترامب ومجلس السلام، بالمقابل حماس تشدد على التزامها ببنود الخطة. على الصعيد الحزبي العربي سنتابع طبعا الأزمة، ماذا بعد نشر لجنة الوفاق لتركيبة المشتركة الثلاثية والتي رحبت بها كما نعرف كل من الجبهة والتجمع وتحفظت منها التغيير، ما الذي سيحصل الآن؟ سنحاول طبعا استيضاح ذلك من أحد أعضاء لجنة الوفاق. على نفس الصعيد سنكون مع دعوة عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية طبعا لضم الحزب الجديد لكلنا مكان ضمن الثلاثية. سنرصد الآراء في الشارع العربي إزاء هذه الخلافات في وجهات النظر. سنكون أيضا مع جديد الملف الإيراني واستعداد ترامب للإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار. حوادث السير الخطيرة والقاتلة ضمن أيضا الملفات التي سنتطرق إليها في الجولة. تقرير صادر أيضا عن وزارة المالية يشير إلى أن مدخول الأطباء المختصين من الأعلى في البلاد مقارنة بمدخولات المهن الأخرى، بالإضافة طبعا لملفات وموضوعات متنوعة أخرى. إذن كونوا معنا مستمعينا في السابعة تماما وحتى الثامنة، وهذه الجولة تنقل أيضا عبر شاشة مكان. ننتظركم ماريا عبد ربو، أحمد عويسات، وأنا سماح حسن بكري. إلى هنا وعودة إليك كرامة.
0: نشكرك سماح وندعوكم مستمعين لمتابعة هذه الجولة التي تنطلق عند السابعة. إعلانات ونواصل.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا، في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

مشوار صباحي متواصل مستمعينا الكرام، وسعدتم صباحا. نرحب بكم وبكن وبكل من انضم إلى هذا المشوار المتواصل حتى السابعة مع العناوين في الصحف العبرية. كنا مع الموضوعات الأبرز، كل ما يخص قطاع غزة وهذه الخطة الأمريكية الحاضرة يعني بالتالي بتوليفة مجلس السلام، وكل ما يخص مستقبل قطاع غزة حاضر في هذه الصحف العبرية. نبقى إذن مع هذا الموضوع، لكن يعني من شق آخر مختلف من زاوية أخرى تذكرها الصحف، تحدثوا من خلالها عن العلاقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عموما، ويتحدثون يعني عن هذه العلاقة كعلاقة متراجعة. يعني هذه السنوات الأخيرة من الحرب أجبرت بالتالي رئيس الوزراء أكثر من مرة على التراجع أو تعديل خطوات كان يريد المضي فيها، سواء في إيران أو في لبنان أو في قطاع غزة. وهنا يعني بالتالي العلاقة لا تبدو مثالية بين الرجلين في هذه المرحلة. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يرى يعني شريكه بنيامين نتنياهو في هذه المعارك، أو على الأقل بخصوص إيران يعني كشريك ربما في مكانة مرتبة أخرى، على الأقل هنا من خلال يعني وصفهم لهذا الموضوع في صحيفة هارتس. طيب إذن في هارتس هناك موضوع آخر يعني نافذة مختلفة بعيدة عما كنا نقرأه الآن، تتحدث يعني عما يسمونه الوجهة التكنولوجية الجديدة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وهنا يحذرون بشكل واضح من أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول هذه المرة إلى لاعب فعلي في المعركة على أصوات الناخبين. كل ما يخص الـAI هذا الذي نتحدث عنه في الأونة الأخيرة هو حاضر في السياق الانتخابي، في السياق الحزبي. سنوات التي مرت منذ الانتخابات الأخيرة شهدت إذن قفزة هائلة في هذه التقنيات، والصحيفة تقول إن الأحزاب والحملات الانتخابية بدأت بالفعل يعني باستخدام أدوات أكثر تطورا لرصد الناخبين، لتحليل توجهاتهم، لمحاولة التأثير في قراراتهم. وهذا بدأ يعني يتضح من خلال متابعة صحفية وتحليلية تسترد هارتس إلى مصادر في حملات انتخابية وشركات تقدم لها خدمات. وتقول إن الأدوات المستخدمة تمتد من أنظمة متقدمة لجمع المعلومات وتحليلها، وصولا إلى محاولات هندسة الرسائل السياسية وصياغتها عبر روبوتات المحادثة ومنصات الذكاء الاصطناعي مثل كلود وتشات جي بي تي وغيراته. لكن القصة لا تتوقف عند إعداد الرسائل الانتخابية. الصحيفة تكشف أيضا عن أدوات تعمل في منطقة أكثر إشكالية، بعضها كما تقول قد يكون غير قانوني، بينما تعمل الغالبية تقريبا في فضاء يفتقر إلى الرقابة الواضحة. ومن الأمثلة التي تعرضها هارتس خدمة جديدة توفر يعني أسرابا من الحسابات الآلية أو البوتات القادرة على العثور على استطلاعات الرأي المفتوحة عبر الإنترنت والتصويت فيها بصورة جماعية ومنهجية لمصلحة مرشح معين، بالتالي دفعت يعني الأموال لدعمه. والمقصود هنا ليس استطلاعات الرأي العلمية التي تجريها معاهد الأبحاث، وإنما الاستبيانات المفتوحة للجمهور على المواقع، على شبكات التواصل التي يمكن التلاعب بنتائجها بسهولة أكبر. وهنا يعني مستوى أكثر تطورا أيضا، حسابات وهمية مصممة لكي تبدو كمستخدمين حقيقيين، تتحدث وتتفاعل وتنشر المحتوى، لكنها تعمل في الواقع كوكلاء تكثير، يعني agents داخل النقاش السياسي. وهنا يعني بالتالي هذا التحقيق يكشف عن كل هذه الشبكات وكل هذه بالتالي الخطوات الهندسية التكنولوجية التي دخلت على خط المعركة الانتخابية. شبكات يعني بالفعل تعمل على مجموعتين على الأقل من هذه الحسابات، أنشئتها استعدادا للانتخابات، تقدم خدماتها لأحزاب من جهات مختلفة في الخريطة السياسية.
السياسية، وهنا يعني يصفون ذلك كسياق حاضر على نطاق واسع عن ظاهرة باتت يعني خطيرة حتى لربما، وتمس نزاهة الانتخابات أو بأخلاقيتها، ما دام يعني الذي يؤثر على الناخب وعلى صوت الناخب ويحرك مشاعره ويهندس وعيه السياسي، وما هو إلا بالتالي يعني وكيل تكنولوجي وهمي افتراضي مش بشر.

يعني لسبب ما الصحيفة الرابعة هنا في صحيفة إسرائيل اليوم تتحدث عن قطر في نبأ موسع يعني مفروش على صفحتين الرابعة والخامسة. ما لفتني فيه هو يعني وصفه كالكشف الصحفي لإسرائيل اليوم، كشف نشرته أمس بشأن شبهات وصول معلومات سرية إلى قطر عبر مستشارين عملوا في محيط رئيس الوزراء، وهي قضية أشعلت عاصفة سياسية واسعة في إسرائيل. بحسب رواية الصحيفة، أفاد مصدر أمني بأن مواد ومعلومات مرتبطة بمداولات سرية وصلت إلى 3 من مستشاري رئيس الوزراء، يوناتان أوريخ، إيليت فيدلستين، إسرائيل أينهورن، ومنها وفق الادعاء إلى جهات مرتبطة بقطر. تشدد إسرائيل اليوم على نقطة مهمة لا يدعي تقريرا المستشارين أنفسهم شاركوا في تقرير في الاجتماعات السرية. الادعاءات هو أن يعني هي أن المعلومات وصلت إليهم بعد انتهاء تلك المداولات. وتقول الصحيفة إنها تحققت من هذه الرواية مع مصدر أمني آخر كان حاضرا في الاجتماعات ذات الصلة. أما الغاية المفترضة وفق المصادر التي تنقل عنها الصحيفة فكانت استخدام هذه المعلومات في الدفع برسائل داخل وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد مصر، بما يخدم تعزيز مكانة الدوحة في المفاوضات المتعلقة بإعادة المختطفين. في المقابل ينفي مستشار رئيس الوزراء هذه الإدعاءات بصورة قاطعة، يصفونها بالكاذبة، وهنا يريدون يعني ردهم بالكامل. لن أتي على ذلك، لكن الكشف انتقل سريعا من الجانب الأمني إلى قلب المعركة السياسية. رئيس الأركان بالتالي السابق قاضي إيزنكوت استخدم تعبيرا شديدا وقال إن عملاء قطريين عملوا داخل قدس أقداس إسرائيل، واتهمهم بنقل معلومات استخبارية على نحو قد يمس بالمصالح الأمنية الإسرائيلية وعلاقات إسرائيل مع جيرانها. وهنا طالب إيزنكوت بإقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في القضية. أما رئيس الوزراء نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، ذهب إلى أبعد من ذلك وهاجم قطر بشدة متهما إياها بإرسال أذرع نفوذ إلى عمق المؤسسة الإسرائيلية والعمل على تقويض العلاقات مع مصر، وتعهد بأنه إذا وصلت الحكومة المقبلة التي تتطلع إليها إلى السلطة فستصنف قطر يعني دولة عدوة، ويعمل على إنها إنهاء يعني نفوذها في غزة. وهنا يعني هذه وعود لربما سياسية، تصنيف قطر كدولة عدو يعمل على إنهاء نفوذها في غزة وفي المؤسسات الإسرائيلية. كما قلت هذا نبأ حاضر بتوسع على الرابعة وعلى الخامسة في صحيفة إسرائيل اليوم لمن شاء أن يتوسع.

نواصل معكم هذا المشوار مستمعينا، وفي هذه المرحلة ننتقل إلى المواقع العربية. نبدأ من موقع بكرة، حيث هذا العنوان الذي يتحدث عن يعني تمويل وإدارة مصانع خرسانة مخصصة لإغلاق أنفاق غزة، واشنطن تتولى تمويلها. خريطة إسرائيلية تضم أجزاء من جنوب لبنان تثير جدلا واسعا، هذا إذن حديثهم أيضا في موقع بكرة في الواجهة الرئيسية. العربية للتغيير ترفض مقترح لجنة الوفاق، لا شرعية له ويهدد بتفجير المشتركة الثلاثية، هكذا يصفونها. عبدول السيد يطالب بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، هذا هو المرشح الديمقراطي مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. النائب جلعاد كريف لموقع بكرة يقول إضعاف السلطة الفلسطينية يقود إلى كارثة أمنية، ونتنياهو يتحمل المسؤولية. في شباك الأخبار المحلية، اشترى الأرض وسجلها باسم ابنه العليا تحسم نزاعا بين أب عربي وابنه. مسدس مهرب يقود إلى اعتقال نجل عضو الكنيسة السابق عن شاس أمنون كوهن. حديث أيضا عن مصرع فتى في 16 من العمر إثر سقوطه من ارتفاع قرب مغارة القوس. لبيد عن احتمال انضمام سيغالوفيتش للموحدة يقول هي خطوة أيديولوجية، لكننا لن نشكل حكومة مع الأحزاب العربية. في موقع السنارة أيضا عناوين إضافية، ننتقل إلى هذا الموقع وشباكه الإخباري، حيث سائق دراجة نارية بحالة خطيرة إثر حادث طرق في جلجولي. تشديد مخالفات السرعة في إسرائيل، مخالفة عند 75 كيلومتر في الساعة بدلا من 85 على بعض الطرق. مع ارتفاع درجات الحرارة، تحذيرات من الأفاعي وإرشادات للتنزه الآمن للطبيعة. خلافات متصاعدة بين واشنطن وإسرائيل بشأن الحرب وضغوط لإنهاء القتال في ثلاث جبهات. قواعد جديدة لتنظيم التواصل بين الأهالي والمعلمين وواتساب قد يحظر خارج ساعات العمل. الجبهة ترفض وساطة جديدة لتوحيد الأحزاب العربية وتتمسك بمقترح لجنة الوفاق. اعتقال 4 مشتبهين بينهم أم وابنها بشبهة قتل وفاء بدران في البعني. اجتماع للجنة الوفاق ينتهي دون اتفاق، عنوان حاضر أيضا. تأخير وإلغاء رحلة ويز إير من روما إلى تل أبيب بعد طلب مسافر النزول خشية انتهاك حرمة السبت. الشرطة تطلب المساعدة في البحث عن الشاب شريف طاهر من شفا عمرة. كاتس يأمر بفحص عاجل للادعاءات بشأن معاملة جنود مصابين في مستشفى رمبام. ننتقل الآن مستمعينا إلى موقع كل العرب، موقع صحيفة كل العرب، وفي شريطهم الإخباري يتحدثون عن ميلادينوف وتصريحه ما نطلبه من إسرائيل ألا يتخطى جيشها الخط الأصفر في غزة. في مجدل شمس، إصابة مسن في عامه 80 بجراحة متوسطة إثر حادث طرق متعدد المركبات.

إذن عناوين أخرى في هذا الموقع، موقع صحيفة كل العرب مؤسسة بيتارم عنها، ينقلون نبأ يعني حالات وفاة، 88 حالة وفاة لأطفال منذ بداية العام، وتخوفات من تسجيل أرقام قياسية هي الأعلى منذ 10 سنوات. رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم يطلق مبادرة لإنقاذ القائمة المشتركة وتوحيد الأحزاب العربية. نوفا جليل يتحدثون فيها عن إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث بين دراجة نارية ومركبة. خلاف داخل لجنة الوفاق يعطل التوافق على القائمة العربية المشتركة. في الضفة الغربية حريق في منطقة مفتوحة قرب شارع 60. أخيرا ننتقل إلى موقعنا، موقع مكان في الشبكة العنكبوتية،

في مكان في الواجهة يتحدثون عن استطلاع كان، كتلة نتنياهو تتعزز والمشتركة 8 مقاعد والموحدة 5 مقاعد. إذن في استطلاع كان كتلة نتنياهو تتعزز، المشتركة 8 مقاعد والموحدة مع 5 مقاعد، رغم إعلان نتنياهو استعدادات أمريكية للمرحلة الثانية في غزة. وهنا إذن هذا يواصل الحديث عن الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة بخصوص القطاع والمرحلة المقبلة. استطلاع كان يشير إلى أن 5 الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد. في شريط مكان الإخباري، الإطفاء تجدد تحذيراتها للجمهور خشية اندلاع حرائق مع ارتفاع درجات الحرارة. تعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بمرسوم رئاسي. وأخيرا في مكان حول حالة الطقس، درجات الحرارة ترتفع خفيفا اليوم في الجبال ووسط البلاد ليصبح الجو حارا. أما في ختامنا كالعادة في أسعار صرف العملات الأجنبية وفق بنك إسرائيل، فالدولار الأمريكي يساوي 3 شواكل واليورو 3.46 شواكل، ودينار الأردني 4 شواكل ونحو 24 أجورة، فيما يساوي الجنيه المصري نحو 6 أجورات. إذن بهذا مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة رتنا. نشكر كوبي مور رفقنا في هذه الساعة من الهندسة الإذاعية. كنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، أتمنى لكم يوما آمنا هادئا وطيبا. كونوا بألف خير. سلامات سلامات، إلى اللقاء.

0: الليلة في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفريديس والفريديس عملية هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين. عناوين الساعة من مكان: الكشف عن حيلة عربية ضد إسرائيل، توقعات ببدء الأعمال لإقامة القاعدة الأولى لقوة الاستقرار الدولية في رفح نهاية الشهر الحالي، جيش الدفاع بصدد هدم منزل الإرهابي دواس حسون، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تدخل على خط المساعي لتشكيل قائمة ثلاثية، ومصلحة الإطفاء والإنقاذ تجدد دعوتها للجمهور بالتوخي الحذر واليقظة.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة السابعة من أورشليم القدس. سعدتم صباحا مستمعين الكرام. نصح مسؤولون في إحدى دول المنطقة نظراءهم في دولة أخرى بالتحلي بالمرونة التكتيكية والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطمأنتها، بهدف صرف انتباهها عما يجري من استعدادات لخوض مواجهة حاسمة ضدها. هذا ما علمه مراسل قناة كان روعي كيس من مصادر مطلعة. من المقرر أن تبدأ بعد حوالي أسبوعين ونصف الأسبوع الأعمال لإقامة القاعدة الأولى لقوة الاستقرار الدولية في رفح. هذا ما قاله لقناة كان مصدر في القيادة الأمريكية في كريات جات. ويفيد مراسل القناة إيتاي بلومنتال أن الأجهزة الأمنية لم تتلقى بعد تعليمات بتجميد الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، علماً بأن رئيس الوزراء نتنياهو أعلن أمس عن رفض إسرائيل وثيقة 15 نقطة بشأن غزة. يستعد جيش الدفاع لهدم منزل المخرب دواس حسون الذي ارتكب الاعتداء الإرهابي في قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس قبل حوالي 5 أشهر، مما أدى إلى مقتل يهودا شيرمان وإصابة مواطن آخر بجروح، وتم إخطار عائلة حسون بالأمر ويمكنها اعتراض القرار. بعد فشل مساعي لجنة الوفاق لتوحيد 3 أحزاب عربية هي الجبهة والتجمع والعربية للتغيير ضمن قائمة مشتركة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ليلة الماضية إطلاق مبادرة جديدة لتوحيد الصفوف وإعادة بناء هذه القائمة. وفي السياق، أعلن القيادي ورجل الإصلاح من قرية يركا أباد خطار انسحاب رسميا من عضوية لجنة الوفاق، وتعد خطوته هذه 3rd من نوعها التي تعصف بصفوف اللجنة بعد استقالة البروفيسور سامي معاري والبروفيسور سليم حاج يحيى، مما يعكس عمق الخلافات والأزمة الداخلية. في إيران عين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأفادت وكالة فارس بأن هذا التعيين تم بموجب مرسوم رئاسي. تدعو مصلحة الإطفاء والإنقاذ مجددا الجمهور بتوخي الحذر واليقظة خشية اندلاع حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وسيظل قرار حظر إشعال النيران في الأماكن المفتوحة في جميع أنحاء البلاد ساري المفعول حتى نهاية هذا الشهر على الأقل. وتؤكد المصلحة أن شرارة صغيرة قد تشعل حريقا كبيرا، وتناشد المدخنين عدم إلقاء أعقاب السجائر المشتعلة في المنطقة، كما تحث المواطنين الذين يلاحظون حريقا أو دخانا على الاتصال فورا بالخط الساخن 102.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي مشبعا بالرطوبة، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى في معظم أنحاء البلاد، ويبقى الطقس غدا على حاله. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وجبال الجليل 33، تل أبيب وحيفة 32، الناصرة 36، 39 في هضبة الجولان، اللد والرملة 34، بئر السبع 37، و42 في إيلات. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع سماح حسنين بكري.
11: خمس دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان. أهلا بكم مستمعين، أسعدتم صباحا، حياكم الله، وأهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية.

0: حماس تؤكد التزامها بخطة السلام وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذها. في جولة الصباح أيضا، خلافات وسجالات تعيق تشكيل القائمة الثلاثية رغم اقتراب موعد الانتخابات، والشارع العربي يكرر مطالبه بتوحيد الصفوف. في الملف الإيراني الأمريكي، تقارير تفيد بأن ترامب سيعلن إنهاء الحرب إذا تم التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز. وعندنا حوادث الطرق الدامية لا تتوقف، مقتل 3 أشخاص في ليلة واحدة. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين عرضنا الإخباري الصباحي، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان من جديد في صدارة الجولة الصباحية لهذا اليوم. إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض إسرائيل خارطة الطريق لمجلس السلام، مؤكدا بأن جيش الدفاع لن ينسحب من قطاع غزة إلا بعد تفكيك حركة حماس كليا من جميع أنواع أسلحتها. عن ذلك وعن تعليق البيت الأبيض على هذا الموقف، ينضم إلينا مباشرة محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون، صباح الخير.
1: صباح النور لكم جميعا يا سماح.
0: إذن خلاف بين القيادة الأمريكية والقيادة هنا في البلاد على خلفية طبعا المطالبة الأمريكية بشكل خاص إزاء كل التطورات في غزة.
1: نعم، في عقاب رفض إسرائيل قبول خطة الطريق لمجلس السلام توضح أوساط سياسية إسرائيلية وأمريكية بأن إسرائيل، أولا انتبه، ليست إسرائيل ليست طرفا في هذه الخطة التي قامت ببلوراتها كل من تركيا قطر ومصر في مفاوضات مع حماس، في حين أن إسرائيل قبلت بخطة نقاط 20 لرئيس ترامب بصدد إطلاق سراح المخطوفين من أيدي حماس في غزة. أي هناك خطتان، خطة النقاط 15 لمجلس السلام وحماس، ومن الطرف الآخر هناك الخطة التي وافقت عليها إسرائيل وهي خطة النقاط 20 لرئيس ترامب. هذه نقطة مهمة لتفهم رفض إسرائيل قبول خطة لم تكن هي شريكة في بلورتها. نيكولاي ميلادينو مدير عام مجلس السلام يؤكد بأن إسرائيل لن تنسحب إلا بعد تفكيك حماس كليا من السلاح. فلنستمع أولا إلى إعلان الرئيس وزراء بنيامين نتنياهو حول هذا الموضوع، فلنستمع.
2: إسرائيل شوללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו וחלק לא מקובלים עלינו.
1: إذن يقول لنتنياهو إسرائيل ترفض وثيقة نقاط 15، جيش الدفاع لن ينسحب بأي شكل من الأشكال إلا بعد تفكيك حركة حماس من السلاح، وأقصد بذلك الأسلحة الثقيلة وجميع أنواع السلاح، ونصر على أن تكون عملية التفكيك عملية حقيقية وليست وهمية. ويضيف إننا في حوار مع الجانب الأمريكي حول هذا الموضوع، لديه مقترحات مختلفة بصدد هذا الموضوع، بعضها مقبولة علينا والبعض الآخر غير مقبولة علينا، يؤكد رئيس وزراء بنيامين نتنياهو. تعليقا على هذا الرفض الإسرائيلي، يقول مصدر أمريكي كبير في البيت الأبيض إن واشنطن غير قلقة من هذا الموقف الإسرائيلي، علما بأن هناك تفاهما أمريكيا لقرب الانتخابات في إسرائيل واضطرار رئيس الوزراء بالإدلاء بمثل هذه الأقوال. يبدو أن هناك تفاهمات إسرائيلية أمريكية من وراء الكواليس نشير هنا. يقول المصدر أيضا إن الأهم بالنسبة للرئيس ترامب هو استمرار خفض أو وقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وعدم نشر القوات الإسرائيلية خارج ما يسمى بالخط الأصفر.
0: نعم.
1: هذان هما الموضوعان هما الأهم بالنسبة لترامب السماح. نحن نشير إلى أنه من يدير ويقود الجهود بصدد خطة السلام هو سهر الرئيس ترامب ومستشاره جارد

0: كوشنر الذي أجرى الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع نتنياهو. نتنياهو أوضح له بأنه لا يؤمن بأن حماس ستتخلى عن السلاح، ولكنه مستعد لإعطاء الفرصة لخطة نقاط 15. ومنذ حوالي نشير إلى أنه منذ حوالي 6 أيام لم يقم جيش الدفاع بغارات عسكرية في القطاع. في ظل الانتخابات الوشيكة، نتنياهو يشعر كما يبدو بأنه ملزم بإرضاء شركائه وناخبيه، ولذلك يتحدث بلهجة صارمة، ولكن على أرض الواقع ينفذ ما يطلبه الرئيس ترامب. إذن سماح التصريحات كما يبدو تأتي لأغراض انتخابية، في حين أنه على أرض الواقع هناك استعدادات وتحضيرات لبدء تطبيق الخطة، إمكانية دخول أيضا قوات الاستقرار الدولية. قريبا سنرى ما الذي سيحدث على أرض الواقع.
1: شمعون أران، شكرا جزيلا لك شمعون. وبناء على تعليمات المستوى السياسي، القيادة العسكرية من جانبها تعد خططا للانسحاب المحتمل فعلا من مناطق محدودة في قطاع غزة، وذلك تمشيا مع وثيقة النقاط 15، إلا أن تسريب المعلومات بهذا الشأن ومعارضة اليمين على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى التراجع عن ذلك إعلاميا. مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة ينضم إلينا الآن. أهلا بك إيال، صباح الخير.
2: صباح النور سماح. الصوت المزدوج ليس بأسلوب جديد بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة في خضم المعركة الانتخابية ومعارضة اليمين وأجزاء كبيرة في المجتمع الإسرائيلي لتغيير الواقع المأساوي في قطاع غزة. ولكن من الجانب الآخر لا يستطيع نتنياهو مواجهة الرئيس الأمريكي الذي يبذل في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة للمضي قدما في تطبيق خطة السلام في قطاع غزة. من هذا المنطلق اضطر رئيس الوزراء إلى إصدار تعليمات لقيادة الجيش بوقف الضربات في قطاع غزة. خلال الأسبوع الأخير انخفض عدد الهجمات الجوية بشكل ملحوظ. الإدارة الخاصة التي شكلت في الجيش الإسرائيلي للحصول وإعداد معلومات دقيقة حول أي عنصر أو قيادة في حماس شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر لا تعد تستطيع ترجمة هذه المعلومات إلى أرض الواقع عن طريق شن غارات جوية مهما كان الثمن. هذا بهذا الإطار أيضا تلقت قيادة الجيش تعليمات بإعداد خطط للانسحاب المحتمل المحدود من بعض المناطق في قطاع غزة، خاصة في منطقة رفح، وذلك تمشيا لخطة النقاط 15 ولتمكين انتشار قوات دولية في هذه المنطقة. تسرب المعلومات بهذا الشأن دفعت رئيس الوزراء إلى الإعلان عن رفضه لهذه الوثيقة أو للانسحاب من أي شبر من أراضي القطاع. ولكن بينما اتخذت الحملة الانتخابية وسندان الضغوطات الأمريكية، يجب النظر بحظ كبير إلى تصريحات رئيس الوزراء في نهاية الأمر، فإن التطورات المحتملة في قطاع غزة منوطة فقط بقرارات الرئيس الأمريكي. إسرائيل في الظروف الراهنة لا تستطيع مواجهة أو معارضة خطط الرئيس ترامب مهما كانت التصريحات الإعلامية. سمح
1: إيال عليمة، شكرا إيال. وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء، مصدر في القيادة الأمريكية بكريات جات يكشف النقاب عن أن أعمال إقامة القاعدة الأولى لمجلس السلام ستبدأ بعد أسبوعين في منطقة رفح. وفي تصريح له أكد المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف على أن أي انسحاب لجيش الدفاع من غزة سيكون مرهونا بنزع السلاح الكامل، وأشار إلى أن خارطة الطريق تضمن لإسرائيل الاحتفاظ بحق الرد العسكري المباشر على أي تهديد وشيك. ميلادينوف أضاف أن إسرائيل لن تطالب بالانسحاب قبل اتخاذ خطوات ملموسة لنزع السلاح من القطاع، وأن الانسحاب سيتم على مراحل بعد تجريد القطاع والأنفاق من السلاح، كما شدد على أنه إذا لم تفي حماس بالتزاماتها فسيتوقف هذا المسار. وقال ميلادينوف إن هدف الخطة هو ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لأمن إسرائيل مجددا، وألا يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر. بالإضافة لفت مدير عام مجلس السلام إلى أن الخطة لا تقتصر على نزع سلاح القطاع، بل إن المطلوب فعليا هو أن تسلم حماس ليس فقط أسلحتها بل أيضا مسؤولية إدارة غزة والمسؤولية عن إزالة الأنفاق والبنية التحتية لضمان عيش غزة وإسرائيل في سلام من الآن فصاعدا. ميلادينوف أشار إلى أن حركة حماس وافقت على وقف جميع عملياتها العسكرية بشكل فوري، وبناء على ذلك إن طلب مجلس السلام من إسرائيل منح هذه الخطوة فرصة. ميلادينوف حدد 3 عناصر أساسية ترتكز عليها الخطة، أولها نزع السلاح الكامل من قطاع غزة بما يشمل جميع الأسلحة وتلك التي بحوزة الشرطة والفصائل المسلحة جميعا.
3: That is based on three very important elements. Firstly, the full decommissioning of weapons in Gaza, all weapons, those that are in the hands of the police, those that are in the hands of the armed factions, the militias, heavy weapons.
1: ميلادينوف أكد أيضا أن الهدف هو ضمان عدم تكرار كارثة 7 أكتوبر، وإذا لزم الأمر بأن يتحاور مع الشيطان بين هلالين طبعا فلن يتردد في القيام بهذه الخطوة.
3: Honestly, if I have to speak to the devil, I will speak to the devil to make sure that that happens and that we do not allow another October 7th to occur.
1: ونوه أيضا بأن مجلس السلام يطالب في هذه المرحلة ببقاء قوات جيش الدفاع عند الخط الأصفر وعدم التحرك بعده إلا في حالات التهديد المباشر لحياة الجنود. أقوال مدير عام مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. تعالوا الآن مستمعينا ننتقل إلى الموقف الحمساوي تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء حماس ترد على نتنياهو بالتأكيد على التزامها بخارطة الطريق وتطالب إدارة ترامب بإلزام إسرائيل بتنفيذها. مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد ينضم إلينا الآن مباشرة حول هذا الموقف لحماس. أهلا بك حسن، صباح الخير.
4: أهلا سماح، صباح النور. حركة حماس وعلى لسان باسم نعيم عضو المكتب السياسي للحركة أكدت أن الحركة ما زالت ملتزمة بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع الوسطاء وممثلي تحالف السلام في القاهرة قبل 10 أيام رغم التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذها. نعيم قال ردا على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قبول حركة حماس والفصائل بهذه التفاهمات يعكس شعورا عاليا بالمسؤولية الوطنية وحرصا على مراعاة مصالح الشعب الفلسطيني، وأضاف أن الحركة تتوقع من الوسطاء والضامن الأمريكي ممارسة ضغوط حقيقية على نتنياهو وحكومته من أجل الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها ومنع محاولات عرقلتها أو التنصل منها لأسباب سياسية وانتخابية داخلية. كما قال نعيم، شدد على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في تعطيل مسار التفاهمات من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار ويزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، داعيا الأطراف الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. والقيادي الفلسطيني سماح محمد دحلان الذي يلعب دورا محوريا وهاما هذه الأيام في كل ما يتعلق بقطاع غزة، اعتبر إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض اتفاق غزة يمثل استمرارا لسياسة الحرب والتدمير التي تستهدف الفلسطينيين، وإضافة إلى ذلك الانتهاكات في الضفة الغربية. دحلان قال موقف نتنياهو لم يكن مفاجئا، مؤكدا أن التحذيرات عديدة صدرت خلال الفترة الماضية من احتمال تنصله من التفاهمات والاتفاقيات التي جرى العمل عليها عبر الوسطاء، وأضاف أن ما أعلنه نتنياهو يشكل في نظره تحديا مباشرا للإدارة الأمريكية ولفريق الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة بعدما وصفه بالتقدم الذي أحرزه الجانب الفلسطيني من خلال تبني مواقف واضحة حظيت بقبول الوسطاء وفي مقدمتهم الجانب الأمريكي. سماح، ميدانيا يمكن القول هدوء نسبي يسود منطقة قطاع غزة، وفي اليومين الأخيرين بدأت ربما بداية مشاريع الإعمار ستبدأ في مدينة رفح بعد أن وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بإعادة الإعمار في منطقة رفح، ورغم أن الحكومة لم تعلن عن ذلك، التطوير وإقامة البنية التحتية سيكون في منطقة أطلق عليها اسم رفح الخضراء. سماح،
1: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا حسن، شكرا لك. أفي ملامد المحلل السياسي ينضم إلينا الآن مباشرة. أستاذ أفي، أهلا بك، صباح الخير.
5: صباح النور، صباح الخير.
1: كما تعرف يعني الولايات المتحدة تضغط باتجاه البدء بتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، بالمقابل نتنياهو يرفض خطة ترامب ومجلس السلام ويؤكد أنه لا انسحاب إلا بعد أن ينزع سلاح حماس بالكامل. ما الذي يخفيه باعتقادك أستاذ آفي هذا الرفض لرئيس الوزراء لخطة يعني كان وافق على غالبيتها في السابق؟ نتحدث عن أزمة أم أنها مناورة أم ماذا؟
5: برأيي هناك صلة مباشرة بين قرار الحكومة الإسرائيلية وبين موضوع الانتخابات القادمة. يبدو أن السيد نتنياهو يحاول اليوم ترميم شعبياته، وخاصة كسب مزيدا من الأصوات ناخبي حزب الليكود الذين يغادرون الحزب. فبرأيي إذن إحنا هل نمر بمرحلة المناورات التكتيكية وخاصة عن الخلفية، لذلك فهي الخلفية السياسية.
1: باعتقادك في نهاية المطاف يعني سيتم انسحاب إسرائيل من نقاط ومناطق معينة في غزة، وهل تعتقد أن الانسحاب الآن يعني تمشيا مع المطالبة الأمريكية هو خطوة فعلا بالاتجاه الصحيح أستاذ آفي؟
5: برأيي يكون هناك شبه من انسحاب جزئي، ولكن ليس بطبيعة الأمر ليس انسحاب شامل وكامل. هناك طلب إسرائيلي شرعي وبناء على قرار مجلس السلام وبناء على قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة أن يجب على حماس أن يتخلى أو يتنزع عن سلاحه. إذن هناك ورقة ضغط قوي بيد إسرائيل، وذلك إضافة للتواجد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة. اليوم حسب التحليلات تسيطر إسرائيل على ما يقارب من 70% في منطقة غزة، وفيما ذلك المناطق التي تسيطر إسرائيل عليها ليس مباشرة وراء الخط الأصفر، أي غربا للخط الأصفر. إذن نهاية المطاف لا أعتقد أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي شامل دون أن يكون هناك شبه من تنازل أو نزع سلاح حماس، على الأقل ما يسمى السلاح الثقيل. ولكن هناك السؤال مهم جدا يتعلق بموضوع الأنفاق، هل تعتبر الأنفاق سلاح أم لا؟ هل تعتبر الأنفاق شبه من الإعمار أو ترميم البنية التحتية أم لا؟ فهناك برأيي هناك مجال واسع للمناورة الإسرائيلية، فأنا أتوقع أن رئيس الحكومة الإسرائيلي يستغل تلك الوسع كلما نقترب من موعد الانتخابات القادمة.
1: نعم، ما الذي يدفع نتنياهو باعتقادك إلى تحدي ترامب بهذا الشكل العلني والواضح؟ المصلحة الأمنية لإسرائيل فعلا أم مصلحة سياسية؟ وكيف لهذا التحدي أن يؤثر على شكل العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة مستقبلا أستاذ آفي؟
5: سمح، يجب أن نتذكر أن وعده نتنياهو الجمهور الإسرائيلي بالقضاء على حكم حماس وبالقضاء على حركة حماس وإلى آخره، ولم يتحقق ذلك. إذن إحنا هلا نواجه الانتخابات القادمة، وكما تعلمين هناك انخفاض بحجم التأييد الشعبي لنتنياهو وخاصة ضمن صفوف ناخبي حزب الليكود. فإذا لا شك برأيي أن نتنياهو يحاول يرمم إذا صح التعبير يرمم موقفه الشخصي لأنه فشل بتحقيق الوعد الذي كان صرح به مرات ومرات يتحدث عن نزع سلاح حماس والقضاء على حكم حماس وإلى آخره. ولكن إننا نعلم جيدا أن حماس متواجد في قطاع غزة ويبدو أنه يستعيد سيطرته على مناطق أو شبه المناطق.
1: هل ترى له لحماس أي دور في المرحلة القادمة نظرا على هذه التحليلات؟ طبعا
5: لا شك حماس فهو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. حماس لن يختفي بالهوى. حماس هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. فلذا القرار النهائي بكل ما يتعلق بمصير الفلسطيني فهو بيد الفلسطينيين، فهم يجب أن يأخذوا القرار النهائي. هل يستمروا بطريق المقاومة المسلحة على مدار حماس أم يتخلوا عن موضوع المقاومة المسلحة ويتوجهوا إلى مدار مسلك المفاوضات؟ ولكن حماس فهو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.
1: وضحت نعم وضحت الصورة المحلل السياسي أفي ميلامد، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث أستاذ أفي، شكرا لك.
5: شكرا لكم.
1: فاصل إعلاني.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقولك
8: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
8: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة في ساعة الحقيقة
9: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
8: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
10: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
11: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
8: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
12: سيطرة المجرمين على المجالس المحلية.
8: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: جولة الصباح الإخبارية من راديو مكان نواصل مع مواضيع هذا العرض الإخباري، ونتحول الآن إلى تعثر مساعي تشكيل القائمة المشتركة للأحزاب الثلاثة بشكل تام حاليا بعد تفجر المفاوضات على خلفية رفض العربية للتغيير لقرار لجنة الوفاق واعتراضها الحاد على توزيع المقاعد الذي اعتبرته مجحفا، ما أدخل الأطراف في أزمة تنظيمية جديدة مع تسارع الوقت واقتراب موعد حسم القوائم الانتخابية. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب.
13: كل العيون كانت شاخصة نحو هذا اللقاء المرتقب الذي أرادت له الأحزاب أن يكون نقطة بداية لمرحلة جديدة تجب كل ما سبقها من تجاذبات واتصالات وخلافات بين الأحزاب الثلاثة الجبهة والتغيير والتجمع، ونقطة فاصلة بين ما كان وما سيكون، لكن سرعان ما عاد الجمود ليبقى سيد الموقف. اجتمعت لجنة الوفاق مع رؤساء الأحزاب بهدف إطلاعهم على نتائج الوساطة ومقترحها للقائمة، والذي اعتبرته بمنطقها نهائيا باعتبار أن الأحزاب الثلاثة لجأت إليها لجسر الهوة وتجاوز الإشكاليات وفوضتها تفويضا رسميا لا رجعة فيه. وفي الوقت الذي رحبت فيه الجبهة والتجمع بالمقترح واعتمدتاه صيغة رسمية نهائية توجه بوصلتهما نحو المرحلة القادمة بدءا من التنظيم وانطلاق الحملة الانتخابية، رفضته العربية للتغيير وراحت تتهم لجنة الوفاق بالانحياز التي استغلت التفويض بشكل فظ لتفرض مقترحا غير منصف عليها، معتبرة التفويض غير شرعي بحجة أن اللجنة لم تعمل حسب اتهاماتها على مسافة واحدة من الجميع. القشة التي كسرت ظهر الجمل كانت منح التغيير الموقعين الثاني والتاسع، الأمر الذي فسرته إجحافا وطرحا غير عادل، مما أعاد الأطراف إلى مربع الخلاف الذي لجأوا إلى اللجنة أساسا لحله، علما أن الجبهة ضمن ما أسمته آنذاك التضحيات المؤلمة من أجل رأب الصدع قدمت تنازلات أكثر سخاء لتسهيل المهمة، إلا أن التغيير رفضت حتى هذا المقترح في حينه. هذا التعثر دفع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية إلى إبداء استعدادها للعب دور الوسيط بين الأحزاب، نظرا لحساسية المرحلة التي تستوجب تجاوز هذه الخلافات والالتفات إلى التحديات التي تواجه مجتمعا بأكمله. ورغم تقدير الجبهة لمبادرة الرؤساء، إلا أنها رفضتها واعتبرت قرار لجنة الوفاق حاسما يطوي صفحة المفاوضات ومتعلقاتها. وفي حين واصل التجمع صمته حيال هذه الجزئية على الأقل حتى إغلاق هذا التقرير، إما تكتيكيا لعدم إقحام نفسه في دوامة هذه التجاذبات، وإما من باب المسؤولية، فإن المرجح أن يكون موقفه شبيها بموقف الجبهة بينما رحبت التغيير بمبادرة الرؤساء وشكرتهم. لتتواصل التجاذبات بين الأحزاب على وقع الساعة الرملية المقلوبة، فالوقت يتقدم وهم يراوحون في ذات المكان، رغم إدراكهم لتداعيات ذلك تنظيميا وانعكاسات ذلك على رصيدهم الجماهيري وأهدافهم التي ترمي إلى رفع نسبة التصويت في الشارع العربي، ومن ثم زيادة نسبة التمثيل العربي في الكنيسة واستبدال هذه الحكومة. حتى اللحظة لا تزال التجاذبات والنفور مستمرين، لكن بلا خيارات أخرى أمامهم.
1: وللاطلاع أكثر على المواقف معنا الآن ينضم إلينا مباشرة عضو لجنة الوفاق والناطق باسمها البروفيسور مصطفى كبهة. بروفيسور مصطفى أهلا بك، صباح الخير.
14: صباح الخير.
1: أمس عرضتم، طبعا عرضت لجنة الوفاق تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، الجبهة رحبت، التجمع رحب، العربية للتغيير تحفظت. ماذا الآن بروفيسور مصطفى كبهة، إلى أين تتجه الأمور؟
14: يعني كان من المفروض أن يحترم من وقع على التفويض ما وقع عليه، باعتبار من يقرأ التفويض يجد هناك جملة واضحة أن التفويض كاملا لا رجعة فيه، وهذا يعني بأنه واضح من يلجأ إلى التفويض يعرف بأن ليس هناك رضا كامل لكافة الأطراف، وإنما هناك محاولة لإيجاد معادلة منقضة لما كانت فيه الأحزاب من خلاف، وهذا ما فعلته لجنة الوفاق بمهنية ودقة علمية متناهية وبحرص كبير على أن تكون هذه المعادلة دفعة إلى الأمام وليست مراوحة في المكان.
1: بروفيسور مصطفى، يعني حركة العربية للتغيير وعدة أوساط في المجتمع العربي بعد هذا الإعلان بالأمس يعني يؤكدون أن التركيبة التي تم عرضها تجحف بحق الحركة العربية للتغيير، كيف ترد على ذلك؟
14: يعني أعتقد بأن ما اقترح هو منصف للغاية، لا أعرف عن أي أوساط تتحدثين، والحديث هكذا بشكل يعني غير واضح عدة أوساط ولا يخدم الحقيقة، إنما إذا أردنا
1: لا طبعا الأصوات كانت متنوعة بعد عرض التركيبة، يعني هناك في المجتمع العربي من وافق علي، هناك من قال نعم،
14: هذه صياغة أكثر موفقة، أصوات متنوعة وهو طبيعي لمجتمع متنوع، ولكن في النهاية هناك من يجب أن يقرر وهناك من قرر، والقضية ليست تصف مقعد وإنما أن ترتقي الأحزاب وأن يرتقي الناس وأن يرتقي أصحاب القرار إلى التغيير الهائل الذي حصل محليا ودوليا وفي كافة الأصعدة على أوضاعنا في هذه البلاد.
1: نعم. بروفيسور مصطفى كبهة، ألم يكن من الأفضل مثلا إعلام كل حزب على حدة بقرار اللجنة إزاء التركيبة، وبناء طبعا على ذلك والمواقف التقدم نحو الأمام، بدل الإعلان الدراماتيكي عن موعد ويوم عرض المشتركة أي الثلاثية، كان مفروض يكون مؤتمر صحفي بالأمس أيضا، لماذا يعني لم تسوى الأمور بداية مع كل حزب ومن ثم تم الإعلان عن كل هذه التركيبة؟
14: لا يعني أعتقد بأننا فعلنا ذلك، الأحزاب جاءت إلى لجنة الوفاق وسمعنا كل حزب على حدة، ويعني كانت الأسئلة واضحة، أي معادلة ترى، أين اختلفتم، ما هي الحلول، وما هي مساهمتك في إيجاد الحل. هكذا كان القضية.
1: يعني العربية للتغيير أسمعت من قبل هذا الرأي، رأيها بأن هذه التركيبة مجحفة، ورغم ذلك رأيتم من جانبكم، من جانب لجنة الوفاق، أن هذه التركيبة صحيحة.
14: هذا لم أقوله، هذا لم أقوله.
1: لا، أنت تقول أنت استمعتم، أنتم استمعتم إلى يعني رأي ممثلي كافة الأحزاب.
14: رجاء.
1: نعم،
14: يعني المفروض أن يكون الناس يعني مهيئين لإجراء مقابلي. أنا عرضت جزئية واضحة، وكان من المفروض أن يعرف بأن لجنة الوفاق جلست مع كل الأحزاب.
1: نعم.
14: وسمعت ما تقول، ويعني
1: طيب أنا أتكلم بنفس الروح التي تتكلم بها.
14: أنت قلت بأنه وكأنه سمعت ما لا نستطيع أن نسمع على حدة. رأينا بأنه المعادلة يجب أن يسمعها الجميع، تعطينا الجلسات لهذا.
1: نعم.
14: يعني هناك سيناريوهات للحلول.
1: يعني أنا أسألك، عندما عرضتم هذه التركيبة على كل حزب على حدة، هل استمعتم إلى آرائهم؟ ماذا كانت مواقفهم؟
14: لم نعرض التركيبة قبل ذلك على الأحزاب، وإنما سمعنا الأحزاب ما تريد وأوجدنا معادلة، وهذه المعادلة رأينا من الصحيح أن نعرضها على الأحزاب مجتمعة.
1: نعم.
14: وهكذا هكذا يفعل المجسرون، هكذا يفعل الوسطاء، هكذا هذه ناموسيات الوساطة، وهذا ما جرى بالضبط. نعم.
1: ما السبب وراء استقالة 3 أعضاء من لجنة الوفاق بالأمس بروفيسور مصطفى كبه؟ يعني القرار الذي اتخذ لم يكن مقبولا على الجميع؟
14: أولا العدد ليس دقيق، وثانيا هذا السؤال يجب أن يوجه إلى من استقال. هناك لعبة ديمقراطية، نحن اتخذنا قرارنا بالتوافق، التوافق الأغلبية، وهناك من رأى بأن هذا لا يناسبه، هذا حقه ونحترم حقه.
1: نعم. ما رأيك بدعوة رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم الآن إلى يعني دخوله إلى الصورة ووجوب يعني حل الأمور؟ وهل القطرية يمكن باعتقادك أن تحل هذه المعضلة التي نشأت الآن بعد يعني عرض لجنة الوفاق لتركيبة اللجنة؟
14: هذا السؤال يوجه إلى من بادر إلى ذلك. أنا مع كل مبادرة يعني تأتينا بالحل المنقذ، ولكن لماذا وهل له آمال بذلك؟ هذا يوجه إلى صاحب المبادرة.
1: على فكرة سؤال أخير بروفيسور مصطفى كبه، يعني القائمة والتركيبة التي تم عرضها بالأمس هي نفس التركيبة التي كانت معروضة على الأحزاب 3 قبل دخول لجنة الوفاق إلى هذه المعادلة؟
14: لا أعرف المعادلات التي عرضت قبل دخولنا، ولم يعرضها علينا أحد، وهذا قول مجافي للحقيقة.
1: البروفيسور مصطفى كبه عضو لجنة الوفاق والناطق بلسانها، شكرا جزيلا لك بروفيسور على هذا الحديث. نهارك سعيد. شكرا لك. هذا ودعا 6 رؤساء سلطات محلية عربية قيادة الجبهة إلى الدفع نحو قائمة مشتركة جديدة تضم الجبهة والعربية للتغيير والتجمع وحزب لكلنا مكان الجديد، معتبرين لقاء الحزب مع لجنة الوفاق فرصة لإعادة ترتيب البيت السياسي العربي وتجديد الثقة مع الجمهور. من بين الذين وجهوا هذه الدعوة رئيس مجلس عيلبون سمير أبو زيد، الذي معنا الآن أيضا مباشرة على الخط الهاتفي. أستاذ سمير، أهلا بك، صباح الخير.
15: صباح الخير لك وللمستمعين.
1: طبعا وجهتم الدعوة للجبهة للأحزاب 3 بضرورة ضم الحزب الجديد لكلنا مكان للقائمة المشتركة الثلاثية. أستاذ سمير، ما أهمية الخطوة؟ يعني فقط لعدم إضاعة الأصوات في المجتمع العربي أم هناك أسباب أخرى؟ أستاذ سمير،
15: خلينا نحدد أنه هاي الرسالة كانت من قبل 4 أيام، يعني يمكن التوقيت بعد صدور البيان عن لجنة الوفاق يختلف الوضع. إحنا ما بدنا إسا نفتح المجالات لنقاش اللي ما يكونش مفيد. اللي صار أنه يعني شفنا أنه كل توسيع في التحالفات وفي ضم ناس ومجموعات إلى القائمة المشتركة، هذا بفيدنا في أنه يعني نزيد عدد الأصوات، نرفع الهمة عند مجتمعنا ونزيد نسبة التصويت، هذا اللي ممكن يزيد التمثيل تبع الأعضاء.
1: يعني حاليا هذه الدعوة لم تعد على الطاولة خصوصا بعد ما جرى بالأمس كما تعرف والخلافات التي نشأت بعد عرض التركيبة.
15: صحيح، يعني احنا لا ندعو الى فتح الاتفاق او القرار من جديد، لا، هذا كان قبل، كان في اجتماع، وانه بالاجتماع هذا ممكن انه نحتوي هاي المجموعة في انه اعطائها او مكان او احترام هاي المجموعة مرات، لانه في مصوتين هناك واحنا بدنا اكبر عدد يعني ينضم لنا، فهاي هو القصد. اليوم احنا بعد قرار صادر وفي حاجة للتوافق اكثر، لانه طبعا نعرف انه
1: شو رايك استاذ سمير بما يحدث الان خصوصا ازاء الخلافات التي نشأت بعد اعلان الوفاق عن تركيبة المشتركة الثلاثية؟ هل ترى تركيبة القائمة منصفة لجميع الاحزاب خصوصا يعني انه التغيير تحفظت كما تعرف على التركيبة؟
15: صحيح، يعني التغيير تحفظت، بس انا بقول يعني من وكل عليه القبول بالنتيجة. وفي شغلات اللي فيها صار توضيح
1: باعتقادك هذا سيكون أيضا يعني القرار الأخير للدكتور أحمد الطيبي؟
15: يعني بتخيل، لا قراره مش بتخيلش يكون الأخير، المفروض أنه يعني تطيب الخطرهم. أنا كيف فهمت أنه في مناصفات على الموقع السادس وعلى الموقع التاسع، يعني عمليا صحيح. بين عصر كثيف والموقع التاسع في مناصفة. هذا الوضع اللي كان بالفترة السابقة، انه من 5 اعضاء كنيست كان 3.5 للجبهة و1.5 للعربية للتغيير. وهذا عضو الكنيست السابق الحالي سمير بن سعيد كتب بتعليق ووضحه كمان يعني، فاذا في مناصفات وفي مناصفة الظاهر بين السيدتين في المكان الثامن والتاسع، يعني لجنة الوفاق
1: يعني السؤال إذا كان أصلا يعني المقعد التاسع هو مقعد واقع أستاذ سمير حسب جميع الاستطلاعات التي نشرت حتى الآن على ما أعتقد ليس بواقعي.
15: إذا أنا بقول إذا الموقع السابع يعني وارد نفرض فإذا السادس راح يستقيل للتاسع، إذا العربية للتغيير أخذت 1.5، هذا هو الوضع اللي بين الجبهة وهي 3.5 و1.5.
1: سؤال أخير أستاذ سمير، ما رأيك بدعوة مازن غنايم واللجنة القطرية لدخول المعادلة الآن والتدخل لحل الإشكالية؟
15: ممكن يكون موضوع مش أكثر من وساطة، لأنه الدخول في البحث من جديد بالموضوع راح يعني يضر أكثر من ما يفيد. تخيل إحنا لازم نكون يعني حذرين ويعني نشد أكثر إشي بنقدر نعطيه، أنه ندعي الناس تصوت، نزيد عدد المصوتين ونزيد عدد أعضاء الكنيست، هذا اللي بنقدر نساهم فيه أكثر وأكثر. إحنا في الدقيقة متقدمة جدا يعني، واليوم أي إعادة ترتيب رح يأخذ وقت، رح يعمل خلافات، رح يعمل صيغ مختلفة، وإحنا بغنى عنه هذا الموضوع.
1: شكرا على وجهة النظر التفاؤلية سمير أبو زيد رئيس مجلس علبون المحل. نهارك سعيد، شكرا جزيلا. شكرا لك. ونتحول الآن إلى نبض الشارع ومطالبة الأحزاب بتوحيد الصفوف، ونترك التفاصيل لمراسلنا تامر زيد الكيلاني.
16: في السياسة الإسرائيلية قد تكون أصوات الناخبين العرب جزءا من المعادلة التي تحدد شكل الحكومة المقبلة، لكن المفارقة أن قوة هذا الصوت لا تقاس فقط بعدد أصحاب حق الاقتراع، وإنما بعدد من يقررون فعلا الوصول إلى الصندوق. في الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز نسبة التصويت في المجتمع العربي 53.2 بعد أن سجلت الانتخابات التي سبقتها أدنى نسبة بلغت 44.6. أما في انتخابات عام 2020 فقد وصلت المشاركة إلى 64.8. اليوم قبل نحو 11 أسبوعا من الانتخابات تبدو الصورة مختلفة. في الشارع العربي الذي اعتاد في السنوات الأخيرة على الحديث عن الإحباط والعزوف السياسي، نسمع هذه المرة أصواتا تقول نريد أن نصوت.
17: أنا بقول لازم تطلع الناس وتصوت وتأدب صوتها. أنت شايف الوضع اللي بيصير عندنا بإسرائيل، يعني إذا ما صوتناش ما عملناش هيك بيروح كل الأصوات تاعت العرب بتروح يشيلهم. وأنا بالنسبة لي لازم كل الواحد يطلع يصوت، كل واحد بيقدر ينتخب ويروح يصوت أن يطلع يصوت، مش غلط.
18: مش راح يمني كثير يعني، هي يعني معروف إنه دائما إحنا بنصوت وكله على الفاضي يعني ما يفيدناش بشيء، بس بنفس الوقت لازم نصوت. ولمين لازم نصوت؟
19: إن شاء الله أكيد يعني إحنا راح نصوت، يعني وجودنا بهالمجتمع بكل هالتضييقات اللي من الحكومة تتطلب إنه إحنا عن جد نعطي رأينا ونصوت.
20: اتجاهات تبعات إلى الناس المحترمين بس مش العاطلين والأمة بس.
21: يعني في نية للتصوير؟
20: طبعاً إن شاء الله كل الناس زي
22: حسب الانتخابات لازم الكل يطلع يصوت.
23: هل صحيح إنه هاي أهم انتخابات على مر تاريخ المجتمع العربي؟
22: الأحداث الأخيرة لازم علينا نطلع نصوت.
24: أنا الصراحة مش لهالدرجة معني بالتصويت هاي المرة، والسبب طبعا الكيادة تاعتنا، الكيادة تاعتها همها إنها هي تقعد على الكراسي وما من بعدها والوعودات ولا إشي بصير.
16: الانتخابات تأتي في ظرف سياسي غير عادي، خريطة الأحزاب تتغير والتحالفات لم تستقر بعد، وحتى الأحزاب العربية نفسها لم تحسم بصورة نهائية كيف ستخوض المعركة، هل في قائمة مشتركة أم بقائمتين.
1: جولة الصباح الإخبارية، نتحول الآن إلى جديد الملف الأمريكي الإيراني وما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الرئيس الأمريكي ترامب قال في محادثات مع كبار مساعديه إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز سيعلن عن إنهاء الحرب بدون التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. نترك التفاصيل لمراسلنا وليد يوسف.
25: وسط أنباء عن استنفاذ الضربات والأهداف العسكرية وانخفاض مخزون الصواريخ الاعتراضية، الرئيس الأمريكي ترامب يعول على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لحمل طهران على التنازل عن مطالبها بدلا من شن هجوم عسكري جديد عليها. ترامب قال إن واشنطن تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، مضيفا أن إيران في وضع اقتصادي سيء للغاية ولا تملك المال لدفع رواتب جنودها، وإن واشنطن تراقب الأوضاع الداخلية في إيران عن كثب. نائب الرئيس جي دي فانس قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن واشنطن تقيم حاليا ما إذا كانت إيران مستعدة لإجراء تغييرات طويلة الأمد يمكن أن تؤدي إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وإذا لم تكن إيران مستعدة لذلك فإن واشنطن ستواصل ممارسة الضغوط عليها.
26: Necessary to have a better relationship with the United States, and if not, that's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply.
25: ولكن لإيران رأيا مخالفا، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني صادق لاريجاني قال إن العدو يحاول خنق بلاده اقتصاديا، ناسيا أن لإيران تجربة لأكثر من 40 عاما في التعامل مع العقوبات. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي التقى مؤخرا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي حسب الإعلام الرسمي الإيراني قال إن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي في مواجهة الحصار، وستعمل على إيجاد طرق بديلة لضمان استمرار التجارة وتلبية احتياجات البلاد. وأشار بازشكيان إلى ارتفاع قدرة إيران على استيراد البضائع من الصين، وأنها تخطط لتفعيل مسارات أخرى عبر أذربيجان وروسيا إلى جانب طرق إقليمية أخرى. ومع ارتفاع السعرين الاقتصادي والسياسي للحرب، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب قال في محادثات مع كبار مساعديه أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز سيعلن عن انتهاء الحرب بدون التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وبينما تبحث واشنطن عن مخرج للحرب، يقول وزير الخارجية الإيراني عراقجي إن على واشنطن تلبية الشروط الإيرانية قبل فتح مضيق هرمز.
27: هرمز
25: ويقول الحرس الثوري الذي يهيمن على عملية اتخاذ القرار في إيران أن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز ما لم تقبل الولايات المتحدة بكل شروطها وبضمنها إنهاء الحرب عليها وعلى حلفائها في المنطقة إلى الأبد وسحب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات الأضرار الناجمة عن الحرب عليها.
1: من هذا الموضوع نحن الآن إلى حوادث الطرق المؤسفة التي شهدتها البلاد أمس، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خطيرة عن سلسلة تلك الحوادث التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية. تقرير مراسلنا نجيب قزالة.
0: شهدت طرق البلاد أمس سلسلة من حوادث السير الخطيرة، كان أبرزها حادث وقع على شارع رقم 1 قرب مفترق حميد سوداء، وأسفر عن مصرع رجلين فلسطينيين في الأربعينيات من العمر إثر اصطدام سيارتين وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة. وفي شارع رقم 4 قرب مفترق باردسية لقي رجل في الخمسينيات من عمره مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء قيادته سكوترا كهربائيا، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث. وفي شمال البلاد أصيب رجلان بجروح خطيرة إثر اصطدام سيارة بحافلة صغيرة قرب رموت نفتلي ونقل إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا. وعلى شارع رقم 65 أصيب رجل بجروح خطيرة وطفلان بجروح متفاوتة، فيما أصيبت سائقة دراجة نارية في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة في حادث آخر وقع في مدينة تل أبيب. واستمرت الحوادث حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية، إذ أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجروح خطيرة إثر اصطدام سيارة بدراجته النارية في منطقة جلجولي ونقل إلى مستشفى بلينسون لتلقي العلاج. وبذلك أسفرت حوادث أمس وحده عن مصرع 3 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة، لتضاف هذه الحصيلة إلى العدد المرتفع من ضحايا حوادث السير منذ مطلع العام. وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع قرار الشرطة تجديد إنفاذ قوانين السرعة على الطرق وتحديث حدود تفعيل كاميرات السرعة وفق مستوى الخطورة ومعطيات الحوادث في كل طريق.
1: والآن إلى تحذير مؤسسات صحية وأطباء من استخدام حقن إنقاص الوزن من دون تقييم طبي دقيق، مؤكدين أن هذه الأدوية ليست مناسبة للجميع وأن صرفها يجب أن يتم وفق معايير طبية واضحة وتحت متابعة مستمرة في وقت يكشف عن ثغرات في آلية الحصول على مواصفاتها. نترك التفاصيل لمراسل الشؤون الصحية سامح قادري.
2: تكشف نتائج تحقيق لمؤسسة تعنى بالشؤون الطبية والصحية عن ثغرات في آلية الحصول على وصفات حقن إنقاص الوزن، إذ تبين أن بعض الأشخاص يستطيعون الحصول على الوصفة بسرعة رغم عدم استيفائهم المعايير الطبية المعتمدة. وبحسب التحقيق أمكن في بعض الحالات الحصول على وصفة طبية عبر مكالمة هاتفية ومن دون فحص سريري شامل أو لقاء مباشر مع الطبيب، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالضوابط الطبية عند وصف هذه الأدوية. وللوقوف على الجوانب الطبية سألنا طبيب العائلة الدكتور زايد العفاوي حول المعايير الطبية التي يجب توافرها قبل وصف حقن إنقاص الوزن، وهل تكفي الاستشارة الهاتفية لاتخاذ مثل هذا القرار، فرض قائلا:
3: المعايير الطبية لحقن إنقاص الوزن مثل فيجوفي أو المونجيرو تشمل على وجود سمنة، عادة مؤشر كتلة الجسم ما يسمى بالبي ام اي أكثر من 30، أو زيادة في الوزن البي ام اي أكثر من 27 مع وجود مشكلة صحية اللي هي مرتبطة في الوزن مثل السكري مثلا أو ارتفاع في ضغط الدم. التأكد من عدم وجود موانع لاستعمال أو استخدام هذه الحقن مثل أمراض الغدة الدرقية أو التهاب في البنكرياس أو الحمل. أما بالنسبة للاستشارة الهاتفية أحيانا تكون مناسبة في بعض الحالات، ولكنها لا تكفي بحد ذاتها في جميع الحالات.
2: وأضاف الدكتور زايد العفاوي حول سؤال آخر بشأن المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها أشخاص يستخدمون حقن إنقاص الوزن.
3: المخاطر ممكن تشمل مثل التعرض لأثار جانبية مثل الغثيان، الإسهال، الإمساك، احتمال حدوث مضاعفات مثل التهاب البنكرياس أو مشاكل في المرارة، فقدان الوزن بطريقة غير مناسبة، عدم اكتشاف المضاعفات أو تعديل الجرعة في الوقت المناسب بسبب غياب المتابعة الطبية، احتمال وجود تداخلات دوائية أو تأثيرات على علاج أمراض أخرى لا تكتشف إذا لم يجري لها تقييم طبي.
2: هذا وفي ردها أكدت وزارة الصحة أن المسؤولية عن طريقة العلاج تقع على عاتق الطبيب المعالج وصندوق المرضى، موضحة أن تعميم المدير العام لوزارة الصحة يلزم الطبيب بممارسة حكمه المهني عند اتخاذ القرار العلاجي والتأكد من أن المعلومات المتوفرة لديه كافية قبل إصدار أي وصفة طبية.
1: وهذه الشارة تنقلنا أخيرا إلى الزاوية الرياضية، تفاصيلها مع الزميل أحمد عويسات.
4: في إنجاز لافت حصد منتخب الفتيات الإسرائيلي لقب بطولة أوروبا لكرة السلة التي أقيمت في رومانيا بعد الفوز بالنهاية على المنتخب المضيف بنتيجة 85 نقطة مقابل 66 نقطة، وبهذه الميدالية الذهبية صعد المنتخب الإسرائيلي للتصنيف الأول حتى جيل 18 عاما للمنتخبات. في المقابل خسر منتخب الشباب في آخر مباراة بدور المجموعات ببطولة أوروبا لمنتخب إسبانيا بنتيجة 100 نقطة مقابل 62 نقطة. ضمن مباريات الجولة الخامسة بمسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة العليا لكرة القدم، هزم الليلة الماضية هابؤل أورشليم القدس على ملعب رحوفوت هابؤل بتحتيكفا بثلاثة أهداف لهدف، وتغلب مكابي بتحتيكفا على هابؤل رمات جان بهدفين لهدف ليتأهل في نهاية المطاف مكابي نتانيا إلى نصف النهائي ليواجه מכבי תל אביב.
5: והפועל ירושלים יכולה לסגור עניין. דף הנופף, כן, מקבל בחזרה וכובש. גבירותיי ורבותיי, להפועל ירושלים יש חלוץ אמיתי, קוראים לו ישראל דפה. הוא כובש שני שערים מול הפועל פתח תקווה, והפועל ירושלים תנצח את המשחק הזה 3-1.
4: من أبرز النتائج الأوروبية التي سجلت الليلة الماضية تحضيرا للموسم الوشيك، تغلب موناكو الفرنسي على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدفين، وكذلك انتهى اللقاء لصالح دورتموند الألماني على بطل إنجلترا أرسنال، وفاز مانشستر سيتي الإنجليزي على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.
1: والآن مستمعينا وبالرياضة نصل إلى ختام جولة الصباح الإخبارية من مكان لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا الصباح: ماريا عبد ربو في الإعداد، أحمد عويسات من الإنتاج، ونقلنا عبر التلفزيون كوبي مور هندسة إذاعية، وكنت معكم سماح حسنين بكري في التقديم. أجمل تحية وبحفظ الله وأمنه كل الخير، إلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1-9، خاضع للأنظمة.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،

0: عناوين الساعة من مكان. قناة دكان تكشف عن حيلة عربية ضد إسرائيل. روتمان يؤكد ضرورة مواصلة إصلاح النظام القضائي في الكنيست القادم. منتخب الفتيات الإسرائيلي يحصد بطولة أوروبا بكرة السلة. مصلحة الإطفاء والإنقاذ تجدد دعوتها للجمهور بتوخي الحذر واليقظة خشية اندلاع حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. نصح مسؤولون في إحدى دول المنطقة نظراءهم في دولة أخرى بالتحلي بالمرونة التكتيكية والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطمأنتها بهدف صرف انتباهها عما يجري من استعدادات لخوض مواجهة حاسمة ضدها. هذا ما علمه مراسل قناة كان روعي كيس من مصادر مطلعة. على وقع نصف الاتصالات لتشكيل قائمة ثلاثية، علم مراسل قناة كان عيران زينجر أن النائب أحمد الطيبي يدرس خوض الانتخابات المقبلة مع الحزب اليهودي العربي لكلنا مكان برئاسة ألون لي جرين ورولا داود، وعقد اجتماع بين الطرفين. تتوالى ردود الفعل على إعلان رئيس الوزراء نتنياهو رفض إسرائيل لوثيقة 15 نقطة بشأن غزة. واعتبر القيادي الفلسطيني محمد دحلان أن هذا الإعلان يشكل تحديا مباشرا للإدارة الأمريكية، خاصة بعدما وصفه بالتقدم الذي أحرزه الجانب الفلسطيني من خلال تبني مواقف واضحة حظيت بقبول الوسطاء. ورأى دحلان أن التطورات الأخيرة تعزز القناعة لدى الأطراف الدولية بأن نتنياهو بات يشكل عقبة أمام الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أكد رئيس لجنة الدستور البرلمانية روتمان وجوب مواصلة الإصلاح الجذري والأساسي للنظام القضائي في الكنيست القادم. وفي حديث إذاعي صباح اليوم أضاف أن هذا أمر لابد منه، لأن دولة إسرائيل يجب أن تكون دولة ديمقراطية، ولا يجوز لمجموعة صغيرة غير منتخبة أن تستمر في إدارة البلاد. وشدد روتمان على أن هذا ضروري لأمن الدولة واقتصادها وتماسكها الاجتماعي، كما أنه ضروري لإيجاد حل لمسألة التجنيد الإشباري للحريديم والعديد من القضايا الأخرى التي ستواجهنا. رياضيا، وفي إنجاز لافت حصد الليلة الماضية منتخب الفتيات الإسرائيلي لقب بطولة أوروبا لكرة السلة التي أقيمت في رومانيا بعد الفوز بالنهائي على المنتخب المضيف بنتيجة 85 نقطة مقابل 66 نقطة. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أنه بهذه الميدالية الذهبية صعد المنتخب الإسرائيلي للتصنيف الأول للمنتخبات حتى جيل 18 عاما. تدعو مصلحة الإطفاء والإنقاذ مجددا الجمهور بتوخي الحذر واليقظة خشية اندلاع حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وسيظل قرار حظر إشعال النيران في الأماكن المفتوحة في جميع أنحاء البلاد ساري المفعول حتى نهاية هذا الشهر على الأقل. وتؤكد المصلحة أن شرارة صغيرة قد تشعل حريقا كبيرا، وتناشد المدخنين عدم إلقاء أعقاب السجائر المشتعلة في المنطقة، كما تحث المواطنين الذين يلاحظون حريقا أو دخانا على الاتصال فورا بالخط الساخن 102.
1: حالة الطقس الليلة في ساعة الحقيقة. كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي مشبعا بالرطوبة، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى في معظم أنحاء البلاد، ويبقى الطقس غدا على حاله. في التاسعة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان،
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها

0: كل ما هو على الأجندة
1: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
3: الآن في مكان إيمان القاسم السليمان.

طوال الفترة الماضية التي دفع خلالها المواطنون العرب نحو تشكيل قائمة مشتركة واحدة لانتخابات الكنيسة القادمة، لا ننسى تلك المسيرة الضخمة في سخنين ضد الجريمة والعنف والخاوة وإطلاق النار، عندما عرضت ورقة عليها توقيع الأحزاب الأربعة في حينه بالمضي نحو المشتركة. مر النقاش بمد وجزر، الموحدة ذهبت إلى طريقها والأحزاب الثلاثة الأخرى في طريق، وهكذا بدأت مفاوضات مشتركة ثلاثية، ونحن ننتظر وننتظر وننتظر. وأثناء فترة الانتظار استمرت جرائم القتل، بحيث تخطى المجتمع العربي 160 قتيلا منذ بداية العام. أثناء فترة الانتظار استمرت الحالة الاقتصادية الصعبة للمجتمع العربي وتقليص الميزانيات وهدم منازل غير مرخصة وصعوبات يعرفها الجميع. والأمل لدى الأغلبية كان بأن يعلن عن قائمة مشتركة تضع هذه القضايا في المقدمة، إلا أن البيان الذي خرجت به لجنة الوفاق ليلة أمس لم يرضي الجميع، وقد يتحول ذلك إلى غضب وعقاب العزوف عن صناديق الاقتراع. ما الذي حدث بالضبط؟ كيف تم التوزيع وبناء على أي معايير؟ وهل هذه هي الصيغة النهائية؟ عن ذلك بالأساس في أجندتنا اليوم.

أهلا بكم. الطاقم تنتج البث معي رضا الصانع، يأخذنا إلى الراديو المصور أحمد عويسات، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم الدكتور يوسف جبارين، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، طبعا عضو كنيسة سابق والآن الاستعداد للانتخابات القادمة. أهلا بك دكتور يوسف، صباح الخير.
1: صباح الخير إيمان وللمستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. دعنا في البداية نذكر بما توصلت إليه لجنة الوفاق. على فكرة أنا لدي البيان الكامل مفصل جدا، تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة، خلفية وتأطير، آليات التطبيق، كتبوا عن المعايير وبأي اتجاه كان النقاش، ثم القائمة التي ستكون مرشحة للكنيسة. 1 الجبهة، 2 العربية للتغيير، 3 التجمع، 4 الجبهة، 5 التجمع، 6 الجبهة، 7 الجبهة، 8 التجمع، 9 العربية للتغيير، 10 الجبهة، 11 التجمع، 12 العربية للتغيير، 13 الجبهة، 14 العربية للتغيير، و15 التجمع. دكتور يوسف جبارين، هل أنت راضي عن هذا التقسيم؟
1: يعني أولا أريد أن أتأمل أنه كل المقاعد التي يعني الآن قرأتها إيمان ستدخل إلى الكنيسة، وهذا أملنا الكبير. تحدثت عن التقرير أو القرار الذي صدر عن لجنة الوفاق، وهو فعلا يعني برأيي عمل جاد و

0: مهني مكثف، يعني كما يشرح التقرير أخذ العديد من الاعتبارات من الجوانب المهنية يعني ما قبل اتخاذ القرار. هناك تأكيد مثلا على يعني الأخذ بعين الاعتبار قوة الأحزاب، القوة السياسية، التمثيل في الكنيست، نتائج الانتخابات، ولكن أيضا يعني العمل التنظيمي، الحضور التنظيمي، التمثيل في السلطات المحلية. واللجنة بعد عمل يعني جدي في الموضوع يعني خرجت بنتائج واضحة كما استمعنا إليها الآن. في الحقيقة من البداية التوقع كان لن يكون هناك حزب يرضى عن النتيجة بشكل كامل، يعني بمعنى أصلا لو كانت الأحزاب متفقة لما كانت هنالك حاجة للتوجه للجنة الوفاق. لذلك التوجه للجنة الوفاق جاء من منطلق يعني التسريع في تشكيل القائمة المشتركة، تجاوز النقاشات الداخلية والانتقال للفترة يعني المهمة وهي الحملة الانتخابية والخروج إلى الناس وعمليا النجاح في رفع نسبة التصويت وتحقيق إنجاز لهذه القائمة.
1: دكتور يوسف جبارين، ولكن استقالة عدد من أعضاء لجنة الوفاق، أنا علمت أنهم 3 الذين أعلنوا استقالتهم كأعضاء من هذه اللجنة، أليس هذا دليل كافي بأنهم غير راضين عن الصيغة التي توصلت إليها هذه اللجنة والقائمة المعروضة؟ وعلى
0: يعني
1: فكرة
0: ال
1: أنا
0: ال
1: حاولت
0: ال
1: أتوجه لأن أجري مقابلات معهم ولم تكن هناك رد، لم يكن
0: يعني
1: هناك رد.
0: قد تكون لك يعني نقاشات داخلية داخل لجنة الوفاق، ولكن الأمر الأساسي يبقى أن القرار اتخذ بغالبية كبيرة. بالأمس في الاجتماع الجميع تقريبا حضر، يعني أعتقد يعني سوى عضو واحد، وأنا يعني أقصد عدم يعني الدخول إلى هذه التفاصيل. ولجنة الوفاق تحدثت عن توافق هناك، وبرأيي أي نقاش داخلي هو طبيعي. الآن يعني التوجه يجب أن يكون إلى الأمام وإلى المستقبل. أمامنا
1: ولكن
0: أربعة
1: هل هذه
0: أسابيع
1: هي
0: أمامنا
1: قائمة
0: أربعة أسابيع
1: ثلاثية؟
0: من
1: دكتور يوسف، هل هذه هي قائمة ثلاثية؟ ولنكن صريحين، من يعبر عن شعوره بالظلم والإشحاف في هذه القائمة هم العربية للتغيير. فإذا ما نراه الآن لم يعد قائمة ثلاثية مشتركة، أصبح أكثر تجمع وجبهة.
0: أنا لازلت متفائل أن بإمكاننا التجاوز فعلا يعني هذه المرحلة. القرار صدر فقط يعني بعد ظهر أمس، قد تكون الآن ردود الفعل غير راضية، جزء من ذلك قد يكون طبيعي، ولكن أنا آمل أنه اليوم وغدا وهذا الأسبوع نستطيع فعلا أن نتجاوز هذا النقاش الداخلي. وأريد أن
1: العربية
0: يعني
1: تقول
0: صحيح
1: حصلت في
0: نعم
1: ذلك أقل حتى مما حصلت عليه
0: إيمان
1: في
0: إيمان
1: المفاوضات
0: إيمان
1: السابقة.
0: إيمان دعيني فقط يعني أوضح نقطة هامة.
1: نعم.
0: التوجه إلى لجنة الوفاق كان بتفويض لا رجعة فيه، وهذه اللغة التي ظهرت في التفويض بشكل واضح، لا رجعة فيه من الأحزاب الثلاثة. وكان من الواضح أن الهدف هو أن يعني نذهب إلى لجنة لها خبرتها، لها تجربتها، نجحت في السابق فعلا في أن تتجاوز يعني هذه الإشكاليات الداخلية. أعتقد أن لجنة الوفاق يعني موجودة منذ التسعينيات، وكان لها دور هام في تشكيل القائمة المشتركة يعني في العقد الأخير، وبالتالي لم يكن صدفة يعني أن نفوض هذه الأحزاب. والهدف كان واضح، الهدف كان أن يستمعوا إلى الأحزاب الثلاث، أن يأخذوا كل الاعتبارات المطلوبة، وأن يجدوا صيغة توفيقية. وباعتقادي الصيغة التي صدرت هي صيغة يعني ملائمة للاستمرار بالعمل الوحدوي والعمل المشترك، حتى وإن يعني شعر حزب بأنه ظلم أو لم يتم إنصافه. هذا يعني هذا بطبيعة الحال كان يعني جزء أيضا من النقاشات الداخلية. وبالتالي يعني الآن برأيي يجب تغليب المصلحة العامة، يجب تغليب قضية الوحدة، ويجب الانطلاق في الحملة الانتخابية. أمامنا فقط 4 أسابيع لتقديم القوائم الانتخابية، فعلا أردنا أن تكون القائمة العربية الموحدة جزء من القائمة المشتركة. الأخوة في قيادة القائمة العربية اختاروا يعني أن لا يكونوا جزء من هذه المفاوضات وأن لا يفوضوا لجنة الوفاق، وبرأيي من الخطأ الانتظار 4 أسابيع إلى حين تشكيل قائمة مشتركة. جمهورنا
1: نعم.
0: ينتظر أمل، ينتظر أن يسمع عن هذه الوحدة، هذا نسمعه في كل مناسبة نكون بها يعني كسياسيين. وأنا أقول أنا الأوان فعلا أن ننتقل إلى يعني مرحلة الانتخابات، تنظيم طواقم العمل من كل
1: دكتور
0: الأحزاب
1: يوسف،
0: والانطلاق نحو الانتخابات.
1: أنت تبين الموضوع وكأنه يعني ما ضلش فيه مشاكل، ولكن أنت أيضا متابع لمجتمعنا العربي، وأنا عادة يعني قبل أن أدخل إلى البث أحاول أن أدخل إلى جميع شبكات التواصل لكي أقرأ الشارع، أقرأ مجتمعي وشعبي وأعرف ماذا يدور. صحيح أنه تجمع راضيين، لكن هناك حتى من داخل الجبهة رأيت منهم غير راضين عن هذا التقسيم ويقولون هو مشحف بالذات بحق العربية للتغيير، وهي شريككم وحليفكم، خصوصا أنه في الكنيسة الأخيرة اللي استمرت كل فترتها أنتم والعربية للتغيير كنتم معا في الكنيسة، التجمع ما كان، وهناك شعور بأنه أنتم فضلتم التجمع على العربية للتغيير اللي هي لحد الآن كانت شريككم.
0: إيمان يعني طريقة عرضك للأمور للحقيقة يعني غير
1: أنا أقرأ ما
0: علي
1: الردود وأقرأ ما يقوله الشعب يا دكتور يوسف، مع أنه في راضين، أنا ما قلتش أنه الكل في راضين،
0: لا
1: بس في مش
0: أنا
1: راضين.
0: يعني أو بدأت بالتأكيد على أن أي نتيجة كانت ستصدر من لجنة الوفاق كانت يعني لن تكون مقبولة بكاملها على كل الأحزاب، وهذا طبيعي، بمعنى لو كانت الأحزاب متفقة على التفاصيل لما كانت حاجة للتوجه إلى لجنة الوفاق. الآن القرار الذي صدر، على فكرة هنالك تحفظ أيضا من الجبهة، مثلا هنالك موضوع التناوب يعني بشكل أيضا براينا يعني لم يكن
1: نعم عن هذا أيضا قرأت دكتور يوسف
0: هنالك نعم، وأيضا التجمع تحفظ من بعض الأمور والعربية للتغيير تحفظت، فبالتالي نعم هنالك تحفظ من الأحزاب الثلاثة. ولكن السؤال الأساسي إيمان، وأنا أريد أن أسألك فعلا وأن أسمع منك يعني جواب بما أنك طرحت هذا السؤال، كيف نتقدم؟ هل نواصل فقط الحديث والنقاشات ووسائل التواصل الاجتماعي وهذا مع وهذا ضد، أم نقول هنالك حاجة الآن للانتقال لمرحلة أخرى؟ ما دمنا قررنا أن نفوض بشكل لا رجعة فيه الأحزاب الثلاثة، برأيي الأصح بهذه المرحلة أن نحترم ما وقعنا عليه للجنة الوفاق، ومهما كانت يعني النتيجة حتى لو شعر منا من هو ظلم أو لم يتم إنصافه، الأصح هو أن نتقدم وأن ننطلق إلى الانتخابات مرة أخرى، لأن يعني هذه كانت الصيغة التوافقية الممكنة. أنت اطلعت على التقرير، أنا اطلعت على التقرير ورأيت أنه عمل جدي وعمل فعلا يعني شمولي، وكل من لديه ملاحظات الآن يكتبها على وسائل التواصل الاجتماعي هذا ممكن، ولكن الآن هذا غير مفيد وهذا ليس في صالح المشروع السياسي الوحدوي ولا المشروع السياسي الأكبر وهو إسقاط حكومة نتنياهو.
1: إذن ما هي خطواتكم القادمة دكتور يوسف؟ هل يعني أنت ترى أنه في مشكلة معينة وهي الانتخابات ستكون مصيرية بحيث أنه يعني يمكن كل صوت يكرر ويذكر أنه المواطنين العربي المجتمع العربي سيكون له دور كبير في من سيتمكن من تشكيل الحكومة القادمة بغض النظر سواء دخل الائتلاف أو لم يدخل، ولكن كل يجمع هاي انتخابات ستكون مصيرية. أنتم الحزب الأكبر، الجبهة، الحزب التاريخي، أنت رئيس هذه القائمة، ترى أمامك هذه المعضلة، ماذا ستفعل بها دكتور يوسف؟
0: نعم، أولا أنا أتفق معك فعلا بالهدف الأهم في مواجهة فعلا التحديات التي نواجهها، وضرورة أن تكون نسبة تصويت عالية تتجاوب فعلا مع رغبتنا في تغيير جدي وفي إسقاط هذه الحكومة. الآن أنا يعني رئيس لقائمة الجبهة، عندما رأيت أن النقاشات الداخلية مستمرة دون مخرج، اقترحت على زملائي في يعني رئاسة الأحزاب، أيضا على يعني زميلي الدكتور أحمد طيبي وأخي سامي أبو شحادي، وقلت لهم بما أن النقاش مستمر تعالوا نجد صيغة توافقية من خلال لجنة الوفاق، منها يعني نقصر فترة النقاشات الداخلية، وأيضا ننطلق بفترة قريبة إلى يعني الحملة الانتخابية. وكنت سعيد جدا بالتجاوب وبالثقة التي تم منحها للجنة الوفاق، وأرى الآن أن يعني من الخطأ أن نعود إلى الوراء وأن ننظر إلى الأمام. لا يوجد أمامنا وقت لإضاعته في يعني مفاوضات مستمرة ومستمرة. أنا لا أخفي عليك يعني إيمان، يعني كنت أرى أن الأحزاب يعني تقوم بتسليم لوائح الانتخابات وقوائمها يعني فقط قبل يوم أو حتى قبل ساعة إن صح التعبير،
1: نعم.
0: من إغلاق الموعد. وقلت أن هذا خطأ، أن الآن المسؤوليات كبيرة، بحاجة لحملة انتخابية جدية، أمامنا شهر ما قبل تقديم القوائم، وبالتالي تعالوا نستغل هذه الفترة لعمل وحدة مشترك، مع الإبقاء يعني طبعا الإبقاء على الباب مفتوح أيضا لانضمام الموحدة ما قبل يعني التسليم. وحتى الآن طبعا لم أفقد الأمل بأن تكون قائمة وحدوية. بالنسبة للأيام القريبة،
1: نعم،
0: يعني أنا متفائل فعلا أن يعني الأجواء ستتغير إيجابيا، وبأنه سيتم تفضيل المصلحة العامة والرغبة في يعني وحدة في قائمة مشتركة ثلاثية، ومن يدري قد تكون في يعني أيضا رباعية، والانطلاق إلى حملة انتخابية مهمة تعيد الأمل، تعيد الثقة إلى الناس، ترفع نسبة التصويت، وتحقق ما يريده أهلنا، أن نغير هذه الحكومة بالمخاطر الكبيرة التي تواجهنا في كل بلدة وبلدة، من قضايا العنف والجريمة ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والعنصرية.
1: ما هي هاي اللي بتهم المواطن
0: حياتنا.
1: العربي يا دكتور يوسف، المواطن العربي عايش بأوضاع اللي هي إذا أخذنا العنف بالأساس، يقول تحملوا المسؤولية وليكن نضالكم مشتركا. ولكن حسب الوضع الآن، يعني حتى سمعنا أن العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيب يمكن أنه يترشحوا مع لكل مكان، فبالتالي ربما سيبقى التجمع والجبهة لوحدهم في هذه المعركة الانتخابية. في مثل هذه الحالة، ماذا تتوقع أن يكون رصيدكم من ناحية عدد المقاعد دكتور يوسف؟
0: أنا يمكننا القول فقط، يعني كان الأصح والأفضل أن تكون قائمة مشتركة رباعية لكل أحزابنا. إذا أصر الأخوة في الموحد على خوض يعني الانتخابات بمفردهم، فأعتقد أنه لا مكان لأي قائمة ثالثة أو رابعة. من الممكن أن تكون قائمتان باتفاق فائض أصوات، وأيضا بميثاق يعني شرف بالابتعاد عن أي تجريح أو إساءة خلال المعركة الانتخابية. هذا ما يجب أن يكون، وأنا متفائل أن هذا ممكن، ولعدم إضاعة الوقت أكثر وللخروج إلى ناسنا بوجهة وحدوية، باعتقادي الأمر الصحيح الآن هو يعني أن نقبل بقرار لجنة الوفاق كما التزمنا في الأحزاب، التزمنا في تفويض واضح، أن نحترم ذلك وأن ننتقل الآن من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة الحملة الانتخابية وبناء الطواقم. الوقت يمر ونحن فعلا بحاجة، أهلنا بحاجة إلى الانتقال الآن إلى العمل الانتخابي، لأن فعلا الوقت يمر والانتخابات يتقل.
1: وإذا استمرت هذه الأزمة في ما بين الأحزاب، أنا أذكر وعدتم مرة باستطلاع، هل يمكن أن يكون بديل أو مؤشر آخر للتأكد من أن قراراتكم صحيحة دكتور يوسف، لكي يذهب المواطنون العرب برضا كامل نحو صناديق الاقتراع؟
0: يعني الاستطلاعات تمنح قائمة ثلاثية 9 و10 مقاعد، وهذا قبل أن بدأنا في الحملة الانتخابية. هذا يعني،
1: ولكن استطلاع ماذا يعني يريد المواطن العربي؟ أي تركيبة يريد المواطن العربي أن تمثله؟
0: واضح من الناحية العملية هذا يعني هنالك صعوبة طبعا بذلك، ولكن برأيي وهذا هو الأهم، ما دامت القائمة المشتركة الثلاثية تحرز هذه النتائج الطيبة، فهذا من المفروض أن يرضي يعني كل الأحزاب، وكل الأحزاب ليس فقط أنها تحافظ على قوتها بل تزيد من قوتها بشكل واضح. أنا أقول أننا نستطيع أن نتجاوز أيضا يعني على 10 مقاعد إذا ما فعلا يعني أنهينا موضوع المفاوضات بهذه الأيام وانطلقنا في الحملة الانتخابية. لذلك أنا أقول أنها يعني مسألة يعني الخروج الآن بشكل وحدوي وتفضيل المصلحة العامة، وبالتالي النتيجة الطيبة في الانتخابات ستعطي فعلا انصاف للجميع، وكذلك سنحقق يعني هدفنا السياسي بالانتخابات، وهو ان تكون قائمة مشتركة قوية تسد الطريق امام عودة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. وعانينا الامرين في كل السنوات الاخيرة، وآن الأوان الآن أن نخرج بثقة، ولكن أن نعطي جمهورنا أيضا أمل بأنه بالإمكان التغيير من خلال قائمة مشتركة كبيرة وقوية.
1: نستنتج من كلامك أن هذه القائمة نهائيا لن يكون فيها أي تعديل أو تغيير أو إعادة النظر.
0: يعني أعتقد أن الآن يعني التوجه في التوافق حول يعني قرار لجنة الوفاق، وأنا فعلا يعني أدعو زملائي وأصدقائي فعلا وإخوتي في التجمع والعربية للتغيير، تعالوا معا نتجاوز فترة المفاوضات وننطلق بقائمة مشتركة تعيد الأمل إلى أهلنا، وأيضا تتمكن من رفع نسبة التصويت كما يجب أن يكون، من أجل تحقيق فعلا الانتصار لأنفسنا ولقضايانا في الانتخابات البرلمانية القريبة.
1: وإذا كانت الجبهة والتجمع لوحدهما، قديش بتتوقع يكون عدد المقاعد دكتور يوسف؟
0: ستكون ثلاثية إيمان إن لم تكن رباعية، وأنا متفائل من ذلك، وستكون نتيجة فعلا منصفة لكل الأحزاب، وآمل أن نتجاوز النقاشات الداخلية فعلا خلال هذا الأسبوع.
1: بعدك متأمل إنه كمان الموحد تكون ضمن رباعية دكتور يوسف؟
0: لأنني للحقيقة أرى أن هذا هو الأصح والأفضل، يعني
1: أنت على تواصل معهم؟ هناك أي حوار أي حديث بينكم؟
0: حاليا ليس بشكل رسمي، الأخوة في الموحدة الآن يعني قرروا التفرغ يعني انتخاب قائمتهم وعدم الدخول في المفاوضات. أنا كنت قد اقترحت عليهم أن يفوضوا هم أيضا لجنة الوفاق، وبالتالي يكون تفويض رباعي. هذا لم يحدث، وبالتالي الآن مهم جدا أن نتقدم على مستوى الأحزاب الثلاثة، وكما قلت أمامنا 4 أسابيع هامة وحاسمة، ويجب عدم إضاعة وقت أكثر في المفاوضات الداخلية، وإنما الانتقال إلى ميدان العمل بروح وحدوية، وهذا برأيي ممكن فعلا خلال الأيام القريبة.
1: الدكتور يوسف جبارين رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أود أن أشكرك دكتور يوسف. نحن نحاول أن نأتي بردود الفعل وبصوت وبنبض المجتمع العربي، المواطنين العرب والشارع وما يحدث لدى الجمهور، اللي بالآخر هو الصوت، هو اللي رح يروح أو ما يروح على صناديق الاقتراع. وأنت تعرف أنه كتار قالوا إذا لم تكن هناك قائمة مشتركة كاملة سوف يشعر المواطن العربي بالغضب أو حتى يعزف عن صناديق الاقتراع. وأنت كرئيس لهذه القائمة وأنت كحزب أكبر، يعني عليكم مسؤولية كبيرة دكتور يوسف بأن يكون الجميع راضين.
0: بلا شك، أنا يعني أتفق معك طبعا، وأنا أسمع هذا الصوت حتى عندما كنت في طريقي يعني في حيفا إلى لقاء مع لجنة الوفاق. يعني الناس كانت تقول نريد فعلا وحدة، نريدكم أن تتوحدوا سريعا. ولذلك من هنا ومن منطلق هذه المسؤولية كرئيس يعني الحزب الأكبر، بادرت إلى تفويض مباشر لا رجعة فيه للجنة الوفاق. وأنا أتأمل فعلا أن نحترم جميعا ما فوضنا لجنة الوفاق عليه بعد صدور قرارها، وأن يكون فعلا هذا القرار الآن يعني محرك للانطلاق بقائمة ثلاثية وحدوية والانطلاق إلى الحملة الانتخابية.
1: وإذا بقيت العربية للتغيير شاعرة بأنها مظلومة، هل هناك أي فكرة لديك، أي إجراء معين تفكر فيه دكتور يوسف، أو استطلاع أو تعديل أو أي تغيير لكي يكون الجميع راضين وتتكتل جميع الأصوات في قائمة واحدة؟
0: الإشكالية إيمان يعني ستكون صعوبة في أن يتفق الجميع على كل التفاصيل. يعني لو اتفق الجميع على كل التفاصيل يعني ما كنا لنتوجه لجنة الوفاق. اعتمدنا على خبرة أعضاء اللجنة، على تجربتهم، على معرفتهم، ولكن أيضا على يعني دراسة هامة تم وضعها أمام الجمهور من ناحية معايير تشكيل القائمة. ومرة أخرى لا يوجد أي حزب راض كل الرضا عن هذه النتيجة، ولكن هذا كان هو الهدف، أن يكون لك يعني نوع من النظرة الخارجية لجسم يعني مثل لجنة الوفاق الوطني مع التجربة لسنوات طويلة بهذا المجال. وأعتقد أن الأهم الآن هو فعلا أن نقول أننا يعني نحترم ما وقعنا عليه في قيادات الأحزاب، ونقول رغم أن حزب معين قد يشعر بأنه لم ينصف، يجب تغليب الآن المصلحة العامة وتغليب الرغبة الصحيحة والحقيقية للناس في أن تكون قائمة مشتركة موحدة. هذا ممكن خلال هذا الأسبوع، وأنا لازلت على تفاؤل أن هذا ممكن، وأننا يمكن الآن الانتقال إلى مرحلة العمل المشترك والتغلب على هذه النقاشات الداخلية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور يوسف جبارين. تعلم نحن في راديو مكان يهمنا أن نضع جميع الأمور على الأجندة من أجل المواطن العربي الذي يهمه أن يعرف كل شيء، ليعرف أيضا بأي اتجاه تسير حياته، حياتنا في هذه البلاد. شكرا دكتور يوسف.
0: بلا شك موضوع هام، ويعطيك العافية.
1: طاب يومك. شكرا جزيلا.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
1: برنامج على الأجندة، مستمرون نحن في تغطية الأحداث والمستجدات. سوف نعود إلى موضوع الانتخابات، لأن الأمور بالفعل في الآن العد التنازلي نستطيع أن نقول قد بدأ، ولكن هناك أيضا قضايا وأمور أخرى. أود أن أرحب بالرائد أمير غانم، ناطق بلسان شرطة إسرائيل في لواء أورشليم القدس. أهلا بك أمير، تحياتي.
8: صباح الخير إليك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك. أتأمل أن يكون معنا أيضا على الخط الآخر نعم أربالي، وهو مسؤول ميداني مدير العمال والعاملين. سنفهم بالضبط أي وظيفة يشغل في إطار السياق الذي نتحدث عنه. صباح الخير، بوكرتوف لخ نعم. نعم بوكرتوف. إذن أبدأ معك أمير، دعنا نفهم منك بالضبط القضية التي يهمنا أن نوضحها بالنسبة لاحتيال وسرقة عمال من خارج البلاد. ما الذي حدث بالضبط أمير؟
8: بداية اختمان الموضوع، كيف بنعرف أنه في قرية أبو غوش احنا بنتحدث عن قضيه خطيره، يعني فيها ثلاث مشتبهين من سكان ابو غوش، وبحسب التحقيق كانوا بينتحلوا صفه افراد شرطه سريين وبفوتوا على بيوت العمال الاجانب، بيعملوا تفتيش في البيوت وعلى اجسادهم، وبعدين بسرقوا منهم ممتلكاتهم. يعني لحد الان احنا بنعرف عن اكثر من 10 ضحايا، وتقديرنا إنه ممكن يكون في ضحايا إضافيين. التحقيق طبعا كشف عن أسلوب مخطط استمر تقريبا 3 أسابيع، وبالنهاية تم فتح لوائح اتهام بحق 3 متهمين.
1: فإذا الطريقة هي إنه ينتحلوا شخصية شرطة.
8: صحيح.
1: أما قلت شرطة سريين، يعني بيجوا بملابس سيفيل.
8: هن بيجوا في ملابس عاديين حسب التحقيق، يعني كيف توضح انه المتهمين انتحلوا الصفة تبعت افراد الشرطة السرية واستعملوا في هذا الاسلوب لتنفيذ الافعال المنسوبة لإلهم.
1: لا بس عشان نفهم امير، علشان ما يوقعش ولا حد تاني بهذا الفخ، لما بدخل شخص على بيتي على بي أي بيت وبقول أنا شرطة وبدي أفتش، إيش أنا لازم أعمل علشان أتأكد إنه هو بالفعل شرطة ومعه أمر تفتيش ومش شخص منتحل جاي يسرق المصاري؟
8: إذا عند أي شخص شك بهوية فرد من أفراد الشرطة بإمكانه يطلب منه التعريف عن نفسه وإبراز الهوية الشرطية وفق الإجراءات المتبعة، وإذا الشك ما زال موجود ممكن إنه نفس الشخص إنه يتواصل مع الشرطة مع المركز الشرطة ويتأكد ويسأل عن الموضوع، وطبعا إحنا بنهتم في هذا الموضوع بشكل خاص.
1: خلينا نضم إلينا الآن نعم أربالي وهو مدير ميداني للعمال الأجانب. صباح الخير، بكر توب لك نعم.
9: بكر
1: تعمفين رفيتي فانت تاسيبور ماشي تقير لنو أميرا نمنيخة ولاي بكونتكس بكللي. אז קודם כל ספר לנו מה אתה יודע ומה קרה מבחינתך מבחינתכם, כי אתה גם מנהל שטח של העובדים הזרים וכמובן שאתה זה שמלווה אותם כל הזמן נועם.
9: כן, זה כמו שהוא אמר, הגיעו בלילה בסביבות 2 בלילה, הגיעו שני בחורים, דפקו להם בדלת, העירו אותם, אמרו להם אנחנו משטרה, באנו לעשות חיפוש של סמים, חשיש. אמרו להם אל תדליקו את האורות, הם נכנסו שניים עם פנסים, אחד מהם הוציא תעודת זהות, הציג את זה כאילו משוטר.
1: העובדה שהם זרים, הם מאיזה מוצא, והאם זה השפיע על העובדה שהם לא ידעו, גם אם הוא מראה להם תעודה, הם לא יודעים, מכירים את התעודה של שוטר או לא שוטר.
9: נכון, הם לא ידעו והם פחדו, ממש רעדו והם ישבו בשקט, לא ידעו מה עובר עליהם. זה השליח אחרי זה לשאר העובדים, כי הם הפיצו את זה כל העובדים, כולם התחילו לפחד. לא יצאו לעבודה גם כמה ימים, מרוב הפחד.
1: וגנבו להם.
9: גנבו להם, לקחו להם את כל הכסף, מה שהיה בארונות והארנקים, רוקנו אותם וברחו.
1: إذن يقول نعم أربالي الذي يرافق العمال الأجانب وهو مسؤول ميداني، وصل شابان في ساعات الليل، طرقوا الباب وأخرجوا بطاقة وكأنهم ينتمون إلى الشرطة، جلس العمال الأجانب في خوف شديد وهم بدأوا يفتشون البيت وبالتالي سرقوا أموال كل مكان في الخزانة في الحقيبة في كل مكان، وهذا خلق رعب لدى أيضا بقية العمال الأجانب بحيث أن منهم من لم يغادر البيت ويذهب إلى العمل. كأيتها مشتربة منا يشع تصوريم صحيح أمير، يعني تم إلقاء القبض وتقديم لوائح اتهام أمير غانم؟
8: صحيح، التحقيق تقدم وتم جمع الأدلة والبينات، وفي النهاية طبعا في نهاية الإجراءات تم تقديم لوائح اتهام بحق المتهمين. بالنسبة لنا هاي نقطة مهمة، لأنه الهدف مش بس توقيف المشتبهين إنما الوصول لمرحلة تقديم المتورطين العدالة ولوائح اتهام.
1: נועם, מה אתה מסביר לפועלים? אולי גם לחדד הנחיות, מה לעשות, מה לא לעשות, אולי קו חירום, להתקשר אליך למוקד מסוים, כדי שלא יהיו גם טרף של הונאה כזו או גניבה כזו.
9: אז מה שאנחנו דרכנו את העובדים, שגם דופקים להם בדלת בלילה ואומרים משטרה, הם ישר מתקשרים אלינו, כדי שאנחנו נהיה בתמונה, ואם זה באמת שוטרים, אנחנו נדבר עם המשטרה ונגיד להם שזה בסדר. כאילו לא לפתוח דלת עד שאנחנו לא מעורבים בתמונה, לא לפתוח דלתות.
1: אז ההוראה הראשונה אמרת להם לא לפתוח את הדלת, מה עוד, איזה צעדים עוד אתם עושים כדי להגן עליהם? כי סך הכל הם עובדים זרים, עזבו את המדינה, בקושי מכירים את השפה, נמצאים בסביבה זרה להם, אז איזה עוד גיבוי אתם נותנים להם וליווי כדי לשמור עליהם?
9: קודם כל לא להחזיק הרבה כסף בדירות, זה דבר ראשון, גם בכלל לא להסתובב עם כסף. יש להם בנק מסודר, כרטיס אשראי לכולם, הכסף המשכורת גם נכנס לבנק, לא להחזיק משכורות בכיס במזומנים. ועוד פעם, ישר לדבר איתנו, אנחנו 24 שעות זמינים, גם ב-2 בלילה, 3, 5, מתי שרוצים מתקשרים אלינו. אנחנו נהיה מעורבים בכל דבר.
1: אז אני אקול נועם ארבלי, אלדי יורפק לעומל אל אג'אנב, התעלימת היא, חתה אלתי מררוה לעומל אל אג'אנב, חתה אינטרקו על אלבאב, لا تفتحوا اولا اتصلوا بنا نحن هناك خط طوارئ ولا تبقوا اموالكم لا في البيت ولا في الحقيبه وانما هناك حساب بنك منظم ومرتب ان يكون ايداع الاموال فيه. امير غانم كلمه اخيره امير.
8: رسالتنا طبعا رسالتي انه تكون رسالتنا واضحه جدا، يعني رح نوصل لكل شخص متورط بهاي الافعال ورح نعمل على تقديمهم للعداله. شرطه لواء اورشليم القدس رح توصل رح تواصل نشاطها حتى لكل فئات المجتمع، ومن بينهم العمال الاجانب اللي يقدروا يعيشوا بامن وامان. طبعا بالنسبه جملة العمال الاجانب الرساله تبعتي لهم انه إذا بيكون عنده أي شك في هوية شخص الموجود أمامه من حقه يتأكد من هويته، ولازم إذا تعرض للسرقة أو لأي فعل مشابه ما يتردد ويتوجه للشرطة ويقدم الشكوى.
1: ممتاز، شكرا لك أمير غانم الرائد، أمير غانم ناطق شرطة إسرائيل في لواء أورشليم القدس. وتدرى بالخة نعم أربيلي من أهل شيطة.
9: أنا رقصت لوسيت المشترى لكخيت عنيان بعود مرتينوت مرجع شيغاتي للمشترى عم عובדين כל נושא החקירות והשוטרים נרתמו ועזרו. איתי החוקר ומאיר הקצינת חקירות שם וכל השוטרים שם ממש עשו עבודה מקצועית. עצרו במיידית העובדים, את החשודים, תפסו אותם, חקרו את העובדים.
1: إذن يوجه كلمة الشكر للشرطة على أن قاموا بواجبهم في إلقاء القبض على هؤلاء. أني رتالي ودوت لخ نوام أربيلي، تداربا شكرا الرائد أمير تودا.
2: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
1: سوف نعود إلى المواضيع السياسية، ولكن تعالوا بنا الآن ننوع لمواضيع أخرى. وأود أن أرحب بالمحامي أنور أبو لافي. أهلا بك أنور، تحياتي. أنور صباح الخير. نحاول أن نتوجه إلى الضيف التالي للحديث عن موضوع يتعلق بالإجازات والعطل الصيفية. هل تسمعني أنور؟ نحن معك. إذن ريثما يكون معنا تعالوا بنا نكون مع هذه الاستراحة.

0: نعود الآن إلى المواضيع السياسية الحزبية والانتخابية. وبعد أن أعلنت لجنة الوفاق قائمة المرشحين لانتخابات الكنيسة القادمة، لاحظنا أن هناك غضب وبالذات من قبل الحركة العربية للتغيير وشعورها بالظلم والإشحاف بالنسبة للمقاعد التي تم وضعها فيها. ينضم إلينا الآن الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير. أهلا بك دكتور أحمد.
1: صباح الخير.
0: هلا صباح النور. إذن دكتور أحمد، دعنا نسمع وجهة نظركم أنتم في العربية للتغيير من هذه القائمة التي أصدرتها لجنة الوفاق.
1: ليس سرا أنه رفضنا وبشدة وبامتعاض هذه التركيبة، وهناك أسباب لهذا الرفض. الأسباب أنه عندما تتوجه للجنة الوفاق بعد أن لم تفلح المفاوضات بين الأحزاب، بينه وبين الجبهة تحديدا في جسر الهوة، أنت تفترض حسن النية في لجنة الوفاق وأنها ستعمل من مبدأ الوفاق والتوفيق بين الأحزاب من النقطة التي انتهوا إليها. أستطيع أن أقول ما هو معروف، وصلنا إلى لحظة اللي الأخوة في الجبهة اقترحوا علينا الثاني والسابع واشترطوا علينا أن يكون هذا أخونا العزيز أسامة السعدي، وقبلنا هذا الاشتراك لأنه هذا موقفنا أيضا نظرا لمكانته وعطائه وتميزه وشعبيته، وأنه بجيب أصوات زي ما حكولنا في الجبهة وفي الوفاق وفي كل محل. صار في حديث أنه في نهاية الجلسة بينه وبين الجبهة زدت كلمة سبعة مع تناوب، هذا أقلقنا، طلبنا 24 ساعة للتشاور، وقلنا رأينا أنه إذا طلبتوا أنه أسامة السعدي يكون مكانته يجب أن تكون أفضل، نقترح أن تكون أفضل.
0: نعم.
1: فوجئنا أنه في بيان صدر من الأخوة في الجبهة أنهم يتوجهوا لجنة الوفاق، وأنه إحنا رفضنا إلى آخره، مع أنه كلنا الاقتراح يخلق جو إيجابي وهو خطوة صحيحة.
0: نعم.
1: يعني كلامنا كان إيجابي في هذه الجلسة.
0: نعم، أنا أذكر أنك عبرت عن يعني رضا، لأن الهدف بالآخر هو التوصل إلى صيغة ترضي الجميع دكتور.
1: ترضي الجميع أو حد أدنى يرضي الجميع لإقامة الثلاثية اللي إحنا كنا معنيين فيها.
0: نعم.
1: وخاصة أنه إحنا أمام تحديات أكبر منا وأهم منا كلنا، اللي هي تحديات أمام مجتمعنا، ومؤسف أنه دخلنا لهذه الدوامة. بما أنه توجهنا لجنة الوفاق اللي أنا بعرف غالبية أفرادها بشكل شخصي، كلهم على المستوى الشخصي أحترمهم، لهم مكانتهم، ولكن هل يعقل أن تقرر لجنة الوفاق، سأدخل في التفاصيل، أن تعطي العربية للتغيير أقل مما اقترحت عليها الجبهة؟ يعني اقترحوا علينا أن يكون الثاني تبعنا السابق، والثالث العاشر أو 11، العاشر اللي هي امرأة.
0: نعم.
1: عندنا، وتيجي لجنة الوفاق تقترح علينا الثاني تبعنا يكون تاسع والمرأة تكون 12، أسوأ من اقتراح الجبهة. هذا في إمعان بالإساءة والإضرار بمكانة العربية للتغيير، هذا واحد.
0: نعم.
1: اثنين، أنا أكشف سر، أنا قبل 4 أيام عرفت أنه بده يكون الاقتراح، في إمكانية يكون الاقتراح الثاني والتاسع، وعرفت من أحد مسؤولين في الجبهة في رسالة في الواتساب موجودة، فتوجهت لعدد من أعضاء لجنة الوفاق، قالوا أنه في طرح من هذا النوع ولكن لن نسمح به لأنه هذا ظالم. 4، 5، أو 6 اللي حكيت معهم.
0: نعم.
1: قالوا هذا ظالم، مش حيصير في لجنة الوفاق. أجوا أعضاء لجنة الوفاق كما قيل لي وسمعوا اللي سمعوه وشافوا أنه أحد أعضاء لجنة الوفاق اللي هو البروفيسور مصطفى كبها جايب 5 أوراق مطبوعة وجاهزة بيان وترتيب.
0: هذا اللي وصلنا عمليا
1: على أساس أنه الجلسة مبارح الساعة 11 هي للحسم والبت والنقاش، وكل واحد يحكي رأيه بالترتيب. نعم. جايب مع ورقة مرتبة 1-2-3-15. طيب بدنا نناقش البيان هذا اللي طابعه وماسكه بإيدك. قال لا هذا بعدين. أجوا مع قرار مسبق مناقشوه، وعدونا يعملوا استطلاع للأحزاب لفحص قوة الأحزاب، واتضح أنهم ضللونا في ذلك ولم يفعلوا. وأيضا كما قيل لي ضللوا أعضاء في لجنة الوفاق. ومشان أكون صريح، في لجنة الوفاق كلهم ناس محترمين، بس في اثنين اللي بيقرروا، الكاتب محمد علي طه الأخ العزيز والبروفيسور مصطفى كبهة، هذول الاثنين اللي بيقرروا فقط. يعني بهمش يتحملوني سائر الأعضاء. ولذلك امبارح 3 من أعضاء لجنة الوفاق قدموا استقالتهم. هاي نزع ثقة داخلية في لجنة الوفاق عن لجنة الوفاق. فاللي بقول سمعت زميلي يوسف جبرين بيقول ما انتو فوضتوا، فوضنا من باب حسن النية، واتضح أن العربية للتغيير تعرضت لمؤامرة للنيل منها ومن قيادتها. أعود وأكرر، الشعور بالعربية للتغيير لدى القيادة، لدى الكوادر ولدى الناس، أن العربية للتغيير تتعرض في هذه الأيام لمؤامرة وعملية غدر. ونحن عادة عندما نتعرض لمؤامرة نقفز عنها، نتقدم، نقوى، نصعد ولا نلتفت إلى الوراء. ولكن هل يعقل أنه لجنة وفاق عادة قراراتها تكون بالإجماع أو بالتوافق؟ بالآخر يأتوا برجل محترم أجله وأحترمه وبعرفه أنه ولد صغير، وهو رجل مريض، مشان يكون العاشر لأنه لم يكن لديهم أغلبية. ثم عندما يقول أحد أعضاء لجنة الوفاق للأستاذ محمد علي طه فيش عندك ثلثين، تعرفوا خلي الجمهور يسمع، تعرف شو حكى لي عضو لجنة الوفاق؟ شو جاوب الأستاذ محمد علي طه؟ أنا رئيس وبيطلع لي صوتين. ما هذا؟ ما هذا الأسلوب؟ ما هذا العمل؟ ما هكذا تدار الأمور؟ إذن عندما ينزع أعضاء لجنة الوفاق الثلاثة وفي غيرهم غير راضيين أيضا، لأنه في 4 لم يوافقوا على القرار، أحترمهم وبشدة، معناته نزعوا الثقة. فمن يقول لي ويقول لنا من تفوضته، الواحد بروح على محكمة مركزية بصدر قرار بعجبوش، بروح على هيئة عليا، حتى في المحكمة العليا بس يطلع فيه قرار وما يعجبش محكمة عليا مرات بيعملوا ما يسمى جلسة أخرى أو بحث آخر ديون حزام. مش في لجنة الوفاق التي أطلقت النار على نفسها وانتحرت بهذا الأسلوب وهذا القرار، وهي نعم بيان العربية للتغيير فيما يتعلق بلجنة الوفاق، لجنة الوفاق فجرت القائمة الثلاثية وتتحمل مسؤولية كبيرة خطيرة أمام هذا الذي جرى. ولذلك سمعت هذا الكلام المتفائل من زميلي الدكتور يوسف جبرين، أرجو أن يتحدث باسمه كرئيس الجبهة والتجمع، لأنه قرار لجنة الوفاق فجر الثلاثية.
0: على فكرة يعني دكتور أحمد، حتى يعني الدكتور يوسف جبرين أنا سألته، يعني أنتم كحزب أكبر، أنتم كحزب تاريخي عن المسؤولية في التعامل مع هذه الأزمة، الآن ما هو توقعك من الجبهة وأنتم شركاء على مدى كل هاي الكنيسة اللي هي كانت دورة كاملة، ماذا تريد، ماذا تتوقع من الجبهة ولك الكثير من الأصدقاء هناك ومن عملت معهم بشراكات كبيرة على مدى السنوات الماضية؟
1: نعم وأعتز بذلك. إحنا مش بس شركاء في هذه الدورة واللي قبلها واللي قبلها، سنوات طويلة ونحن خلفاء وشركاء، والحقيقة كانوا دائما يتغنوا ويمتدحوا وبحق هذه الشراكة هم ونحن. ولكن فجأة في المفاوضات تنقلب الآية ويفضلوا أن يوقعوا من ورانا على اتفاق مع التجمع. وقعوا على مذكرة تفاهم مع التجمع وقالوا ما تبقى هو لكم. ما هكذا يتم التعامل مع الشركاء.
0: كيف تفسر ذلك دكتور أحمد؟ كيف تفسر ما حدث؟
1: لا يوجد لي أي تفسير، لا أعرف إذا
0: لأنه كثيرون تفاجأوا، وأنا أيضا اطلعت على ردود فعل يعني كتار تفاجأوا حتى من الجبهة نفسها، وأنا قرأت الكثير ما كتب من صحفيين ومن محللين تفاجأوا من ذلك وأعربوا عن استيائهم من ما حدث. دكتور أحمد،
1: أحمل كثير من الاحترام والتقدير لكل أولئك الذين يدافعون، أقصد الأخوة في الجبهة، عن هذا التحالف اللي بيننا، وهو تحالف كان غالي علينا جميعا وحافظنا عليه ولم يصدر أي نقطة خلافية. إحنا لم نطرح ولا مرة أنفسنا بدلاء للجبهة زي غيرنا، إحنا كنا شركاء للجبهة ولم ننتقص أو نشوه لا تاريخهم ولا حاضرهم ولا مستقبلهم كما غيرنا،
0: إذن
1: لأننا حلفاء وشركاء حقيقيين. ونتوقع أن تكون المعاملة بالمثل، ولكن نريد أن نذهب إلى المستقبل. العربية للتغيير، من يريد أن يتآمر على العربية للتغيير أو ينتقص من مكانتها دائما عليه أن يتوقع الأسوأ بالنسبة له، لأنه من يتآمر في نهاية المطاف، وهذا القرار قرار لجنة الوفاق، قرار تآمري على العربية للتغيير، تآمري وانتقاص من مكانتها. ولكن قلنا أن لجنة الوفاق فجرت الثلاثية، ولكن اتصلوا بنا بعض العقلاء، بعض العقلاء قالوا إذا بدناش نعطيكم اللي طلبتوه، مثلا إذا ما خدتوش الخامس أو السادس وهم اقترحوا عليكم التاسع وهم هذا مرفوض، هل تقبلوا بحل وسط اللي مثلا كان مطروح؟ كلنا نحن نريد أن نسعى لإنهاء هذا الجدل، وما قبل قرار لجنة الوفاق يا إيمان أرسلنا للجبهة وللجنة الوفاق تحديدا إن موافقين على حل وسط اللي كان، وافقنا على حل وسط وما زلنا نقول ذلك. ولكن إذا لم يتأتى ذلك، إذا لم يكونوا ناس معنيين بالحل الوسط، فهي عملية إقصاء للعربية للتغيير، وعندما نقصى يجب أن نتقدم إلى الأمام.
0: دكتور أحمد بعد إذنك، بعد الأخبار بدي أسألك عن نتقدم إلى الأمام، لأنه ذكرت إمكانية الائتلاف مع لكل مكان، حتى أنا رأيت من يدعو بأن تكونوا مع الموحدة، ولكن ليس هذا فقط، أريد أن أسألك عن موضوع اللي بتوقع كتير بهمك، ما حدث بالنسبة للطاقم الطبي في رمبم. فإذا خلينا بس نأخذ أخبار قصيرة وبدي أرجع لك، لأنه هدول موضوعين كتير مهمين، وبالذات موضوع الأطباء اللي أنت دائما رفيق لهم. بعد الأخبار سوف نتابع على الأجندة.

0: الليلة في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هي أجا أجا
5: يا أجا
6: هدو
7: هابي
8: بيرثدي يا جماعة. بس شوي
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
10: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
11: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
12: ديكولاين
11: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جود وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
12: ديكولاين.
13: عناوين الساعة من مكان. ليبرمان يقول إن هناك خنوعا في جميع الجبهات ويتعهد بمعارضة بيع مقاتلات F-35 لتركيا. الوزير إلكين يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من غزة قبل نزع سلاح حماس. نبأ يفيد بأن الطيب يدرس خوض الانتخابات مع حزب يهودي عربي. اعتقال شاب من كهاف الشحر بعد العثور على مخزون لوسائل قتالية في المستوطنة.
0: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد كشف قناة كان عن أن مسؤولين في إحدى دول المنطقة نصحوا نظرائهم في دولة أخرى بالتحلي بالمرونة التكتيكية والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطمأنتها بهدف صرف انتباهها عما يجري من استعدادات لخوض مواجهة حاسمة ضدها، قال رئيس إسرائيل بيتينو ليبرمان إن هناك خنوعا في جميع الجبهات إذ إنها لا تزال مفتوحة. وفي حديث إذاعي صباح اليوم أشار ليبرمان إلى أن الإيرانيين لا يتخلون عن تدمير إسرائيل بالنووي والصواريخ، وأكد أنه سيعارض بشدة بيع مقاتلات من طراز F-35 لتركيا. أكد الوزير زئيف إلكين أن إسرائيل لن تنسحب من غزة إلى أن يتم تفكيك سلاح حماس وتدمير الأنفاق حتى وأن استمر ذلك 10 سنوات. وفي حديث إذاعي صباح اليوم تطرق إلكين إلى الانتخابات العامة المقبلة وقال إن جميع استطلاعات الرأي العام تظهر أنه لا يمكن لأيزنكوت تشكيل حكومة إلا بأصوات الأحزاب العربية. قال عضو لجنة الوفاق والمتحدث باسمها البروفيسور مصطفى كبهة في حديث مع الزميلة سماح حسنين بكري ضمن جولة الصباح الإخبارية، قال إن على الأحزاب قبول قرار اللجنة بعد أن فوضتها، وأضاف أن اللجنة عرضت التركيبة المثالية ولا تعتقد أنها أشحفت بحق أحد. هذا وعلى وقع نسف الاتصالات لتشكيل قائمة ثلاثية، علم مراسل قناة جان عيران زينجر أن النائب أحمد الطيبي يدرس خوض الانتخابات المقبلة مع الحزب اليهودي العربي لكلنا مكان برئاسة ألون لي جرين ورولا داود، وعقد اجتماع بين الطرفين. بعد العثور على مخزون لوسائل قتالية في محيط كهاف الشحر بمنطقة بنيامين أمس، جرى ليلة الماضية اعتقال شاب في 16 من العمر بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة. وقد ساعد عدد من سكان المستوطنة أمس هذا الشاب على الفرار من المكان، بحيث قاموا بأعمال عربدة خلال محاولة الشرطة إلقاء القبض عليه، كما جرى اعتقال والده. رياضيا، وفي إنجاز لافت حصد الليلة الماضية منتخب الفتيات الإسرائيلي لقب بطولة أوروبا لكرة السلة التي أقيمت في رومانيا بعد الفوز بالنهائي على المنتخب المضيف بنتيجة 85 نقطة مقابل 66 نقطة. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أنه بهذه الميدالية الذهبية صعد المنتخب الإسرائيلي للتصنيف الأول للمنتخبات حتى جيل 18 عاما.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي مشبعا بالرطوبة، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى في معظم أنحاء البلاد، ويبقى الطقس غدا على حاله. في العاشرة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
14: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
15: عن إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. الطاقم تنتجه رضا الصانع، أحمد عويسات راديو مصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية وفي الإعداد والتقديم.

0: واللي ضد لجنة الوفاق واللي بيقولوا انه انظلمته واللي بيقولوا لا هيك احسن, وطبعا كل واحد حسب خلفيته. ويمكن بهاي المناسبة يعني مهم نقول للمستمعين, نحن نأتي بجميع الآراء يا دكتور أحمد, وبالآخر بهمنا مصلحة مجتمعنا العربي, وكل هاي النقاشات اللي بس بتسيء للطرف الآخر ما في حاجة لإلها إنه يفكروا إنه الأمور فقط لمصالح شخصية. إحنا عم نتحدث عن مصلحة المجتمع العربي, وهاي الانتخابات رح تكون انتخابات مصيرية. دكتور أحمد,
1: ما فهمتش شو مع لجنة الوفاق ضد, هي لجنة الوفاق حزب؟
0: ما هاي النقطة يعني بيبعتوا
1: وكأن ربما هي الوفاق تتصرف كحزب أو بدوافع حزبية, ولكنها مش حزب, هي جسم وقيم. وهذا اللي بدي أوضحه كمان مرة, وقيم للتوفيق اسمها لجنة الوفاق. عندما وافقنا على تفويضها, ونعم وافقنا على تفويضها, افترضنا حسن النية بأنها ستوفق بين الأحزاب ولا تخرب بين الأحزاب, ستقرب ولا تبعد, ستصغي ولا تقصي. ولكن ما قامت به نتيجته إنه ثلاث أعضاء محترمين منها عبروا ونزعوا ثقتهم عن لجنة الوفاق واستقالوا. إذن من فمك ودينك, إذن من نزع الشرعية عن لجنة ما يسمى بالوفاق وفي الشوفاق هم أعضاءها. هاي أول إشي للي بيقولوا من تفوضته. ثانيا, القرار كان قرار غير معقول بشكل متطرف, غير معقول يعني. بس يرجعوا لنا لثاني التاسع اللي اقترحوه علينا الجبهة قبل ثلاث أشهر وتراجعوا عنه ورفضناه. طب ما احنا رفضناه, ليش يا وفاق بترجعوا لنا الاقتراح احنا رفضناه؟ شو الحكمة, شو العقل, أو شو الدوافع المبيتة لهكذا قرار؟ ثانيا, وعدونا رسميا بالاجتماع معنا أنه سيكون استطلاع, وإحنا طلبنا باستطلاع أنه يكون هذا عنصر أساسي بفحص قوة الأحزاب. فبدل ما يعملوا استطلاع, كبهة مصطفى كبهة استطلع نفسه وكتب خمس ورقات. هل يعقل هذا الكلام؟ أين يعني بنحكي عن ناس علميين أكاديميين أحزاب اللي في كل العالم, حتى بإفريقيا صاروا يقولوا أنه الاستطلاعات هي التي تقرر. في كل أصقاع العالم الاستطلاعات تقرر القوة الآنية. آيزنكوت فيش عنده ولا مقر انتخابي واحد, عنده استأجر مكتب في هودا شارون قبل ثلاثة أشهر وسيصبح رئيس الوزراء غالبا. الكل يتصرف طبقا لما يقرره الجمهور في هذه اللحظة. لماذا غيب مبدأ الاستطلاع لفحص قوة الأحزاب الحقيقية وفضلوا تطريز كتاب من خمس صفحات جاء جاهزا ولم يناقش؟
0: دعني أنوه إلى أن البروفيسور مصطفى كبهة أجريت معه مقابلة في جولة الأخبار الصباحية عندنا في مكان مع زميلة سماح حسنين بكرية, وأود أن أسألك الآن عن خطواتك القادمة. لأنه بتعرف دكتور,
1: كمان مرة اللي قلته في القسم الأول, على المستوى الشخصي نحن نحترم كل أعضاء لجنة الوفاق.
0: نعم.
1: كل واحد في مكانه عم بيعطي عطاء, إشي في الطب, إشي في التراث الفلسطيني, الكتاب, إشي يعني كل الاحترام. ولكن في موضوع الوفاق لم يوفقوا إطلاقا, بل أدوا إلى تفجير القائمة الثلاثية وهم يتحملوا المسؤولية. أعود وأكرر, هم يتحملوا المسؤولية, ومن شاوروه ومن شاورهم.
0: والآن دكتور أحمد, ما هي خطواتكم القادمة؟
1: ورفضوا إيمان, بتعيد هاي الجملة, ورفضوا حل وسط أعطناهم إياه قبل أن يصدر القرار بعدة أيام. تحدثت مع عدد من أعضاء لجنة الوفاق, والأخوة في الجبهة يدركون ذلك, إنه إحنا قدمنا حل وسط. ولكن ضربوا عرض الحائط بكل هذه الاقتراحات.
0: إذن ما هي خطواتكم؟
1: وما زلنا نعتقد أن هذا الحل الوسط يمكن, كان يمكن وما زال يمكن اليوم أو غدا أن يغير الصورة. ولكن إذا لم يقبل ذلك يتقدم الجميع إلى الأمام.
0: لحظة, فإذا فهمت منك أنه الباب لم يغلق نهائيا, ولكن في حال لم يتم أي

0: زحزحة أو تغيير، ما هي خطواتكم القادمة؟ استمعنا قبل قليل في نشرة الأخبار عن ما نشر بالانضمام إلى كتلة معينة مع لكل مكان، هل هذا صحيح دكتور أحمد؟
1: إحنا على تواصل مع الجميع، على نعم كان في تواصل بيننا وبين كلنا مكان، كان في اجتماع قبل فترة وفي اتصال هاتفي وقد يكون اجتماع قريب. احنا وعلى فكرة هذول الناس اللي بيشتغلوا بالميدان، يعني انا قرأت 6 من رؤساء الجبهويين يطالبوا بادخالهم للقائمة الثلاثية كي يدعموها في نهاية المطاف. وفي رؤساء سلطات محلية بيتصلوا، أقدر هذه الاتصالات كثيرا كثيرا كثيرا. والعربية للتغيير كمان في الماضي كان في محاولات إقصاء إلي شخصيا للعربية للتغيير، ولكن مدرسة العربية للتغيير اللي كل طالب جامعة في البلاد أو خارج البلاد عنده مشكلة بيعرف لمين يتوجه، لأحمد الطيبي، لأسامة السعدي، لمكتبنا، للنواب السابقين سندس صالح، وائل يونس. هؤلاء مدرسة عربية التغيير هي الخطاب الشامخ وخدمة الناس وأن نصغي إلى قضايا الناس.
0: كيف ترى
1: السلطات المحلية المواطن العادي؟
0: ذكرت السلطات المحلية، كيف ترى دخول مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية إلى الصورة في أعقاب ما أصدره؟
1: أنا إحنا حكينا مبارح نقدر عاليا جهودهم سابقا، وهذا التوجه من الأخ مازن غنايم ورؤساء السلطات المحلية لهم دور كبير، وخاصة أنهم يتصرفون بعيدا عن الفئوية والحزبية، ويجب أن يحترم هذا التوجه. نحن في العربية للتغيير نحترمه جدا.
0: نقطة أخرى أخيرة، مع أنه هي الأمور كلها بتكمل بعضها البعض يا دكتور أحمد، ما تعرض له طاقم في مستشفى رمبم من قبل عائلة جندي مصاب، خرجوا بحملة شرسة ضد الطاقم في المستشفى بأنهم كلهم عرب يتكلمون العربية، هذا يعطي شعور غير مريح، بأنهم رفضوا أن يجلبوا له كأسماء، هناك من قال مشغولين بالتيك توك، يعني هجمة كبيرة على هذا الطاقم. طبعا المستشفى قال أنه لا، الطاقم يؤدي عمله كما يجب. ماذا تقول في هاي النقطة دكتور أحمد وكل قضية يعني الطواقم الطبية العربية في المستشفيات، ونحن نشكل 30% من صيادلة من مختلف التخصصات، أشعة وغيره، وغير أطباء وممرضين، ماذا تقول عن هذه الهجمة على هذا الطاقم في مستشفى رمبم؟
1: هذه المواضيع التي أحب وأجتهد في أن أعالجها أكثر من موضوع السابق تبع الأحزاب والوفاق وغيره. بهذه المواضيع يجب أن ننشغل بخدمة جمهورنا. أنا مبارح مسافر على لجنة الوفاق، اتصل بي أحد الممرضين من قسم العلاج المكثف في رمبب وحكالي القصة بتفاصيلها. واضح أن هذه عنصرية بحتة وجزء من حملة مستمرة ضد الطواقم الطبية العربية في المستشفيات الإسرائيلية، أطباء، ممرضين، ممرضات، فنيي أشعة، عاملين مستشفيات. والطاقم الذي يعمل في هذا القسم، قسم العلاج المكثف في رمبم، طاقم رائع الكل يشكر به. ونعم كانوا عرب ويحق لهم أن يفخروا أن لغتهم عربية. في حملة مؤخرا ترند عند اليمين الإسرائيلي وفي أماكن العمل إنه تحكوش عربي، بدنا نحكي عربي، بكفي إنه قانون القومية مس في مكانتها، إحنا لازم نرفع من مكانتها ونقويها ونعتز فيها. والحديث باللغة العربية هو مش تهديد، ومن يقدم الخدمة إلى المريض، مش مهم من هو المريض، يهودي، عربي، هذا واجب، هذه رسالة، وهذا ما قام به. ولذلك رمبم قالوا في البداية، بيانهم كان هيك خفيف، بعدين قالوا دعموا الطاقم الطبي،
0: ولكن الطاقم الطبي شعر
1: أنه مهدد بهذه الحملة.
0: نعم.
1: ولذلك أنا توصلت مع وزارة الصحة أيضا بهذا الموضوع، تحدثت معهم، دعمناهم وقفنا إلى جانبهم، وكذلك التوجه إلى إدارة رامبام. هذه الحملات لن تتوقف. في واحد اسمه مشي سعد عضو كنيست مختص بالتحريض على الأطباء العرب والطواقم العربية، بحرضوا على اللي إحنا بنفتخر فيهم، على مصدر فخر إلنا اللي هم كل الطواقم الطبية في المستشفيات الإسرائيلية. 25% من الأطباء عرب، 26% من الممرضين والممرضات عرب، أكثر في 50% من الصيادلة عرب. نعم. هذا مصدر فخر. فبشوف القناة 14 بيحكوا كلهم عرب والممرضات والأطباء. طب روحوا تعلموا طب أنتم، صيروا أطباء، مع أنه يضعوا العراقيل أمام طلابنا في الطب في خارج البلاد، يضعوا العراقيل. نعم. ويمنعوا العمل وإعطائهم فرص للتخصص. وبالرغم من ذلك في عليهم حملة. أنا أشيد بهؤلاء الأطباء والممرضين وأرفع لهم القبعة.
0: وفي رامبام يوجد أطباء يعني فخر لنا كمجتمع.
1: ورامبام فيها كثير أطباء عرب، هناك صحيح. يعملوا معا أطباء عرب ويهود بشكل إيجابي ويعالجوا الجميع.
0: أنهينا بموضوع بهم جميع مجتمعنا العربي. الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير عضو الكنيسة، أود أن أشكرك دكتور أحمد.
1: ودائما الحركة العربية للتغيير عندما يحاول أي طرف أن ينتقص منها أو أن ينقض عليها تتقدم إلى الأمام.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد،
1: لمصلحة جمهورنا كله.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد. شكرا
1: شكرا, شكرا. هلا.
0: بالإضافة إلى الأحزاب العربية الموجودة على الساحة، هناك أيضا أحزاب أخرى ومن بينها حزب الديمقراطيين، ولاحظنا في الانتخابات التمهيدية في داخل الحزب العدد الكبير للمرشحين من أبناء المجتمع العربي ضمن قائمة الحزب وأعضاء كثر أيضا في هذا الحزب. الآن كيف ينظرون إلى ما يحدث بالنسبة للقائمة المشتركة، ولكن أيضا بالنسبة للمشهد السياسي العام؟ ينضم إلينا الآن يايا بينك، وهو من كان وهو مرشح بقائمة حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان. أهلا بك يايا بينك، بوكر توف، صباح الخير.
2: بوكر توف.
0: בוקר טוב. תחילה לפני שאנחנו נכנסים לדמוקרטים ולמפה הכללית, אתה רואה מה שקורה במפלגות הערביות, רעם לחוד, הרשימה המשותפת לא בטוח תהיה שניים, שלושה, מה אתה חושב על זה כשאתה מתבונן במפלגות הערביות?
2: תראי, אני עסוק במפלגת הדמוקרטים ובעיקר בלהגדיל את גוש השינוי כדי להחליף את ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ', ומבחינתנו כל אזרח ישראלי בחברה הערבית שמחליט להצביע לדמוקרטים הוא מגדיל את גוש השינוי. אנחנו נהיה חלק מהממשלת גוש השינוי, ולכן אנחנו פונים לאזרחי ישראל הערבים וקוראים להם להצביע לדמוקרטים כדי, את יודעת, לתקן את חוק הלאום, כדי שיהיה כאן שוויון, כדי לעצור את הפשיעה בחברה, כדי שיהיה כאן טוב יותר לכל בני האדם. ואם אחד מחברי הכנסת של הדמוקרטים הוא יהיה השר לביטחון לאומי במקום בן גביר, אני חושב שלכולנו אזרחי מדינת ישראל היהודים והערבים יהיה כאן טוב יותר.
0: اذا يعاقب يايا بينك على كيف ينظر الى الاحزاب العربيه، يقول انا مهتم برفع نسبه كتله التغيير ولاستبدال هذه الحكومه، حكومه بن غفير وسموتريتش، ويدعو كل من يصوت لنا كديمقراطيين هو يصوت يرفع كتله التغيير من اجل المساواه وضد العنف. وايضا يقول في حال إن أحد أعضاء هذا الحزب كان وزير الأمن الداخلي فسوف يتم العمل على جزئية العنف بشكل كبير. אבל התמונה הכוללת אי אפשר לומר יאיה פינק שהיא בטוחה 100%. נכון שכעת אייזנקוט הוא מי שהולך ראש בראש מול נתניהו. האם מבחינתכם אייזנקוט הוא המועמד שלכם לרשות הממשלה? כי בצד השני כולם מאחורי ביבי. בצד שלכם, כל אחד לחוד, או אחד מתחרה בשני, אחד פוגע בשני.
2: תראי, אנחנו תומכים באייזנקוט לראשות הממשלה, אבל יש הבדל מאוד גדול אם בממשלה, במפלגת הדמוקרטים, תהיה עם 8 מנדטים או עם 15 מנדטים. ואנחנו רוצים שתהיה כאן ממשלה ליברלית באמת, שדואגת לצדק חברתי, לשוויון, לשלום, למאבק בפשיעה, גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. ומהבחינה הזאת יש הבדל גדול בכוח הפוליטי שיהיה לדמוקרטים. אז כן, אנחנו תומכים באיזנקוט לראשות הממשלה. אנחנו, את יודעת, ביום שאחרי הבחירות נמליץ עליו לנשיא המדינה, אבל אנחנו בעיקר רוצים להיות כמה שיותר גדולים, כדי שלא נחליף רק את נתניהו, אלא נחליף גם את הדרך של נתניהו. ואת הדרך של נתניהו אפשר להחליף רק אם תהיה אם מפלגת הדמוקרטים תהיה חזקה, ויהיו כמה שיותר שרים וחברי כנסת שמאמינים בערכים המשותפים שלנו של שוויון, צדק חברתי ושלום. ואני אגיד עוד מילה אחת, כשצבי סוכות הגיע לאום אל פחם כדי לעשות שם פרובוקציות, אני באתי להתעמת איתו. עכשיו, אני לא ערבי, אני יהודי דתי, רב סרן במילואים, אבל אני חושב שהמאבק לשוויון בין יהודים וערבים הוא מאבק שצריך להיות משותף לכל אזרחי ישראל המתונים במדינת ישראל, בין אם הם יהודים, ערבים, דתיים או חילונים.
0: אוקיי, اذا سالته عن من هو مرشحهم لرئاسه الحكومه حاليا. ايزنكوت هو الند لنتنياهو، ولكن هناك الكل يتنافس على ذلك، حتى هناك من يسيء الى الاخر من ناحيه من المرشح لرئاسه الحكومه، فاذا يقول نحن ندعم ايزنكوت لهذا المنصب، ولكن هدفنا ان نكون كحزب الديمقراطيين حتى نصل من 8 إلى 15 مقعد لنضمن دولة ليبرالية فيها عدالة اجتماعية، مساواة، سلام، مكافحة العنف، وهناك فرق كبير كم يكون عددنا من ناحية سد الطريق أمام نتنياهو، وإذا كان لدينا أكثر عدد ممكن من الوزراء. ويتحدث أيضا عن سفي سوكوت رئيس لجنة التربية والتعليم، عندما جاء إلى أم الفحم قال أنا يهودي ومتدين، ولكن أنا أتيت إلى هناك وواجهته، والنضال لدينا هو نضال من أجل المساواة ونضال مشترك عربي يهودي. بنتايم يا يا بينك، أتمنى أدين لبرورة، هائم يشنام تسريتيم أخرين شأتم شكلين، إيم تيو بمצב كذا של ממשלה שנשענת או בתוכה מפלגה ערבית. רעם כמובן היא כעת מי שמדובר להיות חלק מהקואליציה, או ממשלת אחדות, או להתחבר לנתניהו כדי שלא ייכנסו בן גביר וסמוטריץ'. אתה יודע, יש כמה וכמה תסריטים. אתם מוכנים לתסריטים שונים מהתסריט כמובן הכי מקובל והכי אהוד מבחינתכם?
2: כן. הוא בעד ממשלה שיש בה את כל מפלגות גוש השינוי, וכן שיש בה גם יהודים וגם ערבים. זה שהציבור הערבי...
0: אתה מתכוון גם רעם.
2: כן, דרך אגב, לא בדיעבד ולא בשביל הפוליטיקה, אלא מלכתחילה, בשביל שתהיה כאן מדינה טובה יותר ובטוחה יותר, צריך שותפות בין יהודים לערבים. אנחנו מאמינים בזה לא בגלל שזה יעזור לנו להרכיב את הממשלה הבאה, אלא בשביל מדינת ישראל. אני אגלה לחסוד, לא היהודים ולא הערבים הולכים מכאן. ואז יש שתי אפשרויות. יש את האפשרות של מלחמת כל בכל וכל הזמן להגביר את הגזענות ואת הקיצוניות ואת השנאה, ויש את האפשרות שלנו שמדברת על שוויון, על צדק חברתי, על שותפות אמיתית, על חיים משותפים. למה הערבים מספיק טובים כדי להיות רופאים או פועלי בניין, ולא מספיק טובים כדי להיות שרים או להיות חברי כנסת או להיות יושבי ראש ועדות? זה לא מקובל עלינו. אנחנו רוצים שוויון לכל בני האדם שנבראו בצלם אלוקים.
0: אבל מבחינת אופציה אחרת, למשל, אם תראו שיש סיכוי שנתניהו יחבור לאיזנקוט, יעשו משהו אחר, איפה אתם תהיו אז?
2: אנחנו לא מתכוונים לשבת עם נתניהו, עם זה שגרם יחד עם החמאס לטבח השיבה באוקטובר, שהפקיר את מדינת ישראל, שהביא אותנו לארבע השנים הקשות בתולדות המדינה. אנחנו רוצים להחליף אותו. כל המפלגות שנמצאות בגוש השיבה באוקטובר וקואליציית ההפקרה וההשתמטות, הן לא שותפות לגיטימיות בממשלה שלנו. ולכן שוב אני אומר, ככל שהדמוקרטים יהיו יותר חזקים, ככה אנחנו נבטיח את זה שתהיה פה ממשלת שינוי אמיתית, ולא איזה ממשלה עם חרדים או עם נתניהו או כל מיני אופציות אחרות שהן רעות למדינת ישראל.
0: إذن سألت يا بينك عن ضم حزب عربي إلى الائتلاف, قال لماذا يتم الاعتماد على العرب كأطباء أو كعمال ولكن ليس كوزراء؟ نعم هو يؤيد أن تكون هناك حكومة مع حزب عربي, الحديث طبعا هنا هو عن الموحدة بشكل أساسي, يتحدث عن المساواة والشراكة. وبالنسبة لسيناريو آخر تشكيل حكومة مع نتنياهو من أجل إبقاء سموتريتش وبنغفير خارج الصورة, احتمال ذكر في حال النتائج كانت بالفعل تصعب على حكومة التغيير أو الكتلة الأخرى, قال نحن لن نجلس مع نتنياهو من جلب لنا 7 أكتوبر أسوأ 4 سنوات في تاريخ الدولة, لذلك كلما كنا أكبر سنتمكن من أن نجلب حكومة التغيير. يايا بينك المرشح في قائمة الديمقراطيين, تودا ربا لك يايا, تودا.
2: تودا ربا, يوم توف.
0: يوم توف. نريد أن نوسع الدائرة الآن لنتحدث عن شؤون دولية إقليمية, وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الإعلامي أحمد حازم. أهلا بك أستاذ أحمد, تحياتي.
3: تحياتي لك إيمان ولجميع المستمعين.
0: هلا فيك. الحدث الأبرز في هذه الفترة هو اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا والباكستان المسمى اتفاق مكة. هل من تأثيرات استراتيجية على المنطقة من وراء هذا الاتفاق أستاذ أحمد؟
3: حقيقة قيمة الاتفاق لا تكمن فيما تنص عليه بنوده فقط أمان, بل في التوقيت والبيئة الاستراتيجية التي ولد فيها. كما تعرفين الشرق الأوسط لم يعد يعيش في ظل معادلة أمنية واضحة تقودها الولايات المتحدة وحدها, ولا في ظل توازنات إقليمية ثانية ثابتة يمكن احتوائها بتحالفات ثنائية إقليمية. الحروب المتلاحقة, اتساع نطاق المواجهة مع إيران, التمدد الإسرائيلي واضطراب أمن الخليج والبحر الأحمر, كلها تدفع دول المنطقة إلى البحث عن ترتيبات جديدة للأمن والرادعة. من هذه الزاوية إيمان يمكن النظر إلى اتفاق مكة باعتباره محاولة أولية لبناء شبكة أمن إقليمية جديدة لا تزال في بدايتها, لكنها تجمع ثلاثة لكنها تجمع ثلاثة مراكز قوة يمتلك كل منها عناصر مختلفة ومتكافئة. على سبيل المثال وكما يبدو المسألة لا تبدو فقط جمع ثلاث قوة عسكرية وحسب, بل جمع ثلاثة أنواع مختلفة من القوة في منظومة واحدة: المال والموقع للسعوديين, التكنولوجيا والقدرات الصناعية لتركيا, والخبرة العسكرية والقدرات الاستراتيجية والنووية لباكستان.
0: إذن أنت تصف لنا هذا الاتفاق, ولكن ما هي الخلفية الحقيقية لتأسيسه؟ أنت ذكرت يعني هناك الجانب العسكري, الجانب التكنولوجي, الجانب الاقتصادي, يعني هذه هي المركبات, ولكن ما هي الخلفية الأساسية لتأسيسه؟
3: واضح تماما أن إيران هي المستهدفة من هذا الاتفاق, ولا سيما بعد الهجمات الإيرانية على السعودية وبعد الرد العنيف من إيران على الاتفاق. أهم ما في اتفاق مكة إيمان أن نص المادة الخامسة فيه يعني تشبه مادة من ميثاق حلف الناتو, وهي تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء, حيث تنص صراحة على أن أي هجوم مسلح على أي من هذه الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. لكن دعينا نسأل إيمان, هل تستطيع كل من تستطيع تركيا ثالثة الدول المتعاملة تجاريا مع إيران والتي رفضت أخيرا استخدام قاعدة إنغرانيك للقيام بأعمال عسكرية ضد إيران أن تقف في الحلف المضاد لإيران؟ وهل يمكن لباكستان التي تقوم بدور وساطة مع وساطة فعالة يعني مع إيران وترتبط بعلاقات استراتيجية معها وتضم تركيبة سكانية شيعية متعاطفة مع الحلف مع المذهب الاثني عشري الجعفري, هل تستطيع أن تتغار تغض النظر عن ذلك بعلاقات استراتيجية أخرى؟ هذا هو السؤال.
0: وأيضا سؤال آخر أستاذ أحمد، ما مدى تأثير هذا الاتفاق على إسرائيل؟
3: أعتقد بأن هذا الاتفاق، دعني أحكي أقول صراحة، أعتقد بأن هذا الاتفاق غير موجه لإسرائيل من ناحية منطقية، وإلا لما رأى النور بسبب علاقات جيدة تربط الدول الثلاث الموقع على الاتفاق مع أمريكا، التي لا تسمح بخلق حالف يستهدف إسرائيل. على كل حال إسرائيل يعني من جهتها تنظر إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك باعتباره خطر استراتيجيا، وهذا طبعا رأيها ومن حقها. وهذا الاتفاق بنظرها يعيد صياغة موازين القوى في الشرق الأوسط ومستقبل المنطقة الاستراتيجي. هذا التحالف إيمان، هذا التحالف الثلاثي يفرض تحديات أمنية وسياسية مباشرة على إسرائيل. طيب. حيث نعم.
0: طيب أحمد، فإذا أنت تقول يفرض أمور بالخلفية، ولكن بالخلفية وبموازاة ذلك نحن نرى جولات مفاوضات إسرائيلية ولبنانية، ماذا عن نتائج هذه المفاوضات التي جرت في روما مؤخرا؟
3: يعني الجواب واضح لكل الجولات المفاوضات. إسرائيل قالتها صراحة انسحاب حزب الله ومن ثم الحديث عن أي شيء. يعني في قبل انطلاق اجتماعات روما 2 السفير الامريكي ميشيل عيسى في لبنان قال صراحه ان هناك فرقا جوهريا بين صياغه اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤوليه، ولا يزال هناك قطعا كبيرا من العمل التقني المطلوب، بمعنى انه لا نتائج حتى الان. ميشيل عيسى اكد ايضا ضروره اتفاق الطرفين آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة الثانية. هذا يعني أن كل ما جرى لا نتائج إيجابية فيه. إذن اجتماعات روما من 4 إلى 6 كان يفترض أن تثمر إعلانا عن نتائج إيجابية، ولكنها لم تثمر نهائيا.
0: الأستاذ أحمد حازم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد، تحياتي، شكرا، هلا.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
6: صيف معنا كل يوم، حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة في ساعة الحقيقة
7: يقوم الواحد الصبح أفضه ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
6: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
8: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
9: الفريديس وغير الفريديس عملين هذا اللي بيصير.
6: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
10: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
6: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: الجريمة والعنف على رأس سلم أولويات المطالبة من قبل المواطنين العرب، وهذه الجريمة لها أيضا مركب آخر، المركب الاقتصادي، سواء كان تأثيرها على الاقتصاد أو كيف الوضع الاقتصادي يؤثر عليها. حول هذا التفاعل التبادلي بين التوجهين أرحب بسالم عباسي، مركز الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة. أهلا بك أستاذ سالم، تحياتي.
11: تحياتي، صباح الخير.
0: هلا. بداية، كيف كنت تبين لنا وضع الميزانيات بالنسبة للبلدات العربية، السلطات المحلية العربية والمجتمع العربي، وبسألك مش من فراغ يا سالم، لأنه كان في خطط 922 و550 وخطط منشقة عنها، بعدين أجت قضية خصم ميزانيات، تحويلها لأمور أخرى، تحويل ميزانية للشباك ضد لمكافحة الجريمة. كيف هو الوضع الآن كما ترصده أنت وأنتم في مركز مساواة؟
12: بداية الخطط الحكومية اللي عملوها هدفها كان سد الفجوات، لأنه في أغلب الوقت السلطات المحلية العربية هي بسلم اقتصاد اجتماعي متدني بين 1-3، بلديات ومجالس اللي هي صعب تعمل مشاريع، صعب تتطور. فلذلك من سنة 2000 بدأت الخطط الخماسية بميزانية 4 مليار، وبعدين 922 بميزانية 15 مليار، حتى نعم. وصلنا 550 بميزانية حوالي 24 مليار.
0: نعم.
12: هاي الخطط كان هدفها تسد الفجوات. في هون عندنا مواطنين عرب معاشاتهم في بالمجمل أقل في المعدل، الحياة اللي في فقر، أحياء فقيرة، في مشاكل اجتماعية، فيش أطر، فيش مناطق صناعية تشغيلية. فالهدف كان هون انه نسد الفجوات. واحنا بنشوف هناك علاقة مترابطة بين العنف وبين المدى الفقر او البيئة الاجتماعية، مش بس الفقر احنا
0: نعم.
12: فلما تكون البيئة الاجتماعية فيش اطر فيها للمراهقين، فيش هناك، في عنا كمان شباب بين جيل 18-24، 30% منهم هم من غير عمل، من غير تعليم، من غير برامج تدريبية. فهاي المشاكل كلها بشكل أو بآخر هي سبب لأسباب العنف اللي هو موجود.
0: وأنا أمام التماسكم للمحكمة العليا ضد اقتطاع 500 مليار شيكل من ميزانيات المجتمع العربي وتحويلها إلى الشباك، وذكر إنه يريدون تحويلها إلى الشباك لكي يدخل إلى مشروع مكافحة الجريمة والعنف. اشرح لنا موقفكم سالم، وإذا بالفعل ممكن إنه الشباك يجيب نتيجة.
12: أنا مبدئيا أنا في هنا اللي جواب من ثلاث، يعني بثلاث نقاط بدي أحكيه.
0: يلا.
12: مبدئيا مصدر الاقتطاع، الاقتطاع هنا أجى من خطة لسد الفجوات اللي هي بدها تحل مشاكل اجتماعية اللي بشكل أو بآخر بعد فترة معينة ممكن تيجي أثارها بالإيجاب في قلة العنف. فأنت هنا بتأخذ من مصدر اللي هو ممكن يؤدي لك بالمستقبل لعنف آخر. فإحنا بنحكي في عندك ميزانيات، في خطة 549 اللي هي في مجال العنف، رصد 1.5 مليار لوزارة الأمن القومي، لحد الآن المعطيات اللي أخذناها ب 12-25 750 مليون شيكل ضل منها. فاحنا بنسأل ليش ما أخذت من هون، ليش أخذت من الخطة اللي هي لسد الفجوات الاقتصادية. النقطة الثانية أنا بحكي عن التأثير. فاحنا هون في مرافق رياضية، مرافق ثقافية، في كمان مناطق تشغيلية، مناطق صناعية وتشغيل اللي هون انت بتقلل منه. احنا هون بنحكي في ممكن نتيجة عكسية. وكمان الآلية اجت بحكوها بالعبرة محتفيم، يعني تمريرة خاطفة في آخر فترة الحكومة من غير نقاش معمق، من غير خطة استراتيجية حقيقية اللي تبحث ليش أنا بدي أنقل الشباك أو ليش بدي أفوت الشباك وقانونية الشباك. طبعا أنا مش شخص اللي هو بفهم بالقانون، ولكن احنا كيف بنعرف إنه الشباك هو مش شغلته اللي يكون إنه هو حل المشاكل العنف في المجتمع العربي.
0: نعم.
12: وانا بدنا نقاش نفهم ليش بيفوت الشباك، مش بخط خاطفة اللي بتاخذ من ميزانيات اللي هي للشباب والصبايا والجيل الجديد.
0: فاذا سالم، ما هي مقترحاتكم؟ كيف تنظرون انتم في مركز مساواة لقضية مكافحة العنف من ناحية ربط الاشي بالناحية الاقتصادية؟
12: بالضبط، احنا من شان نحل العنف احنا نرى انه لازم هناك تطبيق قانون، بالمقابل لازم ان تمنع البيئة. احنا في بيئة خصبة للعنف، البيئة اللي موجودة عندنا من ناحية فقر، من ناحية مشاكل وبطالة، زائد الشباب اللي عندنا ما عم بلاقوا حالهم، هم بيشوفوا حياة ثانية، بالمقابل هو فعلا ما بيعرف يشوف، ما بيعرف يكون له حياة أفضل. فإحنا بدنا نحل المشاكل هاي الاجتماعية الاقتصادية بالمقابل تطبيق قانون، تطبيق قانون عادل. هون إحنا ممكن نبدأ نشوف يعني تفريج في هاي المعضلة. ليه مش راح تنحل إحنا في سنة أو في سنتين؟ إحنا بنحكي بخطة على المدى البعيد، وكمان يعني راح تكون الإشي راح يكون مجتمعنا بالسنوات القادمة في صعوبة معينة، ولكن بدنا نبلش في الحل الجيد، مش إنه نأخذ من هون ونروح لهون. إنه أنت تيجي تحل مشكلة العنف بس بالقبضة الأمنية، بمقابلها أنت بتخلي نفس الظروف الاجتماعية، إحنا ما حلناش إشي.
0: واضح جدا. سالم عباسي مركز الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة، الإشي بيكمل بعضه، بدك تأخذ هذا الشاب تلاقي له بديل، ما بكفي تقول له تجرش بسلاح، ما تطخش كخاوة، تدخلش في عالم الجريمة، لازم تعطيه البديل الأفضل اللي يرتكز أيضا إلى القوة الاقتصادية. شكرا لك سالم. شكرا.
12: أهلا، العفو.
0: تحياتي. اعتدنا أن نجري لقاءات مع المحامي أنور أبو لافي حول موضوع حقوق المواطنين من مؤسسات رسمية، من التأمين الوطني، في الحياة اليومية، من خلال برنامج أنا معك. ولكن اليوم هو معنا في سياق آخر مختلف، من منطلق الرغبة في التوعية والتنبيه من المخاطر أثناء العطل الصيفية والسفر إلى خارج البلاد. أهلا بك أنور. تحياتي.
13: تحياتي أستاذ إيمان، يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: هلا، أولا بدي أعترف أنك فاجأتني، لأنه أنا دائما متعودة حديثنا الحقوق والتأمين الوطني وإيش بيطلع لكذا وقسم لي الأعمار وكل هذا المنحة. اليوم حديثنا في أعقاب مكالمة بناتنا، قلت لي في إشي مهم بدي أنبه الجمهور منه، خصوصا لما بيسافروا خارج البلاد. تعرف بالذات هاي الشباب اللي بتشارك بفعاليات وأنشطة سواء بحرية أو مش بحرية بيكون فيها خطورة. إيش اللي صار معكم أنوار؟
13: أستاذ إيمان، أول إشي طبعا إحنا نتمنى دائما السلامة للجميع. طبعا إحنا اليوم اللي نحكي فيه هو خارج عن نطاق جميع المقابلات، بس هو حدث يمكن يصير مع أي فرد، مع أي شاب، مع أي عائلة بدها تقضي إجازة ممتعة بالصيف هي وعائلتها. طبعا أنا بدي أحكي، ما بدي أخوض في تجربتي الشخصية شو صار أنا معاي، بس أنا من اللي حدث اللي صار معاي حبيت أنقل صورة أو نصيحة لجميع العائلات ولجميع الشباب والشابات اللي بيطلعوا بقضوا إجازاتهم خارج البلاد. إحنا الهدف من إجازتنا نغير جو، وإحنا طالعين من الضغوطات الحياتية الاقتصادية السياسية الحروب المنفرض فيها، فنتيجة هذه الأوضاع صار في عنا أماكن معينة نقدر نروحها، اللي هي بنطلع يعني بطلت عنا وجهات عديدة، صارت في جهات محددة. أنا نصيحتي لكل الشباب، لكل العائلات اللي بده يطلع ويطلع يشم الهواء، يطلع ويروح، بس الأمور القاعدة بتصير برا في خارج البلاد، أو خلينا نحكي نظام الرحلات الموجودة غاد، بنظروا للسائح هو عبارة مش عن شخص، مش عن إنسان، مش عن عائلة، مش عن مستقبل، بنظروا إلنا كآلة مصاري بس بدهم ياخدوا منا مصاري. فرجاء لما إحنا بنعمل أي نشاط ممتع أو مغامرة، نتأكد إنه إحنا طالعين مع شركة مرخصة، طالعين في مسار بلائم عمري، بلائم قدراتي في السباحة أو في أي مغامرة بدي أعملها، سواء بدي أخذ تراكتورون بحري أو تراكتورون جبلي، أو بدي أطلع على نهر زي الكياكم. طبعا الأنهر غاد أستاذي تختلف عن المسارات عنا أو نظام الأمان عنا، يعني إحنا عنا في بلادنا هون في تحديد للشروط والمعايير اللي بده يطلعها، مش زي الموجودين خارج البلاد بس ادفع واطلع. فرجاء من شبابنا، لأنه صار قدامي حوادث غير الحادث الشخصي اللي صار معي ومع عائلتي، اللي صار معي خلال وجودي غاد 7 أيام، مر علي بشكل يومي حوادث مع شبابنا مع عائلاتنا، وإهمال وعدم متابعة من الجهات الموجودة غاد. يعني لا، يعني لما انت بيطلع ابنك 14 سنه بده يسوق تراكتورون بحري، ليش تطلعوا؟ حتى لو هم بدهم يطلعوه، يعني انا قدامي شفت اصابات خطيره لشباب بعمر 14-15 سنه عشان طلعوا في تراكتورات بحريه، دخلوا بعض يعني في حالاتهم خطيره، لليوم بتابع مع اهاليهم بتعالجوا عندنا في المستشفيات هون نتيجه كمان تقصير في الحدث اللي صار. من ناحيه مش بس اقول لك انك ما تطلع وما تنبسط، لا اطلع، ونبسطوا وغيروا جو، بس رجاء لما نطلع خلينا نعمل التأمينات ونعرف وين إحنا رايحين ومع مين نطلع وإيش الشغلات اللي لازم نعملها المسموحة والممنوعة لعمرنا ولقدراتنا. مثلا معي رخصة بطلع، معيش رخصة. يعني أستاذ إيمان، التجربة الشخصية اللي أنا عشتها مع عائلتي نتيجة خطأ في الجايد، إنه بدل ما ينزلني في المسار العائلي تبع الكياكي منزلني في مسار المحترفين، كنت أفقد حياتي وحياة أسرتي كلها.
0: يا إلهي.
13: نتيجة هذا الخطأ اللي هو اعتذروا فيه اعتذار بارد، ما أمنونا إسعافات. يعني الوضع كان كتير، يعني إحنا طلعنا من موت نتيجة خطأ واحد، بدل ما ينزلني في النقطة هاي نزلنا في نقطة المحترفين. ويعني عدة حالات كتيرة للأسف، إنه كمان بعديها بيومين بعد ما طلعنا من هذا الشغلة رحنا نغير جو على شط البحر، شفت شباب من الشمال عندنا شباب زي الورد 14-15 سنة، دم بيسيل منهم، فيش متابعة، أهليهم بيصيحوا بدكوا. يعني الهدف من الرحلة والاستجمام هو تغيير الجو، فعشان هي خلينا نحط ضوابط لأنفسنا وما نعتمد على الجهة اللي بدنا نطلع معها، نحط إحنا نكون عارفين إيش بده يواجهنا غاض من أمور.
0: وهذه هاي نقطة كان مهم لإلنا إنه نشارك المستمعين فيها للتنبيه من أجل سلامتهم. شكرا جزيلا لك أنور أبو لافي، شكرا، تحياتي.
13: شكرا إليك وللجميع، يعطيك العافية أستاذ إيمان.
0: محطتنا الأخيرة من محلياتنا، ونود أن نتطرق إلى قضية النفايات في قرية عبلين. ينضم إلينا الآن السيد مأمون شيخ أحمد، رئيس مجلس محلي عبلين سابقا. أهلا بك سيد مأمون، تحياتي.
14: تحياتي، صباح الخير.
0: هلا. إيش وضع النفايات في عبلين وكيف وصلتوا لهذا الوضع اللي عم بشكل كتير معاناة للسكان سيد مأمون؟
14: طيب، هاي القضية بما أنه قضية مهمة جدا وخطيرة جدا، أنا صار ما يقارب 3 سنوات ما حكيت، ولكن نتيجة لخطورة الموضوع أهميته اليوم، إحنا للأسف الشديد في صدد فتح كمان مزبلة جديدة اللي هي اسمها أبلايم دروم وعبلين. إحنا طبعا أنا استلمت إدارة المجلس المحلي زي ما بيعرفوا أهل عبلين جميعا، يعني أنا هاي الكلام اللي أنا بدي أحكيه خاصة موجه لأهل عبلين، ولكن كمان بيجي بالضرر كمان على طمرة وعلى شوام. سيجب يعني أنا من محل توضيح الأمور، طبعا كل هذا الكلام اللي أنا بدي أحكيه موثق بوثائق وفي تواريخ ومستندات. في بداية 2011 بعد ما استلمت رئاسة المجلس المحلي بلشت المفاوضات والتوجهات لفتح مزبلة، كمان مزبلة جديدة، لأنه كانت هناك مزبلة لسمير الناصر اسمها بلاين سفون أبو إيهاب الله يرحمه، اللي كانت شغالة من سنة أعتقد سنة 92-93. فإحنا من يعني هذاك إحنا استلمناه، هاي الورثة استلمناها شغالة ومزبلة شغالة صار ما يقارب 15 سنة. والعمر الافتراضي للمزبلة يعني 25 سنة، فمن المتوقع كان بسنوات 2020-21 إنه كمان المزبلة الشمالية تغلق. ولكن كانت هناك توجهات لفتح المزبلة الجنوبية اللي هي تقع في أرض دائرة نشاشيبي، وأنا من هون بهذا المكان أنا مش المقصود إنه إحنا والله بدنا نفوت على أرزاق الناس وعلى العائلات، لا، إحنا كان بهمنا بشكل أساسي إنه إحنا نمنع إقامة هاي المزبلة في أي طريقة كانت. فعلى مدار أنا كنت في المجلس المحلي 3 فترات، يعني من سنة 2011 بلشت لسنة 23 نهاية 23 وإحنا في محاكم وبتصدي جميع المستويات.
0: هل تم الاستناد إلى تقارير بيئية صحية مدار على حياة السكان في المنطقة؟
14: إحنا لما صار توجهات يا ستي إحنا قمنا توجهنا لمختصين في هذا الموضوع لحايم شنهار، شخص اللي هو مختص في هذا الموضوع، وعملنا سكر أشبع على سبيبا اللي هو بضر في عبلين، سكان عبلين في الذات، لأنه يعني المزبلة هي موقعها 500 متر عن الشارع الرئيسي مدخل عبلين. فلا يعقل يعني الناس اليوم اللي بيوتها صارت وصل الشارع الرئيسي، لا يعقل اليوم أنه تيجي الصبحيات هاي الناس اللي عم بتعمر لأولادها، اليوم بتستثمر ملايين الشواقل بتعمر لأولادها أخرى 2-3-4-5 يفيقوا الصبحيات ولا في مزبل جبالي، غير الروائح والكوارث والقوارض الصحية. ولكن كمان في أخرى ضرر اللي هو الراديوس الأشمال 500 متر الأولاني اللي هو راديوس تشيمي أود صعب جدا يعني.
0: نعم
14: لا هاي جملة مهمة جدا يعني، بس مش بس الخطر بيئي يعني وصحي، الخطر كمان اقتصادي.
0: أنت أنت ماذا تقترح سيد مأمون شيخ أحمد مع خبرتك السابقة وكيفية التعامل مع هذه القضية لمصلحة سكان عبلين والمنطقة أيضا؟
14: يا ستي السبب الوحيد اللي أنا استطعت فيه خلال 13 سنة أمنع إقامة المزبلة، لأنه كان شرط يعني فتح المزبلة الجنوبية ظلائن دروم، كان الشرط الأساسي أنه يكون ديرك جشام كبير 70، يعني شارع المؤدي من شارع 70 للمزبلة. وبما انه فتح الشوارع تحت سلطه المجلس المحلي او اي بلديه في منطقه نفوذها، فانا بهذه الطريقه منعت شق الشارع او الموافقه على شق شارع اللي هو بمنطقه نفوذ رئيس مجلس امين المحلي ورئيس المجلس، فمنعت بهذه الطريقه انه تنفتح مزبله. فكانت هناك توجهات منيح اهل البلد يعرفوا، لانه رئيس المجلس طلع قبل فتره بفيديو وكانه والله ورثنا وضعا والى اخره. ما في كان ولا خارطه شارع، هو ادعى انه في خارطه شارع وورث وكانه يعني هذا اللي احنا بنقدر نعمله وهذا اللي صار، هذا غير صحيح.
0: خليني انوه انه احنا حاولنا نتواصل معه لتنسيق ايضا مقابل علشان نسمع الاشي من وجهه نظره. فاذا الان سيد مأمون في ايش ينعمل لحل هذا الموضوع؟
14: سبت خلينا اكمل اساس الناس اهل عبلين تفهم، لانه هذا الموضوع مهم جدا.
0: نعم،
14: لانه ما حدا فاهم يعني في مزبلتين، في مزبله ابلاين دروم وفي مزبله اللي هي شغاله ويتم توسعتها الان. وشريان الحياة للمزبلتين هو الشارع اللي إسا حاليا هاي الخارطة اللي قدمت في سنة 26، أنا في خارطة قدمت بناء على قرار عن محكمة العدل العليا في سنة 21 اللي أنا أسقطت بمساعدة الإخوان في لجنة التنظيم والبناء المحلي بوتالونين بشفع عمير، ورئيس اللجنة كان في حين سيد عرسان ياسين، وأعضاء اللجنة جميعا صوتنا ضد هاي الخارطة نتيجة خطرتها اللي هي بتفتح المزبلة، وأسقطناها في قرار جلسي في تاريخ 14/6/23.
0: نعم.
14: فما كان هناك يعني الاستناد انه والله في خارطة واحنا والله ورثنا، هاي يعني قلة حيلة في هذا الموضوع. انا بدي اقول شغلة واحدة،
0: ماذا يعني تقترح الان يعني في ايش ينعمل؟
14: يعني ما هذا اللي بدي اقول لك اياه. اليوم لما في الخارطة، هاي الخارطة هي شريان الحياة اللي من المفروض تكون هي اسا بالتنقديات بالاعتراضات، لجنة الاعتراضات على ما اعلم في 18 شهر في اللجنة اللوائية، دور مجلس عبلين المحلي ومهندس مجلس عبلين المحلي والمستشار القضائيين ويشوفوا محمية ويشوفوا ناس اللي بتفهم في هذا الموضوع، دورهم هناك يكون المواجهة والحرب الطاحنة لمنع إمكانية أنه هذا الشارع، إذا هذا الشارع تم الموافقة عليه اللجنة اللوائية، أنا من هون بقول لأولاد عبلين جميعا والمنطقة يعني هذا الشارع اللي هو شريان الحياة للمزبلة الجنوبية والمزبلة الشمالية، فإذا استطاعوا في هذا الموضوع أنا على استعداد للمساعد يعني من الخبرة اللي أنا اكتسبتها خلال 13 سنة في هذا المجال، هذا الدور تبعهم اليوم الحرب لازم تكون طاحنة على هذا الموضوع في الاعتراضات في اللجنة اللوائية في شهر 8. معلوماتي كمان مرة زهني مش عارفين، أنا بقول لهم في 18 شهر لجنة اعتراضات ليت مكديوت، إذا هذا الشهر يتم
0: لا 18 هذا الشهر
14: يعني أخرى أسبوع 10 أيام
0: يعني لسه في إمكانية إنه تقديم اعتراضات، بس بده يكون تقديمها بطريقة إنه ضمان بالفعل قبولها.
14: يا ستي الخارطة تحت الشارع تم إيداعها، السؤال وين كان دور مجلس عبلين المحلي؟ وهل حضر الجلسات في اللوائية والمحلية في هذا الموضوع على مدار 3 سنوات؟ يعني قضية انه والله قدمنا اعتراض، احنا السؤال وين تاريخ الاعتراض؟ عندنا في التاريخ الاعتراض الخارطة هفكدة وفي عليها هفكدة ليتمجديوت في جلسة 18 شهر. دور مجلس عبلين وكل القوى العاملة ان كان محامية وان كان مختصين في البيئة
0: بالضبط، ان كان كمان جمعيات بيئية جمعيات صحية لاخذ الموضوع
14: اكثر من هيك، الموضوع اكثر من هيك بكثير، الموضوع خطير جدا، لانه هذا الشارع اذا اشار هذا الشارع من شارع 70 إذا أشار وعمليا شريان الحياة يعني زي القلب النابض، جسم الإنسان ما بيشتغل من دون قلب، هذا القلب النابض لا تشغيل المزبلتين إن كان المزبلة الشمالية اللي بتأثر حتى على نفوذ طمرة. شوفي أنا للأسف الشديد يعني رئيس بلدية طمرة والإخوان واللجان الشعبية في طمرة قيموا الدنيا وما قعدوها وعندنا نايمين نيام، فمن هذا الباب أنا خطورة الموضوع اللهم إني بلغت ليش طلعتنا اليوم لأنه هذا المشروع إذا مشي هاي المزبلة حياتها عمرها الافتراضي 25 سنة يعني ما ضل أرض لأولادنا غربي شارع 781 غير هاي الأرض يعني إحنا اليوم فوتنا 1850 دولار الحمد لله نجحنا كل صدور خلال 10-15 سنة العتودال كركعيتي غربي الشارع إذا أقيمت هاي المزبلة واشتغلت هاي المزبلة فما بيضل أرض لأولادنا مستقبلا أخرى 20-25 سنة غير إنه هاي الأراضي الناس اللي اشترت غربي الشارع ومفكر بتصير عمار ما بتقدر تعمل ولا شيء في هاي الأراضي يعني الضرر الاقتصادي كبير جدا وهل يقتصر دور مجلس عبلين المحلي والمحامي تبع مجلس عبلين المحلي أنا بحكي بوثائق واللي عنده اعتراض يتفضل يحكي أنا جاهز كل هاي الوثائق موجودة إنه والله خلي صاحب المزبلة يعطيني مختاب شيبول هذا دور ما يعني مختاب شيبول
0: فإذا التوقيت الآن توقيت في غاية الأهمية نستنتج من كلامك لأنه المحكمة لقبول الاعتراضات تلقي الاعتراضات قريبة
14: مش المحكمة في اللجنة اللوائية
0: هاي توقيتها كتير مهم مأمون الشيخ أحمد رئيس مجلس محلي عبلين سابقا احنا من قبلنا رح نكمل نتابع هاي القضية كمان منحاول مرة أخرى أن نتواصل مع الرئيس الحالي يمكن كمان مع جمعيات بيئية وصحية لتوضيح هذا الأمر من أجل سكان قرية عبلين العزيزين علينا شكرا سيد مأمون شكرا
14: سماحي بس جملة واحدة قبل ما نسكر البرنامج أنا قضية أنه محاولة تضليل الناس أنه والله في خارطة صدق عليها
0: عندي نشرة أخبار بعد 10 ثواني عندي نشرة أخبار
14: ما في خارطة صدق عليها
0: الوثائق النقطة
14: أنا أتحدى شكرا. إذا في خارطة قبل بسنة 23
0: شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك سيد مأمون شيخ أحمد إلى هنا برنامج على الأجندة
15: غدا على قناة مكان
16: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها
15: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى
17: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة
18: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده سحب إيده قال له إيش عم بتساوي قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا
15: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
19: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو
15: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية
20: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة
21: عناوين الساعة من مكان استمرار التحقيق في ملابسات العثور على مخزون لوسائل قتالية قرب إحدى المستوطنات في منطقة بنيامين مصدر لبناني دبلوماسي يقول إنه لخطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان الشهر المقبل تواصل الهجمات الصاروخية الحوثية على الأراضي اليمنية دعوة للجمهور للتبرع بالدم وخاصة فصيلة أو وطأة حر شديدة إلى قصوى
15: راديو مكان الأخبار
21: نشرة العاشرة من أورشليم القدس أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام بعد العثور على مخزون لوسائل قتالية في النقطة الاستيطانية العشوائية كولدو دي بمنطقة بنيامين أمس جرى الليلة الماضية اعتقال شاب في 16 من العمر من سكان كوخافا شحر بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة والتسبب لهم بردود وقد ساعد حوالي 50 من شبان التلال هذا الشاب على الفرار من المكان بحيث قاموا بأعمال عربدة واعتدوا على أفراد الشرطة خلال محاولات إلقاء القبض عليه كما جرى اعتقال والده ومشبوهين آخرين ويستمر التحقيق في الواقعة تعقيبا على ما كشفت عنه قناة كان من أن مسؤولين في إحدى دول المنطقة نصحوا نظرائهم في دولة أخرى بالتحلي بالمرونة التكتيكية والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطمأنتها بهدف صرف انتباهها عما يجري من استعدادات لخوض مواجهة حاسمة ضدها. قال رئيس إسرائيل بيتينو ليبرمان إن هناك خنوعا في جميع الجبهات إذ إنها لا تزال مفتوحة. وفي حديث إذاعي صباح اليوم أشار ليبرمان إلى أن الإيرانيين لا يتخلون عن تدمير إسرائيل بالنووي والصواريخ، وأكد أنه سيعارض بشدة بيع مقاتلات من طراز F-35 لتركيا. قال مصدر دبلوماسي لبناني لقناة الميادين إنه لا خطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الشهر المقبل، وأوضح أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي رفضا توسعة المناطق التجريبية قبل إحراز تقدم في المنطقتين السابقتين، وأنهما طلبا بانسحاب حزب الله من مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات إسرائيلية أطلقت فجر اليوم رمايات رشاشة باتجاه وادي سلوكي، وقد قصفت ليلا بالقذائف المدفعية بلدة المنصوري. استمرت اليوم الهجمات الحوثية على الأراضي اليمنية، وأعلنت القوات المسلحة الجنوبية أنها تعاملت مع عدد من الطائرات المسيرة المعادية التي حاولت الاقتراب من عدد من المرافق الحيوية والخدمية في العاصمة عدن. نظرا للنقص الحاد في مخزون الدم الوطني وخاصة فصيلة الدم O، تدعو وزارة الصحة ومنظمة نجمة داوود الحمراء عموم الجمهور للتبرع بالدم في مراكز التبرع المنتشرة في أنحاء البلاد. ويعد التبرع بالدم ضروريا يوميا لاستمرار عمل النظام الصحي بما في ذلك العمليات الجراحية والولادات والعلاجات الطبية، فضلا عن تلبية احتياجات الأجهزة الأمنية وتقديم الرعاية للجمهور جنود المصابين في ساحة القتال.
1: حالة الطقس الليلة في ساعة الحقيقة. كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
21: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي مشبعا بالرطوبة، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى في معظم أنحاء البلاد، ويبقى الطقس غدا على حاله. في 11 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج مخيم صيف معنا. مش عم بيشتغل الحاسوب اللي عندي، تعي نجرب كمان مرة.
1: يلا
2: الآن برنامج مريا وعرين
0: كمان إسا مش عم بيشتغل.

0: صباح الخير لمستمعين ومشاهدين راديو تلفزيون مكان. احنا معاكم لحد الساعة
1: 12.
0: كيف ممكن يتواصلوا معنا يكونوا جزء من برنامجنا؟
2: على 072-33-55-993 أو واتساب مكان 050-970-1321. ومهم جدا أول متصلين, لأنه عنا بعد ما ندردش في عنا رح يكون يلا نخططها,
0: صح, مسابقة
2: اللي هي مسابقة وتحدي بيني وبينك, مين أكتر معلومات بتعرف بناتنا, هي أنا عادة.
0: بس أنا طلبت منك عادي it's okay إنه بتبلشش تقهري, إنه أنا عادي بتقبل الإشي, بس بما إني أنا هقل ثقة فيكي بيني وبينك بهاي الفقرة, فطلبت منك إن يكون عنا مساعدات.
2: نعم,
0: مساعدات هاي جاي من وين؟
2: من المستمعين, يعني المستمعين الجزء الآية جزء من برنامج صيفوا معنا.
0: أوكي.
2: فهذا بقول إنه في مستمع رح يساعد عرين
0: وفي مستمع رح يساعد ماريا.
2: عرين بتعرف, بس هي لازم تحفز أكتر الخلايا الرمادية بدماغها.
0: فيش عندي رمادي, عندي أبيض يسود.
2: لا في في في وفيش خلايا رمادية.
0: لا يعني
2: المهم يساعدونا عشان واحدة منا
0: تافي بالمعلومات العامة.
2: لحظة, هو حلو المعلومات العامة بشكل عام,
0: حلوة
2: ممتازة, أنا كتير بحبها. فحلو أنه نتعرف أكتر ونعرف أكتر وهيك.
0: تعرفي
2: في مين بتربح مين بتخسر, مرات
0: بكون هيك بمجموعة شو بتعرفيش وهيك, بفكر أنه مجالات الشخص ملم فيها مختلفة من شخص لآخر. يعني ممكن أعرف كتير بمجال البحر, أنت يمكن تعرفي أكتر بمجال تاني كليا, كيمياء. فمثلا مش هذا اللي عم بحكي, عم بحكي إنه الواحد ما يجيش يتشاطر على غيره.
2: مزبوط.
0: بكتير محلات بكون بشوف إنه في ناس فاهمة بإكس موضوع غير بواي موضوع, بس معلومات عامة بشكل عام ده إشي كتير حلو.
2: هذا بحفزت بشغل كتير أشياء. صح. يعني المعلومات العالم أول شيء بتفتح الأفاق لكتير أشياء.
0: مزبوط.
2: وكتير أشياء بالعالم والأشياء. مزبوط. اللي نحن عايشينها ومنعرفها. فكيف يعني دائما أنا بتفاجأ بقول حسالي بعرفوش, مش عشان يبدأ أتشاطر, من محل إنه المعرفة كتير مهمة. أنا بآمن المعرفة ومعرفة كتير أشياء. يعني إذا قلتي لي إسا مثلا الكيمياء أنت مش شاطرة فيها أو إشي, لا بصير أروح بدي أبحبش أعرف أكتر.
0: بحفزك.
2: بحفزني عشان أعرف أكتر.
0: حبت.
2: لأنه المعرفة عن جد بتساعد, وبالذات كل ما بنكبر بدك إشي يحفزك عشان الخلايا الدماغية تشتغل أكتر.
0: تضلها تشتغل أكتر أكتر. حبيت هذا الدرس للحياة اليوم.
2: معلمي ماريا 60 ثانية مع
0: شاركوا معنا
2: الأستاذة ماريا.
0: بتحدي يلا نخططها بيني وبين ماريا, مين دو يكون معي ومين دو يكون مع ماريا على 072-335-5993. والصراحة ماريا عم تاخد كمان مساعدات على واتساب مكان
2: على 050-970-713-21. رح أحاول أنه عن جد أتابعكم لما أنتوا بتبعتونا المساعدة,
0: بيساعدونا بالأسئلة.
2: نعم.
0: ونصبح كمان على طاقم البرنامج اللي معنا اليوم مرافقنا بهاي الساعة, لرانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج, أحمد عويساد بالراديو المصور, خين دهان بالهندسة الصوتية. ومنفتتح مع سيري حبيبة قلبي لآدم أبو جبل الفائز بالمايك لك.

0: المعلومات العامة كمان بدها ثقة. يعني مرات الواحد عنده يمكن معلومات بس بحس بالرهبة قبال الشخص اللي قدامه. يمكن أنا عارفة كل الأجوبة بس بكون عم بجاوب وأنا من مريا بتروح غلطاني مش غلطاني بتخن الجواب هذا اللي بعرفه, يمكن أربح يمكن ما أربحش. فالمنافسة بدها تحدي, بدها ثقة, وبدها الواحد يكون جريء. بعرف بعرف بعرفش بعرفش وإذا بعرفش بتعلم.
1: شكراً. بعرفش بتعلم.
0: إسا أنا بما أنك أنت مفزلكي وشاطرة مفزلكات على سيرة ام نمر, بما أنك أنت بتشاطري علي بأسئلتك, فأنا اليوم كمان هيك تفزلكت بأسئلتي. فيعني أنه
1: يلا بدي مساعدتكم.
0: كنت مهونيت عليك يا بني.
1: منيح بحال.
0: قال إيش؟ قال بسألك, قال مين اللي يلقب بسفينة الصحراء؟ لا وبتقلبي علي عارين شو هالأسئلة. طب شو بدك نطلع درجة درجة
1: يعني انه حلوة الأسئلة هاي الأولاد بصف الأول إذا بعرفوها شو
0: بس كتير ناس بعرفوها شو فكرة
1: سفينة الصحراء
0: زمان بعرفوش
1: ممكن يا تعلموا معلومة
0: فكرك مازن اتصل ولا بعده يساعدنا
1: إذا تخفيش وصار وصلنا إياه على الخط معنا على الخط مازن وسلمى
0: مازن بخيبش أملك ولا مرة ولا بخيب أمل سلمى مهما طالت لسنين وفي أحلى لما غلوا
1: الأصحاب صيفوا معنا بدنا نعمل افتتاحية
0: بدنا نعمل وبدي هيك نشكر كمان الطاقم
1: الكبير طاقم المخيم صيفوا معنا
0: اللي عم حضر لنا الزوايا بعد شوي رح نسمعها
1: اوكي. عنا بالانتاج فاتن حداد طبراني جوسلين محمد بريك رانيا رشاد ابو نمر شريهان حجير باكي ولينا شحادي رزق والزملاء محمد الشيخ خليل سوزان ديبيني غازي ابو بكر وامجد حسين وانضموا لنا كمان من قسم الديجيتال يوسف خليل ولورا حجلي كلن هدول كلن كل هذا الطاقم
0: عدوا وحضروا تابوا على مخيم صيفوا معنا لهيك كونوا جزء من برنامجنا استمعوا لإلنا اتصلوا لنا شاهدونا على التلفزيون بعتوا لنا رسائل أو بس كونوا مشاركين ومتابعين
1: اسمع صارت وصلنا رسائل ومجبورة مجبورة أقرا هاي الرسالة صباح الخير مريا وعرين كيفكم شو أخباركم
0: هلا
1: أنا رجعت بعد العطلة مكملين بالمحطات أنا جاهز ولا غيرت شوفير تاني مين هذا؟
0: محمود خطيب محمود ولا محمد؟ محمد خطيب
1: محمد خطيب شوفيرنا
0: طب متذكرت بس لخبطت
1: طلع محمد نحن الصراحة غيرنا عشان انت مش معنا غيرنا للسفينة
0: بس هو بده يكون شوفير من طاد
1: السفينة كانت الكابتن السفينة رائدة
0: صح
1: إذا بشي محل خربت السفينة ورائدة علقت باليونان بجزء اليونان رحنا جبناها رجعناها وقلنا بدنا نغير الفعالية لأبراج صيفية واليوم خلصنا من الأبراج وعنا مفاجأة جديدة اللي ممكن محمد يكون شوفيرنا ويساعدنا فيها
0: طيب محمد استنى بعد شوي بنقول لك شو الفعالية تبعت المستمعين بس قبل محمد بركة تتصل وتشاركنا تكون جزء من يلا نخطط
1: بس سايق عبال الباص إسا كيف بده يتصل وين بده يوقف
0: طيب.
1: يقول للمسافرين لحظة بدي أشارك
0: بدي أساعدها نوقف على المحطة
1: واللي مستعجل على الشغل واللي مستعجل على لا منفعش عليه
2: منفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: هذا الصيف في مخيم صيف معنا، المعرفة مش بس معلومة، المعرفة تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيف معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيف معنا. حماس، منافسة وضحك، واللعبة بلشت.
1: اللعبة بلشت يا ماريا.
2: بلشت يا
1: أنا اليوم بدي أتحداك، حسي حالي على حلبة المصارعة. بس
2: أنت لا
1: بس بلعبة تاني مش بي يلا نخططها. بس سيري أهون عليك ولا لا؟ يعني عم بيصير التحدي مرة بالي.
2: رح علمك كلمة بالفرنساوي.
1: حسدت حالنا أنا ديك المرة، قلت واو صلنا فترة أم إجا تحدي بسيط بس تحدينا بسرعة.
2: مش متذكريته إيش بس مش مهم.
1: كيف نديتيني وتعالي ونتخرج.
2: بنسى شايفة بنسى بسرعة. لا أنا بنسى بسرعة.
1: مطلوب تنسي
2: بس دايما.
1: طيب أنا عندي مستمع بده يكون معي وإنتي عندك مساعد على
2: الواتساب.
1: أوكي
2: رائد معي على الواتساب وإنت
1: مازن. صباح الخير.
3: صباح النور
1: مازن،
3: كيف الحال؟
1: كيفك وكيف سلمى؟
3: الحمد لله. السلام عليكم.
1: كيفك وكيف الهند؟
3: الهند بيت كلبي.
1: نعمسته.
2: السبت عايز تسألني كمان مرة عنها.
3: لا برياني.
1: مازن
3: نعم.
1: مش تروح وتفلوا تلهيك سلمى، خليك معي بدك تساعدني.
3: لا معاكم، بس أنا معاكم، الخط انقطع من عندكم، أنا سامعكم.
1: بدي يعلقنا.
3: والله
2: طيب. أي عنا مشاكل نحن بالخطوط.
1: رائد جاهز؟
2: يعني.
1: سألي رائد على الواتساب.
2: رائد جاهز. سألته
1: جاهز؟
2: قال لي
1: قال لك
2: وقال لي بقدر يتصل بس هو بالشغل بقدرش.
1: خلص رائد معاكي على الواتساب. أوكي فيلا بلشنا التحدي. خلينا نفتتح بالإشارة الصوتية.
2: يلا مين تتبلش؟
1: مين
2: لازم أجيب هاي الليرة.
1: طيب احنا بدينا لكان عنا احنا ثلاث مراحل، سؤال عام، سؤال الاول، سؤال الثاني هو صورة بدون صورة لازم نوصف اشي، والسؤال الثالث هو سؤال مع ثلاث احتمالات. بهدول ثلاث مراحل انا بسألك بعدين انت بتسأليني او العكس تماما. ومنشوف مين اللي بيحصل على عدد من العلامات الاكبر من بين ثلاث اسئلة. هدول ثلاث مراحل هدول. مازن لو سمحت تشد حالك معي. اسأل سلمى ممكن هي تساعدك كمان. مين بدك يبدأ؟
2: سوري علاء علاء علاء
1: علاء ليه رائد؟
2: أنا بعرف ليش قررت
1: علاء علاء علاء, علاء, علاء المساعد. سوري
2: يعني بعت له سوري.
1: أوكي.
2: وقال لي كلنا معكم
1: علاء علاء انت ساعد بس ماريا.
2: انا رح اقولكم كل اشي عم بيصير يعني. ها
1: علاء ساعد ماريا. نبدأ معك ومع علاء.
2: يلا نبدأ.
1: السؤال الاول يا ماريا سؤال عام إلك ولعلاء. علاء على الواتساب جاهز؟ بتأمل هيك يساعدك بس من معلوماته العامة وما يفحصش على طرق مختلفة. السؤال الاول هو بالسؤال عام بدون احتمالات. اسرع حيوان بري.
2: يلا يا علاء. انا عرفته. علاء
1: اسرع حيوان
2: شيتا
1: بري.
2: شيتا نمر.
1: لا مازن تساعدش ماريا.
2: تشيتا طيب. النمر تشيتا.
3: لا مش النمر
2: هو تشيتا. هو يعني نوع من القط السريع.
1: رائد عم بيساعد
3: علاء
2: جوابك يا عم. بكتب يلا علاء. خلصت
1: ما ضلش كتير يا علاء.
2: فهد علاء.
1: ايش الجواب؟ تشيتا ولا الفهد؟
2: الفهد تشيتا. الفهد ولا تشيتا علاء؟ مازن
1: عم بغلط.
3: ايش بكم ماوكلي؟ ماوكلي
1: السلحفاة. جواب نهائي. بدي جواب نهائي.
2: الفهد او الشيتا.
3: الفهد
2: شيتا.
1: جواب على الفهد هو جواب صح. لانه هو انقذك واعطاك جواب الصح.
2: شكرا.
1: برافو عليك.
2: شكرا
1: يا علاء.
2: علاء وكل اللي معك.
1: السؤال الثاني معانا بالمرحله الثانيه من اسئلتنا. هي بدي اوصف لكم شغلي. اللي انتوا لازم تعرفوا شو هي هاي الشغله. صوره بدون صوره وكانه.
2: نعم.
1: اشي اذا اخذت منه زاد وإذا أضفت إله نقص.
2: إشي إذا أخذت منه
1: زاد،
2: أخذت منه زاد،
1: وإذا أضفت إله نقص،
2: وإذا أضفت إله نقص.
1: إيش رانيا عم منه؟ ترفع إيديها.
2: رانيا ساعديني.
1: رانيا هي بتساعدني بس إلي على فكرة.
2: ما واضح.
1: بتغششني.
2: واضح. إشي بتعلق بالماي. إشي بتعلق بالماي. إشي بتعلق بالماي. ماي. ماي. يلا يا
1: رانيا تغششيش. سمعتي شو قالت لك رانيا؟ سمعتي شو قالت لك؟
2: لا ما سمعتش.
1: خلص
2: علاء
1: بتساعديني إلي.
2: علاء وينك؟ علاء
1: إشي إن أخدت منه زاد، إشي إن أخدت منه زاد،
2: إشي أخدت منه
1: زاد،
2: زاد.
1: وإذا أضفتي له نقص،
2: وإذا أضفتي له نقص.
1: ضل خمس ثواني. خمسة أربعة.
2: علاء مش عم بساعد. مش
1: ثلاثة
2: تنين. علاء أنقذني.
1: خلص
2: بطلت أعرف أفكر.
1: سوري. خلص.
2: ايش هو؟
1: رانيا جاوبت صح.
2: وهو
1: شكرا انك ما سمعتيهاش بالسماعات. الحفره.
2: الحفره
1: اخذتي منه زاد،
2: اخذتي منه زاد،
1: نقصت زدتي على
2: زدتي على نقص. شاطره.
1: كيف
2: وينك علاء؟
1: ستتفزلك زيك. من
2: منيح منيح منيح. الحفره. الحفره علاء. بس
1: بكير علاء. في تايمر يعني. في تايمر علاء لو سمحت. ماخد راحته. قولي له انه في دقيقه بس.
2: نعم.
1: كمان هاي المره علاء لو سمحت عنا بس
2: ركز.
1: دقيقه.
2: يلا
1: يلا.
2: نعم
1: علاء عن طريق الواتساب لكل مين انضم لنا بهاي اللحظات. طيب
2: جواب لا بس خلصت الدقيقه على
1: خلص خلص الوقت. لازم تلزم بقوانين اللعبه. السؤال الاخير مع ثلاث احتمالات انتو مع علامه من بين سؤالين. اوكي.
2: نعم.
1: أي كوكب يستغرق أطول وقت للدوران حول الشمس؟ زحل، نبتون، ولا المشتري؟
2: زحل، نبتون، أو المشتري.
1: أي كوكب يستغرق أطول وقت للدوران حول الشمس؟ زحل، نبتون، ولا المشتري؟
2: أو المشتري. زحل، نبتون، أو المشتري. علاء عم بكتاب. يلا علاء.
1: مين بخذ له أطول وقت يلف حول الشمس؟
2: أكتر وقت يلف
1: حول الشمس.
2: إذا مش وقته، مش وقته على مين؟ أي كوكب بلاش.
1: إيش ليه عم بعاتبك؟
2: لا والله جواد بس مش ما وصلكم في الوقت. مش عارف ليش. مش مهم. أكتر
1: أي كوكب بخد له ولا المشتري؟
2: زحل، نبتون، أو المشتري.
1: الدائري تبع الدوران تبعه حول الشمس بخد أطول وقت.
2: زحل، نبتون، أو المشتري.
1: عشر ثواني.
2: زحل، نبتون، أو المشتري. زحل، نبتون، نبتون.
1: خمس ثواني.
2: نبتون.
1: حبيتي أتقل أسئلتي. تفضلي.
2: برافو عليك. شايفه مش مركز.
1: خلص الوقت.
2: هات
1: حتى حد حتى ما جربتيش تحذري.
2: يعني قلت نبتون.
1: نبتون. جواب صح.
2: ها شفتي.
1: أي
2: قلت نبتون.
1: ما قلتيش. لا كنتي تتحذري.
2: بنقدر نس. قلت نبتون.
1: طيب خلص. ما في لوجر يعني. اوكي.
2: اثنين
1: من ثلاثة.
2: اجوبة
1: صحيحة.
2: نعم.
1: مازن.
2: مازن على الخط.
1: شفتي؟
2: مازن.
1: راح.
2: مازن. طيب.
1: يا الله.
2: تعالي نشوف اذا في حدا تاني. بعطيكي انا التليفون.
1: لا انا رانيا. رانيا بتساعدني. اوكي.
2: رانيا بتساعدني.
1: رانيا بالانتاج معي.
2: اوكي.
1: رانيا ساعديني لو سمحتي.
2: نبتون. يلا 2-0. يلا.
1: لأنه مازن انقطع الخط. نزل.
2: شايفين يا جماعة كيف منقطع الخط؟
1: الخطوط اليوم التقنيات الله يستر. إذا بده يمرق
2: البرنامج بمرق. خايفة علينا نحن التنتين. نحكي عن يال. بلد كاملة.
1: يلا
2: يلا نبدأ.
1: رانيا ساعديني.
2: السؤال العام. سؤال العام. ما هي أصلب مادة طبيعية على الأرض؟
1: صخر. أصلاً مادة
2: طبيعية على الأرض.
1: مش الحديد. مش المادي.
2: مادي
1: صلبي. الأصلب. مش الصخور. مش الحديد. أصلب مادي.
2: طبيعية على طبيعية. وجه الأرض.
1: مش الذهب.
2: أصلب مادة على
1: طبيعية
2: على لا لا لا لا لا.
1: رانيا شو؟ أصلب مادة طبيعية. مازن ننضم لإلي. مازن أصلب مادة طبيعية على
2: وجه الأرض.
3: حديد.
1: حديد.
2: حديد
1: هيك هو بيقول.
2: خلاص دي أخلصت. الألماز هو أصلب مادة طبيعية على وجه الأرض، بيحتل المرتبة الأولى درجة 10 على مقياس موسكيل للصلابة، بما يجعله قادرا على خدش أي معدن طبيعي آخر.
1: واو،
2: تحب تعرف التركيبات الكيميائية؟
1: تفضلي.
2: يتكون عنصر الكربون النقي فقط. طريقة طريقة التكوين ينمو تحت ضغط وحرارة شديدين للغاية في أعماق الأرض بين 140 و 190 كيلو متر.
1: أوكي، حلو. نتعلم منك كثير ونستفيد. الألماس
2: أصلب مادة
1: طبيعية بالعالم.
2: على بالعالم.
1: يا سؤال الثاني، سؤال صورة بدون صورة. ماذا نركز؟
2: هذا الإشي بلبس طبقات فوق طبقات، وكل ما شلح طبقة نتقرب أكتر للنص. في ناس بتحبه وفي ناس ما بتطيقه شالي، ومرات بخلي العيون تبكي بدون ما تزعل. مين هو؟
1: الصراحة أنا فكرت ملفوف بس طلع البصل، بما أنك قلتي من دمع. شفتي؟ يعني لو ما زدتيش المعلومة الأخيرة
2: زدت عشان ده
1: فكرت الملفوف الصراحة، لأنه كمان الملفوف ممكن صح. هيك نوصفه
2: صح.
1: بس الجواب هو البصل. مازن بتوافقني؟
3: صح.
1: يا شكرا ماريا.
2: أوكي.
1: نعم. هاي علامة من تنين. مازن احنا مجبورين نجاوب هذا السؤال صح عشان نقدر نحصل على تعادل.
2: سؤال مع ثلاث احتمالات. كم عدد أرجل العنكبوت؟ العنكبوت كم من إجر عنده؟ 6 10 أو 8؟
1: أنا بفكر 8.
3: 8 8
1: 8 الجواب.
2: برافو،
1: عنده 8. شكرا. ياش
2: طلعنا تيكو.
1: مازن شكرا انك رجعت ووعدت الاتصال معنا.
3: انا بحبك بالهندي.
2: كنت عارف
1: انك ماري كوراتو.
2: كنت عارف. يلا
1: احنا اللي مش قابلين نتعلمها هاي الكلمه.
2: مش عارفه السبعه.
3: انا بحبك بالهندي.
2: يلا
1: يا ماريا، كل هالكلمه اللي علمك اياها هيك هو يقولها لسلمى.
3: ما تمسك بيار كرتاهو.
2: أنا حذكر الكرتاهو.
3: حياة زندقي. شو يعني حب.
2: بيار.
3: شو يعني قلب.
2: دل.
1: هيك هو يقول إن لسلمى. وإنها سلمى تفهم.
2: شكرا مازن.
1: والله انك مهضوم. فيش اهضم
2: كثير.
1: 0723355993 فقره يلا نخططها خلصناها، بس احنا فعالياتنا بعد مكملي معانا. ماريا محضره الكوكانز وانا محضرت لكم السؤال اغنيه من فيلم. المهم نرجع يلا نخططها. وانت يلا نخططها
2: كل يوم جمعه، برنامج يلا نخططها، مسابقه يلا نخططها كل يوم جمعه بعد النشره الاخباريه.
1: كل يوم جمعه يلا نخططها. حضرنا الاسبوع الماضي اول حلقه، واسبوع هذا
2: كانت مع المشاركين بالمايك لك.
1: والله حبيت. ما حضرتهاش لسه، بروح بحضرها مسجله اكيد. موجوده على المنصات الرقمية. يلا نخططها، برنامج فيه أسئلة عامة كتير حلو نحضره، نكسب غاد كتير معلومات اللي ممكن تفيدنا بحياتنا، أو أي معلومة اللي ممكن هيك تحك لنا مخنا. قناة مكان بعد النشرة الإخبارية يوم الجمعة.
2: واو رسائل.

0: الليلة في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسوا المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر كثارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هدوء.
7: هابي بيرثدي.
8: هيا يا جماعة بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن برنامج مريا وعرين

0: 072-335-993 هذا الرقم اتصلوا شاركونا بمخيم صيف معنا أنا وماريا لحد الساعة 12 اليوم معكم لحتى هيك نقضي وقت كتير حلو سوا مع بعض. صباح الخير وين ما كنتوا انضموا لنا وتابعونا وشاركونا أو ابعتوا لنا رسائل نصية على واتساب مكان
1: 0509071321. والموسيقى رفيقة بحب لما وصلنا رسائل على البكير.
0: شو وصلك؟
1: جاوبونا أجوبة عن الفهد. صباح الخير الكل عم بجاوب على الفهد. جاوبوا أول بسرعة عن الفهد.
0: كان عندك
1: الحفرة كمان. الله صبحكم بالخير ويجبر خاطركم من غزة. وبعثوا لنا الحفرة جواب يلا نخططها.
0: طيب شايفين انت كنت مركزة مع هلا بس كان عندك كتير مساعدة
1: كتير طبعا
0: زي انا ما كانش عندي كتير ومازن انقطع الخط ورانيا وكانت مشغولة.
1: اوكي فرد الرائدة من الصبح بعتت لنا حتى لقت لي مروحة لسقف البيت لما طلبت كانت عم تتمشور بالقدس ولقت مروحة وصورت لنا إياها وبعتت لنا شيتا ماريا فهد تشيتا أكيد فهد تشيتا فهد تشيتا نفس الشيء يا عمري أكيد
0: منيح اللي ما رديتيش
1: الحفرة يا ماريا الحفرة يا ماريا الحفرة يا ماريا ونبتو جاوبتني كل الأجوبة بسوري
0: وين كنتي مع كل
1: الرسالة أنا كنت مع علاء يعني عيب أترك علاء
0: يا ماريا
1: جوابونا نبتون يعني الكل مع أحلال الماس شوفيرنا الفهد الحفرة نبتون الألماز
0: في اللي قالوا لك الألماز وانت ولا ساعدتيني زي ما هن ساعدوكي هي عم بجاوب على اسئلتي كانوا
1: بس تمام ما طلعتش على الوقت
0: لا
1: على
0: معلش
1: ايش
0: اسمع معلش انا معك الواتساب وعم ببعثوا لنا مساعدات اذا ممكن تلحقي على الرسائل لو سمحتي ماريا
1: ولو شو السيره او صباح الخير ماريا وعيرين صباح الورد والفل والسعاده لقلبكم نحن بكره مسافرين بس انا حبيت اصبح عليكم ماريا وعيرين نهاركم سعيد جدا يا رب العالمين امين ورح يشتاق لنا كتير كتير فتحي جرب اسمعنا عن طريق الويب ممكن
0: برافو فتحي انك طلعت شوي تغير جو وتسافر
1: ممتاز ممتاز
0: ممتاز كتير كتير حلو طيب
1: خلاص فعلي هاي رسالة قريتها كلها لسه
0: انا عندي
1: الاغنية شو حضريت لنا اليوم
0: انا عندي سؤال للمستمعين
1: يلا.
0: جزء من اغنية الاغنية موجودة بقلب فيلم ايش الاغنية مين غنى الاغنية وباي فيلم
1: اوكي
0: اوكي
1: اوكي

0: فكرني جبنة رومي. في ألغاز على فكرة هيك في رموز بقلب الأغنية. إيش هاي الأغنية؟ من أي فيلم؟ شو اسم الأغنية وشو اسم المغني؟
1: ابعتولنا
0: ابعتولنا الجواب على صفر لا مش ابعتولنا الجواب
1: اتصلوا فينا.
0: أيوة هي
1: ممكن تجاوبوا على 072-33-55-9-9-3. منحب نسمع صوتكو وممكن تبعتوا لنا رسائل واتساب ألحق أقراها على 050-907-1321.
0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الورد والفل والياسمين.
0: رائدة خلينا نفهم
2: والحلا كله هذا ما شاء الله عندك مريم نورة.
1: تسلامي تسلامي
0: صباحك. شكرا
1: على فكرة
0: رائدة دائما بدونك دائما بتميل تقول لك ما احلاكي وبعدين وانت عارين
1: عشان انا زاهية في الالوان
2: عارين
0: هي دائما بتلبس لك الوان معك يا حق.
2: لا لا عارين انت من زمان وهيك بس مريا جديد ست اشهر وهيك
0: حب جديد حب جديد
1: اوكي تعودوا علي
0: بعد ولا شرحت لنا على فكره شو بستنانا اليوم.
1: اليوم حضرت لكم فعاليه رائعة.
0: شو يعني رائعة؟
1: أنا بكل مخيم كنت أستنى.
0: على فكرة أنت عندي كل فعاليات رائعة.
1: مزبوط.
0: شو في اليوم؟
1: اليوم بدنا ندور على الكنز.
0: ندور على كنز؟
1: في كنز في
0: كيف
1: كنوز.
0: مزبوط ما احنا
1: في عنا 20 كنز.
0: أوكي
1: أوكي من واحد من رقم واحد لعشرين حلو؟ أوكي. اللي بقولنا رقم واحد نقول بعطيه زي رموز لإيش هو الكنز. إسا بالكنز مخبى سر. نفتح الكنز منلاقي السر وبقولكوا شو هو السر.
0: واو
1: كيف.
2: حلو
1: حلو صح.
0: طب بنفع حلو كمان
2: حلو.
0: انا ايه
2: حلو.
1: طيب ممتاز. فنحن عنا 20 كنز مخبيين بانحاء المعموره.
0: واو
1: المعموره
0: رائدة.
2: قبل عرين حبيبتي بزبط. قبل ما ادخل في المسابقه حابه ابعت تحية كبيرة كبيرة كبيرة للفنانة رنا إدريس بنت عبلين الجليلية.
0: أهلا وسهلا بأهل عبلين وبرنا
2: لأسمهان وأم كلثوم أغنية يعني أنا بحبش الأغاني بزيادة بس كأنه أسمهان كانت موجودة كأنه أم كلثوم كانت موجودة. صوتها ما شاء الله عذب الخامة ما شاء الله عن جد إشي رائع يعني عندنا فنانين
0: نتمنى تكون عم تسمعك رنا إدريس.
2: عندنا فنانة بالولاد أروع من مليون مرة من الخارج
0: كتير البلاد. بحب إطراءاتك وقديش بتشجع فنانين البلاد كل احترام رائدة
2: عارين لأنه دائما أنا بكتب وهذا من يعني من مشاعري مش مكتب مثلا تملق الإشي اللي بشعر فيه
0: بصراحة
2: يعني كنت أصور بس
0: مهم نشجع كمان
2: ما شعرت بحالي كيف أنا يعني كأنه اسمها الموجودة قدامي
0: اندمجتي اندمجتي.
2: وفي طفلة كمان جوري أبو الحوب دبكة كانت من دير حنة كانت متميزة
0: موهبي.
2: ما شاء الله عنكم بالشمال تيجوا بتنوروا القدس
0: ما أحلاكي برافو
2: وجودكم بجنن عنا.
0: تعرفي مبارح كنت بمسرحية بيت الكرمة بحيفا كانت مسرحية بدون كلام
1: حلو.
0: كان فيها أولاد مخلطين من كل الفئات وكتير كتير كتير كتير كانت حلوة بأعمار كتير مختلفين ورائد القاعة كانت فاضي
1: عن جد
0: يعني كان الإشي مؤسف قدي في فن وقدي في ثقافي وقدي في مناسبات كتير حلوة حوالينا بس روحوا اطلعوا فوتوا على المواقع روحوا في كتير فعاليات ونشاطات عن جد يعني كتير أهالي
1: منفضل نروح على الكانيون على المراكز التجارية ولا نروح نحضر مسرحية
2: لما يكون في هيك إشي وبتشجع له ببث مباشر وبشجع الجميع يجي
0: برافو عليك
2: يعني ولما روح يعني هيك ما شاء الله كان ملاك
1: ما بضل حد
2: يعني كنت على المواقع نشرت كل
0: المواقع وجيب
1: أحكي أحكي لك شغلة رائدة بما أنه أنا عشت بالقدس 12 سنة في فرق كبير مرات بين نقول حيفا والقدس
0: أوكي.
1: من ناحية يعني وبديش أحكم على الكل صراحة تمام. يعني بديش بس إيش أنا بشوف أو حسيت
2: بدأ تسويق
1: بعرفش بس يعني بحس إنه بالقدس في استهلاك للثقافة
0: أكتر
1: أكبر
0: أكتر وعي
1: أكتر من عنا يعني عنا أي مرات بتلاقي مسرحيات ملاني مرات أقل بس فيش هذا وبالذات للأطفال يعني في أنواع كمان.
0: بس هون أنت شغلات كتير بسيطة عم بتصير. أول إشي كتير عم بيعملوا فعاليات ونشاطات بالصيف وعم بيعملوا الإشي يعني مجاني أغلبه. في نشاطات وفعاليات كمان اللي ممكن تحمينا من الشمس والحم. يعني بدل ما تروحوا على الكنيونات على المولات.
1: الكنيونات الاستهلاك المادي بتحسي أكتر بكبير أكتر بكتير يعني من الاستهلاك الروحاني. للأسف يعني الشديد
2: كانت الفعاليات كان فيها كل شيء للكبار والصغار وهيك شيء حلو كثير كان مميز. رائدة. هلا مسابقتنا
0: رائدة عارفي شو الأغنية؟
2: لا لا الأغاني لا بقول لك أنا مصيرين اللي هون بكيف عليهم مغنيين.
0: طيب بعد شوي رح نعرف ممكن وصلك رسائل مريا.
1: أكيد وصلني رسائل
0: رائدة. بدك أكيد تفوزي بالكنز. أنت بتحبي هاي التحديات.
1: أوكي رائدة من رقم 1 لـ20 أي كنز؟
2: 7
1: دايما فيكتوري. 7
0: بتروح دغري على 7.
1: الكنز السابع. اسمعي يا شوي بدي اعطيكي رموز وانت بدك تحذري ايش هو عشان نفتح نفتح الكنز ونلاقي السر
2: ان شاء الله.
1: كل يوم في حكايه جديده فيه ضحك وتحديات ومفاجآت ما بكمل بدونكو. شو هو
2: برنامج صيفو معنا؟
1: مخيم صيفو معنا. حلو. والسر اللي جوا الكنز اليوم يا رائدة ابتسامتك رح تعدي كل مين ما شفت بطريقك.
2: مظبوط. من الصبح كنت بعت لك اني ما كنت وجيت بسرعه وهيك. الكل بضحك يعني بضحك طوالي يعني هو اسمعي اللي انت مراي لغيرك لما تكوني مبسوطه وهيك بتلاقيهم مبسوطين حتى لو كانوا متنكدين بشوفوك هيك مبسوطه بتتحول الاشي. وان شاء الله تضل ايامكم جاي دائما فرح
1: وسرور.
0: شكرا.
1: وهيك نحن فتحنا الكنس السابع والكنس
2: حبيباتي
1: الكنس السابع خلص
0: طلع لبرا
1: مش راح نعيده
0: اكيد لانه الاجابه صرنا عارفينها.
1: نعم.
0: شكرا كثير لرائدة. معنا كمان اتصال. الو صباح الخير.
3: الو.
0: هلا
3: صباح النور.
1: سهيلة معنا. كيف
0: يا سهيلة؟
3: أهلين حبيباتي. صباح الفل والياسمين.
0: أهلا وسهلا بأهل عكا.
1: كيفك
3: حبيبتي؟ قلتي إنه كنت مبارح بالكرمل.
1: بيت الكرمل
3: ما هو
1: يوم الخميس كان العدس
3: حبيباتي. بدي أقولكم شغلة ولا أروع من هيك.
0: ما أحلى.
3: هي ثلاثي الجد والبنت والحفيدي.
0: ما أحلى.
3: فأنا بصراحة بدي أشكر أول إشي سامي هواري على المقال اللي كتبه من القلب للقلب لنظير الصحفي هو. وبدي أشكر فؤاد نقارة ومنير توما اللي حلل الكتاب واللي إجوا مينيبوس من عكا مع جديدي والمكر وأهل حيفا اللي حضروا. وكان بدي أقول لك إشي ولا أروع من هيك إشي. الثلاثي على المسرح يا ريت تفوتوا على بالإنجليزي على نظير شمالي وتشوفوا قدي حلوة كانت الإشي.
1: نشوف
3: كتير الثلاثي كانوا وبالفصحى وبالعامة. وأول مرة بتطلع حفيدي صف سابع بتطلع تلقي شعر وغنت آخر إشي زفراوية الرابع. وشو إشي روعة كان. وكان حوالي الحضور منيح حوالي 150.
1: حلو.
3: قدين بسطنا زي ما قالت مارينا.
1: ماريا.
3: ماريا.
1: اسمي ماريا.
0: مارينا. أو ماريا.
3: مارينا. مارينا. اللي حلو إنه نعود أولادنا أول إشي على الغناني القديمة ونعودن على مركز الثقافة نخدن من مصغرين.
0: مارينا.
3: يحبوا. اتصلوا بسيدن إيش بيقولوا حتى الصغير بيقولوا كلن بيصيروا شعراء.
0: بقولك خين حولتك لروسي.
3: عن جد الله يعطي ألف عافية فؤاد نقارة.
0: كل الاحترام مارينا انك بتشجعي الثقافة المحلية.
3: ايش الصندوق؟
0: لا قبل لا كله بده بس الكنز
3: لأنه هاي الغنانة بتحطونها
0: الله ما حدا
3: يجري وتاب الخالية وأشياء هيك.
1: قاضي البلاج ماله.
3: بالعكس
1: ماله. شو هالغناني
0: جاحظ
3: هذه الغناني بتفوتش براسنا يعني
1: مش لازم نحفظها.
0: محترف مارينا. ايش الكنز اللي
1: انا من احفاد بوشكي.
0: ايش الكنز ماريا مش مارينا. مره ماريا
1: مارينا مارينا
3: ترى لا ماريا ماريا
0: اوكي. في ام جوزيف بتناديها ماريا.
1: طيب
0: بس انا حبيت مارينا سهيلة.
1: بقولك ما انا من احفاد لبوشكين الروسي.
0: بس بس تعصبنيني
1: مارينا. طيب بدك رائدة سهيلة.
0: تحكي عليها تلخبطات انت رائد على علاء رائد رائدا سهيل
1: سهيل من شادي
0: يا شادي
3: مش مشكلة
1: اوكي سهيله بدك رقم من 1 ل20 بس نحن حذفنا رقم 7
3: 6
1: تعالي نشوف شو رقم بدك تحزري شو الكنز عشان نقدر نفتحه الكل بفتش فيها اول ما يوصل على الشط جواتها دائما في اغراض اكتر من اللازم قبل ما نروح لازم نتاكد انها معنا شو هي
3: الصدفه
1: لا بدك اعيدها كمان مره تحاولي لانه اذا ما عرفتش مش راح افتح الكنز
3: طيب
1: تمام الكل بفتش فيها اول ما يوصل على الشط جواتها دائما في اغراض اكتر من اللازم قبل ما نروح لازم نتاكد انه اخذناها معنا شو هي
3: شنتاي
1: البحر بالضبط برافو يا سهيله هسه بدنا نفتح الشنطه
3: يا ريت اذا قدرتوا ما قدرتوش بلاش تحطوا لنبيل شعيل اسمه شعيل ما اروعك يا نظير
1: هاي لنظير
3: ما اروعك
1: اكيد بدك تعرفي شو السر بقلب الكنز يا سهيله في مشوار صغير او طلعه حلوه مستنيتك قريب جدا صح
3: يوم لوين الخميس.
1: حلو
3: يوم الخميس
1: لوين
3: نابلس يومين
1: حلو حلو حلو
3: والجمعه الجاي كمان برضو رايحين مع استاذ فؤاد هالمره مع حفادي الجمعه الجاي كمان مع استاذ فؤاد رحله سياحيه
1: حلو
3: برضو على نابلس
1: ممتاز
0: شكرا كثير يا سهيله
3: الله يعطيكم العافيه
0: باي باي
3: باي باي, باي.

0: بالبالك اسم مارينا على فكرة.
1: نانا هو مش روسي يعني.
0: طب احنا كان لازم نسمع زاوية مشمشية ونروح على مخيمات.
1: وفي رسالة مجبورة كنت أقرأها.
0: اقرأ الرسالة بس زوايا القيمة اللي أعدوها زملائنا رح ساعتني.
1: مش مشكلة. صباح الخير أحلى وأنغش صبايا، اليوم عيد ميلاد زوجي جلال، العمر كله بالصحة والسعادة وهدات البال، وإن شاء الله بضله منور حياتنا وفوق راسنا. هاي طبعا من عدلة وهبي لجوزها جلال.
0: كل سنة وانتو سلمين يا عدلة، وان شاء الله ايامكم بس مناسبات حلوة.
1: في اجوبة بخصوص الاغنية بعتولك حمادة هلال، سبونج بوب، مستر اند ميسز عويس، وهاي من منى.
0: منى منى بتقول سبونج بوب، حمادة هلال، مسز ومستر عويس.
1: شوفيرنا محمد بقولنا فيلم مستر اند ميسز عويس بطولة حمادة هلال، الأغنية أنا سبونج بوب مع الفناني بشرة.
0: من هذا الجواب؟ من إسر
1: محمد. محمد خطيب شوفيرنا.
0: أوكي.
1: أحلى برنامج من عيادات من الزرازير. مين كمان؟ رائدة بعتت لنا أشياء. صباح الخير أنا بحب أشوفكم بالرغم أني أني بحزن كتير بحزن شديد بسبب وفاة أختي أمر في الأردن. هاي ملك كنه
0: ملك
1: الله يرحمها. الله يرحمها. بالنسبة لرقم الكنز رقم 3 تاريخ ميلاد أختي المرحومة بركن بهدي بركي بهدا من وضعي. تحياتي ملك. رح أسألك في عنا وقت ولا الساعة الثانية؟
0: لا الساعة الثانية.
1: لكن الساعة الثانية بسأل سؤال رقم 3 وإذا جاوبتيني يا ملك بفتح لك الكنز.
0: شكرا لكل مين تبعنا بهاي الساعة، احنا مكملين معكم لكمان ساعة من برنامج صيف معنا، زوايا كتير حلوة. رح تكون الساعة الثانية بعد أخبار الساعة 11 لحد الساعة 12 بمخيم صيف معنا أنا وماريا. شكرا لمين تبعنا بهاي الساعة، وشكرا للطاقم لران يرشد أبو نمر بالإنتاج، لأحمد عويسات معنا كان بال راديو المصور، وخندهان من الهندسي الصوتي.
1: عريني بسول ماريا دبينا. نرجع الساعة

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسح.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
5: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: مخزن ياشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
8: مخزن ياشوك.

0: عناوين الساعة: من مكان، جيش الدفاع يعلن عن بلدة الطيب قرب رام الله منطقة عسكرية مغلقة. إيران تؤكد مجددا أنه لا مفاوضات مع الولايات المتحدة حاليا. اتهام أحد سكان كسرى سماع بحيازة أسلحة خلافا للقانون. دعوة للجمهور للتبرع بالدم وخاصة فصيلة أو. وموجة حر شديدة إلى قصوى في معظم أنحاء البلاد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الحادية عشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. تتوالى ردود الفعل على ما كشفت عنه قناة كان من أن مسؤولين في إحدى دول المنطقة نصحوا نظرائهم في دولة أخرى بالتحلي بالمرونة التكتيكية والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطمأنتها، بهدف صرف انتباهها عما يجري من استعدادات لخوض مواجهة حاسمة ضدها. وقال البروفيسور يعقوب ناجل الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في حديث إذاعي صباح اليوم إن الأمر ليس من باب المفاجأة وقد يحدث ذلك، وأعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل تفعل أشياء مماثلة وأنه للأسف يفاجئنا الطرف الآخر بين الحين والآخر كما فعل السنوار. أكد جيش الدفاع أنه أعلن عن بلدة الطيب المسيحية قرب رام الله منطقة عسكرية مغلقة، وقال إن الأمر لا يسري إلا على الإسرائيليين ولا يستهدف الفلسطينيين. وذكر الناطق العسكري في بيان أنه بمجرد تلقي أي بلاغ عن انتهاكات للأمر يرسل الجنود إلى المنطقة ويعملون على فض التجمعات واحتجاز المشتبه بهم من أجل حماية سكان المنطقة والحفاظ على النظام. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تبحث في هذه المرحلة مسألة فرض رسوم في مضيق هرمز حاليا، وأكد أنه لا مفاوضات مع واشنطن حاليا بل يتم تبادل الرسائل معها عبر وسطاء. قال مصدر عسكري إن الجيش اليمني في محافظة مأرب استهدف مركزا للقيادة والسيطرة ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لميليشيا الحوثي في جبل هيلان بمديرية صرواح غربي المحافظة، بالتزامن مع استهداف عدد من مواقع الميليشيا في مديرية الجوبة جنوبية مأرب. إلى المحكمة المركزية في حيفا قدمت لائحة اتهام ضد أحد سكان كسرى سماع بعد ضبط داخل سيارته وسائل قتالية منها مواد متفجرة وعبوة ناسفة من صنع محلي، وعلى جسده مسدس جلوك معبأ. وطلبت نيابة لواء حيفا من المحكمة تمديد فترة اعتقاله إلى حين استنفاد الإجراءات القضائية بحقه. قدم للمحكمة اليوم تصريح مدعى ضد 30 من سكان إيلات تنسب إليه قتل عامل أجنبي في حي كاتامون بأورشليم القدس، ويتوقع أن تقدم بحق هذا الرجل لائحة اتهام خلال الأيام القريبة. نظرا للنقص الحاد في مخزون الدم الوطني وخاصة فصيلة الدم أو، تدعو وزارة الصحة ومنظمة نجمة داود الحمراء عموم الجمهور للتبرع بالدم في مراكز التبرع المنتشرة في أنحاء البلاد. وبعد التبرع بالدم أو يعد التبرع بالدم ضروريا يوميا لاستمرار عمل النظام الصحي بما في ذلك العمليات الجراحية والولادات والعلاجات الطبية، فضلا عن تلبية احتياجات الأجهزة الأمنية وتقديم الرعاية للجنود المصابين في ساحة القتال.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي مشبعا بالرطوبة، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى في معظم أنحاء البلاد، ويبقى الطقس غدا على حاله. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: شو هالإبداع بالأغنية،
1: شايفة كأليفة ألحان وكلمات، لا مش كلمات توزيعي.
0: صفر 072-335-5993 انتو مع برنامج صيف، ومعنا برنامج الصيف اللي مكمل معاكو لآخر يوم بالصيف
1: 31 تمام،
0: انه وقته بيكون، لا مش الصيف، العطلة الصيفية،
1: العطلة الصيفية.
0: بعدين مكملين
1: الصيف بخلص ب 21 تسعة.

0: صباح الخير سامي. على فكرة سامي دائما بجاوب على الأسئلة تبعت الأغاني.
1: نعم شاطر.
0: جاوب حمادة هلال مستر وميسز عويس أو أنا سبونج بوب.
1: أنا سبونج بوب.
0: بعد شوي رح نعرف الجواب.
1: 100 years after كيف بقولوها نسيت سبونج بوب 100 years later.
0: لا بس هي النسخة العربية.
1: نعم سبونج بوب.
0: المهم
1: نعم
0: رسائل وين ببعثوا لك؟
1: 050-907-1321.
0: والكنز؟
1: عنا كنوز مش كنز واحد
0: إلا
1: صاروا إذا صفوا 18 كنز كانوا 20
0: صح استعملوا كنز 7
1: وستة
0: ونستعملوا كنز 6 جاوبت بس ما
1: سهيلة جاوبت سنتة البحر كانت إسا عنا من واحد
0: لعشرين بدون ستة وسبعة. أوكي.
1: وملك طلبت كنز رقم 3
0: الله يرحم أختها وهي بوضع مش سهل بس قالت بما أنه رقم 3 بذكرها بحياة أختها فممكن هيك
1: فيا ملك بقولك إيش إذا أنت جاوبتي رح نفتح الكنز
0: حسب إجابتها
1: حسب الإجابة أو إجابة مين أي حدا بده
0: يساعد ملك شو كنز 3 بيقول
1: تفتح وبتسكر الكل بدور على محلها بالشط وجودها بخلي الشمس ألطف شو هي أو مين هي
0: عيدلنا إياها
1: أوكي بتفتح وبتسكر الكل بدور لقيلها محل بالشط وجودها بخلي الشمس ألطف
0: أوكي شو تمام. هي
1: شو هي
0: سهلة
1: كتير
0: 072-335-5993 على هذا الرقم تسلوا شاركونا مباشرة على الهواء أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي عم برافقنا بهاي الساعة رانيا رشيد أبو النمر بالإنتاج خين دهان بالهندسة الصوتية ومعانا بالراديو المتلفز خين عزرة أحلى تحية لك

0: 0507-5-0-9-7-1-3-1 وملك جاوبت مزبوط. كنز رقم 3 بعيده هو تفتح وبتسكر. الكل بدور على محلها بالشط، عليها بالشط، وجودها بيخلي الشمس ألطف وهي
1: الشمسية.
0: فيا ملك السر اللي موجود بالكنز اللي هو الشمسية، بعد كل تعب في استراحة صغيرة بتستناك يا ملك.
1: ملك على الوجع هذا الكنز اللي حصلت عليه اليوم.
0: البنات
1: وقصة. وصلنا لمخيماتنا، زاوية المخيمات من إعداد فاتن حداد.

0: براني مخيم صيفي وين؟
1: بحيفا بمتحف الفنون. وتعالي نسمع
0: من المرشدة بالمتحف إيناس صعب.

0: صيف معنا وجولة بين مخيماتنا من الشمال للجنوب ومن البلاد لبرامج السمر سكول حول العالم. كل مخيم له حكايته وله ميزته. بزاوية صيف معنا رح نلف بين تجارب مختلفة ونكتشف أفكار جديدة ونخلي صيف أولادنا أكتر أمان مليان فرح ضحكات وذكريات حلوة.
1: طيب مرشدة في متاحف حيفا بتضم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الإسرائيلية والعالمية غير المعارض المتجددة اللي بتتجدد كل 6 أشهر. تعرض فنون معاصرة متنوعة فنون حديثة. تهدف هاي المتاحف تخلي الفن قريب من العائلات من المجتمع من الأطفال من الخريجين من الفنانين اللي بتدور على إبداع وإكشاف المواهب وأفكار جديدة. غير طبعا طاقم المرشدين والفنانين والمناهلين الموجودين في المتحف اللي بيمتلكوا خبرة كبيرة في العمل مع الأطفال وبعطوا بيئة حلوة وآمنة وممتعة وبيساعدوا الأطفال يكتشفوا مواهبهم في الفن يكتشفوا إشي جديد. غير طبعا أنشطة الموجودة في المتاحف منها مخيم الصيفي اللي رح يبلش في 23/8 لحد 27 في متحف الفنون في حيفا اللي أولاد رح يقضوا أيام حلوة ممتعة اللي منها رح يكون ورشات فنية اللي مليئة في الإبداعات من ذكريات حلوة. وغير إنه رح يكون في جولات في المتحف مكتو اللي رح يكتشفوا عالم الفن رح يكتشفوا الفنون الجديدة الإبداعات. غير طبعا أشياء ومفاجآت عم تستناها مخيم من جيل 8 إلى 12 سنة. ممكن كمان نضم خريجين صف سادس وإن شاء الله بشوف الجميع في المتحف وعم بستناكوا أشياء كتير كتير حلوة.
0: فاتن حداد طبراني معدة زاوية المخيمات.
2: أنا بحب المخيمات بقلب المتاحف
3: كتير
2: كتير كتير كتير كتير. مش
3: من تجربة بتحكي؟
2: من تجربة أوكي. يعني الحمد لله ابني دار من كل المخيمات بالبلد لما كان صغير. واحدة منهن كانت عن جد في شيء حلو بالفنون
3: بالأشغال أصلاً.
2: مش بس تتعلمي كمان كيف تطلع على اللوحة. يعني جزء منها هي تثقيف. تثقيف شو يعني؟ فن. فإشي كتير حلو. يعني اليوم لما جزء من الأشياء لما حبيب كان يروح يعني اليوم هو بعرف كيف يحلل أو يطلع على لوحة معينة من وراء هاي الشغلات. فنعم حلو حلو الفن حلو الفن ثقافي.

0: وإسا ماريا زاوية المشمشية مع مين؟
1: أمجد حسين رح يحكينا شو بيصير معه لما بفتح التطبيق اللي بدلك على الشوارع بسمي الويز والكتبته وعدته هي
0: رانيا الشاد أبو النمر مع قصص المشمشية.
1: بحب هاي المواقف بتذكرني بحالي.
0: هي مواقف منعيشها كتير بحياتنا بس الطرح كتير
1: حلو
0: تهكمي فكاهي
1: جدا.
2: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إننا منقضي نص حياتنا نخطط والنص التاني بنحاول نصلح اللي خططناه. وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
3: مرحبا، الجمعة الماضية انعزمت على العرس بصالة جديدة بأطراف المدينة، وبما أنه أول مرة بروح عليها قلت خليني أوكلها للويز، أكيد بيعرف أكثر مني. فتحت التطبيق وحطيت اسم الصالة وطلعت للست بصوت الهادي اتجه إلى اليمين،
4: الاتجاه نحو اليمين نحو اليمين.
3: قلت لها على راسي اليوم أنت القائدة. بلشت أمشي، المكيف شغال، الأغاني شغالة، وأنا لابس بدلة ومرتب، حس حالي رايح على مشوار ولا أسهل. وفجأة حكت لي أدخل في طريق فرعي. دخلنا، أول الطريق كان عادي، بعد شوي صار الشارع أضيق وبعدها اختفى الأسفلت تماما. بطل في زفتة وصرت ماشي على طريق ترابي، وكل متر بحفرة كل متر بحفرة. قلت أكيد هذا الطريق مختصر شوي وبرجع للطريق، بس لا، كل ما أمشي أكثر الطريق بيصير أغرب وأغرب، مرة بين بيوت قديمة ومرة بين أراضي زراعية، ومرة حسيت لو كملت شوي رح أوصل لدولة تانية. والست بكل هدوء مكملة تعليماتها ولا كأنها شافة وين ودتني. كل شوي أعيد حساب المسار، أنا لازم أعيد حساب قراراتي، أنا لازم أعيد حساب المسار. آخر شيء لقيت حالي واقف جنب زراعة الدجاج، السيارة صارت مغبرة من فوق لتحت وكأني مش رايح على العرس، جاي أشتري علف. هون استسلم، طفيت الويز، نزلت الشباك واستنيت أول حدا بمر من هناك. قلت له يا عمي وين صلت الأفراح؟ طلع فيه شوي وضحك وقال يا زلم الصالي على الشر رئيسي، شو جابك لهون انت؟ وقتها فهمت اني وثقت بالتكنولوجيا اكثر من اللازم. رجعت على الطريق الصحيح وصلت العرس، بس السيارة بدها غسيل وعرقان والبدلة جعلكت والقميص طالع لبرا. ومن يومها تعلمت درس مهم كتير كتير، الجي بي اس والويز ممتاز، بس اذا حسيت انه وداك بمغامرة ما إلها داعي افتح الشباك واسأل اول ابن حلال بتشوفه. مرات السؤال الواحد بيوفر عليك نص ساعة وتنكة بنزين وغسيل سيارة. سلام.
2: وهيك يا جماعة بنتعلم انه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة، بس طول ما الضحكة موجودة كل شي بهون، وتضل حكاياتكم مش مشية.
0: اخ عمواقف الطريق
1: ولا وكيف مرة
0: كنا بدون ويز،
1: بدون عايشين بدونه
0: صراحة. كنا نفتح الشباك ونسأل ونمد إيدنا ونسأل،
1: يقولوا لك الشمال على الكوربة.
0: اليوم مع الشوارع الجديدة اللي عم بتصير، وكل يوم
1: عشان هيك بطلعش من البلد.
0: صح،
1: بس إذا حدا سايق
0: انت بقلب البلد طلعة
1: لا عم بتحسن. ايه تحسنت أمور.

0: طلعي. أنا من معجبات أمير عيد
1: وكايروكي.
0: وكايروكي وطلعوا ألبوم جديد اللي هو كأنه شريط حياة كامل.
1: أوكي.
0: وسمعتي
1: بالكامل وكأنه
0: سمعته بالكامل 10 أغاني.
1: ما جزأتيش الأغاني. أنا سمعت كم غناي. أوكي.
0: سمعت مرة واحدة. أنا كتير بحبه. لما في إشي أنا بحبه مجبورة أستكشف
1: من أول الأخر
0: وأدقق فيه.
1: حسيت إنه في ستوري يعني.
0: في ستوري. ستوري وشريط حياتي كأنه في جيل معين مع أنه أنا شوي أكبر منهن بس في إشي تسلسل معين بحكي قصته قصة جيل بعرفش في إشي عمل لي
1: حبيت
0: عمل لي حزن بس بنفس الوقت ريحني
1: بس في إشي حلو بأنك أنت سمعتي كل ألبوم وكله متواصل واحد بالتاني
0: 36 دقيقة
1: تمام بس دقيقة يعني أنه ألبوم كامل فيه صلة بين الأغاني
0: واو مع كل في كم هائل اسم للأغاني الجديدة
1: كميات
0: كم هائل قلت لها في إشي فيه كتير حلوات كل الأغاني كل إشي صيف فيه وحلو بس في زي هيك نجمة كيف مش عارفة كيف أشرحها اللي هي هاد
1: حبيت طيب شوقتينا
0: كنت
1: أنا سمعت كم أغنية
0: جزء من الأغاني
1: حبيت استرح أروح أعمل لك زي ماراثون أغاني وأسمع 36 دقيقة هنا عبارة عن ألبوم كامل لكايروكي أمير عيد هو
0: الليدر الفوكل والبعزف
1: معنا
0: كل الفرقة مع بعض
1: معنا اتصالين ومن بعدها فاصل إعلاني
0: وفي رسائل كمان
1: صباح الخير
2: ألو صباح الخير
0: صباح النور
2: كيفك عرين كيفك ماريا
0: أهلين مصطفى يا مصطفى
2: أنا بحبك يا مصطفى
0: زمان
2: والله
0: عن جد زمان
1: وين اختفيت وين كنت
2: والله هي أنا والله من محل لمحل بقفز من محل لمحل
1: يلا منيح إذا مشغول بس مشغول عني يا مصطفى
2: بقول انه صيف منيح حس انه كان صيف منيح يعني كان غير عوشك انه
1: بس تنشغلش عننا صلنا شهر وشوي بالمخيم تغيبش هالغيبي
2: المخيم
1: ايه مخيم صيفوا
0: معنا
1: صيفوا معنا احنا اسا بالمخيم
2: اخر بتاع 7 كان ما كنتش فاضي والله
1: اسا احنا
0: بالفاضي اسا هو بالمخيم
2: مخيم صيف
1: مصطفى
2: نعم
1: انت اسا
2: نعم
1: عم بتشارك بمخيم مخيم صيفي تبع راديو تلفزيون مكان ماريا عرين صيفوا معنا واحنا صلنا
2: ان شاء الله بكون صيف منيح
0: ان شاء الله يا رب اللي بقي منه
1: اسا لازم اقول لك شو الاغنيه تبعت الفيلم عرفته ولا لا بعد مش قايله للمستمعين انا
0: لا
1: عرفت مصطفى
2: اي مسلسل
1: اي فيلم
2: بالعربي انا لمين لما
1: طيب
0: باب صوت مصطفى
2: عرين
1: نعم
2: فيلم يعني من أي فيلم عربي يعني فيلم
1: هذا السؤال
0: مصطفى
1: خلص مصطفى اترك السؤال اترك الأغنية ركز طيب. معي عن ماريا في كنز
0: في كنوز مش كنز واحد في كنوز
1: إسا أخذوا كنز 7 وأخذوا كنز 6 وأخذوا كنز 3
2: نعم
1: من 1 لـ20 أي كنز بدك
2: مش من 21 بدي أنا بحب رقم 18
0: حلو رقم 18 يا مصطفى
2: لأنه عيد ميلادي 18/10
0: مصطفى يا مصطفى مصطفى
2: هلا وسيدة خالي كيف كنتوا إن شاء الله منيحين
1: احنا منام سمع صوتهم الصحة منيحة الحمد لله
2: دائما
0: اوكي رقم طيب رح 18. اسالك 18 رح اسالك هيك كم من اعطيك رمز عشان تقولنا
1: تكشف شو الكنز
2: ولا فيس رمز
1: لا فيش احتمالات
0: بس عشان يعني منساعدك طلع
2: طيب
0: بحب الموج والسرعة بحب الموج هذا الغرض بحب الموج والسرعة أيوة. هذا الاشي بده توازن وشوية جرأة كل ما كان الموج أعلى كانت المغامرة أحلى إيش مين أنا شو أنا نشوفه بالبحر دائما هيك في ناس هيك
1: مش عارف شو بقولوا له بالعربي
0: انا بقول لك
2: بشوفه بالبحر يعني كمان مره
1: بحب الموج والسرعه
0: بحب الموج والسرعه بده توازن وشويه جرأة يعني اللي هيك بيستعملوه بده توازن وسرعه كل ما كان الموج اعلى كانت المغامره احلى
1: يم انت يعني ايش يا مصطفى هون 18
0: طيب مش
2: أنا بقول السفينة لا ولا
1: لا. القارب لا ما تجاوبيش
0: مش حاجة
2: لا
0: لا لمرة تاني مصطفى.
1: مصطفى فكر فيها،
0: فكر فيها،
1: استعين بأصدقاء
0: والمستمعين اللي بيقدروا يساعدوا يبعثوا لنا.
1: ما حصلتش على الكنز اليوم.
2: اي اي اي اي قلت القارب وقلت السفينة، بس ايش بيشوفوا البحر كمان؟
0: ايش انت بدك تقولنا؟
1: بحب الموج والسرعة،
0: بحب المغامرات، بده توازن وشوية جرأة. كل ما كان الموج أعلى كانت المغامرة أحلى. كتير بنشوف بهواي بالموج اللي كريم.
1: يا صعبيها علي أنت عم تساعديه، بنشوفها بهواي، بنشوفها بحيفة بالأول،
0: في بحيفة ملان الشط مقبيل كل.
1: مصطفى اسأل أصحابك وارجع لنا بجواب. شكرا.
2: إن شاء الله. شكرا.
1: باي باي. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا صباح الفل،
0: يا صباح
1: الوردي والياسمين والشمس تنور الشرفة.
3: لا اليوم سرح الغزالي ما شاء الله،
1: الغزالة رايقة والناس الحلوة. مين معنا؟
3: شو بعد
1: حسب انت احكي احنا منغني.
0: مين معنا؟
1: علي الضحكة يا
0: مين معنا؟
3: يوسف الطورة.
1: يوسف منيح اللي معك كله.
0: في غناء ليوسف؟
1: يوسف؟
3: لا الحمد لله
1: ما فيش. لا مبلا أبو يوسف كعكي بعجوي أبو يوسف. شو الحكمة؟
0: سبوا لعنا في الآب.
1: شو حكمة اليوم؟ عادي هيك يقدر يحكوا علينا.
3: هاي ذكرين لما غنية لما طلعت هاي أبو يوسف.
1: أبو يوسف
3: وقت أبو سنتها
1: أو من زمان.
3: نويت أبو يوسف.
1: أي أبو يوسف كعكي بعجوي.
0: هاي بعرف
1: أردنية. لا إيش هيك أبو يوسف. يوسف إيش حكمة اليوم؟
3: حكمة اليوم كل يوم في حكمة، إحنا كل يوم عشتنا فيها حكمة اليوم.
0: شو حكمة اليوم؟
3: وكل واحد بتعلم من حكمته من ذاته.
0: صح، بتعلم درسه.
1: كل يوم عنا درس. أوكي. هاي يوسف بقولكوا كل يوم في درس. نعم. سؤال إذا أنتم مفتحين وواعين وعارفين شو الدرس تبع اليوم.
3: إيه بالضبط.
1: يوسف.
0: هذا درس اليوم من يوسف. عنا كنوز.
1: عنا كنوز.
3: أحكي لك.
1: يلا.
3: أحكي لك موضوع قبل الكنوز.
1: يلا.
3: الأسبوع هذا أنا مسافر جامعة.
1: الله يسهل عليك.
3: الله يسعدك. فعندي بالبيت انا عندي اربع اولاد، عندي جيلين، في جيل اللي هو ثانويه
1: الله يخليهم
3: ابتدائي يعني في ثاني ثالث وفي 11 12 حتى او اكثر من 12. فلكل مقام زي ما بقولوا، انا لكل واحد له العقليته.
1: صح.
3: فانا طالع رحلتي على جورجيا
0: مع هيلو.
1: واو بتلتقي مع زملائنا.
0: نعم بالضبط. مين
3: شو الموضوع؟
0: ايش الموضوع؟
3: الموضوع انه فهم البنات الصغار انه انا طالع مع الكبار عشان يشوف الجامعه.
1: بس انت مش ماخذ الصغار.
3: لا مش ماخذ الصغار، بس الكبار.
0: ولا بتاخذ الصغار، مش حلو مش منك حلو. يوسف.
1: يوسف انا مش معك.
3: لا بس اوعدت من السنت الجاي ماخذ مو طلع. انا هاي الرحله مش راح تزبط للصغار، انه في اكثر سياحه بتكون اكثر مصارات اكثر
0: مش. ليه ماله؟
1: لا اسمعي اسمع استني، يمكن هدف السفرة هاي انه يروح يشوف تعليم للكبار.
0: مش بالضبط.
1: اوكي مش مهم.
0: مش بالضبط. هو عم بيهونها على الصغار.
3: انا فاهم الصغار هيك، بس انا مش رايح عشان هيك.
0: بس رح يسمعوك الصغار ويسمعوك.
1: اسمعني شوي، بدي اسألك سؤال ولازم. انا انسانة جدا حقانية. انا انسانة جدا حقانية.
3: لحظة انا فهمت انه لا بالاخر فهمت انه انا طالعين رحلة.
0: أوكي.
3: بس الكو انتو سنتي جاي رحلة لحالكم.
0: اوكي فير انف.
1: لا مش فير.
3: فبتعرفي هذا بين
1: يوسف.
3: لا
0: يوسف كل العيلة. يوسف
1: اخذت الصغار على رحلة بالاول. مش شرط بريت البلاد.
0: اكيد اخذهن بخذهن دائما.
1: اخذتن. اوكي ففير.
0: يوسف فير انف.
1: اذا اخذتن انه اسا مش دورين. تمام انا معك.
0: دورين السنة الجاي بستنى.
1: لو ما اخدنش.
0: لا.
1: ممكن الاشي يضايق.
0: يوسف واعي فاهم.
1: اكيد. احنا نركن عليه. يوسف ابو الحكم بدوش يكون عارف شو عم بيعمل. يوسف. كنز من واحد لطنا من واحد لعشرين. مش ثلاثة ستة وسبعة.
0: عشرين. تعال نشوف ايش عشرين. وين عشرين؟
1: 20
0: 20
1: ياتا انت فاتحة عليها
0: انا فاتحة 20 مش شايفة
1: yeah.
0: اوكي الكل بده يحجزه اول ما يوصل على الشط معمول للراحة والاسترخاء اغلب الوقت بيكون مقبيل البحر مين هو؟
1: كرسي البحر
0: طب كرسي هذا الكنز تبع كنزنا اليوم بكرسي البحر في سر والسر بقول لك انت بتستحق استراحة صغيرة حتى لو 5 دقائق بس
1: عم تاخذ اولادك الصغار وعم تاخذ الكبار ما تنساش حالك يوسف
0: لا هو بحب يقعد على الجبل
1: لا بس انه ما تنساش حالك اعطي كمان لك 5 دقائق استراحة
3: طلعني انا راحت براحتي اكيد يعني
1: حلو بس كمان انت بحاجه لوقت
3: يعني. انا وقتي هني اصلا احنا اللي عايشين مش عشان هن
1: صح انا شك بس بدنا نفس يوسف مرات. بس تلغيش حالك يعني انا معك انا معك وسياستي مثلك بس ما تلغيش أكيد. حالك بالاخر احنا بدنا كمان طاقه لنا عشان نقدر نعطيهن اكتر
3: اكيد احنا الانسان بيصل لوضع انه بالاخر لما نشوف الابن او البنت مستقر
1: هاي سعادته هاي سعادته بتكون
3: بالضبط.
1: يوسف الله يسهل عادة. عليك ترجع لنا بالسلامة وإن شاء الله تكون رحلة حلوة وناجحة ولما ترجع قلنا
0: كيف كان
1: قلنا كيف بتكون
0: شحت اسمعنا مش شحت شارك
1: طيب بركي رحنا على جورجيا المرة الجاية احنا كمان
0: حلوة تبليسي
1: حلو
0: حلوة
1: باي يوسف
0: شكرا يوسف نهارك
1: فصل إعلاني قصير ومنرجع
4: الليلة في ساعة الحقيقة
5: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده
4: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة
6: بس مقاول أحد ما فيش عندك منافسة بين مقاولين
7: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس
4: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
8: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية
4: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
9: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي
4: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً الآن برنامج مريا وعرين
10: مكان صيف معنا كل يوم
1: صيف معنا برنامج لحد الساعة 12 أنا وماريا معاكو بزوايا قيمة جدا وأسئلة وكنوز وتليفونات ورسائل ورحلات
0: وإيش بدكم
1: وأسرار مخيم بكل مخيم. معنى ثري. الكلمة
0: ثري
1: عميق ثري. مسلي
0: أيوة.
1: مخضرم
0: لا مخضرم لا
1: فكاهي نغش
0: بعرفها الشيء أوكي. انت هيك الأجزة بعين أمه
1: ثقة ثقة ثقة ثقة طيب وصلنا لزاوية البطاقة رقم 22 من الزميلة سوزان دبيني من القلب للقلب شو بتحكي الرسالة اليوم؟
0: تحكي عن مواقف كمان بتصير بالحياة فهوني رح تحكي سوزان عن لما أنت بتكون بعز ضعفك بحاجة لأصدقائي فموك يحضنوك بس ممكن يفاجئوك وما يكونوا كيف ما بتتوقع منهن فبهيك حالة عمين بتعتمد تعال نسمع

وقت اللي في عز ضعفك وحاجتك لأشخاص يكونوا معك، يسمعوك، يسندوك، يحتووا وجعك ويقدروا يفهموك، بهالوقت بالذات بتلاقي الناس تغيرت والقلوب تبدلت، واللي ما كان يسوى شي صار يحس قدامك إنه هو كل شي، واللي ما كان يفهم معنى الحياة صار يعطيك نصائح شو تعمل وكيف تمشي. هون وبهاللحظات لازم انت تفتح عيونك وتشوف اللي حولك، مين هني وشو هني، ولمين تعطي قيمي، ولمين تقول حلو عني. هون أعزائي لازم نصحى إنه مشاكل الحياة ما بتخلص، ولا في إنسان ممكن يهرب منها، لكن في ناس بتفهمك وبتحتويك وقت ضعفك ومستعدة تعمل كل شي لتوقف معك، وفي ناس مثل الغبرة لعتيابك، الزمن بيكشف زيف مشاعرها وتمثيل اهتمامها، وقف قدامها بقوة وعزيمة وسكر بوجهها بابك. وما تنسى انه بالاول وبالاخير كلنا معرضين للحظات الضعف، ومنها لازم نتعلم نقوي حالنا ونتخطاها بالمحبة والإيمان، وانه الله دايما موجود وهو معنا وحاولنا بكل مكان. القلب للقلب مع كل الحب، سوزان دبيني.

أصفر كموني أغنية أنا سبونج بوب غناء حمادة هلال اللي صدرت هاي الأغنية بعام 2012 مع فيلم مستر أند ميسز عويس.

0: الأغنية اللي هيك مرحة وكتير حلوة بيحبوها كتير أولاد اللي على فكرة جايبة مشاهدات كتير كبيرة. بحكيكي بس على فيديو واحد بس عشان تعرفي 102 مليون مشاهدة. صح قديمة بس بحبوها الأولاد لحد اليوم بعياد الميلاد بحطوها. مستر اند ميسز عويس بطولة حمادة هلال بشرة جنى عمرو وإدوارد وأحمد راتب إخراج أكرم فريد. القصة بتحكي عن ويسو اللي هو شاب ثري ويعني مستهتر اللي بدوش يتجوز وبالذات بدوش يتجوز من بسرة حشمت فبيكتشف انه هي شخصية كتير قوية ومتورطة بمغامرات وعمليات سرية وبتصير بينات المواقف كوميدية ومطاردات وهيك بتنتهي القصة بانه بتقربوا اتنين لبعض وبهربوا مع بعض لوين؟
1: لوين؟
0: لوين؟
1: على المحيط تحت.
0: لا لا لا لوين؟
1: وين؟
0: افريقيا
1: كمان. بس شو خص سبونجي بوب بالموضوع؟
0: بدك تحضر الفيلم.
1: ايوة
0: انت وبركي بجيب لك ولادي
1: ممكن هنا هنا متورطة
0: بداش كتير كلها جات فشار
1: فيش مشكلة بعمل فشار زاكي أنا
0: بس بداش كتير
1: مش من الميكرو
0: بوب كورن بس أكيد ببلحوا يعني مي
1: في ماي كمان
0: على فكرة هاي الزاوية مش بس عشان تسليكم تعطيكم مقترحات تحضروا وقت عائلي عم نقترح عليكم أفلام لي كوميدية لذيذة لكل العائلة بهاي الفرصة
1: سبونجي بوب لا أعرف شو العلاقة
0: سبونجي بوب
1: وانا سبونجي بوب
0: إسانا نروح لزاوية البودكاست
1: بودكاست صيفه معنا
0: إيش هذا؟
1: هذا هاي زاوية جديدة يوسف خليل ولورا حجلي من الديجيتال اللي هن تابعين لجيل زد جين زد جنريشن جين زد
0: فهمين بعض
1: اللي بيعطوا بيحكوا عن الصيف ومواقف صيفية
0: طيب تعالي اسمع الصيف بمنظورين هن
1: لا لا منظور غير شكل
2: حم شوب والواحد قرفان حاله
3: بيجي واحد من جنزي بيقول لك كيف تتعامل مع الصيف
2: لا وبعدها بيرد عليه واحد من الميلينيانز وبيقول له انتو جيل بارد شو بفهمكم بالتعامل مع الصيف
3: تطلع على جيل اكس بتلاقيه بالارض عم يفلح في الصيف وفي الشتاء وبحكي على الاجيال اللي بعده انه كلهم مدللين
2: وانا ولورا جايين نحكي عليهم كلهم
3: اسمعونا ببودكاست صيفوا معنا
2: مرحبا لورا
3: اهلا يوسف
2: يعطيك العافيه
3: الله يعافيك
2: مرحبا لورا
3: اهلا يوسف
2: كيف حالك
3: الحمد لله
2: في شغله بتضايقني انا بالصيف
3: وبالشتاء احكي لي
2: في هيك بتحس في فايب بفوتوا فيه على السوشيال ميديا هدول بالذات جين زي اللي احنا منهم يعني بصيروا يعملوا لي حرب على محبي الشتاء ومحبي الصيف شوفيها هاي الميمز
3: دغري
2: هيك اول ما يعني بيخلص الشتاء ببلش الربيع ببلش تحمي وببلشوا بيفتحوا بي او في وانا لما اكون تحت المكيف وانا لما اكون بالشمس وشو بيصير معي بصير يعملوا فيديوهات وترندات بنجلكوا بيسرحوا فيها كثير
3: بنجلكوا زياده في ناس بتصير تعمل يعني افلام قصيره على الموضوع كمان تجيب لك اياها من ناحيه نفسيه كيف انه هن عم بيشوفوا يعني اسا احنا عم نقرب على الصيف فحتى في اغاني عم تطلع ترند بتلاقي لفصل الصيف تخليك هيك تحب انه خلي الصيف يجي يلا عم بستنى
2: صح بتحس انه الرأسمالية بتتدخل بهذا الاشي
3: انه
2: ببيعونا الصيف وببيعونا الشتاء في تجربه هيك ببيعونا
3: بس في منطق انه كمان ورا الاشي
2: هي تكل الدم اللي انا عم بعاني منه انه كل ما تفتح السوشيال ميديا بتلاقي انه خلص صار في اشي مبرمج انه اول ما يجي الشتاء انت عارفة من الاول انه اوكي صراحة يبلشوا يحكوا لي عن اللي بحب الشتاء وهل انتو اللي جماعة اللي بتحبوا الشتاء اسا مبسوطين بهالنزل ومبسوطين بهالبرد
3: صح صرت تتخيل حتى اسا بحكي لك شتاء فانت يعني دغري بتتخيل السوشيال ميديا وشو رح يطلع لك وشو رح تشوف
2: بالزبط.
3: انا عم بستنى اسا يعني الخريف عم بستنى هاد الانواع الفيديو المعينة لازم تطلع لي
2: مع الموسيقى الحزينة والورد بينزل
3: ومطر هيك وشتاء وكتاب عم تقرأ مع كاسة شاي
2: كتير كرنج وكتير مبتذل انه خلص انه احنا عم نفوت بنفس اللوب كل سنة وحسب المواسم فهاي هاي هيك انه بتفلسي انه خلص انه تبعتونا اشي جديد.
3: يوسف ببحث على تحدي على السوشيال ميديا جماعة.
2: بالضبط. خليكوا انتو دايما المتطورين اللي بتجيبوا اشياء جديدة محتوى جديد. في دايما عن شو نحكي غير الحرب,
3: فصول جديدة ممكن كمان
2: اخترعوا لكم فصل جديد واحكوا عنه يعني. ما عنديش مشكلة ما فيش مشكلة. فتحكوا لحن حصية الربيع احكي لي يا اخي. اما مدغش تقول لي انا بحب الصيف وهو بحب الشتاء والجماعة اللي بحبوا الصيف إسا أنتوا مبسوطين بالحم الأربعين وكلها.
3: بس تعرف زمان ما كانتش هيك, ما كانتش تحس في هاي الضج يعني عن صيف وشتاء, إنه عادي يعني إنه في فصل لسه شتاء ماكسيموم بالمدرسة منروح منشتري يعني كبابيت المدرسة. ما كانتش في هيك. إسا أنت عم تستنى يعني إنه أوكي صيف إسا في عندك فصل جديد وشتاء وإيش بدي يجيب معه إنه ليه هذا الإشي موجود.
2: وبفكروا كمان إنه من ناحية النفسية تعيد البني آدم بالصيف وبش يعيش وخلص فك عنا.
3: في ناس تكتئب بالشتاء
2: أنا أو بالصيف. يعني حدا بيكتئب بالشتاء يعني ليه؟
3: هيك جو كئيب شوي الشتاء يعني. أنا بفهمه اللي بعمله بي أو في على موضوع الشتاء
2: اكتئاب الشتاء. ليه يعني
3: هيك الشمس؟ اسمع شو مثلا, مش في عندك دول معينة بأوروبا اللي فيها أغلب الأوقات هي شتاء
2: زي لندن
3: فمعروف كمان هناك عن جد يعني يعني علميا إنه السكان هناك مكتئبين لأنه بيشوفوش سماء يعني عندهم بس رمادي بيشوفوش سماء.
2: أنا أكتئب بحم 20 و15 ولا أكتئب بدرجة حرارة 40 و60.
3: عادي شغل مكيف
2: بلحقش
3: أصلاً. الفيتامين دي كثير يعني مفيد للبشر بالأخص
2: في حب دواء.
3: لا لا لا إيش بعد الطبيعي إيش بعد بعدين أنت في عالم سوشيال ميديا ما عادك عم تحكي بقاهرك وبضايقك, فاطلع على الطبيعة شوف الحياة شوف الشمس.
2: ينفع اطلع على الطبيعة بالشتاء على فكرة. الطبيعة بالشتاء أحلى بمليون ألف مرة من الطبيعة بالصيف. أول شيء خضار أكتر, الطبيعة الألوان نفسها بتكون واضحة والطبيعة نفسها بتكون نظيفة يعني. روح اطلع على الطبيعة بعد أول شتوية بتشوفيها بتلمع ألوانها واضحة.
3: ما بحسش هذا, بالعكس أنا بشوف بالصيف ألوانها واضحة.
2: شو بتحسي لما تنزلي على بالصيف على البحر؟ ريحة زنخة.
3: لا أنت بتطلع على الإشي لأنك هيك أنت عن جد من جيش الشتاء على الآخر. أنا بدي أفتح صفحة أسميها انضموا إلينا معا.
2: ليش؟
3: إشي بالصيف هيك بدنا نضرب على يوسف خليل مثلا.
2: بس بتعرفي إنه خلينا نحكي إشي جدي إنه من ناحية نفسية ليش عن جد الناس بتنقسم هدول القسمين اللي هني مع الصيف ومع الشتاء؟
3: بحس يعني كل واحد بحب يبين انه منتمي لإشي معين او لمجموعة معينة. حتى في اطفه وابسط الامور زي انه فصل الشتاء وفصل الصيف, فيمكن في بتكون انه
2: انا مشكلة هوية
3: مشكلة هوية هذا اللي نقصنا
2: يعني. صحيح نقصنا شوية هوية فإحنا بننتمي لجماعة الشتاء وجماعة الصيف عشان نعبي فراغ الهوية اللي موجود عندنا.
3: كنت بتعمل فولو لصفحة اللي هي بتدعم يعني فصل الشتاء أو بتنزل محتوى بس لفصل الشتاء؟ عن جد؟
2: يعني انت كمان بتحط لي اغاني فيروز بالخلفيه,
3: شايف كيف؟ انت كمان يعني بتحس هذا الانتماء يعني.
2: بحس كل واحد فينا بدور
3: يكون منتمي.
2: انا بحب الانتماء بس مشكلتي انا كانت من الاول انه الاشي صار مبتذل, انه انا عارف من الاول اول ما يخلص الخريف بده يبلشوا يتفلسفوا على الشتاء, اول ما يخلص الربيع يبلشوا يتفلسفوا على الهاي.
3: سوشيال ميديا

0: صيف معنا ضل دقايق قليلة لبرنامجنا اليوم صيفوا معنا
1: بكرة منكمل
0: منكمل أكيد بس بعد عنا كمان زاوية لو كنت مع
1: زميل غازي أبو بكر واليوم
0: بسام برومي بسام
2: الآن مع غازي أبو بكر لو كنت الفنان بسام برومي لو كنت أحد أيام الأسبوع أي يوم بتحب تكون؟
3: تنين.
2: ليش؟
3: لأنه بعد يوم الأحد.
2: الفنان بسام برومي لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحب تكون؟
3: تنين.
2: ليش؟
3: لأني خلال شهر تنين وهذا الشهر بحبه أنا.
2: الفنان بسام برومي لو كنت مدينة أي مدينة بتحب تكون؟
3: لك سؤال روما.
2: ليش؟
3: لأني بحبها.
2: الفنان بسام برومي لو كنت لون أي لون بتحب تكون؟
3: واو هاي هويني بحب أكون اللون الأزرق.
2: ليش؟
3: لأنه زي لون عيني.
2: الفنان بسام برومي لو كنت كتاب أي كتاب بتحب تكون؟
3: كنت بحب أكون كتاب الراهب اللي باع الفراري تبعه.
2: ليش نقدر نقول بجملة؟
3: لأنه غير لي كتير مفاهيم بحياتي.
2: الفنان بسام برومي لو كنت آلي موسيقية أي آلي بتحب تكون؟
3: جيتارة.
2: ليش؟
3: مرافقتني بكل حياتي.
2: الفنان بسام برومي لو كنت أكلي أي أكلي بتحب تكون؟
3: كنت بحب أكون كوسة محشية.
2: ليش؟
3: طيب كتير.
2: الفنان بسام برومي لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة أي كائن حي بتحب تكون؟
3: كنت بحب أكون نسر.
2: ليش؟
3: لأنه بطير وقوي وبشبهني.
2: آخر سؤال الفنان بسام برومي لو كنت أغنية أي أغنية بتحب تكون؟
3: أي أغنية بحب أكون أغنية إرجعي أغنية إلي.

0: رانيا ارجعي لي، رانيا كوني إلي. رانيا ارجعي له، هاي غناي إلك، نبعتها لعدنان على فكرة بعدين. رانيا
1: عارين
0: راندي ارجعي لي. شكرا لكل مين تبعنا. عندك رسالة حلوة قلت لها
1: مهمة كمان، يعني لفتت نظري كل الرسائل. حلو، شكرا حلو للجميع كيف. ولكل اللي جاوب على الشمسية. صباح الخير ماريا وعارين، كيف حالكو؟ بتطلبوا منا ناخذ الأولاد لفعاليات. في الأسبوع الماضي أخذت أحفادي للمركز الثقافي في أم فحم. مش معقول ابن سنة اللي لساته بيستوعب الكلام ندفع عليه كارت دخول 70 شيكل.
0: بالفعل على فكرة
1: اللي عارض اللي بيستغرق أكتر من نص ساعة، مش أكتر من نص ساعة. أنا بطلب من أصحاب العروض ما يستغلوا الأطفال والأهل،
0: يرحموا الأهل.
1: تحياتي لكم من راقي محاجني.
0: طلعي راقي، أنا معك كتير لأنه أنا عندي ولدين وهي عيلة صغيرة، يعني عادة اللي لازم تدفع كمان كارت للمرافق للأهل. أوكي، فالسبعين وضربين في ثلاثة وأربعة وخمسة. طب كيف العيلة تروح تحضر؟
1: مش عارفة. عشان هيك دائما مندور كمان على فعاليات اللي هي كل البلديات، كل المجالس بيعملوا فعاليات.
0: أصحاب العروض ارحموا العيلة،
1: وندور كمان على العروض اللي هي كمان كتير حلوة ومجانية.
0: شكرا لكل مين تبعنا. ماريا خلص الوقت. ماريا ما عادش فيه،
1: ما عادش فيه، بس الكنز يعني عدلة طلبت رقم 10، الكنز رقم 10 بكرة بنكمل. طيب الكنز،
0: شكرا لعدلة، شكرا لكل مين تبعنا، بعتلنا، اتصلنا، سمعنا، شهدنا. شكرا لرانيا رشد أبو نمر، لخين عزرة، لخين دهان، لإلك ماريا دبينا،
1: وإلك عريني بسول.
0: نرجع بنلتقي بكرة بنفس الموعد من 10 ل 12 مخيم صيفه معنا.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: عناوين الساعة من مكان: اتهام 3 أشخاص بقتل محمد محميد في أم الفحم قبل حوالي الشهر، قرار عسكري بإبعاد نشيط يمني متطرف من يهودا والسامرة، صحيفة الأخبار اللبنانية تكشف عن فحوى مفاوضات روما الأخيرة، إيران تقول إنها لا تبحث حاليا مسألة فرض رسوم على السفن العابرة في هرمز، وموجة حر شديدة في معظم أنحاء البلاد.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم لائحة اتهام ضد كرم جبارين من طلعة عارة وسعيد السيد من النقب وقاصر من أم الفحم، تنسب إليهم ارتكاب جريمة قتل محمد محميد قبل حوالي الشهر عند مدخل مخبز في مدينة أم الفحم. قررت قيادة المنطقة الوسطى في جيش الدفاع إبعاد النشيط اليمني تال يينون دارديك من يهودا والسامرة للاشتباه فيه بالتنكيل بفلسطينيين وبارتكاب جرائم أخرى على خلفية قومية متطرفة، واتخذت هذه الخطوة عقب قرار المحكمة رفع الإقامة الجبرية عن هذا النشيط والإفراج عنه. أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أنه خلال جولة المفاوضات الأخيرة في روما تبين أن الوفد اللبناني لم يكن مزودا بأي تفاصيل دقيقة عن السجناء والمعتقلين اللبنانيين في سجون إسرائيل، فيما حاول الوفد الإسرائيلي الحديث عن نوعين من السجناء: صنف من مقاتلي حزب الله ولا يمكن البحث في وضعهم، وصنف آخر من المدنيين الذين شكلوا خطرا على عمل قوات جيش الدفاع ما تطلب اعتقالهم. وأضافت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلي طرح عرضا لإبرام صفقة تقضي بتبادل السجناء المدنيين برفات يهود عاشوا في لبنان في الماضي. تتوالى ردود الفعل على ما كشفت عنه قناة كان من أن مسؤولين في إحدى دول المنطقة نصحوا نظرائهم في دولة أخرى بالتحلي بالمرونة التكتيكية والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطمأنتها، بهدف صرف انتباهها عما يجري من استعدادات لخوض مواجهة حاسمة ضدها. وقال المسؤول السابق في جهاز الموساد إيال تسير كوهين في حديث مع إذاعتنا بالعبرية إنه لم يتفاجأ، إذ إن جزءا من مفهوم الأمن في دولة إسرائيل هو أنه من الصعب علينا دائما معرفة النوايا الخفية لأي شخص يتواصل معنا، ومن جهة أخرى حتى لو تم التوصل إلى سلام مع شخص ما وكانت نواياه صادقة وحقيقية، فإن ما سيحدث في النهاية ومن يملك السيادة في هذا البلد مع مرور الوقت أمر هش. كما هناك احتمال كبير أن تقوم دول في المنطقة بتسريب شيء من هذا القبيل. أعلنت إيران أن مضيق هرمز لن يكون ممرا آمنا في ظل استمرار السياسة الأمريكية والحصار البحري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران إسماعيل بقائي إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة العبور في هرمز، وأن الجانبين يبحثان الثاني بعض النقاط الفنية، مشيرا إلى أن طهران لا تبحث خلال هذه المرحلة مسألة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، شدد بقائي على أنه لا مفاوضات مع واشنطن حاليا، موضحا أن إيران تتبادل الرسائل معها عبر وسطاء.
8: حالة الطقس الليلة في ساعة الحقيقة. كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
9: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
8: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي مشبعا بالرطوبة، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى في معظم أنحاء البلاد، ويبقى الطقس غدا على حاله. في الواحدة سيداتي وسادتي، محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غداً على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
11: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
12: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
8: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

أزمة المشتركة الثلاثية. مصادر داخل لجنة الوفاق تقول قبل دقائق هناك محاولات حثيثة لإعادة الدكتور أحمد الطيبي إلى طاولة المفاوضات مجددا، وأيضا رأب الصدع الذي حدث بعد قرار لجنة الوفاق بالأمس. والطيبي يقول لراديو مكان لجنة الوفاق أرادت إقصاء العربية للتغيير. أزمة المشتركة الثلاثية تسيطر على كل العناوين. واليوم خطة حزب الديمقراطيين لمواجهة الجريمة، مؤتمر يعقد في الناصرة بمشاركة أيضا عائلات الضحايا. كل التفاصيل من خلال البرنامج بعد قليل. غزة وإيران حرب أم تهدئة؟ نتنياهو يقول نرفض خطة مجلس السلام، خطة النقاط 15.

0: قالوا إنه في طرح من هذا النوع ولكن لن نسمح به لأنه هذا ظالم. 4 5 أو 6 اللي حكيت معهم قالوا هذا ظالم مش حيصير. في لجنة الوفاق أجوا أعضاء لجنة الوفاق كما قيل لي وسمعوا اللي سمعوه وشافوا إنه أحد أعضاء لجنة الوفاق اللي هو البروفيسور مصطفى كبها جايب 5 أوراق مطبوعة وجاهزة بيان وترتيب.
1: هذا اللي وصلنا عمليا
0: على أساس إنه الجلسة مبارح الساعة 11 هي للحسم والبت والنقاش وكل واحد يحكي رأيه بالترتيب. جايب مع ورقة مرتبة 1 2 3 ل 15. طيب بدنا نناقش البيان هذا اللي طابعه وماسكه بإيده. قال لا هذا بعدين. أجوا مع قرار مسبق مناقشوه وعدونا يعملوا استطلاع للأحزاب لفحص قوة الأحزاب واتضح أنهم ضللونا في ذلك ولم يفعل. في 2 اللي بيقرروا، الكاتب محمد علي طه الأخ العزيز والبروفيسور مصطفى كبهة، هذول 2 اللي بيقرروا فقط. يعني بهمش يتحملوني سائر الأعضاء. ولذلك امبارح 3 من أعضاء لجنة الوفاق قدموا استقالتهم. هاي نزع ثقة داخلية في لجنة الوفاق عن لجنة الوفاق. فاللي بيقول سمعت زميلي يوسف جبرين بيقول ما انتوا فوضتوا، فوضنا من باب حسن النية. واتضح أن العربية للتغيير تعرضت لمؤامرة للنيل منها ومن قيادتها. أعود وأكرر، الشعور بالعربية للتغيير لدى القيادة لدى الكوادر ولدى الناس أن العربية للتغيير تتعرض في هذه الأيام لمؤامرة وعملية غدر. ونحن عادة عندما نتعرض لمؤامرة نقفز عنها، نتقدم، نقوى، نصعد ولا نلتفت إلى الوراء. ولكن هل يعقل إنه لجنة وفاق عادة قراراتها تكون بالإجماع أو بالتوافق؟ بالآخر يأتوا برجل محترم أجله وأحترمه وبعرفه أنه ولد صغير وهو رجل مريض مشان يكون العاشر لأنه لم يكن لديهم أغلبية. ثم عندما يقول أحد أعضاء لجنة الوفاق للأستاذ محمد علي طه فيش عندك 2 تعرفوا خلي الجمهور يسمع، تعرف شو حكالي عضو لجنة الوفاق؟ شو جاوب الأستاذ محمد علي طه؟ أنا رئيس وبيطلع لي 2. ما هذا؟
2: أنا رئيس وبيطلع لي 2. طبعا يقول الدكتور أحمد الطيبي نقلا على لسان طبعا محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق. قبل قليل تحدثت مع عضو لجنة الوفاق أباد خطار الذي قدم استقالته بالأمس احتجاجا على هذا القرار. قال لي حرفيا لن يسحب هذه الاستقالة إلا بعد عودة الطيبي وتشكيل الأزمة أو تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية وإنهاء هذه الأزمة. هكذا قال لي قبل قليل أباد خطار. طبعا عضو لجنة الوفاق طبعا الجميع يرفض الحديث الإعلام ليس فقط يعني لا يريدون التأجيج ولكن احتراما للجنة الوفاق، احتراما لكل الشخصيات التي تشكل هذه اللجنة ونحن بطبيعة الحال نحترم ذلك، ولكن من حق الإعلام أن يعرف ومن حق أيضا المستمع أن يعرف 3 استقالات من قبل شخصيات بارزة في لجنة الوفاق. فالحبيب مراسلنا للشؤون الحزبية تحية لك، فالحالا بك.
3: تحياتي لك يوسف، تحياتي المستمعين والمستمعين.
2: إذن كانت هذه تصريحات لدى إيمان قاسم سليمان زميلة مقدمة ومحررة برنامج على الأجندة، استمعنا إليها، تصريحات حصرية للدكتور أحمد الطيبي. لم يفاجئ، معروف يعني جدا الغضب كبير جدا لدى العربية للتغيير. المفاجئ هو ربما الآن محاولة اللجنة القطرية أن تدخل مكان لجنة الوفاق لأن تلعب دور الوساطة بعد في وقت فالح لوساطة وبعد في يعني شو يبحثوا.
3: أولا أشكرك يوسف أنك لم تسألني سؤال يقودنا للمراوحة في ذات المكان كحال الأحزاب العربية التي لا تتجاوز مرحلة طي صفحة المفاوضات ومتعلقاتها، وبالتالي أنت أخذت الموضوع خطوة إلى الأمام لأن لا أريد التحدث عن الخلافات والسجلات فيما ونحن في مرحلة اللي كل طرف فيها يحاول الحديث إدلاء تصريحات تصب في مصلحته من المنطلقات الحزبية ومنطلقات الأنا. ولاحظ أنه في هناك تراشق تبادل اتهامات، ولاحظ أيضا أنه كل طرف يحاول صناعة وخلق واقع

0: يخدمه سياسيا سواء حاليا أو مستقبليا. لهذا أنا لا أعتقد أنه لدى الجمهور هنالك وقت كافي لكي يراوح في ذات المكان كحال الأحزاب العربية، رغم أنها تدرك أنه عمليا كل ما يحدث في هذه المرحلة هو يأتي على حساب رصيدها الجماهيري، تأخيرها تنظيميا، انطلاق حملاتها الانتخابية إلى آخره. صحيح أتفق معك، ولعل هذا ما تحدثت عنه الجبهة، وإن صمتت أيضا صمت التجمع لربما صمت تكتيكي لا يريد الزج بنفسه في دوامة التجاذبات والنفور الحالي، أو لربما أيضا من باب المسؤولية، لكن أنا أميل أنه موقفه سيكون شبيه في موقف الجبهة. بالنسبة للجبهة وبالنسبة للتجمع، هي رحبت بقرار لجنة الوفاق، وبالنسبة لهما قرار لجنة الوفاق يقود الأحزاب إلى بداية مرحلة جديدة، مرحلة يجب أن تبدأ الأحزاب فيها الاستعداد للانتخابات وتسليم القوائم وكل ما يتبع ذلك، وعدم البقاء في مرحلة المفاوضات ومرحلة الاتصالات. لهذا كان هنالك ترحيب، أو بمعنى أدق شكر، من باب المجاملة الجماهيرية، لكن الجبهة ولعل أيضا التجمع قطعتا الطريق على مبادرة اللجنة القطرية بشكل واضح. وعليه من رحب فقط كان العربية للتغيير، سيما وأنا أتفهم يعني لديها الآن حاجة ومصلحة بتدخل وسيط آخر، سيما وهي لا تقبل قرار الوفاق. إذا سمحت لي، واضح جدا أنه هذه الخلافات،
1: يعني فقط لكي نفهم، أنه التجمع يرفض والجبهة ترفض أيضا؟
0: على الأقل التجمع على لسان، عفوا، الجبهة، حتى نكون دقيقين ونضع الأمور في نصابها الصحيح، الجبهة بناء على المصادر النافذة التي تحدثت معها تشكر مازن غنايم، تشكر جهود رؤساء السلطات المحلية، تقدر وتثمن حرصهم على ضرورة تجاوز هذه المرحلة بما تقتضيه وتستوجبه لما ينتظر المجتمع العربي من تحديات كانت ولا تزال وستستمر لربما في المرحلة القادمة. التجمع التزم الصمت، لكن على الأقل الأصوات التي أستمع إليها من داخل التجمع حالها أو موقفها شبيه بموقف الجبهة، إنه لا يوجد حاجة، لا يوجد أي حاجة لأي وساطة، سيما وبالنسبة لهما موضوع المفاوضات بما أفرزته لجنة الوفاق قد انتهى، بمعنى هم بدأوا ينتقلون إلى مرحلة العمل الثانية التي تقتضيها هذه الفترة، نعم، وهي الاستعداد إلى الانتخابات. الآن إذا سمحت لي
1: باختصار،
0: كان لي قبل قليل اتصال مع أحد أبرز أعضاء لجنة الوفاق، هو يتحدث أنه بعد الأمور لم تحسم بشكل نهائي بمفهوم أنه لا داعي لنعي القائمة الثلاثية، الاتصالات مستمرة عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة بما فيها أيضا مع العربية للتغيير. في هذه المرحلة لجنة الوفاق والقيادات تريد منح الأطراف أن تلفظ أنفاسها، أن تبدأ تستوعب المقترح الذي تم اقتراحه، ومن ثم سيبدأون بمباشرة الحديث مع كل الأطراف عل وعسى أن ينجحوا برأب الصدع. لهذا أنا منذ يوم أمس يوسف أتحدث أنه رغم الخلافات، رغم ألم بعض الأطراف لأنه القرار لم يأتي بحسب توقعاتها وتطلعاتها إلى آخره، وهذا مفهوم من من من من وجهة النظر السياسية الحزبية، لأنه من السابق لأوانه أن نحسم وننعى موضوع إقامة القائمة الثلاثية، فيما ولا تزال هنالك اتصالات تسعى لرأب الصدع ما بين الأطراف. هي مرحلة الآن لفظ الأنفاس، مرحلة التهدئة، على وعسى أن تبدأ مرحلة جديدة من الاتصالات السريعة لحسم القائمة الثلاثية والإعلام.
1: مراسل الشؤون الحزبية فالحبيب، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. نعود مرة أخرى على ما قاله لي أباد خطار عضو لجنة الوفاق الذي قدم استقالته بالأمس احتجاجا على قرار لجنة الوفاق. قال لا رجع عن استقالتي، وطبعا هنالك محاولات لإعادة الطيبي إلى المشتركة الثلاثية، سأعود إلى الوفاق فقط مع عودة الثلاثية، أقوال أباد خطار قبل قليل. طبعا نحن نحترم الجميع، لا يريد الحديث للإعلام، يعتذرون ونحن نحترم ذلك، ولكن من جهة أخرى من حق أيضا المستمع أن يعرف. وبطبيعة الحال كل هذه التطورات الدراماتيكية في الساعات الأخيرة إعلانات، ونعود لمتابعة ملفات حديث الظهيرة.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: דני, אולי עכשיו נשמע אותך יותר טוב, דני, כן.
1: אני מאוד מקווה שכן.
0: כן, אמרנו, דיבורים לחוד ומעשים לחוד, שאלנו.
1: הסיפור הוא בעיקר הפער שיש בין הסכם 20 הנקודות של טראמפ, אותו הסכם שנחתם לפני יותר משנה, לפני שנה בעצם, הביא לשחרור החטופים, ובו גם כן הסכמה ישראלית לנסיגה, תמורת פירוז רצועת עזה. פירוז רצועת עזה אומר שלא יהיה נשק בידיים לא מורשות, בוודאי לא בידי ארגון הטרור חמאס, ואז ישראל נסוגה. זה נקבע במפורש. בישראל אומרים ש-15 הנקודות, כלומר אותה תוכנית יישום בין מועצת השלום לבין חמאס, לא תואמת את מה שהוסכם קודם לכן, כלומר שהנשק שימסר, קודם כל יוחסן ברצועה, כלומר חמאס יוכל להשתלט עליו חזרה, ודבר שני שהפיקוח על העניין הזה הוא לא פיקוח ראוי מבחינתה של ישראל. אם קטר וטורקיה הם בין המפקחות, אז אי אפשר לסמוך על זה. זה הוויכוח המרכזי. אתמול מלדנוב אמר, המנכ״ל מועצת השלום בראיונים עמית סגל, הוא אמר, אל תדאגו, יהיה בסדר, משהו כזה, אנחנו ננטרל את הנשק. אני יודע להגיד מהפרסום שלנו בישראל היום, שהכוונה היא בין היתר למשל לקבל את הנשק ואז להרוס אותו, להוציא ממנו חלקים חשובים, להתיך, לעשות כל מיני דברים אחרים. אבל בישראל עדיין לא משוכנעים שהסיפור הזה אכן יהיה מוצלח, כלומר שחמאס באמת יתפרק מהנשק, שהוא לא ישמור לו נשק בצד. דבר הנוסף פה בעסק הוא כמובן גם ההיבט הפוליטי, נתניהו לפני בחירות יהיה לו קשה מאוד להעביר משהו שהוא לא פירוז רצועה מלא מנשק.
0: והנה נגעת בנקודה, אם בלחץ אולי השותפים הקואליציוניים של ראש הממשלה נתניהו והספירה לאחור לבחירות, אולי דני יביאו לעימות חריף בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה, ואת זה אולי ראש הממשלה מנצל למנוע, או להפך, עימות עם טראמפ היום אולי משרת את האינטרסים הפוליטיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיכול לומר, אני היחיד אולי שמסוגל לומר לא לטראמפ.
1: אמרתי, יש טיעונים הגיוניים וביטחוניים להתנגדות הזו. מצד שני, אם זה יוביל להתלהימות, אני לא בטוח שזה יקרה. אני לא בטוח שטראמפ לא, בהקשר הזה לא יבוא ויגיד, אוקיי, בוא ניתן לדברים לעבור, ננסה לשפר את זה, יורה לקושנר להשיג דברים יותר טובים, לא יודע. אבל יכול להיות שגם שזה ייצור את האימות. האימות זה שאלה טובה, אם זה טוב או רע לנתניהו. מצד אחד זה יכול להיות טוב, כי אני היחיד שיודע להתמודד עם נשיאים אמריקאים. מצד שני, זה גם יכול להיות פחות טוב, כי בעצם אחד הדברים שנתניהו אומר, הקשר הכי חשוב שלי, היתרון הכי גדול שלי, זה הקשר המעולה שלי עם נשיא ארצות הברית טראמפ. ואם גם איתו הוא מתעמת, אז לא בטוח שזה עניין טוב מבחינתו ברמה הפוליטית, ברמת הבחירות.
0: אוקיי, איך נכנס עכשיו העניין האיראני? גם בנושא האיראני הנשיא האמריקאי מוריד אולי פרופיל, אולי משנה פאזה. איך זה משליך על הפנים שלנו, צבאית ופוליטית, דני?
1: אני חושב שאני מקבל בספק רב את הדיווחים האלה שטראמפ מתכוון לעזוב את המלחמה. אני לא חושב שהוא יעזוב את המלחמה.
0: תרגיל אולי?
1: יכול מאוד להיות שהוא ימשיך את המצב הנוכחי, ימשוך זמן משך כמה חודשים למועד הכי חשוב, שזה בחירות האמצע בארצות הברית, ועד אז מצור כלכלי וימי על איראן, שאני לא יודע אם המאזינים מודעים לזה, אבל המצב באיראן הוא נורא והיום מבחינה כלכלית, אפילו בקריסה, ולזה לשם הוא מכוון טראמפ להגיע, ואז אחר כך, אחרי בחירות האמצע, הוא גם יוכל לחזור לעניין הזה של פעולות צבאיות, שאולי בסופו של דבר גם הכל ביחד יביא להפלת המשטר. מה זה אומר מבחינתנו, מבחינת ישראל? אנחנו כרגע על הספסל, אנחנו בצד. מסתכלים, משקיפים, כמובן מתכוננים אם יהיה צורך. איראן בשלב הזה חוששת לתקוף את ישראל, עדיין תוקפת מחליות במפרץ, אבל חוששת לתקוף את ישראל, ונמצאת, וישראל מבחינתה רוצה לוודא שהסיפור המרכזי, וזה סיפור הגרעין, בכל פתרון שלא יהיה, ייפטר. ואם הוא לא ייפטר על ידי האמריקאים, לישראל יש תוכניות של עצמה, כיצד לטפל בעניין, אבל אני חושב שאנחנו עוד רחוקים מזה, שעדיין התאום בין ישראל וארצות הברית, לפחות בעניין הזה של הגרעין, הוא חזק מאוד.
0: דני זקן, ישראל היום, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה, דני.
1: תודה, יוסף. תודה רבה.
0: إذن المحلل السياسي لإسرائيل اليوم داني زاكن يقول على النحو التالي طبعا بكل ما يتعلق بملف غزة وإيران، حرب أم تهدئة بعد تصريح بنيامين نتنياهو، نرفض خطة مجلس السلام، النقاط 15. يقول هنالك فوارق كبيرة بين خطة 20 نقطة، تذكرون هذه الخطة التي سمحت بالانسحاب الإسرائيلي التدريجي من قطاع غزة بإعادة كل المخطوفين، وبين الخطة خطة النقاط 15. كما يقول داني زاكن الحصيلة النهائية هي نزع سلاح حماس، على ما يبدو على مستوى طبعا الاختلاف في هذه الخطة، الخطة الثانية خطة النقاط 15 كما يقول داني زاكن، على ما يبدو الاختلاف بيتعلق بنزع سلاح حماس أو بطريقة نزع سلاح حماس. لا يوجد هنالك ضمان نهائي وطبعا حاسم لنزع سلاح حماس، وبالتالي تقول إسرائيل حماس على ما يبدو ستحتفظ بسلاحها، وهذا طبعا ما ستعترض عليه إسرائيل وتعترض عليه طبعا حاليا. استمعنا إلى تصريحات طبعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى ذلك وجود قطر وجود تركيا في الواجهة في هذا المشهد والتسوية ومحاولات الوساطة، كل هذا يعني إلى الجانب الإسرائيلي بأنه لا يمكن أيضا الاعتماد على وساطة كهذه مع وجود قطر ومع وجود تركيا. من جانب آخر يقول لست متأكدا أن هنالك مواجهة ستحدث بين نتنياهو وترامب، على ضوء تصريح نتنياهو المتعلق بمجلس السلام والخطة طبعا في قطاع غزة، ويضيف بأن المواجهة إذا حدثت قد تكون جيدة وقد تكون سلبية. جيدة بمعنى أن نتنياهو قد يحقق مكاسب داخلية، نحن طبعا أيام العد التنازلي لهذه الانتخابات، انتخابات 2026، وسيئة على ما يبدو إذا حدثت نتنياهو سيخسر الحليف الوحيد له في العالم. بكل ما يتعلق بإيران يقول إسرائيل الآن على مقاعد البدلاء، لن تدخل في حرب مع إيران، إيران تخشى توجيه ضربات عسكرية لإسرائيل، ولكن إسرائيل من جهة أخرى تستعد لحرب وإمكانية اندلاع حرب. بالمقابل طبعا الاستعدادات مستمرة، ومن جهة أخرى إيران في حالة اقتصادية صعبة جدا، كارثية على حد تعبيره. ربما بعد الانتخابات النصفية قد يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما قرارات مختلفة تتعلق بالعودة إلى القتال. حاليا الأمور لا تبدو بهذا الاتجاه. حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية، تحية لك حسن، أهلا بك.
2: أهلا يوسف، مساء الخير.
0: مساء النور. إذن حماس ومطلب بنزع السلاح، حماس ترد على رئيس الحكومة نتنياهو.
2: نعم، ربما ملاحظة تعقيبا على حديثك مع الزميل زكين، حماس حتى الآن يوسف منذ توقيع الاتفاق وقف إطلاق النار لم تطلق طلقة واحدة باتجاه جنود جيش الدفاع، ولم تفجر أي عبوة ناسفة، وهي ملتزمة التزام تام بالاتفاق الذي تم التوقع عليه، لأن الحديث هنا يتطرق إلى خشية حماس من الولايات المتحدة ومن ترامب الذي يرعى الخطة المعروفة بخطة ترامب. ردا على سؤالك يوسف، حماس تقول نحن ما زلنا ملتزمون بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع الوسطاء وممثلي التحالف في تحالف السلام في القاهرة قبل 10 أيام، رغم كل التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذها. باسم نعيم عضو المكتب السياسي يقول ردا على تصريحات نتنياهو بشأن خارطة الطريق، قبول حركة حماس والفصائل بهذه التفاهمات يعكس شعور عالي بالمسؤولية لدى الفلسطينيين. الحركة تتوقع من الوسطاء والضامن الأمريكي ممارسة ضغوط حقيقية على نتنياهو وحكومته من أجل الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها ومنع محاولات عرقلتها أو التنصل منها لأسباب سياسية وانتخابية داخلية. حماس تخشى يوسف من أن استمرار الحكومة في تعطيل مسار التفاهمات من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار ويزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتدعو الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها. إلى هذه الدعوة انضمت شخصية مهمة جدا ألا وهو محمد دحلان يوسف الذي يلعب دورا مهما هذه الأيام في كل ما يتعلق بالأوضاع في منطقة قطاع غزة. دحلان يقول بالحرف الواحد بنيامين نتنياهو يرفض اتفاق غزة وهذا يمثل استمرار السياسة الحرب والتدمير التي يستهدف قطاع غزة. الموقف لم يكن مفاجئا بل يؤكد أن تحذيرات عديدة صدرت خلال الفترة الماضية من احتمال تنصله من التفاهمات التي جرى العمل عليها. ويقول دحلان ما أعلنه نتنياهو اليوم أمس في نظره يشكل تحدي للإدارة الأمريكية ولفريق الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة بعدما وصفه ترامب بالتقدم الذي أحرزه الجانب الفلسطيني من خلال تبني مواقف واضحة حظيت بقبول الوسطاء وفي مقدمتهم الجانب الأمريكي. في نهاية المطاف يوسف، أعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي تأتي في إطار ربما الدعاية الانتخابية أو المواقف قبيل الانتخابات. هنالك أمور يوسف تحدث على أرض الواقع. الولاية اليوم، الوصاية والولاية على غزة، هي رويدا رويدا تتحول من إسرائيل، ولاية إسرائيلية، إلى الولايات المتحدة. على سبيل المثال، هنالك قرار قبل أيام، مصانع الخرسانة التي أنشئت لإغلاق أنفاق غزة، اليوم الولايات المتحدة هي تتولاها بشكل كامل بالتمويل والإدارة، بعد أن كانت مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. هذه العملية بدأتها شركات إسرائيلية ونقلت إلى المسؤولين في القوات الأمريكية العاملين في القاعدة في كريات جاد. وهذه الخطوة يوسف تعتبر مؤشر على تزايد الدور الأمريكي في إدارة الملفات المرتبطة بقطاع غزة، خطوة إضافية نحو تراجع السيطرة الإسرائيلية على ما يجري داخل قطاع غزة. يستطيع نتنياهو أن يرفض الانسحاب أو يرفض بداية الإعمار، ورأينا قبل يومين موافقة إسرائيلية دون الإعلان عنها، موافقة رئيس الوزراء ووزير الدفاع على بدء مشروع الإعمار في منطقة رفح، وهو ما يسمى مشروع رفح الخضراء. الأمور تتقدم رويدا رويدا وتتدحرج نحو دخول القوات الدولية وأيضا لجنة التكنوقراط، رغم التصريحات التي نسمعها بين الحين والآخر هنا من قبل سياسيين إسرائيليين بما فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
0: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك. شكرا حسن.
2: العفو.
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: اليوم عصرا في الناصرة يعرض حزب الديمقراطيون برنامجه الخاص لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي. في هذا المؤتمر ستشارك عائلات الضحايا أيضا، إلى جانب رئيس الحزب إرجولان وأعضاء الحزب المرشحين في الانتخابات القادمة. معنا السيدة سمية بشير، المرشحة العاشرة في حزب الديمقراطيون في الانتخابات المقبلة. تحية لك سمية، أهلا بك.
4: أهلين شداد.
0: ما هي أبرز الخطوط العريضة لهذه الخطة الخاصة بحزب الديمقراطيين لمواجهة الجريمة؟ بماذا تختلف عما كان من خطط؟
4: إحنا اليوم في المؤتمر الصحفي اللي راح يكون في الناصرة راح نعرض خطة لحل جذري للقضاء على الجريمة. طبعا الجريمة مش مشكلة المجتمع العربي، هي قضية قومية بتمس المجتمع الإسرائيلي بأكمله. طبعا أمن أي طفل في مصر أو في راهط لا يقل قيمة عن طفل في كفر سبأ والأبيب. فالمعطيات هي 889 إنسان فقدوا أزهقت حياتهم، بينهم 49 طفل على يد المجرمين خلال هاي الحكومة المتطرفة. طبعا هي مش أرقام، هي أرواح وعائلات. فالحكومة لم تفشل فقط في مواجهة منظمات الإجرام، تخلت عن مسؤوليتها بالكامل في حماية مواطنين. إحنا لا نقبل بدولة اللي يقتل فيها الأطفال في الشوارع وتستمر منظمات الإجرام فرض الخوف والخاوة. الأمن الشخصي حق أساسي، والديمقراطية الحقيقية بدون أمن لا تعتبر ديمقراطية ولا في سيادة الدولة. فالحكومة إحنا في الحكومة القادمة بدنا نعلن عن حالة طوارئ وطنية لمكافحة الجريمة والعنف، ونقيم طاقم مهام خاص وكابينات طبعا لمكافحة الجريمة اللي بيجتمع أسبوعي، مش شهر وبعد شهرين وثلاث أشهر. رح تخصص له ميزانيات سنوية لمحاربة هاي الجريمة وأفضل الكفاءات في أجهزة إنفاذ القانون. بدنا نعمل في ثلاث جبهات إنفاذ متساوية، واحد إنفاذ القانون، تعزيز الشرطة طبعا بهدف تقليص الفترة من الاعتقال إلى السجن إلى 9 أشهر. 2 ضرب القوة الاقتصادية، تجفيف مصادر تمويل منظمات الإجرام ومصادرة الأموال والممتلكات الغير مشروعة ومواجهة ظاهرة الخاوة والابتزاز. 3 إنقاذ الأطفال والشباب، رح نقيم طاقم اسمه طاقم 49 اللي يربط بين التربية والتعليم الرفاه والأمن لمنع تجنيد الأطفال والشباب في عالم الجريمة. طبعا ورح نوفر شبكة حماية قوية للمزارعين وأصحاب المصالح التجارية المهددين بالخوة والابتزاز. والرسالة اللي أنا حابب أوصلها من خلال المقابلة معك شداد، إحنا ما نتحدثش عن إدارة جريمة بل على القضاء على منظمات الإجرام واستعادة سيادة القانون.
0: يعني على أرض الميدان اشتباك كامل مع المنظمات الإجرامية. طيب هل شاركت شخصيات عربية سمية في صياغة هذه الخطوط العريضة البارزة التي ذكرت الآن؟
4: طبعا إحنا الحبرين اللي هم أعضاء الحزب، حبر كنيست وطبعا رئيس الحزب، وفي عنا المستشارين، وفي عنا إحنا المرشحين. كلياتنا لما بنقعد بنكتب الخطط العريضة مع بعض وتقدم الاقتراحات وحسبها، وفينا المستشارين اللي ممكن يعطونا التوجيهات. وطبعا احنا بنفحص شو موجود، كلنا شايفين شو صار في خلال فترة الحكومة المتطرفة، كلنا مطلعين على الأمور هاي والخطة واضحة. وكان في حكومة التغيير سابقا لما كان عمر بارليف هو وزير الأمن الداخلي ونائبه سيجالوفيتش غدروا إنهم يحدوا من هاي الظاهرة ويبدوا بعلاجها. فالحل واضح والإمكانية موجودة، ولكن إذا إمنا نحوخذ إحنا سيادة ولا لا، بنخلي الإشي لو كأنه تهميش للمجتمع العربي.
0: طيب
4: ولا بتعلق في الحكومة اللي راح تقوم.
0: هل هذه الخطة في حال وأن فزتم وشكلتم الحكومة ستلغي الخطط السابقة، أم أنها ستأتي لاستكمال ما لم يتحقق في السنوات الأربع الأخيرة وذكرتي أنت أيضا من خلال الإجابة الأولى بالأرقام؟
4: أنا ما أعتقدش أنه في الأربع سنوات الأخيرة كان في أي خطة كان في أي عمل على وقف ومكافحة الجريمة، بل هم وقفوا على جانب وأعطوا شرعية لكل منظمات الإجرام إنها تحس بالحرية في عملها داخل الشوارع العربية. فعشان هيك فيش إشي اللي إحنا نأخذه منهم، يعني فيش إشي نتعلمه منهم.
0: طبعا القصد من خطط حكومة التغيير التي امتدت للحكومة الجديدة التي كانت وبعد ذلك حكيت إنه طبعا ألغيت.
4: الوضع اللي إحنا وصلنا اليوم صار صعب جدا، يعني في حكومة التغيير كان الوضع صعب، ولكن اليوم إحنا وصلنا لوضع أصعب. إحنا شايفين حالات القتل الموجودة يوميا، إحنا شايفين إنه فيش أزمة إنه بالليل ما حدا شايفني ولا في محلات معينة اللي بعيدة عن الناس، في المحلات التجارية، في المطاعم بطل الإشي وموجه لإنسان اللي هو يعني هني اللي هم إشي ضده، صار موجه لكل الناس. اليوم أنا بودي ابني على الدكان بعرفش إذا ابني برجع ولا لا، وفي خوف من أي إشي. فإحنا موجودين في حالة تأهب صعبة، في الوضع اللي وصلنا صعب جدا. عشان هيك هاي الخطة بدها تشتغل على انه هاي ظاهرة طارئة في المجتمع العربي ولازم علاجها بصورة جذرية.
0: طيب سمية، عندما ننظر الى الاستطلاعات بدأتم مع 12 مقعدا ومن ثم تراجعتم لعشرة مقاعد، وفي هذه المرحلة بعض الاستطلاعات الأخيرة مثلا استطلاع كان الليلة الماضية تعطيكم 9 مقاعد. هناك من يقول بأنكم في حالة من التراجع، كيف تفسرين هذا التراجع سمية؟
4: أنا ما أعتقدش استطلاعات الرأي هي بتعكس، ولكن إحنا لحد اليوم واقفين بين 12 مقعد لعشر مقاعد. وأنا يعني في الرؤية اللي أنا شايفها وكيف إحنا منشوف كريم، طبعا إحنا بنعمل استطلاعات رأي اللي بتخص الحزب موجودين في هذا المكان، وأنا بتوقع أن حزب الديمقراطيين رح يفاجئ بنسبة الأصوات وكمان بالمقاعد. ولكن إحنا برضو لازم نتطلع أنه الانتخابات بعدها مفتوحة واستطلاعات الرأي في إمكانية حقيقية لتغيير الحكومة، وهذا هو الأهم. المنافسة متقاربة جدا، ونسبة التصويت في المجتمع العربي رح تكون عامل حاسم في هاي الانتخابات. فكل صوت عربي، كل صوت في المجتمع العربي ممكن يأثر في تحديد من سيشكل الحكومة القادمة والطريق اللي بدها تسلكه. والحكومة التغيير أثبتت كانت فيها القائمة العربية الموحدة إلها تجربة ائتلافية ناجحة. وبرأيي في نهاية المطاف التحديات اللي بتواجه مجتمعنا هي أكبر من الخلافات الحزبية. إحنا ممكن نختلف ولكن هدفنا واحد هو إسقاط الحكومة. كمان الجبهة أبدت استعدادها لدعم استبدال الحكومة بالطريقة التي تراها مناسبة. فالجميع بيدرك إن المهمة الأولى والأكثر إلحاق حاليا نوحد الصفوف نستبدل هاي الحكومة المتطرفة.
0: سمية، ذكرت المجتمع العربي، ذكرت نسبة التصويت في الانتخابات المتوقعة، وقلت يجب أن تكون نسبة التصويت مرتفعة لكي يكون التأثير كبيرا. هل الأزمة السياسية بين الأحزاب العربية وعدم قدرتها على تشكيل المشتركة الثلاثية، استمعنا بين قوسين تفجير المفاوضات طبعا وبعد طبعا قرار لجنة الوفاق، هل هذه الأزمة قد تجعل الكثير من المصوتين العرب يصوتون في النهاية مع حزب الديمقراطيين احتجاجا واستياءا لما يحدث في الساحة العربية طبعا الحزبية السياسية، انه يصير في انتقال من الأحزاب العربية الى حزب الديمقراطيون؟
4: حقيقة انا يعني بيؤسفني جدا وبيؤسفنا في الحزب انه محاولة الوحدة لم تنجح، لانها كانت ممكن توحد اصوات الصوت العربي اللي هو عادة يرفض التصويت. طبعا كل خطوة من شأنها رفع التصويت والمشاركة في مجتمعنا العربي هي خطوة نرحب فيها. من حق الناخب العربي، احنا من حقنا ان يكون امامنا خيارات، منها الاحزاب العربية ومنها الحزب الديمقراطيين. حزب الديمقراطيين بيقدم اليوم خيار اضافي واضح، التصويت لحزب اللي بيآمن بالشراكة العربية اليهودية. واكثر دليل على هذا اني انا ما فتش على هفتحت التمثيل العربي اللي هو رقم 13.
0: ما كانش انتخابك تحصين يعني؟
4: لا، من مرة أنا فتت مش بفضل حدا وإنما بقواي الذاتية، ما يقارب 20,000 صوت اختار. فهذا تصريح واضح على الشراكة العربية اليهودية وإنه الحزب هذا بيآمن بالشراكة العربية اليهودية داخل الطاولة متخذين القرار. إحنا منكون مش بس شركاء، إحنا اللي منقرر على مصيرنا، إحنا اللي منقرر شو يصير في المجتمع العربي. فهذا خيار كمان موجود قدام النخب العربي، والنخب العربي يا إير جولان موجود كل الوقت في الساحة العربية، بتوجه للنخب العربي بيحكي عن المجتمع العربي بحرارة وبيحكي عن الخطط الكاملة لهذا المجتمع. طبعا تكون أنت شريك في صنع القرار وفي بناء مستقبل أفضل ومؤثر في الحكومة القادمة أفضل مما أنه أنت تقعد على جنب وما يكونش في إلك تمثيل.
0: طيب سمية، ذكرتي طبعا موضوع يائر جولان ونشاط الحزب ونشاط يائر جولان تحديدا أيضا في المجتمع العربي، ولكن هناك انتقاد طبعا لكم نشاط واضح في العام الأخير وحضور، لكن هناك انتقادات سمية بأنكم في بعض الأحداث لا يسمع صوتكم. وأريد أن أعطي مثالا كما يقال الآن في المجتمع العربي، وزير الدفاع إسرائيل كاتس دعا لفحص اتهامات ضد طاقم تمريض عربي عالج جنودا مصابين في مستشفى رامبام في عقاب شكوى قدمت من قبل إحدى العائلات، بينما أنتم كما يقول كثيرون في المجتمع العربي، وبإمكانك طبعا الدخول الآن إلى مواقع التواصل وقراءة كل هذه الانتقادات، حتى الآن لم تعلنوا عن تضامن مع طاقم التمريض العربي، أو على الأقل استنكار لتصريحات إسرائيل كاتس، وبالتالي لم تدعموا الطواقم الطبية العربية التي تقول بأنه تعاملنا بمنتهى المثالية مع الجنود. كيف تردين على ذلك سمية؟ وهذا انتقاد واضح أنه أنتوا بتمشوا ما بين النقاط أحيانا في بعض الأحداث.
4: لا لا، هذا الانتقاد في محله، أنا يعني أتقبله، ولكن هذا لا يعني أنه الحزب ما بيطلعش على هاي على هذا الأمر بأنه تحريض ضد الطواقم العربية، وراح يكون في رد لاذع على كل على تصريح كات وعلى أي شيء من عروض 14 اللي بحاول كمان يحكي عن هذا الموضوع، لأنه مش ممكن إحنا نسمح لأي حادثة بأنه تجر للتعميم أو التحريض أو توجه أو مواجهة اللي تخدم فيها اللي مين بدهن يعمق الخوف والانقسام بين العرب. وطبعا إحنا عارفين بين العرب واليهود. احنا عارفين مين هاي الفئة، هي الفئة المتطرفة في هاي الدولة. المستشفيات هدول بيشتغلوا فيهن أولادنا وبناتنا، أطباء وطبيبات، موردين وموردات، ومن جانب إلى جانب زملائهم اليهود، وأثبتوا كل الوقت على مدار السنين لا بيسألوا عن هوية المريض ولا عن قوميته. أول إشي إنقاذ حياته، وفي حرب اللي كانت في لبنان اللي أنقذ حياته، وإحنا الذاكرة تبعتنا مش قصيرة، الذاكرة منيحة، اللي أنقذ حياته دكتور برهوم بمستشفى نهرية ابن سموتريتش، فما تطلعش. فهاي إذا إحنا بنحاول قابل
0: تحكي على بروفيسور مسعد برهوم. نعم
4: بالضبط، أي حادثة للتعريض للتحريض على الطواقم الطبية العربية أو للتشكيك بها إحنا بنتفضلها. وبعدين عنا إحنا في إحدى المرشحات معنا في النبحيرة هي اسمها دكتور روتيم سيفان، اللي اشتغلت بالفترة الأخيرة على قبال الأطباء العرب، وعندها خطة كاملة للأطباء العرب. طبعا إحنا وصلنا اليوم ل6000 طبيب اللي مش إلين شغل، أو المهددين بالطرد أو الفصل أو التحريضات الموجودة. في خطة كاملة انبنت، وراح يطلع من الحزب أكيد.
0: نعم
4: أكيد راح يطلع استنكار لهاي الحالة. المسؤولية إنه الواحد يطالب بالحقيقة، بس ممنوع التعميم. وإحنا واجبنا إنه نحمي بناتنا وأبنائنا. وأنا كمان أطلع التصريح واضح في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن المستشفى مش ساحة صراع بين العرب واليهود.
0: نعم.
4: المستشفى مكان لإنقاذ الحياة. بصيرش هسه يفكر العربي إذا بدي روح على المستشفى مين بده يلاقيني هناك، ويفكر اليهودي إذا بدي روح على المستشفى مين يلاقيني هناك. هاي مسؤولية علينا جميعا.
0: شكرا لك يا سيدة سمية بشير، المرشحة 10 في حزب الديمقراطيون في الانتخابات القادمة. شكرا جزيلا.
4: يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
0: إذن سمية بشير، المؤتمر اليوم في الناصر عند 4:30، عرض خطة للقضاء على الجريمة من قبل حزب الديمقراطيون. من سيشارك في المؤتمر؟ أيضا إلى جانب يائير جولان أيضا أعضاء الحزب وكذلك مرشحيه وعدد من عائلات الضحايا. معنا من سيشارك أيضا في هذا المؤتمر من عائلات الضحايا، دكتور أشرف صفي والد الفتى المرحوم نبيل. أهلا بك يا دكتور، كيف حالك؟ كيف انت اليوم؟ طمنا عنك.
5: الحمد لله، رضا الله، الحمد لله.
0: دائما دائما عائلات الضحايا طبعا تنزف مع استمرار هذا النزيف. دكتور أشرف، تحدثت سمية، كشفت بعض من الجوانب لهذه الخطة، قالت سنعلن عن كابينيت لمواجهة الجريمة يجتمع أسبوعيا، ستخصص له كميات كبيرة من الميزانيات، ميزانيات ضخمة. تحدثت عن محاور كثيرة منها إنفاذ القانون، تعزيز قوات الشرطة، ضرب القوة الاقتصادية للمنظمات الإجرامية، إنقاذ الأطفال والشباب لمنع تجنيدهم لمنظمات الجريمة. ما يقنع دكتور بهاي الخطة؟
5: الله يا صديقي، إحنا شعب غرقان وغرقان، يعني غرق الشعب، غرق للآخر، والغرقان بتعلق بقشي. فمن هاي الحكومة اللي هاي الأوضاع اللي إحنا وصلنا لها، إحنا بنتعلق في قشي، اللي بنتأمل إنه يكون في حل وحل جذري لهذه المشكلة، لأنه المشكلة هاي حلها مش عند المواطن العربي ولا بيتي ولا بيت أنا كأب اللي ربيت ابني بدموع عيني من يوم ما خلق، لأنه طلب إذن من والده ووالدته أنه يطلع على الساحة يمشي بعد يوم دراسي طويل. فأنا ما بقدر أحل الجريمة، فأنا بدي أدوات وناس اللي تقدر تحل هاي المشكلة. فبالأدوات اللي موجودة اليوم من رأس الهرم الكبير لآخر واحد، اليوم ما في حل لهاي المشكلة. فأنا بتأمل إنه الحكومة الجاي بجميع مكوناتها، بجميع أطيافها، بجميع الناس، بيكون على رأس أولويات الحكومة هاي حل مشكلة الوسط العربي، لأنه إحنا بآفة وإحنا بوضع لا نحسد عليه، لا نحسد عليه في المرة.
0: دكتور، في بنبرتك نوع من إنه زي رفعت إيديك بكل ما يتعلق بإمكانية نجاح الأحزاب العربية إنه تحقق هذا الإنجاز، إنه أيضا تفرض على الحكومة مواجهة الجريمة، إنه لا اخترت هذا المسار مع الديمقراطيين، لأنه في النهاية أنت بدك تحصيل نهائي.
5: هذا شوي عشان نكون واضحين وأحدد موقفي.
0: تفضل.
5: أنا إنسان دعيت أي شخص يدعيني لمؤتمر عشان نكافح العنف والجريمة أنا حاضر. فإذا دعوني بكرة الأحزاب العربية وبكرة دعاني ليبرمان وأي إنسان أي إنسان بدعيني ودعوني على الكنيسة ودعان رئيس الدولة أي إنسان بدعيني أنا كشخص دكتور أشرف اللي لا أنتمي ولا لأي حزب إطلاقا أنا أنتمي لإلي لنفسي أي إنسان بدعيني أحكي على العنف في الوسط العربي أنا مستعد أكون وأحكي عن العنف في الوسط العربي ونلاقي حل لهاي المشكلة.
0: ولكن هذا بيعنيش أنك أنت طبعا مؤيد لحزب الديمقراطيين أبدا.
5: لا
0: أنت
5: لا أنا بدك تحكي من أنا رجل لا أؤيد أي حزب. أنا لا
0: جدا
5: أنا غير منتمي لأي حزب صديقي. لا طيب. أنا غير منتمي لأي
0: دكتور حزب. أشرف شو اللي منعرفوش عنك وعن العائلة في الثمان أشهر هدول ما بعد الله يرحمه نبيل هذه الجريمة النكراء اللي كل المجتمع العربي لن ينساها؟
5: فيش اشي ما بتعرفوش. احنا بيت الحمد لله لحد هاي اللحظة بيت متماسك بيت اللي من اول لحظة اللي الجريمة 253 اللي الصحافي والدولي والناس كلها شافت اشي اللي ما كانش متوقع من عيلة فادي اغلى ما تملك اللي توقف من اول دقيقة وتتماسك لحد هاي اللحظة متماسكة ومع بعض واحنا ما فيش بإيدنا إشي. إحنا بإيدنا إن نكمل بالنسبة للصبي اللي عندي والشاب الصغير اللي بعده عندي نكمل الحياة ومسيرة الحياة. انطفأت شمعة من البيت بس إنه مكملين ومكملين كيف ربينا كيف أهلين ربونا وكيف المجتمع العربي ربانا ومسلمين بقضاء الله وقدره ما مستسلمين ما رفعنا الرأي البيضاء بس احنا واجبنا كمواطنين عرب اللي احنا وكل واجباتنا بنعملها فانا حقوقي وابسط حقوقي هي الامن والامان يعني تخيل عندي فريقين فوتبول في كفر السيف اللي طالبين ابني للفريق طب اللي بضمن لي انه ابني ينزل من الست الى الثمانية في الليل يلعب فوتبول ويروح لانه انا والده يمكن اكون شغال في المستشفى شغال في العيادة ما عندي الامكانيات اني اروحه فمين بضمن لي انه يروحوا لي نشان من الملعب على الساعة ثمانية في الليل على البيت سالم
0: ولا حدا بضمن لك ولا حدا حتى بيقدر يضمن لك دكتور للاسف يعني للاسف هذا اللي عايشينه احنا موجودين فيه
5: هذا انا البديع
0: دكتور
5: هاي انا الصرخه الاستاذ اللي بوصلها عند الديمقراطيين وعند الاحزاب العربيه وعند الكنيست وعند رئيس الدوله انا بدي حدا يضمن لي اني انا اعيش في امان وهاي ابسط الحقوق انا مش طالب انه بدي صاروخ من ناس اطلع على القمر انا طالب انه انزل على البلد اي اي تمرين اي لعبة اي رفاهية واروع على البيت سالم بس مين بيضمن ليها ولا حدا بيضمن ليها فليكن.
0: دكتور اشرف صفي والد الفتى المرحوم نبيل قلوبنا دائما معكم احنا ما ننساكوش ولا مرة طبعا ولا ننسى ولا ضحية ولكن كان مهم هذا الموقف انه تطلع تحكي طبعا بكل صراحة خصوصا انك تشارك في هذا المؤتمر اليوم الأهم مواجهة الجريمة بعد ذلك الحديث عن الأدوات شكرا جزيلا لك
5: شكرا أستاذ يوسف شكرا

بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديث الظهيرة لهذا اليوم. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت حديث الظهيرة شريهان حجير بيكي. إيلان هولتساوزن كان معنا في الهندسة الإذاعية وحين عزرة في الراديو المصور. نلتقي بكم دائما إن شاء الله في ظروف أفضل. إلى اللقاء.

0: الليلة في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضه ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: الفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هدوء.
7: هابي
8: بيرثدي. هيا يا جماعة بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
10: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
11: عناوين الساعة من مكان. بن غفير يؤكد أن الرد الوحيد على الأعداء هو القوة وليس الاتفاقات. بيانات أمنية تشير إلى ارتفاع حاد في الجرائم اليهودية على خلفية قومية متطرفة في يهودا والسامرة. قرار عسكري بإبعاد نشيط يمني متطرف من يهودا والسامرة. اتهام 3 أشخاص بقتل محمد محميد في أم الفحم قبل حوالي الشهر. وموجة حر شديدة في معظم أنحاء البلاد.
0: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. قال الوزير بن غفير إن من ظنوا أننا نستطيع أن نعهد بأمن أطفالنا إلى اتفاقيات وضمانات من محيطنا قد تلقوا صفعة مجاعة هذا الصباح، فخلف كل هذه الاتفاقيات النظرية تكمن الأكاذيب والخداع. وفي منشور على شبكة إكس أكد بن غفير أن الرد الوحيد على أعدائنا ومن يسعون إلى إلحاق الأذى بنا هو القوة والعزيمة والحزم المطلق دون اتفاقيات ودون رحمة. جاءت أقواله هذه تعقيبا على ما كشفت عنه قناة كان من أن مسؤولين في إحدى دول المنطقة نصحوا نظرائهم في دولة أخرى بالتحلي بالمرونة التكتيكية والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطمأنتها، بهدف صرف انتباهها عما يجري من استعدادات لخوض مواجهة حاسمة ضدها. تشير بيانات المؤسسة الأمنية إلى ارتفاع حاد في الجرائم التي يرتكبها يهود في يهودا والسامرة على خلفية قومية متطرفة. ففي النصف الأول من العام الحالي سجلت 660 حادثة، أي بزيادة قدرها 63% خلال 6 أشهر. ووفقا للبيانات ارتفعت الهجمات على قوات الأمن بنسبة 50%، وسجل ارتفاع في عدد الضحايا الفلسطينيين بحيث بلغ عدد الجرحى 140 وعدد القتلى 6. قررت قيادة المنطقة الوسطى في جيش الدفاع إبعاد النشيط اليمني تيل ينون دارديك من يهودا والسامرة للاشتباه فيه بالتنكيل بفلسطينيين وبارتكاب جرائم أخرى على خلفية قومية متطرفة. واتخذت هذه الخطوة عقب قرار المحكمة رفع الإقامة الجبرية عن هذا النشيط والإفراج عنه. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا اليوم لائحة اتهام ضد كرم جبارين من طلعت عارة وسعيد السيد من النقب وقاصر من أم الفحم، تنسب إليهم ارتكاب جريمة قتل محمد محميد قبل حوالي الشهر عند مدخل مخبز في مدينة أم الفحم. داخل مدرسة في الناصرة عثر على مسدس وكمية كبيرة من المخدرات من أنواع مختلفة، وتم اعتقال مشتبه به 30 من سكان المدينة على ذمة التحقيق. اعتقل أحد سكان كفر مندا بشبهة الضلوع في عملية احتيال داخل شركة الكهرباء القطرية تصل قيمتها إلى 5 ملايين شيكل. وقد مددت المحكمة أمس وللمرة الثانية فترة اعتقاله لمدة 4 أيام إضافية، وذلك لمواصلة التحقيق.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، حيث يصبح الجو حارا أكثر من المعتاد وجافا، وفي السهل الساحلي مشبعا بالرطوبة، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى في معظم أنحاء البلاد، ويبقى الطقس غدا على حاله. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: عطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية

0: في فترة نعاني فيها من قيد الحر ولهيب الشمس تكثر الحوادث التي تودي بحياة أطفال وفتية خرجوا للتنزه والاستجمام خلال عطلة الصيف. تسجيل حوادث مأساوية ومؤسفة في اليوم الأخير تعيدنا إلى موضوع التوعية من مخاطر الصيف والعطلة. وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن ارتفاع في درجات الحرارة، تقارير تشير إلى ارتفاع في حالات الأمراض في الجهاز التنفسي عند الأطفال، والتي تنتشر عادة كما نعرف في الفترات الانتقالية والشتاء. فما السبب في انتشارها في هذه الفترة؟ أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، سنخصصها اليوم للحديث عن هذه الفترة الحرجة من الصيف، إن كان من ناحية الحوادث أو من ناحية الأمراض المنتشرة. كما سنتحدث عن حالة نادرة واستثنائية سجلت في البلاد الأسبوع الماضي، تطور حمل خارج الرحم استقر في الكبد. ما هي ظاهرة الحمل خارج الرحم ولماذا تحدث وكيف يمكن علاجها؟ ندعوكم مستمعينا ومستمعاتنا لتكونوا معنا على السماع على مدار الساعة القريبة. نذكركم بأن هذا البرنامج تعاد إذاعته يوم الثلاثاء في 11 ليلا. لكم بداية كل التحيات من طاقم البرنامج لينا شحاده رزق في الإنتاج، في هندسة الصوت حين دهان، وفي الأعداد والتقديم معكم كما دائما غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية. أرحب بضيف الأول لهذا الأسبوع البروفيسور نائل إلياس، مدير المستشفى الفرنسي ومختص بأمراض الرئة عند الأطفال. أهلا بك بروفيسور نائل.
1: أهلا أخت غالية ويعطيك العافية.
0: أهلا بك. حابين نحكي معك هيك على موضوعين اللي منتشرين في هاي الفترة. أولا يوم أمس حوادث مأساوية تودي بحياة ثلاثة من الأطفال والفتيان، نسيان طفل في سيارة في الليد، حادث غرق في نهر الأردن، ومصرع شاب خلال تسلق في منطقة الجليل. بروفيسور نائل، لما احنا بنحكي على فترة الصيف احنا دائما منحذر من هاي المخاطر اللي ممكن تكون، وهي فترة حرجة جدا. اكيد انتو كمان كادارة مستشفيات وكمستشفى كمان بتشعروا في هذا الاشي، بالاخص انه في المنطقة الشمالية.
1: اكيد اكيد، وبالاخص كمان في المجتمع العربي اللي حوادث موجودة اكتر عند اطفالنا. احنا كمان كمستشفى غير انه يعني منعالج هاي الحالات، بس كمان لنا وظيفة جدا مهمة بنشر الوعي لمنع هذا الحدوث، وكتير بيكون لنا تعاون مع مؤسسة بتارم لحماية الأطفال. بكل سنة بنعمل برامج مشتركة. قبل كم من شهر كان عندنا برامج

0: ضربزين عشان الولد ما يكونش في خطورة وممنوع يقع من هناك. بالطبع بنحكي عن مشاكل الغرق والسباحة كمان البيتية وكمان خارج البيت، فبنسمع دائما السباحة البيتية اللي هي كمان صارت خطرة نتيجة انه الغرق للأطفال في هذا العمر.
1: عاد عن كل المشاكل اللي وصلني قبل شوي من مستشفيات أخرى في المنطقة هون، انه كمان حوادث بلع نحكي أجسام معينة عند أطفال، اللي انت كمان كطبيب المختص في مجال الرئات عند الأطفال كمان يمكن بتشوفوا هاي الحالات كثير.
0: هاي منشوفها كتير، يعني المتبع انه اطفال تحت عمر 3 سنين او 4 سنين ممنوع ياخذوا المكسرات او البذورات وياكلوها او ياخذوا العاب صغيره. فاحنا بالمستشفى هون واجهنا كتير عدد، حتى نشرنا عده بحوثات وتلخيص في هذا الموضوع، وشفنا قديش عندنا بالمجتمع العربي هذا الاشي موجود، ووسائل التشخيص اللي هي سريعة جدا والعلاج اللي هو سريع جدا، وأكيد هذا الإشي موجود عندنا بالمستشفى. الإشي الأساسي كمان مرة بنرجع الوعي والمنع، يعني منع حدوث هاي الأشياء عن طريق إنه الأهل يكونوا واعيين إنه ولد موجود 3 سنين، أز منحطش بزر حتى لو في عنا ضيوف، منحطش مكسرات، الألعاب بنختارها تكون ألعاب كبيرة مش ألعاب صغيرة، ويكون دائما تحذير على هاي الأشياء. كمان في حالة من واجهها إنه مرات ممكن يكون ابتلاع لأدوية اللي موجودة في البيت أو موجودة مش محطوطة في محل صح، أو كمان مواد بلاش نسميها سامة بس مواد تنظيف اللي مش مفروض تكون بمتناول يد الأطفال اللي يقدر ياخدوها، أو ممكن ناس يجوا يحطوا علبة دواء اللي موجودة بالجرور التحتاني في خزائن المطبخ، ويجوا ولد يفتح، وتعرفي احنا الأطفال الصغار عندن خاصة
1: الاستطلاع
0: واستكشاف كل شيء، ففيش أسهل منها. مزبوط علب الأدوية اليوم صعب انه الولد يفتحها لأنه في لها طريقة خاصة معمولة بأمان، بس تقدريش تعرفي ممكن اللي استعمل خلى العلبة مفتوحة.
1: صحيح.
0: فكل هاي الأشياء جدا جدا جدا مهم. احنا أكيد وظيفتنا بالمستشفى نعالج إذا بتوصلنا هاي الحالة، بس منشوف علينا مسؤولية كبيرة كمان
1: إنه
0: نرفع الوعي عشان نمنع هاي الأشياء، وننساش كمان حوادث السير اليوم اللي الركوب على الدراجات الهوائية على السكوتر، كل هاي الأشياء اللي هي بتكون بعدم مراقبة أو عدم ارتداء الحوذي اللي هي ممكن لازم تكون موجودة على الرأس عشان نمنع كل هاي الأشياء.
1: وإحنا عادة هيك كمان في كل صيف بنرجع بنحكي على هاي المواضيع، وفي كل بداية الصيف بنرجع وبنتطرق لكل هاي الحوادث اللي ممكن تصير. ولكن هيك دكتور بروفيسور نائل، يعني وكأنه يعني الحكي دائما منيح إنه الواحد يظل يحاول يوعي، بس منشوف إنه مرات يعني حتى من الأهل مرات بيكون في تقصير، بتشوف أولاد اللي اليوم على كل التراكتورونات الموجودة في الحارات، على السيارات هاي الصغيرة اللي أنت ما بتشوفها كسائق، الدراجات اللي مرات بتكون كهربائية حتى مش ملائمة للأطفال، كلها بتجيب لمشاكل كثير صعبة.
0: مزبوط 100%. فهنا كمان ممكن نسميهوش تقصير من الأهل، بس ممكن نسميه إنه عدم وعي مرات وعدم انتباه أو انخراط في أشياء تانية حياتية اللي ممكن الأهل يكونوا موجودين فيها. وكمان كتير مرات اليوم الجيل الصاعد الجيل الصغير بطل يرد، بطل يهتم إنه يسمع كلمة الكبير، صاروا كتير مرات يعني يفكروا إنه بس إحنا كأهالي بدنا نقولهن ممنوع ممنوع ممنوع، مش الهدف صحتهن. فهون الطريقة اللي لازم تكون حلوة نقنع الأولاد، وكتير مرات لما الأهالي مع المدارس مع أي أجسام أخرى اللي بتعتني بالأطفال نرجع كل الوقت على هاي الرسالة وهذا الإشي اللي لازم يوصلهن، ممكن نوصل لمحل منيح. إحنا كمان مرة بحكي بالمستشفى الفرنسي رافعين هاي الراية ورافعين هذا العلم ودائما بنشتغل عليه، وحتى منا من المستشفى بيطلعوا من قسم التوارق الأطفال على المستشفيات عشان يمنعوا هاي الأشياء.
1: أما في استعدادات خاصة عندكم بتكون لهاي الفترة، ولا أنتوا قسم الطوارئ هو على استعداد دائم؟
0: احنا قسم الطوارئ على استعداد دائم 24/7، قسم موجود فيه طواقم مؤهلة. بعرفش اكيد انتم بتعرفوا انه احنا اليوم قسم الطوارئ في المستشفى الفرنسي هو مش زي كيف كان قبل بس بعالج الامراض الداخلية لامراض الاطفال، انما كمان الامراض الجراحية وامراض التراوما، يعني اذا بيكون في حدث معين ولد اكل هواي فعنا كمان جراحة العظام الأورتوبيديا.

0: وكمان
1: مهم
0: بالإضافة
1: جدا.
0: نضف لهذا كمان أنه إحنا صلنا تقريبا من آخر 2024 افتتحنا قسم للعلاج المكثف للأطفال، فبحالة أنه كان في حالة تسمم مثلا أو حالة جراحية أو حالة يعني ممكن نسميها تراوما اللي يحتاج ينام في المستشفى، عندنا في تيبون إمارات علاج مكثف أز هاي كلها موجود. فإحنا بنحاول نبني حالنا نجهز حالنا أكثر ما يمكن عشان لما بحالة انه الولد احتاجنا او الاهالي احتاجونا
1: يكون في
0: نكون
1: طبعا
0: جاهزين
1: رد
0: ونعطي الخدمة
1: جهوزية.
0: وما نحتاج نطلع بريت النص.
1: طبعا مهم جدا انه كل هاي الجهوزية تكون في كافة المستشفيات، لانه احنا زي ما احنا شايفين الاشياء عم بتصير مع كل اسف رغم كل المحاولات للتوعية. الموضوع الثاني اللي حابة احكي معك هيك عليه بروفيسور نائل الياس، واذا ما ذكرت انت مدير المستشفى الفرنسي من ناحية ولكن مختص في امراض الرئة عند الاطفال من الناحية الاخرى، كان في تقرير اللي اشار الى ارتفاع في حالات الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي عند الأطفال. عادة إحنا بنعرف هاي الفيروسات بتيجي هيك في فصل الخريف ما قبل الشتاء أو كثيرا في فصل الشتاء. شو السبب إنه إحنا عم نشعر في هاي الفيروسات في هاي الفترة بالذات وهذا الارتفاع اللي بيحكوا عنه؟
0: أول شيء فيش فيروس خاص اللي عم بيزيد، مظبوط إحنا بالشتاء الخريف والشتاء بيكون في ارتفاع بفيروسات معينة، إذا الولاد الصغار تحت عمر السنتين ده في فيروس الـ RSV، فيروس الأدينو فيروس، الرينو فيروس، كل هاي الفيروسات، أو مننساش كمان فيروس الانفلونزا اللي هو جدا موجود بفترة الشتاء. بالصيف كمان الصيف في له الفيروسات تبعته، كمان مش بس جهاز التنفسي كمان على الجهاز الهضمي، فبيكون في فيروسات الولد ممكن يكون مسهول عنده استفراغ، كمان الفيروسات اللي بتعمل مشاكل في النفس الأدينو فيروس. هاي فيروسات اللي أكيد مش رح يهم المستمعين يسمعوا شو أسامي الفيروسات الموجودة، بس حاليا احنا بنشوفها الفيروسات نفسها ما تغيرت، يعني ما في اسا في فيروس خاص اللي اسا عم نشوفه عم بيطلع عشان ما نخوفش الناس. بس الـ اليوم كانوا زمان مثلا الاولاد يخلصوا فرصة الصيف يخلصوا المدرسة او الحد او يقعدوا شهرين مع الأهالي، اليوم بتلاقيش أولاد اللي يكملوا هاي الوجود في البيت. فالقصد أحكي أنه تعرض الأولاد ل كمان أولاد تانين الموجودين معهن في نفس البيئة في نفس المحل، مرات يكون مسكر مزجان مضوي، فالارتفاع العدوى بزيد أكتر، ففيروس صغير تبع النزل ممكن الكل يمرض. غير كمان الالتهابات اللي احنا بنشوفها، التهابات الجراثيم اللي ممكن ولد عمره سنتين او ثلاث سنين او اربع سنين يصيبه التهاب في حلقه.
1: انت ذكرت هون
0: نتيجة
1: بروفيسور نائل المسجان او المكيفات الهوائية، لأي درجة هي السبب وراء كل هاي الفيروسات اللي احنا عم نشوفها؟
0: مش بالطبع انه المكيف الهوائي هو اللي بيعمل الفيروسات، بس لما انت بتكون في محل مسكر، لانه انت بتشغلي عادة مكيف هوائي قصدي بيكون بطبيعة الحال الشبابيك مسكر او المحل مسكر، فاذا موجودين كلياتنا مع بعض بنصير ننقل الفيروس واحد للتاني. كمان
1: لكن في ناس بتعتقد انه انت كونك موجود في محل اللي هو بارد جدا، احنا بنحاول في هاي الفترة في ظل الحرارة العالية في الخارج انه يكون عندنا برودة في المناطق المغلقة، وبنطلع مباشرة لمحلات يعني هاي التقلبات في درجات الحرارة انه هي بتجيب هاي الامراض. لأي درجة هذا الاشي ممكن يكون صحيح؟
0: هو عادة إذا بيكون في فرق كبير بين درجات الحرارة بنشعر فيها زي كأنه الجسم صابه نوع من الرشفة أو نوع من الحام نتيجة هذا الإشي. فيش شك إنه الحرارة اللي إحنا عايشينها حوالينا بتأثر على شو إحنا بنشعر، بس ما فيش يعني عمليا بحوثات طبية أثبتت إنه هذا هو بالضبط اللي بيؤدي للانتشار أكثر للفيروسات.
1: ومع أنه كمان في نظرة أخرى اللي بتحكي أنه مرات الفيروسات بتتخبى في نص المكيفات، يعني أنت لما بتشغل مكيف بتطلع معه كل الأوساخ وكل كل الأشياء اللي ممكن تنتقل لنا.
0: ممكن هذا الاشي يكون، بس المفروض ان عادة انه كل مكيف في الفلتر اللي لازم يتنظف نحافظ على نظافته ينفحص. يعني احنا بالمستشفى كمان بنعمل دائما هذا التنظيف ونعمل هاي الفحوصات دائما عشان ما يكونش في فيروسات او جراثيم معينه اللي ممكن تكون موجوده غاد. بس انا بسدد على قصه انه احنا موجودين في محل مسكر وهنا بصير في الهواء ما بيطلع لبرا، فعشان هيك دائما بنصح الجميع دائما كمان نستغل، اكيد مش بعز الحم، بس انه كمان نستغل نطلع بريه محل مسكر عشان نقدر ناخذ الهواء، دائما بنسميه الهواء النقي، الهواء النقي اللي بيجي من برا اللي نقدر نتنفسه، مش الهواء اللي مضرنا نتنفسه إذا 10 أولاد أو 15 أولاد موجودين في محل مع بعض، فأكيد بيكون أكثر انتقال للفيروسات.
1: طبعا وهذا مهم جدا، ولما إحنا بنحكي هيك على يعني مشاكل أو يعني إصابة بأمراض اللي هي متعلقة بفيروسات، إيش بتكون أعراضها في الجهاز التنفسي طبعا هيك بروفيسور نائل إلياس؟
0: أكيد يعني بالجهاز التنفسي عادة الفيروس بيمشي على كل الجهاز التنفسي بداء من الأنف للحويصلات للرئتين من تحت، فعملين كل محل من هذا الإشي ممكن يكون يعمل فيه التهاب، فممكن يبلش بنزل، ممكن يعمل حم عالي، ممكن يكون حم 38، ممكن حم 39، كل هاي الأشياء. كثير مرات الفيروسات هاي كمان بتكون في إلها كمان التهاب في العينين أو التهاب في الدنين اللي ممكن يجي من كل هاي التركيبة مع بعض. إذا بننزل على الجهاز التنفسي لتحت أكثر فمنصير نسمع عند بعض الأطفال نتيجة الالتهاب السعال الكحة مع نسمع نوع من البلغم اللي هو موجود من تحت مع تصفير صفرة بالرئتين. كتير مرات أهالي بسمعوا هذا الإشي حتى قبل ما يوصلوا لعند الدكتور. الدكتور عادة لما بفحص الولد بحط النصات أو الستسكوب على الرئتين وبسمع التصفير الموجود عند الولد. التصفير نابع نتيجة التعرض للفيروس، بصير في انقباض في الشعبات الهوائية وهذا بيؤدي إنه الهواء ما يمشيش منيح، لا من ناحية إنه كيف بفوت على الرئتين ولا من ناحية إنه كيف بيطلع من الرئتين، فهدول الحالتين بيؤدوا إنه يصير. نتيجة هذا الإشي بصير في عنا تفعيل نسميها ريتسبتورات اللي هي بتأدي للقحة، فمنصير الولاد عندهم القحة. هاي الأعراض ممكن ولد كبير يقول أنا عندي ضيقة بالنفس، ولد صغير أكيد صعب يقول عندي ضيقة بالنفس، فبشوفوه الأهل إنه عنده نفس سريع، بتطلعوا إذا بتطلعوا على قفص الصدر عنده بشوفوه بيطلع وبنزل، إذا بتطلعوا على الرقبة من قدام بيقدر يشوفوا في زي فجوة اللي ممكن تفوت وتطلع نسميها إحنا زي جورة، اللي هذا علامة إنه الولد عن جد موجود في هاي. يتطلعوا دائما كمان من ناحية لون الولد، اللون الطبيعي للولد هو اللون الزهري، إذا بيكون في تغير في اللون بين إذا صار شاحب أكتر أو لون الشفتين أنا بحكي زراء، فبيكون صار عند الطفل نقص في الأكسجين، لأنه عمليا كل وظيفة الجهاز التنفسي هي إنه تفوت أكسجين على الجسم وتطلع ثاني أكسيد الكربون اللي هو بيساعدنا إنه
1: في هيك أحسن. حالات وين الواحد لازم يتوجه لطلب يعني إنه يروح عند طبيب أو على مستشفى لا سمح الله إذا كان في حالة؟
0: يعني الحالات اللي فرجيتها إسا من ناحية إذا بشوف الأهل الولد بتنفس هيك بسرعة كبيرة أكتر بولد صغير أكتر من 80 مرة للدقيقة اللي بنعد كتير كبير، بشوف القفص الصدري بيطلع وبنزل بسرعة، بشوف الولد مش قادر يحكي، بشوفه لونه تغير أكيد وما عنده حم أكيد ما يستنوش ياخذوا الولد عند طبيب كمان. بس بنصح إذا الولد إذا الأهل بيعرفوا إنه الولد لما بيكون بصل مش أول مرة بصيبه ودائما إذا بعطوه بخاخ لفتح الشعبات الهوائية نسميه الفنتولين أو الانهلاتيا وبقدروا هن بدون ما يعني عبين ما يصل عند دكتور بالبيت يستعملوا الإشي لأنه كتير مرات هذا الإشي بيساعد ممكن مرة
1: حتى لو ما يملح بس بدون الفنتولين
0: ما يملح ما بنصح لأنه ما بساعدش كتير ما يملح بيساعد أكتر إشي بس للأنف فوق بس أما مش للرئتين لأنه لحاله ما بيفتح مجرى الهواء فش مشكلة يستعملوا الفنتولين بالذات إذا هن مستعملينه من قبل فعشان هيك أنا جدا بعطي هاي التعليمات لهن. كتير مرات بوصلوا مع الولد عند الدكتور صار في وضع أحسن نتيجة إنه بلشوا له العلاج.
1: هاي الحالات بتكون أكثر عند أولاد اللي عندهم قابلية أو عندهم أي أمراض اللي بتتعلق في الربو؟
0: الأزمة تبعت الأطفال بس بحب أشدد إنه مش كل ولد اللي بصيبه تصفير أو بصيبه هاي الحالة هو الولد اللي بيكون عنده أزمة أطفال لأنه جزء كبير من الأولاد ممكن يكون
1: ولكن هن أكثر عرضة إنه يصيبهم هاي الفيروسات اللي إحنا عم نحكي عنها؟
0: إيه هو زي البيضة والجاجة من قبل. إحنا يعني عمليا الفيروسات هاي بتأدي لأكتر أزمة بالمستقبل واللي بيكون عنده أزمة كمان
1: عرضة أكثر إنه ينصاب
0: يأخذ الفيروس ويكون في عنده الأعراض أصعب. بحب بس أكمل شغلة من سألتين من ناحية شو ممكن الأعراض تكون. إحنا بنحكي عادة لهاي الأشياء ممكن الإشي اللي يؤدي له إنه يصير في عنا التهاب رئوي. لما يكون في التهاب رئوي ساعة الحالة بتكون تبعت الطفل أصعب، حم عالي بنزلش، وضعه بتغير وبطل يوكل ممكن يستفرغ، كلها بلاش نستنى عليها وأكيد نعرض الولد على
1: طبعا مهم جدا. أنت ذكرت أنه الإشي يتحول لالتهاب رئوي، عادة الفيروسات بتأدي لالتهاب رئوي ولا بس الجرثومة؟ لما بكون عنا الحديث عن جرثومة ممكن أكثر نشوف أنه بيوصل لمرحلة يعني الالتهاب الرئوي، لأنه أنا بهمني هون أسألك الفرق ما بين أنه يكون إشي فيروس لبين إنه يكون جرثومي.
0: التعريف العلمي التهاب رئوي ممكن يسببه فيروس، ممكن يسببه جرثومة، ممكن يسببه كمان أي أشياء أخرى من ناحية الملوثات اللي موجودة بجسم الإنسان. الفيروس الأعراض تبعته بتكون تختلف، فممكن بالصورة الرئتين ما نشوفش الالتهاب بشكل واضح، بينما بالالتهاب الجرثومي بنشوفه بشكل واضح. العلاجات كمان تختلف، لأنه عادة للفيروس بشكل عام أغلب التهابات الرئوية البسيطة من الفيروسات ما إلها علاج من ناحية أنه نعالج ضد الفيروس، إنما لما بيكون في عنا جرثومة العلاج هو مضاد حيوي اللي بيمنع أو بحارب وجود البكتيريا الموجودة في الجهاز التنفسي. فهاي جدا مهم أنه نقدر نعرف، مع أنه اليوم اللي عم بصير أنه كتير أولاد سأبصلوا لهاي المرحلة اللي الدكتور بيشكك بين فيروس وبين جرثومة، فعنده إمكانيتين أو يعمل فحوصات دم ويعمل صورة ويبعث الولد على المستشفى، أو أنه ممكن يعطيه دواء اللي إذا هو يعني عنده شك كبير أنه الإشي جرثومة يعطيه دواء عشان يمنع أنه الولد يوصل لوضع من ناحية يتأخر من ناحية صحته ويوصل على وضع أكتر من ناحية الجهاز التنفسي ويمرض منه أكتر.
1: يعني الفحص تبع المسح تبع الحلق كمان هذا بيعطيك إذا هو جرثومي ولا لا؟
0: هذول عمليا احنا نحكي عن التهاب الحلق اللي هو ما لهش علاقه في التهاب الرئوي، نحكي عن التهاب
1: ولكن هو لا يمكن ان يتطور في مرحله لاحقه لالتهاب رئوي.
0: هن منفصلين هذول الاشياء. يعني ممكن كتير مرات الجرثومة اللي بتعمل التهاب رئوي تكون موجوده في منطقه الحلق بس ما بتعمل التهاب اللوز اللي الاهالي بيعرفوه ومسميه بالانجليزي اكيوت انسيلايتس، التهاب اللوزتين اللي هو بولاد فوق سنتين ثلاث سنين ممكن يكون جرثومي. الجرثومة اللي بسموها ستريبتوكوك اللي هو ممكن تعمل جروب ستريبتوكوك ممكن تعمل هاي التلوث. لما نشوف الدكتور بيشوف انه اللوزتين حمر وانه في عليهن نقط بيضة فممكن يعمل الفحص اللي بيقدر يكون جواب على المحل، وبنقدر نبعته للمختبر ونشوف اذا في جرثومة ستريبتوكوك. إذا طلع إنه لا فممكن يكون فيروس، بس هدول عمليا مش ما لهنش علاقة بشكل عام مع الالتهابات الرئوية.
1: نعم، في الجهاز التنفسي اللي احنا بدينا نحكي عنه، ولكن بما انه احنا بنحكي على الأجهزة اللي كلها مرتبطة واحد في الثاني فمرات اكيد بيكون في تأثير. هيك في بعد سؤال اللي بيطرح نفسه هيك في هذا الموضوع هيك بروفيسور نائل الياس، لما احنا بنحكي على إشي جرثومي واحنا بنعرف انه في تطعيم للرئتين يعني لالتهابات الرئة المتكررة بالأخص، هذا عند الأطفال لمين بينصح فيه؟
0: اليوم التطعيمات اللي يوصى فيها من قبل وزارة الصحة و تيبوت حلاف صندوق
1: رعاية الطفولة
0: مركز رعاية الأطفال والأمومة، فكلهن اليوم بغطوا الالتهابات الرئوية الجرثومة نسميها بنموكوك، في عنا التطعيم الهيموفيلوس إنفلونزا، في عدة تطعيمات اللي هي موجودة بالتطعيمات اللي هي بتنعاد بشكل روتيني كل الأطفال بأخدوها. في اليوم في حالات كبار بالعمر اللي ما أخدوش التطعيمات ضد البنوموكوك، فبحالات معينة إذا عندهم مشاكل في جهاز المناعة أو عندهم التهابات رئوية متكررة على سبب معين ننصح أنه يأخذوا هذا التطعيم ضد البنوموكوك.
1: ونصائح أخرى بتحب تقدمها للمستمعين والمستمعات كل اللي عندهم هيك أولاد صغار وعم بيعانوا معهم في هاي الفترة بروفيسور نائل الياس في ختام حديثنا؟
0: إذا الأهل بيشوفوا إنه الولد عنده مشكلة متكررة، مثلا سعال، الولد بوحي كتير في الليل، أو إذا بعد جهد جسماني، وممكن يروحوا عند الطبيب ويسمعوا ما يحسش في أي شيء، مفضل إنه يتوجهوا كمان لأخصائي في هذا المجال، أخصائي أمراض رئة، اللي نعمل فحوصات كاملة كيف لازم، والأولاد الكبار في فحوصات الوظائف الرئوية، البونكوسكوبي، كل هاي الأشياء اللي هي موجودة. بحب بس هنا أنوه لشغلة جدا، لأنه بشوفها كتير عند الأهالي وعند الأولاد، إنه إذا الولد ببلش يكون عنده سعال ويكح، بس دوري بيروح يدوروا على الحساسية قبل ما نشوف الأشياء التانية. مش كل ولد بكح عنده حساسية، وبعدين حتى إذا في عنده حساسية مش هوين إن نقدر نعمل له الفحوصات بولد عمره 6 أشهر، أهل بيجوا بطلبوا نعمل له فحوصات حساسية. فالإشي شوي مش صح. في أسباب جدا شائعة أكثر تعمل كحة عند الطفل، وأكيد أكيد دائما يستشوروا طبيب الأطفال تبعهم بكل شيء.
1: ونحن نشكرك جزيل الشكر بروفيسور نائل إلياس، مدير المستشفى الفرنسي مختص بأمراض الرئة عند الأطفال، يعطيك ألف عافية. شكرا على كل هاي المعلومات وكل هاي النصائح. شكرا.
0: شكرا لك يا أخي.
1: شكرا. نخرج إلى فاصل، ومن بعده سننتقل إلى موضوعنا التالي.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الليلة في ساعة الحقيقة،
7: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
2: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
8: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
9: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بيصير.
2: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
10: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
2: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: إذن نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام، أهلا بكل من انضم إلينا الآن إلى برنامج الصحة غالية. كنا سابقا مع الأطفال وارتفاع في انتشار الأمراض في الجهاز التنفسي عند الأطفال، الآن نريد أن ننتقل إلى شأن آخر، إلى شأن النسائي هذه المرة. والأسبوع الماضي سجلت هنا في البلاد حالة طبية نادرة حتى عالميا، إنقاذ امرأة من حمل خارج الرحم استقر في الكبد. ونريد أن نطرح اليوم كل ما يتعلق بظاهرة الحمل خارج الرحم، ما هي الأسباب، ما هي الأعراض وكيفية العلاج. ينضم إلينا الدكتور عامر زريق، مختص بالطب النسائي في مستشفى بنيت سيون. أهلا وسهلا فيك دكتور عامر.
1: أهلا فيكو يا هلا غالي.
0: أهلا فيك أهلا دكتور.
1: الجميع.
0: يعني الأسبوع الماضي سمعنا على هاي الحالة، بالأدنى شك أنه هي حالة نادرة. إحنا بنحكي على أنه الحمل خارج الرحم هو حالة اللي موجودة، يمكن مش نادرة لهاي الدرجة زي اللي أنه يقعد على الكبد. فهيك باختصار عن كل ما يتعلق بالحمل خارج الرحم دكتور عامر.
1: أكيد. بدون شك أنه الحمل خارج الرحم، طبعا الحمل عادة يبدأ من ناحية طبيعية وفيزيولوجية خارج الرحم. عادة الحمل يبدأ يعني عملية الـ لما البويضة تلتقي مع السائل المنوي أو مع الحيوان المنوي، بيلتقوا عادة في المواسير اللي بنسميهن أو التيوبس. فبتبدأ عملية الحمل هناك، وبعد يومين أو ثلاثة ينتقل الجنين اللي هو بيكون عمره يومين أو ثلاثة من منطقة المواسير إلى منطقة الرحم، وبعد يومين ثلاثة من هذا الوقت بشرش بالرحم. فلذلك يعني عادة كل حمل يبدأ لما بتصير عملية الإخصاب، هو يبدأ بالمصورة
0: خارج الرحم.
1: خارج الرحم. لكن في أحيانا بيكون في خلل معين بالمواسير اللي بيمنع وصول الحمل لداخل الرحم. ممكن يكون هاي الماسورة مرأة التهاب، ممكن هاي الماسورة في تركيبها هي مش طبيعية. الإشي اللي بيصير إنه في حركة معينة اللي بتصير بقلب الماسورة اللي بتدفع الحمل من قلب الماسورة بالداخل إلى جوف الرحم. ولما بيصير في خلل بهاي العملية بيضلوا الحمل بقلب الماسورة وبيكبر هناك. هلأ هاي الحالات هي تقريبا أقل يعني 1% من الحالات العامة، من حالات الحمل العامة. لكن أغلبها الحالات الحمل اللي خارج الرحم بتصير في المواسير، يعني حوالي 97.5% من نسبة الحمل اللي بيصير خارج الرحم بيكون في المواسير عادة.
0: نعم، وهذا أسهل إنه أنتوا تكتشفوه من الحالة اللي تم اكتشافها طبعاً. مؤخرا
1: طبعا طبعا. اليوم احنا صرنا يعني انا بذكر لما بلشت اتعلم، لما بلشت اتخصص قبل 35 سنة كان صعب انه نشوف هذا الاشي في الالتراساوند، لكن مع الوقت صرنا نشوفه، وصارت أغلبية الحالات الساحقة نقدر نشوفها بالألتراساوند اليوم، حالات الحمل خارج الرحم.
0: ولكن في هنالك أعراض، يعني إحنا بنعرف كل حمل عادة يعني هو يختلف طبعاً من مرأة من امرأة لأخرى، إنه بيكون في أعراض معينة. هون بيكون في أي إشي، أي مؤشرات إنه في حمل طبعاً. أصلاً
1: في طبعاً بيكون المرأة حاسة حالها حامل، بيكون شوي الحمل أضعف من ناحية المشاعر اللي المرأة بتحسها، بيكون في بنسبة عالية نزيف أو خلينا نقول دم، لكن مش بكمية كبيرة، بكميات صغيرة، يعني تنقيط دم أو دموم يعني نزيف بشكل خفيف.
0: نزيف يعني انه الحكي على انه في دوره عادي ولا نزيف دورة اللي عادي. مش لانه مثلا في الحاله الاخيره المراه حكت انه كان عندها دوره قبل اسبوعين ما كانش في،
1: لكن يعني تقريبا اكيد انه هاي ما كانت دوره 100%، هاي كان دم اللي صار بهاي الاثناء. وهذا مرات كتير بخربطنا يعني. ببين تيجي المرأة بتقول إنه كان عندي، لكن بس نبدأ نسألها هل كانت آخر دورة عندك طبيعية زي بقية الدورات، في أغلب الحالات بيقولوا إنه لا، نسبة الدم كانت أخف بوقت الطمس، وكذلك بيصيبهن دوخة بنسبة عالية كمان، بصير في نوع من الدوخة وأوجاع بطن. يعني عادة إذا الحمل بيكبر في الماسورة اليمين بيكون الوجع في قاع البطن اليمين، إذا الحمل بيكبر في الماسورة الشمال بتكون الوجع في قاع البطن الشمال. يعني الإشي بيكون في المحل اللي بيصير فيه هذا الإشي. يعني إحنا عمالنا نحكي عن إنه الحمل ممكن يكبر لحد خلينا نقول بقطر 1-1.5 سنتيمتر، بعدين ممكن ينفجر، وإذا انفجر طبعا في هناك أوعية دموية كتير اللي ممكن تسبب لنزيف داخلي. عشان هيك بالزمانات كان واحد من أسباب الوفاة هو الحمل خارج الرحم، لأنه ما كانوش يعرفوا إيش فيه، وفجأة ينفجر يصير في نزيف داخلي في بطن المرأة وما يقدروا يلحقوها بكل الأحوال. فطبعا هذا زمان، اليوم احنا موجودين في عصر اللي كلياته يعني بنقدر نعرفه ونكتشفه، وباغلب الاحيان
0: يعني مجرد اولترا ساوند عادي ممكن يكتشف الحاله.
1: مش اولترا ساوند عادي، اولترا ساوند متخصص. يعني مش كل الاطباء بتخصصوا بالالترا ساوند، بس طبعا كل واحد بيقدر يشوف الحمل خارج الرحم، لكن احيانا بيكون كمان الحمل خارج الرحم غشاش، يعني ما بفرجينا الصورة الكلاسيكال اللي احنا بنشوفها. في اشي بسموه بيجل ساين، بيكون زي كأنه زي البيجل المدورة، بتكون هاي موجودة في بطن المرأة بواحد من النواحي. واحنا هناك لما بنحط الالترا ساوند بنشوف انه في المنطقة هاي بيكون في وجع عند المرأة في هاي المنطقة. هذا اكتر بدلنا انه هذا حمل خارج الرحم وهذا هو محل.
0: طبعا ومهم جدا، يعني عادة في أي مرحلة يتم اكتشاف هيك حالة؟ يعني وانت المرأة بتوصل لدرجة انه هي بتروح تفحص هاي الامور، لانه احنا ذكرنا انه يعني مش دائما في كل الاعراض اللي الواحد بيعرفها.
1: بالاسبوع الخامس عادة. شو يعني الاسبوع الخامس؟ يعني الاسبوع الخامس اذا بنحسب من اول يوم من اخر عادي، يعني 3 اسابيع بعد الاخصاب، 3 اسابيع بعد الاباضة. خلينا نقول اليوم عنا، أو خلينا هيك نقول قبل شهر أجتها آخر دورة، قبل أسبوعين كانت الإباضة وصار الحمل، اليوم مفروض تجيها ما أجتهاش، مستنى أسبوع، الأسبوع الجاي مفروض نبدأ نشوف إشارات معينة اللي بتدلنا على حمل، سواء في داخل الرحم أو في خارج الرحم.
0: طبعا
1: كمان واحد من الإشارات المهمة اللي ممكن نفحصها بحمل خارج الرحم هي الارتفاع الغير صحيح بهرمون الحمل اللي هو الـ HCG Human Chorionic Gonadotropin. هذا الهرمون اللي الكل بيفحصه، اللي هو بيسموه ناس فحص الحمل، فهو فحص الحمل في الدم، هذا في له أرقام معينة، وبالحمل الطبيعي لازم يتزايد هذا الرقم، يضاعف نفسه. يعني خلينا نقول إذا كان اليوم 50 بعد بكرة لازم يكون 100، بعد بيومين لازم يكون 200، يعني مش بالضبط ولكن أقل أو أكثر بشوي. فإذا كانت إذا كان الارتفاع في هرمون الـ HCG مش بهاي الصورة بيمشي، هذا كمان واحد من الأشياء اللي بتخلينا نشك إنه في حمل خارج الرحم.
0: نعم، والعادة يعني أنت بتحكي هنا على أسابيع، وإحنا بنعرف إنه الحمل يقاس في الأسابيع. حمل خارج الرحم لأي أسبوع بسقم؟
1: لو تعرفي إنه في حالات كتير في العالم اللي وصفوا حمل خارج الرحم بالبطن اللي وصل للشهر 8 والـ9.
0: واو.
1: وخلق ولد، يعني أنا في ولد.
0: يعني كان في ولادة في نهاية المطاف.
1: بس هذا الحكي من زمان، اليوم ما عادوش يسمحوا بهذا الإشي إنه يصير، بس زمان كان في حالات اللي كان في حمل في البطن وكبر هناك بنسبة عالية، لأنه كان يستمد كل الأوعية الدموية من الرحم. لكن
0: البطن يعني مهيأ إنه يكبر مع نمو الجنين مثل ما الرحم مهيئ عادة أنه يكبر ويعني والجنين يأخذ كل شيء؟
1: هو وكأنه كان يستمد كل الأشياء من الرحم نفسه، كل المواد الغذائية وكل المشيمي. يعني هاي حالات جدا جدا نادرة لكن موجودة، يعني كتبوا عنها بالطب. أنا شخصيا ما شفتهاش ولا مرة طبعا، لكن هي مكتوبة.
0: ولكن أكيد أنت شفت في حياتك كمان حالات هي خارج الرحم
1: كتير طبعا
0: كتير. يعني هذا الإشي اللي أنتوا بتشوفوه في المستشفيات عادة؟
1: بشوفه بالمستشفيات، بشوفه بالعيادة كمان. يعني بنشوف كل شهرين ثلاثة عندي على الأقل حالة أو حالتين من حمل خارج الرحم.
0: طيب شو الإش يعني امرأة اللي وصلت عندك وشفت أنه في حمل خارج الرحم، إيش بيستناها؟
1: أول إشي بنبعتها على المستشفى، هذا الإشي الأول. إذا في شك، مش بس إذا متأكد، إذا في شك إنه في حمل خارج الرحم لازم محل المرأة بالمستشفى، لأنه بأي لحظة ممكن إنه يصير في عندها نزيج داخلي. طبعا هناك بيفحصوا بالألتراساوند، بيفحصوا بالنسبة هرمون الحمل اللي هي HCG، وكذلك بيشوفوا مدى خطورة هذا الإشي وقديش كبير الحمل. اليوم إحنا منعالج أغلبية حالات الحمل خارج الرحم مش بالعمليات زي ما مرة كان. اليوم نعطي مواد معينة اللي هي بتقتل التطور الحمل هذا وبتنزله ومنتابعها. طبعا في مادة اسمها ميتوتريكسات اللي هي عبارة عن علاج كيماوي يستعمل كمان بالأمراض الخبيثة. هذا العلاج ممكن انه يساعد انه ينزل الحمل من الجسم، ونتابع طبعا بعدين ونشوف كيف نزل هرمون الحمل ونضفت المرأة كليا من هذا الحمل.
0: نعم، يعني هاي هي الطريقة اللي اليوم متبعة أكثر من أنه عملية. بس يمكن في حالات اللي أنتوا في برغم كل هذا الوجود تبع هاي الحلول بتتطرقوا أيضا للجراحة؟
1: طبعا في حالات كتير اللي مثلا إذا بنشوف أنه في نزيف في بطن المرأة، إذا الهيموغلوبين بنزل، إذا بصير عندها دوخة، إذا بيكون في عندها أعراض معينة اللي بتدلنا إنه هناك في نزيف داخل البطن، مش راح نستنى لأنه نسأل علاج الميتوتريكسات. أكيد ساعتها مفروض إنه نعمل عملية ونسحب الحمل خارج الرحم ونسكر المواسير، لأنه هاي الماسورة إذا خليناها مرات كتير قابلة إنها تعمل كمان مرة حمل خارج الرحم.
0: يعني هذا فعلا السؤال اللي كنت أسألك إياه، إذا صار عندنا حالة حمل خارج الرحم هذا بقول إنه احتمال إنه تتكرر أعلى بكثير؟
1: نعم.
0: يعني نعم. هذا إشي يعني موثق علميا وفي الأبحاث؟
1: طبعا طبعا طبعا. وهذا الإشي اللي بثبت كمان إنه بسموها البريستالتيكا. البريستالتيكا هي الحركة تبعت المواسير، لأنه البريستالتيكا هي عادة مثل ما حكينا إحنا إنه يعني بتسحب الحمل من داخل الماسورة إلى داخل الرحم. هي نوع من حركة معينة باتجاه معين إنه بتودي الحمل وكأنها بتوصله على داخل جوف الرحم. إذا هاي الحركة صار فيها خلل فالحمل بكمل ينمو بقلب الماسورة بصير هذا الإشي.
0: عادة في أشياء للواحد يعني الواحد بتقدر تعملها إنه تمتنع عن حالات إنه يصير هذا الخلل؟
1: الإشي الوحيد اللي بتقدر تمتنع عنه هو إنه ما يصيرش عندها التهابات بالمواسير، وهذا إشي طبعا صعب. التهابات المواسير عادة في أغلب الأحيان بيصير نتيجة عدوى معينة من مرض، مرات كتير بتكون أمراض جنسية، مرات بتكون أمراض من داخل الرحم، مرات بيكون لأنه بيكون في واسطة أو لولب عند المرأة بقلب الرحم. يعني في عدة أسباب ليش بيصير التهابات. الالتهابات هي أكتر إشي بتعمل. في أشياء كمان اللي بتخلق مع الناس، يعني بتكون موروثة أو بتكون من الولادة. في أمراض معينة كمان زي الاندوميتريوزيس أو شغلات مختلفة في داخل البطن اللي مرات بتأدي لتشرش معين حتى في داخل الحوض أو في داخل البطن، مش بس بالمواسير، بالمبيض مثلا. يعني كان في حالات كتير اللي هي بالمبيض بعد خلينا نقول بعد المواسير بيجوا عندنا المبيض. طبعا حتى في داخل الرحم، حتى في في, في جسم الرحم ممكن يكون في عندنا حمل خارج الرحم بمعنى أو بآخر. يعني إيش أنا بقصد؟ أنا بقصد إنه بناء الرحم هو زي المثلث، خلينا نشبهه بالمقلوب. أوكي، في عنا من تحت عنق الرحم اللي بيفتح وقت ما المرأة بتخلف وبيطلع الجنين اللي هو موصول بالمهبل، ومن فوق في عنا القرنين تبعون الرحم هل موصولين بالمواسير. هلأ ممكن كمان يصير في حمل بقلب القرن، كمان ممكن يكون حمل خطير، لأنه هاي منطقة إذا بيكبر الحمل فيها أكثر من اللازم برضو ممكن يصير في انفجار بالأوعية الدموية ويصير في نزيف داخلي. كذلك إذا شرش الحمل بعنق الرحم ولو أنه قريب علينا، لكن عنق الرحم كمان منطقة اللي فيها كتير أوعية دموية، ولذلك إذا بيكون هناك الحمل كمان ممكن يكون خطر. فكل يعني كل ما لم لا يكبر بقلب جوف الرحم بالوسط ممكن يكون فيه خطر معين.
0: يعني حتى في نص الرحم، في قلب الرحم، أنت بتحكي إنه فيه كمان مواقع اللي كمان ممكن تكون
1: مش بقلب الرحم، مش بنص الرحم، بطراف الرحم، خلينا نقول بعمق الرحم.
0: لا بقصد في مبنى الرحم اللي معروف كرحم الرحم. يعني إنه نحن عادة بنحكي على حمل خارج الرحم، ولكن أنت تقول إنه أيضا داخل الرحم مش في قلب الرحم، يعني في مناطق مختلفة من الرحم ممكن إنه يكون الإشي خطر أيضا.
1: 100%.
0: طب عادة أنت هون بتحكي على المخاطر، وذكرت كثير أنه يصير لا سمح الله انفجار عند المرأة ونزيف. في مخاطر يعني هذا الماكسيموم طبعا أنا يعني بتخيل أنك أنت بتحكي عنه، في أشياء أخرى اللي ممكن تضر في المرأة
1: من ناحية حمل خارج
0: مش إذا بكون ما. إذا بكون الحمل يعني خارج الرحم، يعني إيش مخاطر الحمل خارج الرحم؟
1: شوف، أكثر إشي بدون شك النزيف طبعا بشكل أو بآخر. لا بفكرش انه في اشي تاني اللي ممكن يأثر اذا عم نحكي عن حمل عادي خارج الرحم، مش عم نحكي عن امراض تانية اللي ممكن تكون في الحمل. في امراض زي بسموها الامراض الارومية، التروفوبلاستيك ديزيزز، المولا اذا سمعت عنها، هاي امراض مختلفة اللي ممكن تسبب هاي نوع من من من مرض خبيث اللي بيصير من الخلاصة من المشيمة تبعت الجنين. بس هذا موضوع تاني كليا، يعني ما خصوش بالحمل خارج الرحم بالأساس. إذا بده يعمل طبعا بيعمل على المحل نزيف محلي أو بيعمل ضرر للمستقبل. يعني ممكن أنه نتيجة حمل خارج الرحم نضطر نقص مثلا إذا كان الحمل بمنطقة القرن، بقص القرن ساعتها بنصغر مجال الرحم، أو بيكون في محل بالرحم ضعيف اللي ممكن بالمستقبل ينفجر. يعني كل إشي في له ممكن يكون مخاطر معينة.
0: واحتمال دخول المرأة مرة أخرى لحمل طبيعي، إيش الاحتمال؟ أم أنه يعني إذا بصير في حمل خارج الرحم هي بتصير في كل مرة في حمل هي في حمل في خطر؟
1: لا، ما هو يعني إحنا عم نحكي أنه في بجسم المرأة مصورتين، إذا كان راحت مصورة بضل في مصورة تانية، بالمصورة التانية بتقدر تحمل عادي إذا كان هالمصورة منيحة.
0: يعني مش انه يعني شيء ممكن ياثر عليها، ولكن يعني بيظل عندها امل انه تدخل لحمل.
1: طبعا طبعا. واذا لا سمح الله راحوا المصورتين، في اليوم علاجات الاي في اف، الطفل الانبوب اللي هي بتنعمل حتى اذا بيكون المواسير مسكرات. احنا بحاجه لطفل الانبوب لجوف الرحم مش للمواسير.
0: طب سؤال هيك يمكن إشي يمكن واقعي يمكن مش واقعي، عادة إذا أنتوا بتشوفوا إنه في حمل اللي عم يتطور خارج الرحم ممكن نقله لداخل الرحم؟
1: لا
0: لا قاطع، يعني مش إنه لا إنه لحد إسا يعني في احتمال في إشي، لا قاطع.
1: لا أنا بقول لك شو إيش اللي بيصير. الإشي إنه بشرش الحمل، بشرش عشان الحمل يكبر بالبداية بيبدأ ك احنا بنعرف بويضة وحيوان منوي، وهدول بيعملوا جنين، بيبدوا بخلية خليتين، كل يوم بيصيروا يتضاعفوا 4 خلايا 8 خلايا 16 وإلى آخره. فلما بيصير بعدين بمرحلة معينة بالتروفوبلاست بيصير لازم الجنين يشرش عشان يكبر. كيف بده يكبر؟ بده ياخذ دم من الأم، فعشان ياخذ دم من الام لازم يشرش فيه. لما بتبدا عمليه التشريش ما بتقدر تنقليها من محل ثاني.
0: نعم هاي نقطة مهم جدا طبعا توضيحها، لأنه إحنا بنحكي اليوم، أنت ذكرت كل الحمل اللي يعني في الاستعانة في أطفال الأنابيب ما يعرف، وأنه يتم نقل بعد ما يصير في يعني كيس للرحم أو شيء أنا زي كل هاي يعني السيرورة اللي بيمرقوا فيها. فهذا كان سؤال قلت لك أنا من الأول إذا سؤال واقعي ولا غير واقعي، ولكن أنت كان جوابك جوابك قاطع في هذا الموضوع.
1: لا مسموح دائما الواحد يتخيل، لأنه يعني اللي بعرفش يعني صعب أنه يتوقع إيش بيصير. يعني مين كان يصدق أنه إحنا نصل اليوم لطفل الأنبوب ونرجع أجنة ويكون في نسبة حمل هالقد عالية؟ طبعا يعني إذا بنحكي لو جبنا السيرة قبل 40-50 سنة هذا الحكي كان كثير بعده في بدايته أذهل العالم بوقته.
0: صحيح.
1: اليوم صار الإشي طبيعي جدا، وفي عنا عشرات آلاف الحمل في البلاد لحالها هون عندنا.
0: في البلاد هون حتى متطور أكثر من باقي البلدان الأخرى، يعني حتى من ناحية التمويل وحتى من ناحية كل الأمور الأخرى
1: بدون شك. الحمل خارج الرحم يعني اليوم إحنا بلشنا نحكي إحنا بنعرف إنه يعني بنعمل يعني بنأخذ الزرع والبويضة في المختبر، نعمل منهن جنين ومنشوف المراحل كيف بيكبروا بقلب المختبر. وبالزمانات يعني قبل كم سنة كنا نرجع عادة لما كان الجنين عمره 3 أيام أو يومين، اليوم نستنى 5 أيام حتى نشوف كيفية الجنين. إذا الجنين بيكون بنوعية أحسن فبيكون عنده إمكانية أكثر إنه يمسك هذا الحمل. بس لكن بعد 5 أيام بصير أصعب إنه نعمل عملية نقل جنين.
0: نعم طبعا، وإحنا بس اليوم ركزنا أكثر مش على الأطفال الأنابيب، إنما كل ما يتعلق بموضوع الحمل خارج الرحم. طبعا زي ما أنت ذكرت حالة موجودة، لكن هذا الأسبوع الماضي كانت حالة نادرة في البلاد. عادة لما بصير هيك مثلا حالة نادرة، اللي هي مش بس في البلاد، هي نادرة عالميا، هي نادرة، إيش بتم في هاي الحالات؟ لوين مثلا بتروح من ناحية الدراسات العلمية في هذا المجال؟
1: شوف هاي حالة اللي أنا شخصيا ولا مرة شفتها، مش بس أنا ما شفتهاش، يعني أغلبية 99% من الدكاترة أنا يعني إحنا كنا نسمع عن حمل اللي هو نادر جدا في الكبد وحمل أندى كمان في المخ، بعرفش كيف وصل للمخ يعني، لكن أيوة، لكن في كان حالات معينة اللي كتبوا عنها بالأدب العالمي يعني سنتكير. فما بعرف احنا عندنا في البلاد، يعني انا قريت قبل شوي في واحد من المقالات انه هاي حاله من 15,000. اي 15,000 حسب رايي حاله من المليون. لانه يعني انا هيك بتوقع، لانه احنا عم نحكي عن اقل من 1% نسبه الحمل خارج الرحم، وهاي الحالات اللي هي بريت الرحم كليا وبريت الحوض كليا هي أقل من 1% من 1%، فهمت كيف؟ فبدون شك إنه عم نحكي عن نسبة كتير كتير واطية. واحتمالات كتير قليلة، لكن هاي الحالات ممكن إنها تكون كتير معقدة. لأنه إذا كان شوفي الإشي اللي بنقل هذا الإشي الغاد هو الدم. ومرات كتير إذا كان بيكون الجنين وبصير يكبر في محل اللي هو ممكن يكون خطر في وين في أوعية دموية اللي ممكن إنها تسبب انفجارات معينة أو شغلات معينة في البطن، فساعتها مهم جدا إنه نعمل التشخيص الصحيح والعلاج الصحيح.
0: بالطبع.
1: وهذا الإشي مش سهل، يعني حلو إنه يعني الدكاترة في وولفسون في المستشفى اللي اكتشفوا فيها هذا الإشي قدروا يعالجوا الشغلة بشكل منيح.
0: طبعا احنا طرقنا هيك للظاهره كظاهره، مع ذكر طبعا الحاله اللي سجلت هون في البلاد. وطبعا فتره الحمل هي فتره حلوه لجميع النساء، فبنتمنى لهم هيك انه كل وحده بتخطط وبكون الاشي يعني حابه هذا الموضوع، فانه يكون الاشي يمرق بشكل سلس وبشكل صحي وزي ما لازم. بدي اشكرك كثير هيك الدكتور عامر زريق، مختص بالطب النسائي في مستشفى بنت سيون في كلاليت، على كل هاي التفاصيل اللي اعطيتها من خلال البرنامج طبعا، وهي التوضيحات بالنسبة للحالة النادرة اللي سجلت في البلاد. يعطيك ألف عافية دكتور عامر.
1: يا هلا فيكم.
0: شكرا. يعطيك ألف عافية. هلا باي. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية. شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج. لنشحد رزق في الإنتاج حندهان في هندسة الصوت وفي الإعداد والتقديم غالينا طور قدور. كل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما مستمعينا. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسح.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: مخزناشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: بندوق. أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: عناوين الساعة من مكان: الوزير إلياهو يحذر من مغبة توقيع اتفاقيات سلام مع السلطات الفلسطينية. نبأ يفيد أن لبنان يشترط مواصلة التفاوض مع إسرائيل باستجابتها لعدد من المطالب. ارتفاع حاد في الجرائم التي يرتكبها يهود ضد فلسطينيين في يهودا والسامرة. اتهام شاب عربي مقدسي بتهديد الوزير بن غفير. والحرارة تبقى غدا على حالها.
2: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية في أورشليم القدس، طاب يومكم. يستمر كشف قناة كان النقاب عن أن دولة في المنطقة نصحت دولا مجاورة بالتحلي بالمرونة التكتيكية والتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لطمأنتها، بهدف صرف انتباهها عما يجري من استعدادات لخوض مواجهة حاسمة ضدها. يستمر هذا الكشف في إثارة ردود فعل. وقال الوزير عن عتصمة يهودية عميحاي إلياهو أنه لم يتفاجأ بذلك، وأشار إلى أن ياسر عرفات قد شبه في العام 1994 اتفاقيات أوسلو بصلح الحديبية، وأعرب الوزير عن خشيته من أن تنفذ ذلك السلطة الفلسطينية وحتى شخصيات في صفوف عرب إسرائيل. علمت قناة سكاي نيوز من مصادرها أن لبنان متمسك بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ووقف التجريف والتفجير في الجنوب والقبول بمناطق تجريبية جديدة، وإذا رفضت فستعلق بيروت مشاركتها في الجولة الثامنة المتوقعة مطلع الشهر المقبل. وأضافت المصادر أنه لم تحسم بعد مسألة مشاركة إيطاليا في لجنة التحقق من إتمام الجيش اللبناني مهامه بالمناطق التجريبية. قال المتحدث باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وديع أبو نصار إن الأمر العسكري الذي يحظر دخول إسرائيليين إلى بلدة الطيب المسيحية قرب رام الله هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية. وشدد أبو نصار على ضرورة اتخاذ خطوات ضد المشاغبين وعدم الادعاء بأنهم يختفون أو من الصعب إلقاء القبض عليهم. وأعلنت قيادة المنطقة الوسطى في جيش الدفاع عن الطيبة منطقة عسكرية مغلقة، ولكن الأمر لا يسري إلا على الإسرائيليين ويستثني الفلسطينيين. تشير معطيات الدوائر الأمنية إلى ارتفاع حاد في الجرائم التي يرتكبها يهود في يهودا والسامرة على خلفية قومية متطرفة، ففي النصف الأول من العام الحالي سجلت 660 حادثة، أي بزيادة قدرها 63% خلال 6 أشهر. ووفقا للمعطيات، ارتفعت الهجمات على قوات الأمن بنسبة 50%، وسجل ارتفاع في عدد الضحايا الفلسطينيين بحيث بلغ عدد الجرحى 140 وعدد القتلى 6. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق شاب 30 من مخيم شعفاط بأورشليم القدس تنسب له انتحال هوية شخص آخر وتهديد وزير الأمن الوطني بن غفير ونائب تزفي سوكوت وعنصر في الشباك. وقد قام بإنشاء حساب فيسبوك وهمي على اسم شخص متنازع معه، وأرسل عبره صورا لقطع أسلحة وتهديدات، وذلك بهدف الانتقام من خصمه. في المعركة الانتخابية، أعلنت رئيسة بلدية بيت شامش السابقة عليزة بلوخ انضمامها إلى حزب إردان وإدلشتاين. ومن جانبه حذر الوزير الليكودي يؤاف كيش من أن الحزب الجديد لن يجتاز نسبة الحسم وسيؤدي إلى إهدار أصوات في تكتل اليمين. قال رئيس نقابة أطباء صحة الجمهور البروفيسور خاغاي ليفين إن الادعاء بأن أفراد الطاقم الطبي العرب في مشفى رامبام يسيئون إلى جنود جرحى هو فرية دم تمس بجهاز الصحة برمته، وألمح إلى وجود جهات هامشية تغذي نار الفتنة من أجل مكسب سياسي. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري.
2: حالة الطقس الليلة في ساعة الحقيقة: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
3: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
2: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يبقى الطقس غدا حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في الشريط الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أرجاء البلاد. وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس المقبل تنخفض درجات الحرارة قليلا. بهذا انتهت نشرة الأخبار. النشرة القادمة في الثالثة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
6: مرحبا مرحبا، سباق فن فنانينا، لقاء فن فنانينا، موعد دائم مع البرنامج اللي من خلاله نتعرف على إصدارات فناني بلادنا الجديدة، نسمعهم كمان لقاءات بيحكوا عن أعمالهم. اليوم عنا لقاءين، الأول ألبوم جديد للفنانة النصراوية ماريا جبران 100%، رح نعرف تفاصيل هالألبوم. أما اللقاء الثاني اليوم فهو مع الزميلة سوزان حجار نجار اللي استقالت من راديو مكان، نعرف الأسباب منها. هذا رح يكون خلال لقاء فن فنانين لليوم. تحية لإيلان صعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية رانيا رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. بداية اخترناها مع جديد مراد قربي.
7: لما أنت بتضحكي

أغنية جديدة لإله بلشنا معها اليوم لقاء فن فنانينا. لقاءاتنا حكينا لكم بعد شوي مع ماريا جبران، ألبوم جديد، سوزان حجار نجار بتحكي لنا ليش تركت راديو مكان.

0: تكمل أغنية طبعاً. بعد سنوات من التواجد الفني على المسارح والأغاني الخاصة، أطلقت نهاية الأسبوع الفنانة النصراوية ماريا جبران ألبومها الجديد 100%. نبارك لها ونرحب فيها معنا. مرحبا ماريا.
1: شكرا لك على الاستضافة.
0: يا هلا، مبروك أول إشي الألبوم الجديد. نهاية الأسبوع كان موعد لإطلاق الألبوم.
1: شكرا لك، يبارك فيك، يسلم. ألبوم 100% أول إشي هو بقول لك عن شو بحكي الألبوم.
0: طبعا
1: الألبوم هو بحكيش عن الحياة الوردية أو عن حياة وردية ومثالية. هو بحكي عن الحياة مثل ما هي، بتحدياتها، بطلعاتها، بنزلاتها، عن الواقع اللي عايشينه. الألبوم كلماته كلياتها أنا كتبتين، والألحان أنا لحنتين ما عدا أغنية واحدة اللي هي أغنية تأخرت كتير من ألحان أدهم السويد. طبعاً أغنية 100% اللي هي تصورت فيديو كليب، هي واحدة من الأغاني من الألبوم.
0: تبعت صورتها مع دوريد للداوي.
1: بالضبط، اشتغل

0: فيها
1: حلو.
0: طاقم كبير اللي أنا طبعا بوجه لهم كل التحية وكل الشكر لإخراج دوريد للداوة، تصوير ومونتاج فيروز نداف، تصحيح الألوان خب أنت حدا ورجة رايسة، تصميم الرأس أزيل قبطي، في طاقم كبير اللي هو
1: حلو.
0: أنا كتير بشكره. وطبعا كمان تسجيل الأغاني بهبني أقول إنه تسجله عند استوديو ديب عمورة، وغناية تأخرت كتير تسجلت عند مراد خوري.
1: حلو.
0: شكرا كتير لكل الطاقم.
1: ماريا، هالقصص الألبوم 100% هي حقيقية 100% ولا من خيالك ولا كيف؟
0: أنا هي عن الواقع اللي إحنا عايشينه، في غنان اللي هي بتحكي عني بشكل شخصي، مثل مثلا أغنية لما كنت صغيرة، هاي بتحكي عن ماريا لما كانت صغيرة كيف كانت تشوف الحياة وردية وملونة وأمان وسلام، وعن ماريا اليوم لما صارت أم كيف صارت تشوف الدنيا بطريقة تانية، وكيف اليوم أنا بخاف على بنتي من الواقع اللي عايشينه.
1: لو سألتك عن الألبوم، أغاني الألبوم، شو أكتر أغنية بتمثلك، بتحسي إنه هاي 100% ماريا جبران؟
0: أغنية 100%
1: هي هالأغنية اللي سمعناها بأول برنامج.
0: وبهمني أقول إن الأغاني هي مش أغاني عن ماريا، في أغاني اللي هي عني عن قصص شخصية، وفي أغاني اللي هي من الواقع تاعنا، واللي كتير حبيته أنا بالألبوم إنه الناس عم بيبعتوا لي، كل حدا عم بيبعت لي هاي الغنية بتحكي
1: عم
0: عني،
1: تحكي
0: شفت
1: عني.
0: هاي
1: آه
0: الغنية
1: حلو.
0: بالضبط، كل حدا عم بيلاقي حاله بأغاني من الألبوم.
1: الألبوم فيه كم من أغنية ماريا؟
0: 7 أغاني،
1: 7 أغاني. وأي أغنية بتشوفي أو بتراهني إنه راح تكون أنجح؟
0: كل حدا راح يلاقي حاله بأغاني معينة، كل حدا راح يحس إنه في أغاني بتحكي قصته، بس اللي أنا بقدر هقوله إنه أغنية 100% اللي اخترت أسمي الألبوم على اسمها، هي هالقد بشوفها إنها بتحضن كل الألبوم، كل الحالات، كل الطلعات والنزلات، ولحظات الخوف ولحظات الضياع اللي بحكي عنها بباقي أغاني الألبوم. فبتيجي غناية 100% لتقولنا هيك الحياة، طلعات ونزلات وفيها تحديات وفيها لحظات رح نضعف ورح نتوجع، بس السؤال شو بنعمل بعدين. فبتيجي غناية 100% بتاخذنا من الانكسار، من السواد، من الحزن، للإصرار إنه نوقف على إجرينا ونكمل الطريق بالرغم من كل التحديات.
1: أنا اخترت واحدة من أغاني الألبوم، بعدين أنت رح تختاري. بدنا نسمع تركني وروح، بينفع؟
0: طبعا طبعا الغناية هاي هيك أول شيء غناية إيقاعية نغشة قريبة للقلب، وكمان شغلة تعرفوهاش عني أنا بعزف على البوق، بهاي الأغنية أنا عزفت على البوق وديب عموري عزف على الجيتارات.
1: حلو حلو.

0: طب بعيدا عن صوتك، شو هي الآلة الموسيقية اللي بتعتبريها البطل في هالألبوم، أو شخص كمان بتعتبريه ممكن تعتبريه بطل ساهم في نجاح الألبوم وصدوره للنور؟
1: قلت لك في طاقم كبير يشتغل وأنا ممتنة للكل، لكن في عندي شكر كتير كتير كتير خاص لورد جوزي ولبنتي جوليا، اللي هم أكثر إشي يعني تعرف هيك
0: سهروا معي، كانوا معاكي بالمشروع، سمعوا كل كبير وصغير.
1: طبعا شكر كمان كبير لأخوي ربيع جبران عازف البيانو، اللي هو هذا رفيق الموسيقي بكل المراحل، وبالألبوم هو بعزف بكل الأغاني بيانو ما عدا بأغنية تأخرت كتير أدهم سويت بعزف فيها.
0: حلو. طب ماريا، الألبوم بعد جديد، أكيد سمعتي ردة فعل، شو أول ردة فعل سمعتي من شخص قريب مهم لإلك؟
1: طلع يعني هذا الإشي أنا كتير ممتنلت له، إنه كلهم لامست قلوبهم وكلهم لقوا حالهم بأغاني. هذا الإشي كتير هيك عنالي، والصراحة ما كنتش متوقع هالقد أتأثر، بس أنا لما طلع الألبوم كتير تأثرت، ولما شفت ردود الفعل كمان تأثرت أكتر وأكتر.
0: حلو. إحنا طبعا تعودنا نشوفك بكونسرتات وبحفلات، في حفلة خاصة بهالألبوم بأغاني الألبوم أكيد بتحضري حالك صح؟
1: أكيد أكيد راح يكون في حفلة خاصة. طبعا طبعا.
0: في تاريخ ولا بعد بكير؟
1: بعد فيش تاريخ، لأنه إسا في عندي جولة عروض بفرنسا. راح أكون مع نزار الخاطر في عندنا هيك جولة عروض، لكن مش لأغاني الألبوم. أغاني الألبوم راح يكون في عرض طبعا،
0: في عرض خاص لإلي،
1: يعني يكون في تفاصيل أكيد أول واحد راح أقول لك.
0: شكرا شكرا ماريا، بالنجاح. بدنا نختم هاللقاء بأغنية أنت تختاريها من هالألبوم من هالسبعة. يلا اختاري.
1: يلا. لا على فكره هو صعب الاختيار، لاني بحبهم كلياتهم، بحبهم وبعنولي.
0: بتخيل.
1: بس في غناية اللي بيقولوا عنها كثير، قالوا لي هاي غنايه العصر، عن كل الضياع اللي احنا عايشين فيه، وعن الركاد انه بنركض محلنا، وعن التخبطات هل اضلني هون ولا اروح على محل اللي بنفع على القليله اعبر فيه.
0: شو اسم الاغنيه؟
1: حال الضياع.
0: حال الضياع. نختم معها لقائنا لكان ماريا جبران، ألف مبروك مرة جديدة على الألبوم.
1: شكرا كثير لإلك، ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا بالنجاح، إلى اللقاء.

0: ريمون خوري هذا سمعنا هالأغنية الحلوة بصوته. عنا إسا فاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة منعود لنكمل معكم لقاء فن فنانين.
1: الليلة في ساعة الحقيقة
2: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
1: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
3: بس مقاول أحد ما فيش عندك منافسة بين مقاولين
4: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بيصير.
1: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
7: الآن في مكان شادي بلان فن فنانينا.
0: نسمع نسخة جديدة لأغنية سمير صبري محتار ويا البنات نسخة ماهر مخايلي.

0: مختار أنا ويا البنات، نسخة ماهر ميخائيل للأغنية اللي غناها سمير صبري بفيلم حب وكبرياء عام 1972. بالأصل هاللحن لحن أغنية فرنسية صدرت عام 1970، بعد سنتين قدمها بالفيلم سمير صبري. بال 2026 سمع يكون نسخة جديدة منها. إسا لقاءنا الثاني لليوم. لقاء فن فنانين اليوم معنا ضيفي مميز، نرحب فيها معنا طبعا اشتقت لصوتها سوزان حجر نجار. مرحبا سوزان.
1: والله وانا اشتقت لكم كتير. مرحبا شادي، كيفك؟
0: كيف حالك؟
1: تمام كيفك انت؟
0: احنا مبسوطين اول اشي نسمع صوتك، وكتير ناس عم بيسألوا عليك، عملتي صدمة للمستمعين.
1: صحيح،
0: الكل بيسأل شو السبب، ليش استقلتي ووين بطلنا نسمع صوتك، احكي لنا.
1: 100% والكل فكرني قعدت صراحة، يعني بقول لنا
0: بعدك صغيرة.
1: صغيرة مش رح أتقاعد. قرار أجا من بعد فترة هيك من التفكير العميق. وكان صدمة للكل، يعني للمستمعين وللي قرب مني، لأنه كنت كتير أفكر لحالي لحد ما أخذت قرار نهائي.
0: الصراحة منك ليش؟
1: بس الصراحة
0: صراحة
1: كان في خلاف على ساعات العمل. بس هاي هي القصة، يعني كتار فكروا شو صار وشو عملوا فيكي، وأنا حتى طلعت وحكيت يعني بصفحتي إنه الاستقالة صارت بكل احترام ومحبة وشكر للجميع، وهو فعلا هيك يعني ما صار شيء ولا أي خلاف. الخلاف صار على ساعات العمل، مطلوب شغلات اللي أنا بقدرش أوقف فيها،
0: مش ملائمة.
1: وأنا كعادتي يعني زي ما يعني لما بدي أجي وأقول فلازم أكون قد
0: انسحبتي باختصار،
1: بما أنه مش رح أكون قد من ناحية ساعات العمل فقط، يعني ما فيش ولا أي مشاكل لا مني ولا من
0: الإدارة
1: ولا الطاقم، بالعكس في معزة خاصة، وإحنا يعني
0: البيت هذا بيتك طبعاً.
1: بالضبط، مش يوم وليلة يعني. وأقول لك القرار ما كانش هوين، يعني أخذ مني كتير تفكير، بس بتعرف توصل لمرحلة يا بتكون قد المسؤولية.
0: هل تعبتي سوزان ولا الأسباب تاني؟ في تعب ممكن من ناحية العمل الإذاعي؟
1: لا بالعكس.
0: لا
1: أنا 31 اللي بنفس الشغل.
0: متعب، شوفك أنت مبسوطة وأنت تقدمي بتكون دائما.
1: أنا بحب، يعني دائما كنت أحكي وأقول إنه أحلى إشي في الدنيا الواحد يشتغل بإشي بحبه. فإنك جاي أنت حابب الإشي، فأنت بتحسش حالك رايح على الشغل. بالنسبة لك شغل بصير متعة، ولما أنت مبسوط بتعطي الأفضل. يعني اللي كان مطلوب مني من ناحية ساعات عمل حسيت إنه لا، الإشي رح يطفيني أنا من جوا، فبالتالي مش رح أبدع ومش رح أعطي الأفضل عندي.
0: قررت
1: تبتعدي. بوقف هون، ويعني الله أعلم وين بنلتقي. بس إنه تقاعد وهيك لا مش هيك يعني.
0: سوزان طبعا أنت ما ودعت المستمعين، هل في كلمات تمنيتي إنه تحكيها؟ هاي فرصة تودع المستمعين اللي سمعوك على مر السنوات.
1: صحيح، أحكي لك شغل، أنا ما بحبش لحظات الوداع. يعني حتى الزملاء أنتوا، يعني أنا روحت ما حداش عارف إنه أنا مش راجعة. مش بهدف معين، يمكن الناس يفكروا راحت هيك وما سلمتش. لا أنا بحبش لحظات الوداع بكل حياتي، يعني بحبش أودع حدا إذا سافر، بحبش حدا يودعني برضو إذا بخلص شغل، بحبش هاي اللحظات.
0: طب شو بتقولي للمستمعين؟
1: شو بدي أقول للمستمعين؟ بدي أقول لهم شكرا كتير، لأنه بتعرف إحنا الإعلاميين والمذيعين بدون المستمعين ولا إشي، يعني الواحد يكون أي محاله. فلما هني بيشجعونا وبدعمونا نفسيا إحنا بنعطي الأفضل، فأكيد كل الشكر للمستمعين، وشكرا عن جد لكل اللي تفاجأ من التعليقات، يعني بالفيديو اللي أنا نزلته وأعلنت فيه استقالتي، بتشوف محبة الناس. تعرف إحنا بنعرف دايما قد الناس بتحبنا، بس
0: شفتيها
1: إنه عن جد قديش يعني.
0: شو الخطوة القادمة سوزان، إعلاميا ولا بدك ترتاحي بالبيت ولا إيش مفكري؟
1: بصراحة بعد ما أخدتش قرار بالوقت الحالي، أنا بإجازي يعني ومعرفش وين بصفي، ما فيش تخطيطات آخر كم سنة خلينا نقول، بخططش، تركيزها لله. وأنا بآمن دايما أنه ربنا لما بسكر باب أكيد بكون في إشي تاني عم بستنى، يمكن يكون مجال الإذاعة والتلفزيون، يمكن إشي تاني بعرفش، يعني فيش إشي مخطط ولا إشي معرفش
0: معروف الحديث.
1: تركيكة هيك.
0: سوزان، نتذكر أنا وياك أكم من برنامج، أو أنا كنت شاهد على بداياتك الإذاعية في راديو البلد زمان زمان زمان.
1: صحيح فإحنا عمر
0: صح.
1: يعني يمكن مش أول مرة بنحكي بالموضوع، بس ممكن كمان مش كل الناس 30 سنة أنا وياك زملاء الشادي.
0: نتذكر مع أو ضد من البرامج اللي كانت ناجحة.
2: أنا ضد
3: وأنا مع،
2: وأنت مع مين؟ صباح الخير.
3: صباح النور.
2: كيفك سوزان؟
3: منيحة، كيفك أنت؟
2: تمام. كل يوم خميس بنلتقي، واليوم كمان بيتجدد اللقاء ضد أو مع.
3: موضوع جديد، بتوقع الموضوع يكون شيق. سامي،
2: قبل ما نبلش الحديث سوزان، كتير بقولوا لي إنه أنا وياك بنتخانق كتير
3: ده.
2: وإذا هاي أراءنا كمان بسألوني.
3: هاي أراءنا، أراءه مش منيحة وأراءه لا، احنا دايما بنذكر انه رايي ورايك على الهواء مش بالضروره بيعبر عن راينا الشخصي بالحياه، ولكن قوانين البرنامج بتتطلب انه كل واحد فينا ياخذ راي
2: موقف وراي عشان يحتد النقاش. واليوم نقاشنا حول برنامج The Voice، مش للكبار للصغار.
1: من اجمل البرامج على فكره، واللي يمكن كفكرة الناس تشوف انه اوكي عادي طرحنا موضوع وكل واحد اخذ موقف، يعني شو المميز فيه؟ بس انا بقول انه المميز فيه هو اللي مش كل واحد بينفع تقدم معه برنامج. مش لانه انت احسن من غيرك او انا احسن من غيري،
0: لازم
1: بس في توافق
0: معين.
1: وهذا التوافق بالضبط بتلاقيهوش مع الكل. فمو انت نفسك تقدم البرنامج مع حدا تاني او انا مع حدا تاني، حلو، بس مش خلص في توافق، نفهم إشارة من نفس ستايل التقديم.
0: صح.
1: هذا اللي بيميزه أكتر من الفكرة نفسها. فإله معزي خاصة هذا البرنامج، وكتير برامج يعني مش قادر كتير
0: أتذكر، بس أنا بتذكر قصة لمن يجرؤ، كان من البرامج الحلوة اللي قدمتيه، وكان صح. من إعداد يوسف شداد. صح
1: صح صح.
0: كلنا عن البرنامج هذا قبل ما نسمع فقرة منه.
1: صح، يوسف شداد، وكانت كمان تشاركو رانيا موجهة تحية رانيا يرشد أبو نمر اللي كمان إلى يعني رفيقة طويلة في مجال عملي. بس برضو وقتها يعني كنت من الفترة الأولى اللي بلشت أشتغل معها، لما يجرى برنامج جدا جدا جدا مميز وجدا جدا جدا متعب. لأنه
0: حوار، كان
1: حوار كنت أحاول أخليه يكون مش عادي. مش يعني زي لمن يجرؤ اللي منعرفه، والشخصيات كمان بدك تعرف تتعامل معها. بس أنا بعتبره محطة كتير مهمة ومميزة بحياتي لمن يجرؤ.
0: حلو.
4: ضيف حلقتنا اليوم من برنامج لمن يجرؤ، أهلا وسهلا فيك.
5: تحياتي لك أخت سوزان ولجميع العاملين معك وكذلك لجميع المستمعين.
0: البرامج اللي أخذت نجاح كمان كاريوكي، خليت الناس تغني.
1: يعني الفكرة طلعت من انه تعالوا اوكي، في كتير ناس
0: صوتها مش حلو، بس
1: انا مثلا بحب يغني بس صوته مش حلو. من هون اجتني الفكرة فعلا يعني. فقلت شو هات نعمل هاي الشغلة، انه ما بجعبني اغني، مش شرط صوتي يكون حلو، فالمهم عندي الاحساس. فقديش كان البرنامج بسيط، بس كان في له صدى كتير كبير، ولليوم عشان تكون عارف لليوم الكبير والصغير بذكروا لهالبرنامج، لأنه خفيف لطيف ظريف، والمستمعين نغشين، وكان في تفاعل، وكنت أخذ انتقادات إنه شو بتتمسخري على الناس. فأنا كنت دائما أقول كمان للمستمعين إنه أنا بضحك مع الناس، أنا مش بتمسخر على الناس.
0: صح.
1: ترك بصمة حلوة أنا كتير بعتز فيها، لأنه بالرغم من بساطة البرنامج إلا أنه أخذ محبة كتير كبيرة عند المستمعين.
0: تعالي نسمع واحدة من مغنيات البرنامج، ماشي؟
1: يلا.
3: شو سلمى من غني؟ يلا قولي لي.
6: والله أنا من عاشقات عبد الحليم، بس ما بعرف إذا صوته حلو ولا لا، بس دائما بحب أغني له.
3: ما هو أنت المطلوبة يا سلمى، ما إحنا قلنا بدناش الأصوات الحلوة. يلا أنو أغني لعبد الحليم.
6: جرب أسمر يسمراني.
3: أسمر يسمراني. الله عليكي، الطبقة شوي واطي بس مش مهم. ماشي الحال، اللحن كان تمام ومشيتي مع الموسيقى كمان تمام.
0: سوزان، كمان خلال السنوات الأخيرة قدمتي مجموعة من البرامج؟
1: كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة ما كنتش أكون على الهواء، كل يوم برنامج مختلف. الأحد كان بالليل
0: شوكال
1: اللي هو برنامج للأغاني القديمة، والتنين أكسجين هو البرنامج اللي بيخوض بكل عالم الطاقة والربحانيات، اللي هو كمان جديد وكان مميز لأنه قدرت عملوا عن طريق الراديو وال يعني والإذاعة. الثلاثة حب الغسيل أنا وحبيباتي ماريا وعرين. كمان كان برنامج جدا مميز
0: والأربعة مع الناس
1: كتير واو. أربعة فشت خلق اللي كمان عن جد لليوم بسألوني عنه كتير الناس بتحبوا لأنه كانوا يحكوا عن جد شو بدهن. الخميس الويكند
0: كمستمعة سوزان من هالبرامج كلها هاي لأي برنامج رح تشتاقي؟
1: صعب السؤال كلن الصراحة.
0: كلن
1: كل واحد فيه له معزي لأنه أنا واحدة من الناس اللي يمكن أنتوا بتعرفوني كزملائي. إذا أنا بكونش حاب البرنامج بقبلش أقدمه
0: صح.
1: لأنه مش راح أعطي الأفضل فيا بقدم إشي بحبه وعن جد بدي إياه عشان أبدع يا لا فبقدرش أقرر أنه واحد كل واحد فيه له طعمته الخاص بالنسبة إلي.
7: الآن حبل غسيل
4: أهلا وسهلا فيك
7: أكسجين شو كان مع سوزان شو كان شو صار شو كان مع سوزان حجر نجار شو كان مع سوزان شو كان شو صار شو كان مع سوزان حجر نجار
0: بقي بس نتمنى لك حياة سعيدة انت وسيمون والعيلة رح تكبريها فهمنا للعيلة بالفترة القريبة صح؟
1: إن شاء الله إن شاء الله نجوز لك
0: ألف مبروك ألف ألف مبروك من اليوم وأهلا وسهلا فيك دائما سوزان أنت بتعرفي بيتك.
1: شكرا شكرا شادي لك ولكل الطاقم وعن جد تحية كبيرة لراديو مكان وإحنا أنا كتير بهمني أوضح للمستمعين أنه لا في خلاف ولا اختلاف جدي هو مجرد شروط عمل مفروضة على الكل أنا شخصيا ما كانتش تناسبني هذا هو السبب بس فقط لا غير يعني
0: بالنجاح سوزان حجار
1: شكراً.
0: نجار إلى اللقاء

أيقونة. سمعنا سوزان حجار نجار بخاضت كمان تجربة الغناء بأكثر من أغنية. كملين معكم لقاء فن فنانين لليوم.

0: باستوني وليث نابلسي سمعونا اغنيتي الجديده هيتاني ديو بجمعهن بعد جني نوار سمعنا خوا
1: شو حلو احساس الغرام وعيون من كتر العشق سهراني ما بتنام شو

0: يا ده عامل هذا شو حلو الأغنية بتحتل المرتبة الأولى بسباق فن فنانين.
1: المرتبة الأولى
2: ورد مستحلي ضحك.
0: احنا عندنا بعد مجال لنسمع آخر أغنية رح نختم معها لقاء فن فنانين.

هنختم هالساعة مع جديد أمير دندن. شكرا لراندي رشيد أبو نمر، لإيلان كان معنا بالهندسة الإذاعية، وإلكم اللي دائما شادي بلان أحلى التحيات.

أمير دندن. هذا راجعين إحنا بعد الإعلانات والأخبار لنكمل معكم الفترة على الطريق بعد أخبار الثلاثة. خليكم معنا على السماء، راديو مكان.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: عناوين الساعة من مكان. المتحدثة العسكرية تحذر سكان القطاع من أن الأوراق النقدية الإسرائيلية القديمة التي بحوزتهم ستفقد قيمتها تماماً عما قريب. بغداد تشكل قوة عسكرية لمنع هجمات من أراضيها على دول الجوار. البحث عن شابة من أبو سنان اختفت أثارها قبل شهرين. حزب الديمقراطيين يعرض برنامجه لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، والحرارة تبقى غداً على حالها.
0: راديو مكان الأخبار.
7: الثالثة في أورشليم القدس، طاب يومكم. حذرت المتحدثة باسم جيش الدفاع اللواوي سكان القطاع من أن الأوراق النقدية الإسرائيلية القديمة التي بحوزتهم قد تفقد قيمتها تماما في القريب العاجل، إذ إن بنك إسرائيل يوشك على الانتقال للعمل بالأوراق النقدية الجديدة فقط. وأوضحت الكابتن واوية أن حركة حماس واعية تماما للموضوع وتستغل ضائقة السكان وعناصرها وتدفع لهم بالأوراق القديمة، بينما يحتفظ القياديون بالأوراق الجديدة. كشفت مصادر عراقية للعرب الجديد عن استحداث قيادة عمليات عسكرية جديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الصحراوية القريبة من الحدود مع السعودية والكويت، ويأتي ذلك لمنع تكرار سيناريو استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار. علمت قناة سكاي نيوز من مصادرها أن لبنان متمسك بضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار ووقف التجريف والتفجير في الجنوب والقبول بمناطق تجريبية جديدة، وإذا رفضت فستعلق بيروت مشاركتها في الجولة الثامنة المتوقعة مطلع الشهر المقبل. وأضافت المصادر أنه لم تحسم بعد مسألة مشاركة إيطاليا في لجنة التحقق من إتمام الجيش اللبناني مهامه بالمناطق التجريبية. تطلب الشرطة مساعدة الجمهور في البحث عن الشابة لينا عبد الرازق في 23 من العمر من أبو سنان، والتي غادرت منزلها في 6 من شهر يونيو حزيران، ومنذ إذن اختفت أثارها، ويشار إلى أنها تعتبر مفقودة بدائرة الخطر، وسمحت العائلة اليوم بنشر خبر اختفائها. وهذه أوصافها: نحيفة، شعرها أسود وطويل، لون بشرتها فاتح، ويرجى من كل من يعرف شيئا عن مكان وجودها الاتصال على الرقم 100. يعرض حزب الديمقراطيين خطته لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك في مؤتمر صحفي في الناصرة اليوم. وقالت سمية بشير المدرجة في المرتبة 10 في الحزب: إننا سنشكل في الحكومة المقبلة كابينات لمحاربة هذه الأفة مع تخصيص ميزانيات كبيرة. وأدلت بشير بهذا التصريح في حوار مع الزميل يوسف شداد في برنامج حديث الظهيرة. اعتقلت الشرطة أحد سكان كفر مندا، هو المشبوه المركزي في قضية تحايل في شركة الكهرباء بحجم نحو 5 ملايين شيكل. وتبين من التحقيق السري أن المشبوه تعاون مع مستخدمين آخرين في الشركة لسد ديون لمدينين مقابل تلقي مزايا مالية. اعتقلت الشرطة البارحة 22 فلسطينيا بدون تصاريح في تل أفيف ويفني. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن 11 منهم ضبطوا في يفني وهم داخل مخزن لشبكة غذاء.
8: حالة الطقس. غدا على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يبقى الطقس غدا حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في الشريط الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أرجاء البلاد. وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس المقبل تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا نشرة الأخبار، والنشرة القادمة في الرابعة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: فشل لجنة الوفاق في تذليل العقبات حول القائمة الثلاثية المشتركة واستقالة أعضائها، والخلاف على ترتيب المقاعد يعيد مساعي توحيد الأحزاب العربية إلى مربع الأزمة. استمرار الانخفاض في جرائم القتل في المجتمع العربي، والمسؤولون في شرطة الشمال يؤكدون على تكثيف الجهود لمحاربة الظاهرة. وحزب الديمقراطيون في مدينة الناصرة لعرض برنامجه الانتخابي فيما يتعلق بمكافحة الإجرام.
8: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة في ساعة الحقيقة.
12: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
8: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
13: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
14: الفريديس عملين هذا اللي بس.
8: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
15: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
8: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
17: أستاذ في بركيه؟
16: لا.
17: في ألعاب منفوخة؟
16: كمان لا.
17: لكن شو فيه؟
16: اسمع المذيع بيقولك
18: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
17: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
18: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
8: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
19: أيوة مرحبا من جديد، انتو معنا على الطريق، راديوهاتكو عالي أعلى أعلى أعلى. الأربعة مع الموسيقى والأغاني الجديدة.
20: متدلعين متعطرين
21: على الطريق

0: الطريق.
1: عمل الحرير يا ولد شبه البنات
0: عالطريق.

0: اغاني هالصيف لحديثها رقم واحد براديو مكان.
1: قلعت حرير يا ولد، لبست شيفون يا ولد، طلت بخور نشف دموعك يا ولد.
0: على 3:30 موعدنا مع اخبار الفن والفنانين. نحكي عمرو دياب اليوم، 20 على الحفلات الناجحه اللي كانت بنهايه الاسبوع بمصر. احكي لكم كمان على الحفلات القادمه اللي راح تكون بالاردن. هذا كله على 3:30. واسكت يا لساني
2: على الطريق.

0: Atari. Remix.
1: رمكسنا اليوم لأغنية نصيف زيتون وأبو ورد مع بعض كزورة.

0: الأغنية قصدورة اللي جمعت نصيب زيتون وأبو ورد صدرت أول العام لحد إسا أنجح أغاني هالعام ناحية المشاهدات في المنصات واليوتيوب ناحية الأرقام
1: على الطريق.

0: تامر حسني سمعنا أحدث أغانيه مولعينها. إحنا مع كل الأربعة مع الأغاني بدون توقف.
1: عالطريق
2: اسمع

0: اجا الوقت لنكون مع دقيقة ونص مع الإعلان، بعدها منعود لنتابع معكو على الطريق.
1: اجا
2: هدوء هدوء هدوء.
3: دقيقة يا جماعة بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: حمائي رجعنا للأغاني معهم، نرجع بعد الفاصل الإعلاني. نقاوة عيني واحدة من الأغاني الجديدة ناجحة من ألبومه الأخير.

0: عالطري.
1: بعد نانو أخبارنا الفنية.
0: عالطري.

0: أصالة بتغني أصالة تعاون مع السوريين أمجد جمعة فؤاد جنيد. أصالة رح تعود لسوريا بعد غياب أكثر من 20 سنة لتغني بشهر 8 أو 9 بدمشق. 3:30 ساعة صح إذا الوقت للأخبار الفنية.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي بلان.
0: كيفك اليوم؟
1: منيحة كتير.
0: نحكي على حفلات الصيف بمصر من نهاية الأسبوع. نار
1: متنورين متأثرين. شبه
0: البنات بعد براسك
1: البنات عمرو دياب الهضبي
0: كالعادي
1: جاب هيك نجاح كتير كبير وجمهور كتير كبير,
0: بس كان عنده منافسين قوايا بهالليلة.
1: مش سهل, بس عمرو دياب كمان
0: كان تسع حفلات
1: صح اللي برز عنده بحفلته, انه طلعت عنده لوجين خليفي على
0: صبي الأمورة الحلوة
1: على المسرح اللي هي نفسها رقصت معه بلولا البنا. الناس والجدل إسا بركي في قصة حب بينه وبين عمرو دياب, بس طلع هو نفى الموضوع. فشبح البنات كان مفزع عمرو دياب.
0: على ذكر حفلة عمرو دياب,
1: إسا الناس كتير عم بيغيظهن قديش هو رشيق, قديش جسمه قديش قوي, قديش بتنطنط, قديش برقص, بروح على الجيم,
0: ذكر يعني عمره 64.
1: محيينهن كيف هذا الرجل الستينات قادر يقوم بكل هذا النجاح وبرشاقه وجماله ونغاشه ونحافه
0: صدر ترند كل الوقت.
1: واحد من اللي ضحكوا عن الموضوع انه انت مفروض رجل ستينات لابس البيجامة يعني المكسيمو عم تحضر معنا ماتش على التلفزيون. باسم يوسف طرح الموضوع بشكل كتير مضحك.
0: شو قال؟
1: انه مالك انت 60 ايش عم تتنطنط على المسرح؟
0: نسمع.
2: مش عايزين بقى انت تبقى انت محافظ على نفسك وكلام من ده بتاع. فارجوك اتبط عشان احنا اتبطينا من زمان واحنا مش مبسوطين ان حد تاني يفضل قاعد يتنطط واحنا مبسوطين كده. فارجوك كفايه للادب.
1: المنافسه زي ما حكيت كانت كتير كبيره, مش مخلين حفلات, مش واحدة وتنتين وثلاثة وأربعة خمسة,
0: وانتبهت كل حفلات. فنان عنده ضيوف كمان
1: صح
0: مشاهير.
1: إسا اللي لفتت الأنظار واللي جابت كل الأضواء
0: أكيد.
1: واللي الصحافي كل الوقت بالعناوين عليها
0: شيرين.
1: هي شيرين غطت على كل الحفلات,
0: بس انتقدوا انه صوتها مش كتير قوي.
1: مزبوط, حكوا انه كان في نشاز الصوت مش قوي ومش هذا هو اللي توقعوه, بس شيرين وهضمتها. كان عندها كم من هيك التصريح اللي ضحى, كانت كتير متواصلة.
0: نسمع شو حكات.
3: بحبكم ربنا خليكم ليا كلكم. صوت مصر ماشي كلنا صوت مصر حبيبي.
0: كان في كتير ضيوف بحفلة شيرين.
1: أولاً وأكبر داعمي كانت بنتها اللي هي وصحباتها كانت موجودة وبتقول شجعوا ماما. إيه كان في عندها كمان تصريح عن عصير تفاح إشي. بتفكرونيش إسا عم بسكر أو عم بشرب إشي, هذا عصير تفاح.
3: يعني ما لقيتوش غير عصير التفاح ده, يفكروا حاجه ثانيه. لا غير العصير ده سمحت.
1: وحكت كمان انه مبسوطه بالضيوف اللي إلها مثل هلا صدقي, إلهام شاهين, غادة عبد الرازق, او بسمة وهبي هي اللي قدمت الحفلة.
0: كان مغني كمان شاركها
1: الا ضيف شرف كان محمود الليثي. غنوا مع بعض. طلع شو ما عملت اشتقنا لك شيرين وبتستاهلي هذا الدعم, وبرافو انك رجعتي لنفسك.
0: غير شيرين وعمر دياب كان في انغام سانت ليفاند كتير حفلات.
1: أنغام. احمد سعد سلسن بدر كانت عند انغام.
0: حلو.
1: احمد سعد كان عنده عمرو اديب واجت كمان نانسي عجرم غنت معه. كان لابس زهر مبسوط على حاله.
0: من حفلات الساحل لحفلات عمان اسا
1: شو رأيك؟ 13 نرجع للطوشي. ب13/8 سانت ليفو كان بالساحل ورايح على عمان. وين تقرر يغني بعمان؟
0: ب13
1: مع شب جديد
0: نفس اليوم اللي فيه شب جديد
1: وألف أغنية عليه. المهم خلصت هاي المشكلة. في منافسة إسا أكبر
0: كمان بالأردن,
1: أما مش بنفس اليوم. مش زي بالساحل 9 بنفس اليوم ولا سانت ليفو وشب جديد بنفس اليوم 13. هاي المرة ب20 قاسم الساهر
0: بعمان,
1: 21 آدم بعمان, 22 وائل بعمان.
0: حلو. شفت كمان حفلة لوائل بقبرص كثير حفلات اسا عندهم
1: متنقلين هني اسا بالتور تبعهن تولاتو إليانا مش حفلي بس مفزعين بأغنية
0: أغنية حلوة
1: حنعيش
0: حنعيش اسمعها آخر لقاء شكرا عارين نلتقي بكرة
1: باي
0: باي باي
4: عالطريق عالطريق

0: Diana Haim, Maha Too Late, Anais, أغنية ديو صدرت ضمن ألبومه الجديد صديق البرنامج لا Too Late.
1: أيام أنا وإنت كنا بنرسم ليها ونشوف سنين غرام ما كناش نحلم ليها.
0: حكينا بأخبارنا الفنية كتير عن شيرين، هذا الوقت المناسب لنسمعها.
1: كلام

0: אגני זמן זמן
1: ألف تسعمية وثلاثة وسبعين نتذكر الأغنية الحلوة هاي غنت لها وردة الجزائرية في فيلم حكايتي مع الزمان ألحان موسيقار محمد عبد الوهاب

لو للملامة هاي كانت أغنية من زمان لليوم وردة الزهري سمعناها وقدمتها عام 1973. قبل ما نروح نرجع للقاعات السريعة بالأغاني الجديدة نسمع جديد تامر حسني السا وش الخير.

0: ったり、
1: على انغام بيبي لسامي اجى الوقت لنودعكم. شكرا ل ايلان كان معنا بالهندسه الاذاعيه. الكو طبعا الكو اللي دائما شادي بلان. احلى التحيات، بكره ان شاء الله بنقعد ونلتقي معكم.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: ديكولاين
5: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
6: عناوين الساعة من مكان: فك لغز جريمة قتل اقترفت في شفا عمر قبل شهر ونيف، قضية طاقم التمريض العربي لا تزال تثير أصداءها، شابة من أبو سنان في دائرة الخطر مفقودة منذ شهرين، المتحدثة العسكرية تحذر سكان القطاع من أن الأوراق النقدية الإسرائيلية القديمة التي بحوزتهم ستفقد قيمتها تماما عما قريب، والحرارة تبقى غدا على حالها.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الرابعة في أورشليم القدس، طابت أوقاتكم. حلت الشرطة لغز جريمة قتل علي سواعد في شفا عمر مطلع الشهر الفائت، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأنه تم تقديم تصريح مدع بحق 4 مشبوهين تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عاما، ونفذت جريمة القتل في إطار الصراع بين منظمتي الجريمة سواعد وخالدي. أعرب رئيس نقابة الأطباء البروفيسور تسيون خاغاي عن دعمه لأفراد الطاقم الطبي العرب في مشفى رمبم في ظل الشكوى التي قدمت ضد طاقم ممرضين تمريضيين عرب تنسب لهم سوء التعامل مع جنود مصابين. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قدري أن خاغاي أكد أن جهاز الصحة الإسرائيلي هو منارة للمساواة والتسامح والتعايش، ومن ناحيته شدد نائب رئيس بلدية حيفا مشرف بياتسي أنه في رمبم يعمل عرب ويهود معا بتفان وإخلاص، ولا فرق بين العلاج المقدم للمرضى اليهود والعرب. تطلب الشرطة مساعدة الجمهور في البحث عن الشابة لينا عبد الرازق في 23 من العمر من أبو سنان، والتي غادرت منزلها في 6 من شهر يونيو حزيران، ومنذ إذن اختفت أثارها، ويشار إلى أنها تعتبر مفقودة بدائرة الخطر، وسمحت العائلة اليوم بنشر خبر اختفائها، وهذه أوصافها: نحيفة، شعرها أسود طويل، لون بشرتها فاتح. يرجى من كل من يعرف شيئا عن مكان وجودها الاتصال على الرقم 100. داهمت الشرطة عدة أماكن في جولس وضبطت وسائل قتالية غير قانونية كثيرة، منها أسلحة وقنبلة يدوية تابعة لجيش الدفاع وذخيرة، واعتقل أحد السكان على ذمة التحقيق، ويعتقد أن هذه الأسلحة كانت معدة لجهات إجرامية في إطار نزاعات الدم داخل المجتمع العربي. حذرت المتحدثة باسم جيش الدفاع اللواوية سكان القطاع من أن الأوراق النقدية الإسرائيلية القديمة التي بحوزتهم قد تفقد قيمتها تماما في القريب العاجل، إذ إن بنك إسرائيل يوشك على الانتقال للعمل بالأوراق النقدية الجديدة فقط. وأوضحت الكابتن واوية أن حركة حماس واعية تماما للموضوع، وتستغل ضائقة السكان وعناصرها وتدفع لهم بالأوراق القديمة، بينما يحتفظ القياديون بالأوراق الجديدة. قال مصدر فلسطيني مطلع لقناة الشرق إن حماس تلقت تطمينات من الوسطاء وأعضاء في مجلس السلام لغزة تفيد باستمرار الإدارة الأمريكية في دعم مسار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالقطاع، وذلك على الرغم من أن رئيس الوزراء نتنياهو رفض أمس وثيقة النقاط 15 مشترطا نزع سلاح حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. قامت طواقم إطفاء بإخماد حريق شبا بمحاذاة قرية أرجمان في غور الأردن، واقتربت النار من أشجار النخيل. وقبل ذلك تم إخماد حريق اندلع في أرض هشيم بالقرب من نقطة استيطانية عشوائية بجوش عتسيون، ولم تقع إصابات في كلا الحادثين.
0: حالة الطقس الليلة في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
7: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يبقى الطقس غدا حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في الشريط الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أرجاء البلاد. وبعد غد الأربعاء ويوم الخميس المقبل تنخفض درجات الحرارة قليلا. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الخامسة.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
9: فشل لجنة الوفاق في تذليل العقبات حول القائمة الثلاثية المشتركة واستقالة أعضائها، والخلاف على ترتيب المقاعد يعيد مساعي توحيد الأحزاب العربية إلى مربع الأزمة، استمرار الانخفاض في جرائم القتل في المجتمع العربي، والمسؤولون في شرطة الشمال يؤكدون على تكثيف الجهود لمحاربة الظاهرة، وحزب الديمقراطيون في مدينة الناصرة لعرض برنامجه الانتخابي فيما يتعلق بمكافحة الإجرام.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
10: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
11: أستاذ في بركيه؟
10: لا.
11: في ألعاب منفوخة؟
10: كمان لا.
11: لكن شو فيه؟
10: اسمع المذيع بيقولك
12: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
11: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
12: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
0: غدا على قناة مكان،
13: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
14: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
15: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم اقتصادكم، برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من برنامج اقتصادكم في هذا المنتدى الذي نركز فيه على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. اليوم الاثنين العاشر من شهر آب أغسطس من العام 2026 هو الموعد الذي من خلاله نلتقي بكم. اليوم سنتحدث عن بعض المواضيع في مقدمتها: متوسط الأجر في إسرائيل يرتفع إلى مستوى جيد 14263 شيكل، هو المتوسط العام للموظف في إسرائيل خلال شهر أيار من هذا العام، بارتفاع نسبته 6.16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانتعاش ملحوظ في قطاع السياحة وإقبال واسع على وجهات متعددة خلال هذا الصيف عقب الهدوء الأمني الذي تشهده المنطقة. هناك تفكير جدي لدى وزارة المالية برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 19%، مجرد فكرة ولكن لا أعرف إذا ما ستخرج إلى حيز التنفيذ، لأن هنالك أيضا قطاع واسع في المجتمع الإسرائيلي يعارض هذه الفكرة. أحلى التحيات لكم مستمعينا في كل مكان، أسرة البرنامج في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتزهاوزن، ومعكم كما دائما في الإعداد والتقديم رائد ثياب.
1: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، أهلا بضيفتنا في الاستوديو إيلا محمود، مديرة مكتب ماستر تورز للسياحة. أهلا وسهلا بك إيلا.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: نبدأ من القطاع الذي سجل انتعاش جيد في الصيف الحالي، باعتبار أن الصيف الماضي والذي سبقه أيضا كان الوضع ليس على ما يرام بسبب الأوضاع الأمنية. الآن المناخ الأمني جيد، كيف يعني كنت تجملين هذا الصيف؟ يعني كان في هناك بالفعل حركة جيدة؟
2: طبعا الهدوء النسبي بالفترة الأخيرة كان له تأثير مباشر على حركة السياحة والسفر. الناس بطبيعتها لما يكون في توتر أو حالة من خلينا نقول عدم اليقين بترددوا بالحجز، ولكن لما صار في هدوء أكبر شفنا إنه الناس رجعت تفكر بالعطلة والسفر وبلشت وقتها تخطط بشكل أريح. وإحنا كمكاتب سياحة لمسنا هالإشي بشكل واضح من خلال زيادة الاتصالات والاستفسارات في هاي الفترة.
0: في كان تنوع بما يتعلق بالوجهات التي اختارها المواطن في إسرائيل أو المواطن

0: وجهة غير مألوفة وغير اعتيادية.
1: الناس بعدها بتحب الوجهات المعروفة، ولكن بنفس الوقت صار في فضول ورغبة أكبر بتجربة أماكن جديدة.
0: حلو. مثل
1: يعني مثل البوسنة والهرسك، ألبانيا كوسوفو، ألبانيا مونتينيغرو، عنا البوسنة حكينا، جورجيا مع طرابزون. في عنا عدة وجهات مميزة بالإضافة لأوروبا مثل النمسا، إيطاليا، شمال إيطاليا، جنوب إيطاليا، وعدة وجهات مميزة خلال هذا الصيف كان عليها طلب كبير جدا جدا.
0: على نطاق يعني التنوع، أيضا كان في هناك وجهات سفر تقليدية اللي تقتصر على النقاهة. تعرف المجتمع العربي بحب أنه يخرج مع الأولاد مع كل العائلة، فكان يفكر أنه يخرج إلى النقاهة لمدة أسبوع أو 10 أيام. هل هذا النمط من نوع أو أنواع السياحة اختلف اليوم، بحيث أننا نخرج أيضا من أجل التسوق أو من أجل التعرف على البلد، معالمها، متاحفها؟
1: حسب العائلة، حسب شو بتقرر خلينا نقول، أو شو اهتماماتها. اليوم ما في وجهة مخصصة لجميع الفئات خلينا نقول من الناس. في ناس بتحب أكثر لما تطلع تكتشف أماكن ومعالم جديدة، فمنروح أكثر للوجهات خلينا نقول الأوروبية أو مثلا الرحلات المنظمة. وفي ناس ما بتحب تتأيد في جروب، ما بتحب تتأيد في مرشد، في جروب، في توقيت معين،
0: ما يسمى بالرحلة المنظمة يعني.
1: صحيح.
0: مع مرشد
1: 100%. ففي عنا رحلات منظمة وفي تنظيم شخصي للناس. هاي اللي بحب يكتشف المعالم السياحية وكل هاي الأمور. الناس أو العائلات اللي بتدور على الرحلات النقاهة خلينا نقول، اللي هي خلينا نقول مثلا زي شرم الشيخ اللي فيها تنوع كبير بالمنتجعات، زيها زي أنطاليا، قبرص التركية، خلينا نقول العقبة، اللي بتعطي خلينا نقول تجربة الـ inclusive، الشامل جميع الوجبات والمشروبات لها كل كلام.
0: هي العائلة العربية وحتى العائلة الإسرائيلية بتحب هذا النمط من الفنادق.
1: صحيح. لأنها بتعطي تجربة خلينا نقول بتلائم كل العيلة. الأطفال بيكون عندهم وقت إنهم يسبحوا مثلا، وتجربة خلينا نقول الأكل. في ناس بتحب كثير تسافر
0: رحلة عشان مشمولة فيها كل الوجبات،
1: 100%.
0: فطور، غدا، عشاء، وكل المشروبات أيضا.
1: صحيح.
0: طب بدي أرجع لك إلى كمان شوي. حاليا بدي أتوجه إلى ضيفي الخبير الاقتصادي نزيه زيادات لكي نتحدث عن متوسط الأجور في إسرائيل الذي سجل ارتفاعا نسبته 6.16% في شهر أيار الماضي، وأصبح المتوسط العام الآن متوسط الأجر الشهري للموظف في إسرائيل 14,263 شيكل. الخبير الاقتصادي نزيه زيادات، أسعدت مساء وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: سعد الله أوقاتك أخي رائد ولجميع المستمعين.
0: جيد ولا ممتاز؟
2: يعني هذا لا يوجد أهمية بالغة لهذا المعطى لعامة الشعب والموظفين، يعني إنما يخص هذه الشريحة التي ارتفع أجرها الحقيقي، سجل ارتفاعا، وهي كما نعرف دائما وفي مقابلات سابقة من خلال منبركم الأغر في قطاع الهايتك، دوما كان هنالك تسجيل أعلى مستويات الأجور. وكما تعرف أن يعني هذا أيضا في الهايتك الذي يعني هنالك يتنبؤون له أو نذيرو سوء، يتنبؤون أن هذا الفرع أيضا سيمسه ضربات مستقبليا مع قضية تطور الـ AI والذكاء الاصطناعي. فلذلك يعني هذه معطيات التي هي تنعكس على الشريحة الخاصة. وحينما يعني يفرح بعض القارئون لهذه البيانات، يعني نقول لهم أن هذا الموضوع يعني بماذا يعني ينعكس على عمال البناء، على الموظفين، على عمال المصارف، على عمال الزراعة، على عمال السياحة، موظفي السياحة عاملي وليس عمال. يعني هنالك يعني هذه يعني هذا المقياس متوسط الشهر هو يعني هذه استعمالات بالذات لمؤسسة التأمين الوطني

0: لقضية قياس مستوى المعيشة، توجيه السياسات الحكومية، تحديد الحد الأدنى من الأجور، احتساب الارتباطات في ما تعرف بالهفرشية هاتس مدى، يعني أكثر استعمالات حكومية وأيضا استعمال لمؤسسات التأمين الوطني التي هي يعني تهتم في هذا الموضوع بشكل رئيسي، لأن هنالك هذه المعطيات تساعدها في احتساب المخصصات، باحتساب المؤشرات لمن هو المستقل وكم يدفع المستقل وكم يدفع التأمين الوطني، مثلا إصابات عمل، لقاء بإصابات مخصصات بطالة وإلى ما ذلك. يعني هي معطيات تفيد أكثر المؤسسة التأمين
1: ولكن
0: الوطني.
1: ولكن في قطاع الهايتك نزي انتبهت أنه يعني متوسط الراتب مرتفع نسبيا 35,000 شيكل و700 عمليا بزيادة 13.7% خلال عام، والواضح أنه عدد الوظائف في هذا القطاع بقي شبه ثابت تقريبا عند نحو 400,000 وظيفة. هل هذه الرواتب عندما ننظر إليها نشعر كم هو مستوى الغبن ومستوى الظلم بحق عدد كبير من القطاعات في المجتمع الإسرائيلي؟
0: اولا يعني الموضوع التقنيه الهايتك يعني هو ايضا هذا الفرع كان عنده ضربتان. الضربه الاولى هي قضيه كل الاصلاحات القضائيه التي اوقفت استثمارات في الهايتك في الدوله منذ ما هذه حكومه نتنياهو ووزير القضاء يريف لافين حينما اعلنوا عن الثوره القضائيه والانقلاب الدستوري، فرأينا أن كثير من الدول التي كانت وجهتها إسرائيل للاستثمار في الهايتك عدلت عن الاستثمار وذهبت لوجهات ثانية، ظن اليقين أن الاستثمارات في هذه الفروع بحاجة إلى أرضية سياسية دستورية ثابتة، وكل قلقلة في هذه الأرضيات تدعها تعزف وتذهب إلى أرضيات ثابتة وتريد مناخ ملائم، مناخ مستقر من أجل الاستقرار. وكما قلت في بداية المقابلة أن تطور الذكاء الاصطناعي جعل هذه الشركات تستغني عن كثير من العمال والعاملين، فأقول يعني أنه إذا ما زال هذا القطاع ثابت عند 400,000 وظيفة، طبعا يعني نحن كنا نطمح ونصب أن يرتفع هذا العدد، ولكن هذا العدد مرشح للانقراض نوعا ما بسبب دخول ثورة الذكاء الاصطناعي. طبعا يعني هؤلاء يعني هذه الفئة تربح أجور محترمة جدا، ومما يعني أدى إلى ارتفاع متوسط الأجر أن في هذا الفرع بالذات كان ارتفاع كما قلت 13.7، في حين أن في مثلا المطاعم، في السياحة، في الزراعة هنالك انكماش، وهذا يعني يدعنا أن نحلل هذا الموضوع الذي هو يدعى
1: المتوسط. عندي إلى محمود اللي هي مديرة مكتب ماستر تورز للسياحة، تحدثنا عن الانتعاش بالذات يعني في الفترة الأخيرة، انتعاش هذا القطاع اللي يعني واجه تحديات كبيرة وواجه عراقيل أيضا كثيرة في السنوات الأخيرة عقب انتشار ظاهرة الكورونا وبعد ذلك الحروب المتعاقبة. فقالت إنه في الفترة الأخيرة هنالك نوع من الانتعاش في هذا القطاع.
0: طبعا يعني الجمهور الإسرائيلي وأخص بالذكر الجمهور العربي يعني سئمت نفسه من قضية الجلوس في المنازل والعمل في أماكن العمل، فكان يعني هنالك
1: يتوق للخروج عن المألوف أو الخروج من البيت بعد فترة كبيرة من الجلوس داخل المنزل.
0: بالطبع يعني الإنسان بطبيعته يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى الخروج من الروتين، يحتاج إلى إلى رؤية مناظر طبيعية، إلى رؤية أجواء أخرى، من أجل يعني الانتعاش، من أجل ضخ الطاقة الإيجابية. وهذا يعني يتسنى في السفر. ونحن شاهدنا يعني كان هناك تخوف من السفر في فترة الكورونا، كانت قضية الطيران سواء إيابا وذهابا كان هنالك مشكلة، وفي الحروب الأخيرة كان هنالك الكثير من العالقين في الدول الخارجية، وكان يدفعون مبالغ طائلة من أجل العودة. أضف إلى ذلك عنصر عدم الرؤية، عدم الثبات، الغموض السياسي، الغموض الأمني الذي يكتنف الحالة العامة. وبالتالي يعني تحية لضيفتك.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي نزيه زيادة. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: لا نخرج إلى الفصل.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الليلة في ساعة الحقيقة.
2: يقوم الواحد الصبح أفضه ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
3: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
4: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
5: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، رائد دياب، اقتصادكم.
6: عدنا إليكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا البرنامج الذي يستمر حتى الخامسة. في الاستوديو هنا ضيفتنا إيلا محمود، مديرة مكتب ماستر تورز للسياحة. أهلا بك مرة أخرى إيلا. إذن في هناك شغف، في هناك عشق لمجال السياحة لدى الفتيات، لدى النساء. في الفترة الأخيرة بشوف في وكيلات سفر عم تنشر كثير يعني فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الشبكات المختلفة، تروج للمواقع وتروج للمكاتب الواقعة في مختلف أرجاء البلاد. شو اللي بخلي أولا، يعني شو اللي وصلك أنت لهذا المجال؟
7: أول إشي هو مجال جدا جدا جدا حلو،
6: جذاب
7: جدا. اللي بخلي يعني خلينا نقول الأنثى أو
6: الفتاة
7: تحس إنها مسؤولة عن نفسها، تحس إنها
6: مستقلة
7: نوعا ما طبعا. وهو عدا عن إنه مجال جدا حلو، ولكن فيه شوي مسؤولية كبير أو كثير كبير.
6: هذا فقط يقتصر على الفتيات والنساء اللي بتحب التجديد والمغامرات، ولا مش شرط يعني؟
7: لا طبعا مش شرط، ولكن فيها على قد ما هو حلو وعلى قد ما في مسؤولية جدا كبيرة بالمجال.
6: طلبات المسافر، تعرف لما بيحضر نفسه وبيصل لمكتب السفر طلباته، بتحسه مرات انه مبالغ فيها، او طلبات كبيرة، او فيها يعني طلبات اكثر من طاقتكو.
7: طبعا لا، هو ليش المسافر او الناس بتتوجه لمكتب سياحة ما بتحجز عن طريق الاونلاين مثلا؟ عشان احنا نسمعه ونلبي احتياجاته. فهي مش متطلبات كبيرة، لا ولا منتذمر منها ابدا. لانه طبعا لما الشخص بده يسافر او بقرر انه بده ياخذ عيلته، او حتى اي شخص بده يسافر، فطبعا احنا كمكتب مجبورين نلبي احتياجاته ضمن المعقول.
6: قضية الأونلاين هاي والتطبيقات المختلفة الموجودة في شبكات العنكبوتية، منافس لإلكم؟ منافس لمكاتب السياحة؟
7: للصراحة مش كثير، خلينا نكون صريحين. لأنه إحنا حتى خلينا نقول العرب أكثر منحب نسمع ومنوثق ومنحجز. فالعائلات العربية جدا بتحب أو بتآمن في فكرة مكاتب السفر، لأنه بتحب تسمع.
6: من هون بتبدأ الرحلة.
7: صح،
6: من هون. يعني في ناس بحسوا أنه رحلتها بتبدأ من اللحظة اللي بكون موجود في مكتب السفر.
7: صحيح،
6: قبل ما يحزم الحقائب، قبل ما أنه يكون طبعا من حد ما يجيب معه الجوازات ويحطن على الطاولة، هيك تبدأ رحلته.
7: صح،
6: بحس في لحظة مختلفة.
7: صحيح.
6: سؤال، قضية الأسعار. قضية الأسعار هي قضية مركزية. بعرف أنه في الفترة الأخيرة في هناك يعني المزيد من شركات الطيران التي يعني بدأت يعني تعيد النظر في قضية العودة إلى مطار بن غوريون، بعد أن أحجمت عن ذلك لفترة طويلة وترددت بسبب الحرب وبسبب الأوضاع الأمنية. الآن يعني تقريبا كل أسبوع بنشوف في شركة أو أكثر تنضم إلى الأسطول العائد إلى مطار بن غوريون الدولي. هل هذا يؤدي إلى احتدام المنافسة وبالتالي يساهم في خفض أسعار بطاقات وتذاكر السفر؟
7: أكيد عودة شركات الطيران الأجنبية لها أهمية كبيرة جدا لسوق السياحة، لأنه لما يكون في عدد أكبر من شركات الطيران أول إشي بيصير عنا خيارات أكثر، سواء من ناحية الوجهات، مواعيد الرحلات، وحتى الأسعار. كمان المنافسة بين شركات الطيران بشكل عام بتكون لمصلحة، خلينا نقول، المسافر طبعا، لأنه ما بيعود مربوط بخيار واحد أو عدد محدود، خلينا نقول، من الرحلات. وفي كمان جانب نفسي، لما المسافر بيشوف شركات أجنبية عم ترجع تستأنف رحلاتها، هذا بيعطيه نوع من الثقة إنه حركة الطيران عم ترجع بشكل أفضل. وإحنا بالمكاتب السياحية هذا الإشي بيساعدنا، لأنه بيصير بإمكاننا نعرض على الزبون أكثر من بديل، بدل ما إنه يكون
6: دائرة الخيارات عمليا بتتوسع. بعرف إنه حسب الأرقام اللي نشرت في الأيام الأخيرة إلى شركة العال كانت تتصدر قائمة الشركات التي يعني كان فيه على متنها عدد كبير من المسافرين ذهابا إيابا. شركة العال رقم واحد، الشركة الثانية هي إسرائيل الإسرائيلية، وبعدين شركة أركيا. كل الشركات الثلاث يعني استحوذت على ما يصل إلى مستوى 65% من مجموع المسافرين. تصوري 65%،
7: صحيح.
6: يعني وباقي كل الشركات الأجنبية كانت حصتها فقط 35%.
7: صحيح.
6: هذا بدل على أنه في هناك سيطرة مطلقة للشركات الإسرائيلية على السوق، ولا كمان عندما تدخل الشركات الأجنبية هذا بيساهم على أنه الأسعار تنزل، وبيساهم على أنه يكون في هناك طلب يعني أكثر وأوسع من قبل المسافرين؟
7: صحيح، لما بيكون في تنافس بالأسعار، خلينا نقول،
6: بيساعدكم أنتو تعرضوا على المسافر يعني أسعار معقولة؟
7: طبعا صحيح.
6: قلتي أنه الفتاة أو المرأة اليوم في المجتمع العربي كمان يعني عندها هذا المجال مفتوح، وتحت تصرفها في عدد كبير من المكاتب اللي تدار من قبل النساء في المجتمع العربي بحكي.
7: صحيح مزبوط، في ارتفاع واضح زي ما حكيت، أنه في هذا المجال في عدة وكالات.
6: بتعرفوا بعض الوكالات؟ بتعرفوا بعض
7: طبعا
6: مكاتب السفر؟ في تعاون بيناتكم مثلا؟ في تنسيق
7: طبعا. بيعملوا الشركات اللي موجودة خارج البلاد كل فترة بيعملوا رحلات لوكلاء ووكيلات السياحة
6: بهدف
7: التعرف والتعرف على بعض، وعلى
6: الوجهات،
7: على الفنادق في الوجهات طبعا.
6: طيب بدي أرجع لك كمان شوي. حاليا ينضم إلينا السيد بسام الشواهني، صاحب قاعات جواهر للأفراح. أهلا وسهلا بك سيد بسام، مساء الخير.
8: مساء الخير، وأهلا وسهلا بك أخراي.
6: إحنا في موسم جيد يعتبر بالمقارنة مع المواسم السابقة،
8: بدون أدنى شك إنه إحنا إستا موسم الصيف، موسم الأعراس، والسنة الموسم بيكون أفضل من اللي قبله، لأنه عمليا حروب كانت المرأة علينا كفيلة، يبقى أنه يكون الموسم الفات غير جيد.
6: الموسم الجيد الحالي كيف يقاس يعني بالعدد، عدد الأفراح أو عدد الأعراس اللي تقام في القاعات؟
8: بدون أدنى شك العدد هو الشيء اللي اليوم بيأثر وبيسجل الأرقام، واللي بيخليه أفضل من قبله.
6: القاعات كانت في حالة من الترهل وحالة سيئة جدا في المواسم الماضية سيد بسام، هل هذا الموسم من الممكن أن يعوض أصحاب القاعات عن الخسائر اللي تحملوها في المواسم الماضية؟
8: يعوض أكيد لا، لأنه برضو بداية هذا الموسم كان في بداية حرب الإيرانية، وكان إلى تأثير أولي، بس بشهر 6 بلشت الأمور تنتعش أفضل.
6: شو أنواع القاعات اللي اليوم يعني تستحوذ على اهتمام المقبلين على الزواج؟ يعني شو يعني بطلبوا نوع قاعة معينة، بطلبوا قاعة اللي تقدم مثلا وجبات من نوع معين، أسعارها معقولة، فيها حديقة، فيها مدخل رائع، شو بالضبط يعني القاعة اللي اليوم أو يعني اللي عنده عرس اليوم بزور القاعة بتعرف عليها قبل ما إنه يعني يقوم بعملية الحجز بصورة رسمية ونهائية؟
8: أخرائس أكيد. الناس اليوم بتيجي على القاعات عدة مرات وأكثر من مرة وبتراقب القاعة وبتشوف القاعة بتشوف التصاميم تبعت القاعة، بتيجي بتشوف حديقة مش حديقة، بس بدون أدنى شك إنه اليوم الشيء المسيطر أكثر هي قضية العراس العربية، يمكن لأنه التكلفة أقل، فلذلك الناس بتأخذ أو الأكثر الأعراس الأكثر هي قضية العراس العربية اللي شوي الناس بتحاول تقتصد.
6: قضية الوجبات، بتعرف اليوم في تنافس أيضا بين القاعات على تقديم يعني وجبات مميزة، هذا الجانب مهم بالنسبة للقاعة؟
8: هذا الشيء اللي بيميز كل قاعة، هذا الشيء المركزي، يعني نوع الوجبة أكيد له دور كبير جدا، تصميم القاعة أكيد له دور كبير جدا، وخصوصا بين الصبايا، الصبايا بتروح أكثر على قضية الجمالية، بالإضافة لو الوجبة لها دور كبير جدا، نوع الوجبة، نوع الطعام، الأكل، له أكيد كل تأثير.
6: الأسعار، أسعار تنافسية في السوق سيد بسام؟
8: سؤال مفرج كثير، الأسعار اليوم غالية، الوجبات غالية بفضل إنه السوق برضو أسعار غالية، يعني كل قضية الأسواق العالمية، أسواق يعني الحرب أثر عليها بشكل كبير جدا. فاليوم يعني القاعات موجودة بين المطرقة والسداب، بين الأسعار السلع الغالية وبين قضية التنافسية وقضية الناس، إنه الناس برضو تطلع على اليوم أسعار بشكل غالي بقلب القاعات.
6: بتعرف موسم الأفراح أو الموسم اللي تعمل فيه القاعات هو موسم قصير نسبيا، المدة الزمنية محدودة، يعني من شهر 4 خلينا نحكي لشهر 10 أو لشهر 10 ممكن
8: أقل شوي،
6: أقل شوي
8: ممكن من شهر 5 لشهر 10
6: وباقي أيام السنة عمليا القاعة معطلة لا تعمل؟
8: الأفضل لأنه العدد الموجود، يعني السنة اللي فاتت أنا اشتغلت على مدار السنة، بس عدد الأعراس الموجود بالشتوية لا تساوي التكاليف العامة تبعت القاعة، فلذلك بعد الوسط العربي ملزم قضية الأربع خمس شهور تبعت الموسم.
6: وبالتالي ماذا يعني ممكن أن يفعل صاحب القاعة في الأيام المتبقية من السنة؟
8: صاحب القاعة بهاي الأيام ما فيش عنده حل، إن شاء أو أبا بده ينجبر يسكر القاعة أو بده يشتغل بشكل جزئي كبير جدا ويستنى الموسم.
6: من موسم لموسم؟
8: من موسم لموسم زي الزيتون، مش موسم لموسم، بس بعرفش ليه يعني هيك مجتمعنا العربي ملزم بهذول الثلاث أربعة أشهر. يعني هذا عبء كبير جدا على المواطن، إنه كل الأعراس يعني بيجي 70 و80 و100 مكتوب بالشهر، هذا كثير جدا، وهذا عبء كبير مالي كبير جدا على المواطن العام. بينما ممكن حتى تكاليف الأعراس تكون بالشتوية أقل بكثير.
6: ليش الأسعار عندكم أنتم مش موحدة في القاعات سيد بسام؟ في سبب؟
8: أكيد في سبب، كل قاعة إلى سعرها، رغم أنه ما فيش فرق كبير، يعني إجمالا ما فيش فرق كبير بين الأسعار، بين أسعار القاعات، بس كل وجبة إلى سعرها الخاص. يعني كل بني آدم بقعد على قبالك بحدد المينيوم أو الوجبة طبعا.

0: بتاعته، فكل واحد بيدخل شكل، يعني هذا بده 5 بناين، هذا بده 6 بناين، هذا بده كتف، هذا كل الأسعار بتتغير.
1: قديش سعر الوجبة يتراوح؟ هذا سؤال مهم، بتعرف لأنه بالسوق أو حتى بين الناس يعني بدور حديث أحيانا أنه الوجبة 600 شيكل 700 شيكل.
0: لا، ما فيش عندنا وجبات لا 500 ولا 600. إحنا ثمن الوجبات إجمالا هو ما يقارب 250
1: هذا المعدل؟ معقول، سعر معقول
0: العام.
1: هذا المعدل العام 250 شيكل؟
0: هذا المعدل العام
1: 250 شيكل. ممكن تصل ل400؟
0: حسب، إذا الزبون يجي بطلب لبن عصفور بدنا نجيب له لبن عصفور.
1: كل شيء موجود، كل شيء بسعره،
0: كل شيء بسعره. بس إجمالا الوجبة العادية المعروف المتعارف عليها هي يعني بين 250 ل280، وجبات فاخرة جدا.
1: عشان قاعة الأفراح يعني يكون المردود المالي فيها جيد جدا أو ممتاز، قديش عدد المناسبات أو الحفلات الزفاف لازم يعني تصلهن في كل موسم؟ 40 أو 50 ولا 200 ولا 100؟
0: لا، بده يتعدى 100 وال 130 مناسبة خلال السنة،
1: غير هيك الوضع بيكون سيء.
0: أكيد.
1: شكرا جزيلا لك سيد بسام شواهني، صاحب قاعة جواهر. وين في سخنين؟
0: قاعة جواهر بسخنين.
1: بسخنين.
0: بارك الله فيك وشكرا.
1: موسم مثمر وناجع وناجح نرجوه لكم إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا. إلى اللقاء.
2: الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
1: عدنا إلى ضيفتنا هنا إلى محمود. سؤال المليون دولار، لما المسافر بيجي لعندك بقول لك شو بتنصحيني لوين أسافر، بتكوني في حيرة أنت إلا ولا بكون الجواب حاضر عندك؟
3: أو شبه حاضر.
1: شبه حاضر؟
3: شو يعني؟
1: بتكوني مهيئة أنت وجاهزة نفسيا وذهنيا وفكريا أنك تقدمي له نصيحة؟
3: أنا ما بقدم له نصيحة قبل ما أسمع منه هون. اليوم ما في
1: شو طلبك مثلا تسألي؟
3: صحيح. أنت شو هدفك من الرحلة؟ خلينا نكون
1: أوكي. حلو. مين معك؟ المدام؟
3: صحيح.
1: ولا لحالك ولا صديقك ولا الأولاد؟
3: صح. وحسب هاي الأسئلة بعدها منقدر ننصحه في الوجهة خلينا نقول الأكثر مناسبة لاهتماماته طبعا. يعني على شو هو عم بدور، على شو
1: اهتماماته. بقول لك أنا رايح أسبوع زمان أرتاح.
3: أرتاح راحة
1: رأساً بطولي أوتيل من شرم الشيخ.
3: شرم الشيخ ممكن بعرضها عليك كوجهة. ممكن قبرص التركية في ارتفاع،
1: دخلت على الخط
3: كثير.
1: محل أنطاليا.
3: محل أنطاليا طبعا، لأنه الوصول لأنطاليا صار
1: معقد.
3: صح، بعد إلغاء الرحلات المباشرة. مرمرس عليها أكثر طلب لأنه خلينا نقول في سهولة للوصول
1: ميسر. صحيح. من رودوس.
3: من تل أبيب بناخذ طيران مباشر لرودوس، وبعدها من رودوس عبارة لمرمرس. فالوصول لإلها أسهل نوعا ما.
1: أنتوا بتصلوا من أجل أن تعود تركيا إلى الخارطة السياحية؟
3: طبعا، لأنه بعدها لليوم ما في بديل حتى لأنطاليا.
1: حاولنا
3: ولكن ما في بديل. مش بديل لأنطاليا، وهذا هاي الجملة كثير بسمعها.
1: مش بس أنطاليا بودروم، مرمرس،
3: إسطنبول. صحيح. فما في، خلينا نقول في بدائل ولكن ما في يعني بديل حصري أو بغنينا عن هاي الوجهات التركية.
1: بتعرف حكينا مع بسام شواهني صاحب قاعة للأفراح، وإنتوا بتكملوا بعض، بتعرفي كل واحد بيعمل حفل زفاف في القاعة، ثاني يوم بغادر البلاد بسافر. يعني صحيح. بالأول بيكون حاجز، بيكون مجهز حاله كل شيء، بس يخلص العرس هو بيسافر. وين الوجهات المفضلة عند يعني العرسان في هاي الأيام؟
3: في إقبال جدا رهيب من كم سنة إذا منلاحظ على وجهة مميزة جدا اللي هي تايلاند. بتايلاند العرسان كثير بطلبوها لأنه فيها تنوع كبير خلينا نقول، بلاقوا فيها التجارب، المناظر السياحية، الجزر المميزة جدا طبعا. ففي عليها طلب رهيب جدا، بالإضافة لعدة جزر مثل سيشل.
1: متوتر شوي صغيرة
3: شوي.
1: أوكي. أي جزر؟
3: سيشل وجهة مميزة وبالإضافة لفيتنام وهي ال
1: فيتنام حلو حلو
3: الوجهات اللي آخر فترة عم تنطلب كثير منها
1: بالفلبين والمكسيك
3: صح بالإضافة للوجهات اللي في عرسان كثير بتحب كمان وجهات قريبة خلينا نقول اللي بتعطيهن تجربة راحة فقط يعني بدهن بس راحة اللي هي مثلا زي قبرص التركية جدا مطلوبة زي كمان الأجواء التركية اللي كانت وما زالت اليوم محبوبة كمان عند عدد كبير من العرسان
1: تركيا كانت في الماضي ولا تزال هي وجهة محببة ومفضلة وتقدم يعني كل ما يمكن أن يصل إلى مستوى التوقعات يعني كل إشي أنت تتوقعه ممكن تلاقيه هناك في الفندق في أنطاليا أو في مارمارس
3: صحيح
1: ما لم تستطع يعني المنتجعات الأخرى مجهرات منافسة أنطاليا ومارمارس حاولتوا أنتوا كوكلاء أنكوا يعني تحفزوهن أو تشرحوا لهن شو متطلبات السائح الإسرائيلي
3: طبعا ولكن عم نحاول صراحة
1: تشرحوا لهن
3: صحيح
1: وصلت الفكرة؟
3: وصلت نوعا ما وصلت
1: بس مش هواين انه يتعاملوا او انه طبقوا شو اللي انتوا عم تطلبوا
3: صح يغيروا نظام
1: في سيستم
3: صح
1: ما
3: طبعا
1: ما بتغيرش السيستم
3: صحيح بحاولوا قدر المستطاع يعني يلبوا احتياجاتنا احنا كسائحين ولكن في نظام معين هني كمان مجبرين يلبوا احتياجاتنا واحتياجات باقي الجنسيات الاخرى
1: السؤال اللي يتبادر إلى الأذهان في هذه الأيام وشغل بال الرأي العام الإسرائيلي والمجتمع العربي في الشهرين اللي مضيوا هو موضوع الضرائب ارتفاع ضريبة الحدود الدخول إلى شرم الشيخ في ناس يعني اللي كان في عندهم رغبة جامحة بزيارة البلد المنتجع وترددوا هل أحجموا أو خلص صرفوا نظر عن الموضوع ولا بالرغم من ارتفاع ضريبة الحدود لا الناس بعدها لا تزال يعني تعشق ومتيمة بهذا المنتجع
3: شوف بصراحة أول ما ارتفعت الضريبة من 20 ل60 كان في بعد إقبال ولكن خلينا نقول خف بعد ما ارتفعت ل120 دولار
1: في كثير 120 دولار.
3: كان أول فترة كان في خلينا نقول اضراب من الناس وعدم الرغبة وكانت عبرت المسافرين والناس عن يعني غضبها الشديد
1: ما تقبلوش الفكرة
3: لا ابدا لانه هذا يعني في كثير عائلات وناس حسوها عبء ونكون صريحين هي عبء
1: يعني عبء اب وزوجته زوجته مع 4 أولاد بكلفهم تقريبا 3000 شيكل ضرائب حدود
3: 100% وهذا خلينا نقول عبء
1: طبعا 1000 دولار
3: صحيح بالإضافة للمواصلات بالإضافة سعر خلينا نقول الفنادق فحست الناس إنه هو عبء ولكن مع ارتفاع ضريبة 120 حاليا في طلب رهيب جدا على شرم الشيخ لأنه كمان فيش بديل لها ما أظنش
1: اكشفي لنا سر في عائلات او في ازواج اللي خلال عطلة الصيف اللي هي شهرين من 1/7 ل 31/8 اكشفي لنا سر عندي القدرة من تجربتك ومن معرفتك يسافروا اكثر من مرتين خلال هاي العطلة للخارج بحتي
3: بصراحة طبعا في موجود موجود
1: الوضع عند شريحة معينة من المجتمع في اسرائيل مش بطالي
3: صحيح
1: هذول مقتدرين ماليا
3: وكمان لما شعروا بالاستقرار الأمني خلينا
1: انا بعرف انه مرتين هاي شائعه انه مره يعني مع الاولاد ومره بدون الاولاد
3: صح
1: بس صار في كمان مره ثالثه عمليا
3: صح
1: ينضم الينا الان الخبير الاقتصادي ومدقق الحسابات السيد ساهر بركي اهلا وسهلا فيك
4: مساء الخير اخ رائد لك
1: ابو محمد هلا عدت الينا قادما من البلد اللي هي ترند في هاي الايام امبارح وصلت من البانيا
4: صحيح
1: انت كنت في الجنوب
4: كنا في الجنوب وطبعا النزول يعني في العاصمه تيرانا ومنها تجول هناك الى الشمال
1: او احكي لي بصراحه الاسعار وين محموله ومعقوله اكثر عندنا ولا في البانيا
4: يعني إذا بنحكي السفرة نفسها خرائد، وأنا سمعتك تتحدث مع ضيفتك الكريمة، الأسعار اليوم جدا مرتفعة، يعني أي وجهة ممكن تكون مع عائلة ومع أولاد طبعا هي تكلف مبالغ جدا كبيرة. أسعار الطائرات ليست بالمبالغ الزهيدة إنما بمبالغ جدا كبيرة، يعني هناك ممكن أيضا بنحكي على قضية الاحتكار، لأنه ما في شركات أجنبية كبيرة كتير اللي موجودة اليوم نتيجة الوضع الأمني والجيوسياسي، فبنشوف إنه الشركات الإسرائيلية عم تستغل الأوضاع. وأيضا الفنادق، هناك إحنا بنحكي على شهر 8 اللي هو في ذروة طبعا السياحة وضربة الضغط هناك من ناحية سياحية، فبنشوف إنه الأسعار أيضا في الفنادق مرتفعة. يعني كل بلد طبعا بتشوف إنه ممكن يكون في بلد يعني أغلى من بلد وبلد أرخص من بلد ممكن تشوف، ولكن في نهاية المطاف كل سفرة لخارج البلاد بنحكي على عائلة مع أولاد ستكلف مبالغ جدا كبيرة، ممكن توصل فوق 20,000 شيكل، هذا أكيد. حتى نحكي حتى اليوم في فنادق لشرم الشيخ اللي هي قريبة وما في طيران، ولكن في فنادق اللي أيضا مع
1: تضاهي
4: وممكن توصل، يعني لما بنحكي على سفرة بنبلش نحكي على 20,000 شيكل. تنساش كمان انه في مصاريف السفرة نفسها، فبتضيفهم مع بعض بتشوف انه في
1: مبالغ. بعرفش الا بتوافقنا الرأي انه السائح الاسرائيلي يقال بانه مدلل شوي، يعني هيك بحب تكون يعني الخدمات اوفر، يعني بده خدمة في مستوى اعلى من 5 نجوم اذا فيه، وبده يعني نسبة او مستوى الدلال يكون عالي جدا، التاكسيات أيضا تكون في أحلى حلتها، وكل هذا وبده سعر يكون كمان يعني بتعرف معتدل. الآن بالنسبة للأسعار في إسرائيل قلت لي الأسعار مرتفعة ها؟
4: طبعا. وبنشوف كمان انه يعني المواطن الاسرائيلي سواء المواطن العربي او اليهودي يعني يرغب السفر، بتشوف انه المطار بشكل عام مزدحم، وشفنا كمان انه بشهر 7 و8 خصوصا مع عطلة الاطفال والاولاد شفنا المطار مزدحم بشكل كبير، هذا معناه انه المواطن الاسرائيلي يرغب السفر بشكل كبير، وكما تفضلت هناك عائلات لتسافر مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى خلال السنة طبعا للعائلات المقتدرة، لأنه اليوم إذا بنحكي أخرائد سنخلط كمان الأمور الأخرى، فإحنا في موسم الأعراس، لا تنسى أنه إحنا فايتين على المدارس، ما تنسى نحن طالعين من الأعياد، فكل هذه مصاريف لي مصاريف جدا كبيرة،
1: وإحنا داخلين كمان شوي على الانتخابات، وفي هناك حملات دعائية تروج لها بعض الأحزاب، وكأنه الأسعار بعد الانتخابات سوف تهبط وتكون يعني محتملة ومعقولة.
4: يعني الحديث يعني هنا بنشوف انه في كل قبل كل انتخابات كل حزب خصوصا الاحزاب الكبيره يعني اللي هي اللي في الائتلاف واللي ممكن تحكم اللي يعني بكون شعارها قضيه محاربه الغلاء، ولكن في نهايه المطاف بنشوف انه ما عم بيقدر يحاربوا الغلاء، والغلاء مستشرع عم بيزيد بشكل كبير. فقط مع بدايه هذا الشهر شفنا انه كان في ارتفاع جدا كبير باسعار الوقود، صحيح انه كان في ارتفاع لسعر الوقود عالميا، لسعر برميل الوقود اللي يعني تجاوز $90 وصل قرابه $100.
1: صحيح الامور كلها متشابكه ومرتبطه بعضها ببعض. الان ساهر، في هناك حديث في يعني على مستوى ضيق حتى الان بما يتعلق برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، تعرف ارتفعت من 17% ل 18%. في هناك يعني على مستوى ضيق جدا حتى الآن يعني في الأروقة المغلقة حديث أو اقتراح أو فكرة بعرفش يعني أنه ترتفع إلى 19%.
4: يعني الحديث أكثر صحيح هذا أيضا من خلال الاقتراح الموجود أنه يرفع قيمة ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 19% بعد أن رفعوها،
1: بس هيك من سيدي الأعباء المالية على العائلات
4: طبعا، ولكن هذه الخطوة ماذا تعمل؟ تعمل أو تضيف نحو 8 مليارات شيكل سنويا لخزينة الدولة، يعني الدولة تريد أن تسد العجز والمصاريف الكبيرة في خزينة الدولة اللي موجودة في الفترة الأخيرة خصوصا نتيجة الحرب،
1: وبتضل المستهلك ويضل المواطن يقدم للدولة وانت الدولة بدها تقدم له.
4: صحيح، يعني في نهاية المطاف اللي بيدفع الثمن هو المواطن البسيط، لأنه كل منتج رايحين أو كل خدمة رايحين نحتاجها أو كل منتج رايحين نشتريه رايحين ندفع عليه 1% إضافية، 1% إذا بناخذ كل المنتجات وكل الخدمات على مدار العام كامل، فبنشوف إنه ممكن يفوتوا 8 مليارات شيكل لخزينة الدولة. هذا ممكن إنه يفيدن. حتى اليوم في تقرير جديد أخ رائد بيقول

0: انه الدولة يعني ادخلت مبالغ جدا كبيرة من الضرائب، وحتى بنشوف حتى في مخالفات السير بنشوف انه عم بيشددوا كتير، حتى يعني اذا السرعة زايدة شوي اكتر من اللزوم عم بيبعتوا مخالفات للناس حتى لو بدون نقاط. الاهمية اكثر هي انه يعني يجبوا اكثر مبالغ لسد هذا العجز. ولكن بالنسبة لسؤالك، بالنسبة لقضية الضريبة القيمة المضافة، يعني هي ليس فقط قضية رفع القيمة المضافة، أيضا هناك راح يكون تغيير جذري. طبعا الحديث يدور مع بداية عام 2027
1: نعم
0: إذا تم إقرار هذا القانون، طبعا في جباية قيمة الضريبة المضافة، يعني رايحين ينتقلوا لإشي اسمه نظام رقمي بالكامل، وتحويل ضريبة القيمة المضافة مباشرة من المشتري إلى سلطة الضرائب. يعني البائع بيقدم
1: نعم
0: مستندات أو فاتورة رقمية للضريبي، ولكن عندما يدفع المشتري يدفع قيمة المعاملة للبائع، ولكن قيمة ضريبة القيمة المضافة يدفع مباشرة إلى طبعا إلى ضريبة القيمة إلى سلطة الضرائب. يعني هذا معناه أنه جباية
1: نعم
0: الضرائب بشكل مباشر دون الانتظار، هذا معناه الانتقال من الفحص اليدوي إلى
1: شكرا.
0: النظام الرقمي، وعدم حصول مخالفات قانونية، وأيضا محاربة الفواتير الوهمية، وهذا ما ترنو إليه طبعا الحكومة بأن يكون ما في مشاكل طبعا عنده، وأنه ما يكون في
1: صحيح.
0: ويكون في طبعا
1: شكرا.
0: فواتير وهمية في
1: شكرا خبير
0: هذا النظام.
1: الاقتصادي ساهر بركي على المداخلة. شكرا
0: شكرا لك
1: شكرا
0: ولجميع
1: جزيلا.
0: المستمعين.
1: شكرا
0: شكرا,
1: شكرا. الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم. بالعودة إلى ضيفتي في الاستوديو إلى محمود مديرة ماستر تورز للسياحة، إلى شو هي العوامل التي يعني تحفز المسافر أو المواطن إلى اختيار وجهة معينة؟ يعني شو بفضل أنه يكون في هذا المكان أو في هاي الوجهة؟
2: اليوم قرار اختيار الوجهة صار مبني على أكثر من عامل، ما بعتقد انه السعر لحاله بكفي. يعني اول عامل بالنسبة لكثير من المسافرين هو شعور بالامان والراحة بالوجهة، بعدها بتيجي جودة الخدمة، الفندق، النظافة، وسهولة التنقل، وطريقة التعامل المكان مع السائح. وبنفس الوقت بعتقد انه السعر لازم يظل منطقي ومناسب للخدمة اللي عم بحصل عليها السائح. يعني ممكن يدفع اكثر شوي ويعرف انه رايح على مكان امن، الفنادق بمستوى جيد والخدمة ممتازة.
1: بتعرفي نشر قبل اسبوع تقريبا لائحة أو قائمة تضم الوجهات التي يعني هيمنت وسيطرت على اختيارات المسافر الإسرائيلي في هذا الصيف، وكانت الوجهات يعني المميزة هي الولايات المتحدة الأمريكية اللي دائما موجودة في القائمة ضمن أولويات المسافر الإسرائيلي، إيطاليا، اليونان، العقبة، تركيا، الشرم، ودبي.
2: صح،
1: مظبوط انه هيك هاي المواقع اللي كانت جذابة في هذا الصيف.
2: صحيح، كان في طلب رهيب على هاي الوجهات اللي خلينا نقول هي دايما مطلوبة عند السائح الإسرائيلي
1: والسائح العربي. دبي
2: دائما كان عليها طلب، حتى في هاي
1: تقريبا في 10 رحلات يوميا.
2: صحيح، حتى في هاي
1: حتى
2: الفترة
1: حتى لو الطقس هناك 50.
2: صح، طقس 50. كنت بدي أذكر إنه الطقس بهاي الفترة من السنة بيكون 50، ولكن مع ازدياد خلينا نقول درجة الحرارة في طلب رهيب على بالأخص السنة على دبي. في هاي الفترة كان طلب رهيب بهاي الفترة عليها
1: دبي. إذن الإمارات موجودة على الخارطة.
2: صحيح.
1: بالإضافة لليونان، اليونان كمان
2: اليونان دائما عليها طلب لأنه في سهولة بالوصول إلها، فيها جزر اللي هي خلينا نقول بتأمن لنا فنادق أو منتجعات كمان بمستوى عالي جدا اللي بتوافق العائلات.
1: وانت بخلص الموسم؟ ولا بيخلصش؟
2: حاليا بخلص عند العائلات في منتهى هذا الشهر، بآخر الشهر.
1: عند المعلمين.
2: صح.
1: بعدين بعد 1/9 بيبدأ عند الشرائح الأخرى العمال والمتقاعدين. شكرا لك إلى محمود، شكرا جزيلا لك أنك جيت على الاستوديو. شكرا لفاتن حداد طبراني منتجة البرنامج، وإيلان هولتهاوزن في الهندسة الإذاعية. شكرا.
2: شكرا لك. شكرا لك ولجميع المستمعين.
1: شكرا لكم جميعا المستمعين في كل مكان. نلتقي في الأسبوع القادم دائما كل اثنين من 4 إلى 5. مني رائد دياب معد ومقدم البرنامج، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111، وتنسيش تعزمينا.
8: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
9: مخزني أشوك.

0: ديكولاين
1: أحسن شلختة سفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: وفاة طفل من اللقية والعائلة تتبرع بأعضائه لإنقاذ 7 مرضى. منظمات مجتمع مدني تطلب من وزارة الصحة أن تدين التحريض ضد أفراد الطواقم الطبية العرب. فك لغز جريمة قتل ارتكبت في شفا عمر. الحرس الثوري يقول إن الجيش الأمريكي فشل على الرغم من استخدامه التكنولوجيات الأكثر تقدما، والحرارة تظل غدا على حالها.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. في المستشفى توفي الطفل أيان منير أبو عمار في سن 5 من اللقية، الذي غرق قبل أسبوع في بركة سباحة عامة في بلدة عمر، وتبرعت عائلة المرحوم بأعضائه وسيتم زرعها ب7 مرضى. تستمر الزوبعة التي تدور حول الطاقم التمريضي العربي في مشفى رمبم، وتوجهت منظمات مجتمع مدني إلى وزارة الصحة لتصدر موقفاً علنياً يدين التحريض ضد أفراد الطواقم الطبية العرب. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن المنظمات ومنها أطباء لحقوق الإنسان ومساواة وسيكوي أفق قالت إن ما جرى ليس حادثاً استثنائياً، بل يعكس مناخاً متواصلاً من العنصرية والتخويف والإقصاء تجاه العاملين العرب. حلت الشرطة لغز جريمة قتل علي سواعد في شفا عمر مطلع الشهر الفائت. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل بأنه تم تقديم تصريح مدع بحق 4 مشبوهين تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عاما. ونفذت جريمة القتل في إطار الصراع بين منظمتي الجريمة سواعد وخالدي. قال المتحدث باسم الحرس الثوري إن الولايات المتحدة استخدمت في جولة القتال الأخيرة التكنولوجيات الأكثر تقدماً التي بحوزتها، ولكنها فشلت. وأضاف أن الجيش الأمريكي استعمل تكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد أهداف في غضون ثوان معدودة، ولكنها لم تؤدي إلى حسم المعركة. بالقرب من المنطقة الصناعية عطاروت بشمال أورشليم القدس، أصيب رجل 40 بجروح خطيرة بعدما صدمته سيارة، وقد أوقف سيارته إلى جانب الطريق واصطدمت بها سيارة أخرى. ضرب زلزال بشدة 6 درجات فارزة 8 كولومبيا، وشعر به السكان في العاصمة بوغوتا. وتتحدث أنباء أولية عن وقوع إصابات وأضرار جسيمة، وشعر بالهزة الأرضية سكان في فنزويلا المجاورة أيضا.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يبقى الطقس غدا حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء. وبدءا من بعد غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وتل أفيف 33، حيفا 32، الناصرة وجبال الجليل 35، الجولان 39، اللد 35، بئر السبع 37، وفي إيلات 41 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في 6.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد بكري.
5: الآن وفي كل مكان.
6: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الدورة الإخبارية المتواصلة حتى 6. معكم في هذا المدار الإخباري في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج نادية أسمر مارون، هيلالي روت هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير يستعرض أمام القيادة العسكرية العليا اليوم الأوضاع في الجبهات المختلفة والتحديات العسكرية بعد 3 سنوات من الحرب المستمرة في جبهات متعددة. جهات في مجلس السلام تقول إن إسرائيل تنفذ فعليا بنودا من خطة النقاط 15 في القطاع رغم رفض نتنياهو العلني لها. مصادر في البيت الأبيض تفيد أن رئيس ترامب يعول في هذه المرحلة على الضغط الاقتصادي على إيران وعدم العودة إلى القتال على الأقل حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني القادم. تقديم تصريح مدعي بحق 4 مشبوهين بارتكاب جريمة قتل علي سواعد في شفعمر مطلع الشهر الفائت. رئيس نقابة الأطباء البروفيسور تسيون حجاي يعرب عن دعمه لأفراد الطاقم الطبي العرب في مشفى رمبم بعد الشكوى التي قدمت ضد بعض الممرضين حول سوء تعاملهم مع مصابين من جيش الدفاع. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذا المدار الإخباري، بداية مع مراسلنا للشؤون العسكرية إيال علي. مساء الخير إيال.
7: مدى.
6: أهلا بك. القيادة العسكرية العليا في الجيش تعقد اليوم اجتماعا موسعا بحضور ضباط من رتبة ليفتنانت كولونيل وما فوق طبعا بعد 3 سنوات من الحرب المستمرة على جبهات متعددة. رئيس هيئة الأركان زمير يستعرض الأوضاع في الجبهات وكذلك التحديات العسكرية، ربما تسرد على المستمع الكريم ما جاء في هذه الإجراءات.
7: نعم، بلا شك هذا الاجتماع بعد 3 سنوات من القتال في جبهات متعددة يعقد بحضور ضباط من رتبة لوفتيننت كولونيل وما فوق. رئيس هيئة الأركان استعرض في مستهل هذه الجلسة الأوضاع الأمنية في الجبهات المختلفة، قطاع غزة، في الجبهة اللبنانية، في سوريا، وكذلك في مناطق الضفة الغربية. كذلك استعرض التحديات التي تواجهها قيادة الجيش. هناك إجماع على أن التحدي الأكبر والأكثر خطورة يتعلق بالطاقة البشرية والنقص في عدد وحجم الوحدات المقاتلة إذا ما استمر حجم النشاط العسكري على ما هو عليه في جبهاتنا.

0: متعددة، فإن قيادة الجيش لن تستطيع أداء المهام الملقى عليها. وهذا الخطر والمعلومات قد استعرضت بإسهاب خلال هذا الاجتماع. الأمر الذي له اتصال مباشر بهذا الموضوع هو أنه بعد 3 سنوات من القتال إسرائيل لا تنجح في إغلاق أي من الجبهات المختلفة في قطاع غزة، في لبنان، في سوريا، فضلا عن الأوضاع في الضفة الغربية، على أن هناك إجماع على أن الأوضاع قد تكون على وشك التفجر. في من الجانب الآخر فإن التناقض والتباين في الأوامر والتعليمات من المستوى السياسي يثير المرة تلو الأخرى ارتباك في صفوف القيادة العسكرية التي تجد نفسها في قلب العواصف الإعلامية. هكذا على سبيل المثال في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، بعد التعليمات التي تلقتها القيادة العسكرية بإعداد خطط ومقترحات للانسحاب المحدود من بعض المناطق خاصة في منطقة رفح، تمشيا مع مطالب الإدارة الأمريكية وخطة النقاط 15، وبالتالي صدرت تصريحات رئيس الوزراء حول التراجع عن هذه الخطة. من الجانب الآخر فإن هذا حدث أيضا في الجبهة اللبنانية، حيث وفقا لتعليمات المستوى السياسي قد اضطرت القيادة العسكرية إلى وضع القيود فيما تعلق بالرد على الانفجار في قرية مجدلزون، بالتالي قد وجهت إليها الانتقادات من قبل المستوى السياسي والإعلامي، مع أن هذه التعليمات قد صدرت من المستوى السياسي. كل هذه الأوضاع تم أيضا استعراضها خلال هذا المؤتمر الذي لا يزال مستمرا. محمد،
1: شكرا لك يا العليمة. الدقيقة 8:55 ساعتنا الآن، نواصل مع قضايا سياسية استراتيجية. رغم تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يرفض خطة مجلس السلام ذات النقاط 15 حول قطاع غزة، المجلس يؤكد بأن إسرائيل تلتزم بهذه الخطة بغض النظر عن التصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين. يطلعنا على تفاصيل أوفى محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير.
2: مساء النور لكم جميعا محمد.
1: نعم، هل فعلا الجانب الإسرائيلي يعني يقوم بتنفيذ بنود من خطة مجلس السلام؟
2: نعم بالفعل، هذا هو التأكيد الصادر عن مجلس السلام إسرائيل. كما استمعنا يوم أمس إلى رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، نتنياهو أكد رفضه المطلق لتطبيق خطة النقاط 15 لمجلس السلام، ولكن تعليقا على ذلك يقول مسؤولون كبار في مجلس السلام إن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو أعلن عن ذلك، ولكن في الواقع إسرائيل تطبق الاتفاق، هذا الاتفاق الذي يرفض رئيس وزراء تطبيقه. إسرائيل تحافظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أن جيش الدفاع يرابط فعلا عند الخط الأصفر الذي يشمل نحو 53% من المنطقة، ولا توجد مواقع أو قوات لجيش الدفاع خلف الخط الأصفر أو خارجه. هذا هو رد فعل مجلس السلام. وتعليقا على هذا الرفض، هناك أيضا تعليق من البيت الأبيض، مصدر أمريكي كبير في البيت الأبيض يقول إن واشنطن غير قلقة، انتبه محمد، واشنطن غير قلقة من هذا الموقف الإسرائيلي، علما بأن هناك تفاهما أمريكيا لقرب الانتخابات في إسرائيل واضطرار رئيس وزراء بالإدلاء بمثل هذه الأقوال. الأهم بالنسبة لرئيس ترامب هو استمرار خفض أو وقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وعدم نشر القوات الإسرائيلية خارج الخط الأصفر. هذان الموضوعان هما الأهم بالنسبة لرئيس الوزراء، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يشار بهذا الصدد محمد إلى أنه من يدير ويقود الجهود بصدد خطة السلام وصهر الرئيس ترامب ومستشاره جارد كوشنر، الذي أجرى الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع نتنياهو. نتنياهو أوضح له، هل تسمعني محمد؟
1: نعم أسمعك شمعون، تواصل، أسمعك جيدا.
2: نعم، نتنياهو أوضح لجارد كوشنر خلال هذه المكالمة الهاتفية بأنه لا يؤمن بأن حركة حماس ستتخلى عن السلاح، ولكنه مستعد لإعطاء الفرصة لخطة

0: إنه ونخي به، ولذلك يتحدث باللهجة الصارمة، ولكن على أرض الواقع ينفذ ما يطلبه الرئيس الأمريكي، كما أن هناك استعدادات على المستوى العسكري. كل هذه الأمور كما يبدو تتماشى، والمطلب الأمريكي حيال إسرائيل، كما يبدو هناك تفاهمات أمريكية إسرائيلية حول هذا الموضوع. محمد،
1: شكرا لك يا شمعون أران. يطيب لنا أن نرحب بالعقيد المتقاعد سليم وهبي، محلل الشؤون السياسية والأمنية. أهلا بك أستاذ سليم.
2: أهلين أخي محمد، إلى كل جميع المستمعين.
1: أهلا بك. أنت يعني استمعت إلى محرر الشؤون السياسية عندنا شمعون أران حينما قال بأن مجلس السلام يقول بأن الجانب الإسرائيلي فعلا يقوم بتنفيذ عدد من البنود والنقاط الواردة في خطة ترامب بشأن قطاع غزة، أما التصريح الرسمي السياسي الإسرائيلي ينفي ذلك. هل هي يعني تصريحات من المستوى السياسي غير دقيقة، وربما لهم مآرب بإطلاق هذه التصريحات؟
2: نعم أخي محمد، إذا نحن نوضح الأمور، يعني في هناك القيادة الأمريكية اللي موجودة اليوم في مدينة كريات جات هي اللي بتقرر. يعني تصريح تبع رئيس الحكومة كان امبارح تصريح يعني قال، ولكن على أرض الواقع نحن بنعرف إنه مجلس السلام وال15 نقاط هي بدت في المشروع، يعني بدوا اليوم في أعمار منطقة رفح. يعني قبل التصريح هذا كان في هناك تهديد من الوزراء سموتريتش وبن غفير لرئيس الحكومة إنه ما يوافق على انسحاب. نحن بنشوف إنه حماس نحن نقول حماس الإرهابية، طبعا نحن مش المحامي تبع حماس، ولكن نحن نعطي التحليل على أرض الواقع كيف هو موجود. حماس وافقت على وقف إطلاق النار، وأيضا كمان وافقت على نزع السلاح وخزنه داخل غزة هناك، طبعا في مراقبة السلطة الفلسطينية وأيضا مجلس السلام. ولكن إسرائيل حسب التصريحات تبع سموتريتش وبن غفير رئيس الحكومة طبعا عارض هذا في تصريح، ولكن نحن نشوف انه بده عمليا بده، يعني نحن نشوف كل ما نتقدم.
1: اذا هذه التصريحات يعني جاءت لخدمة اغراض انتخابية؟
2: نعم، يعني كل ما يعني من يوم ليوم او في الاسابيع القادمه اللي احنا بنشوف كل الوقت في هناك تصاريح اكثر، كمان في الجبهه الشماليه وايضا كمان في ايران، يعني بنشوف التصاريح هي تصاريح اكثر سياسيه ما اكثر هي على ارض الواقع. يعني بنشوف هناك في علاقه مباشره بين التصريح السياسي للتصريح الامني. يعني نشوف انه الجمهور الاسرائيلي حسب الخطط اللي قررتها حكومة إسرائيل إنه لا يمكن أن تتراجع عن تقطع من غزة من الخط الأصفر إلا بعد نزاح السلاح تبع حماس، ولكن نحن بنشوف إنه حماس في هناك في مماطلة في هذا الإشي، وفي ضغط كبير من الرئيس ترامب على حكومة إسرائيل، ونحن بنشوف كمان في الأيام القريبة بيكون في تصريحات أكثر وأكثر، ولكن ممكن جدا يكون في كمان تصعيد، يعني تصعيد من ناحية المعارك. يعني نحن نشوف اليوم مثلا إذا ننتقل إلى الجبهة الشمالية بنشوف كمان أنه حاليا جيش الدفاع الإسرائيلي موجود في 5 إلى 7 كيلومتر في داخل أراضي لبنان، يعني فيش هناك مقاومة، في هناك يعني نقول معارك خفيفة جدا أو محدودة كما كان في سلسلة الأسبوع الماضي، ولكن هذه هي محدودة، يعني مش ممكن تتطور لتصعيد أكثر. ولكن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يعني صرح أنه مش ممكن يطلع من هناك قبل ما حزب الله ينزع السلاح تبعه، وحزب الله طبعا مش موافق على هذا الإشي، يعني بقول نحن مستعدين انه يفوتوا هناك. طبعا بده يكون في مناطق تجريبيه اللي هي بقولوها في اللغه العبريه بايلوت، يعني يرجعوا، ولكن في الوقت الحاضر يعني
1: هذا في لبنان مناطق تجريبيه، انسحابات من بلدات في الجنوب، وبالتالي يسيطر الجيش اللبناني.
2: نعم، يعني طيب. حكومه نحن بنشوف انه حكومه اسرائيل غير يعني غير قابله، هذا الشيء غير مقبول عليها في الوقت الحاضر، وهي طبعا بدات تجرب قديش ممكن لبعد الانتخابات انه يكون في هناك انسحاب. قبل الانتخابات كل انسحاب قبل الانتخابات هو طبعا
1: يؤخذ على حكومة اليمين،
2: طبعا هذا يعني نحن شايفينه وعارفينه، يعني أنا بقول لك يا كعسكري.
1: لكن مواجهة سواء كلامية بين نتنياهو وترامب غير واردة بالحسبان، هو هناك في تنسيق، ولكن هذا التنسيق بالانسحابات أكثر بوتيرة أكثر ربما تنفذ بعد الانتخابات.
2: نعم، بس أخي محمد

0: أنا بدي أقول إشي واحد، ممكن جدا إذا كان في هناك ضغط أمريكاني، ضغط أمريكي صعب جدا على حكومة اليمين، ممكن جدا أن يكون في هناك طبعا رد فعل غير مقبول على من ناحية إسرائيل على ترامب، وهذا طبعا بده يسبب مشاكل في المستقبل لهذا الإشي. طبعا اليوم نحن بنعرف أنه أهم إشي، يعني شوف أنت طلع من يوم ليوم التصريحات، هي تصريحات أكثر هي سياسية أكثر هي أمنية، يعني احنا نشوف كمان كيف وزير الدفاع وايضا عدد من الوزراء، انه كمان اليوم الصبح كمان سمعت عده وزراء قالوا نحن لا يمكن ان ننسحب قبل ما حماس او حزب الله ينزع السلاح تبعه، وطبعا هذا غير على ارض الواقع مش موجود. يعني احنا نعرف انه الاعمار بدي في منطقه رفح، هذا اليوم اللي بقرر هو الاداره الامريكانيه اللي موجوده في كريات.
1: شكرا لك سليم وهبي، نتابع ما هو حاصل في قطاع غزة. حماس ترد على نتنياهو تقول ملتزمون بخارطة الطريق وعلى واشنطن إلزام إسرائيل بتنفيذها. حسن أبو زايد مساء الخير.
2: مساء النور محمد. كما ذكرت حركة حماس ردت على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بالانسحاب من قطاع غزة، وقالت على الوسطاء أن يمارسوا الضغوط على إسرائيل لحثها على احترام الاتفاق وتنفيذ الاتفاق كما جاء في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والقيادي الفتحاوي رئيس التيار الإصلاحي محمد دحلان الذي يلعب هذه الأيام دورا كبيرا في المفاوضات في القاهرة ويحاول ترتيب البيت الفلسطيني على الأقل في كل ما يتعلق بالقطاع، اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يعرقل التقدم في الاتفاق لأسباب انتخابية داخلية إسرائيلية، وقال إن تصريحات نتنياهو هي ضربة مباشرة للرئيس دونالد ترامب وفريقه الذين يقودون إلى الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية في إطار خطته، وعلى الولايات المتحدة أن تلعب دورها وتمارس الضغوط على إسرائيل. مصدر فلسطيني مطلع قال اليوم إن حماس تلقت محمد تطمينات من الوسطاء وأعضاء في مجلس السلام لغزة تفيد باستمرار الإدارة الأمريكية في دعم مسار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالقطاع، وذلك على الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 مشترطا نزع سلاح حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. على أرض الواقع محمد، القوات العاملة في قطاع غزة قوات جيش الدفاع لم تتلقى أي تعليمات تتعلق بالانسحاب أو عدم الانسحاب أو الاستعداد، لكن هنالك استعدادات تقوم بها القوات وكأنها ستنتقل إلى الجميع سينتقل إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. على سبيل المثال بدأت قوات جيش الدفاع بالسماح بإدخال مواد البناء لمسألة الإعمار في منطقة رفح، وشرع بإقامة البنى التحتية لما يسمى برفح الخضراء، رفح الجديدة، المدينة التي ستستوعب نحو 50,000 من النازحين الفلسطينيين في منطقة القطاع. وأكثر من ذلك محمد، القوات الأمريكية بدأت في إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على مثلث الحدود في منطقة كرم أبو سالم كرم شالوم، الحدود مع إسرائيل مصر ومع قطاع غزة. هذه القاعدة ستستوعب طلائع القوات التي ستصل إلى قطاع غزة أو ما يسمى قوات السيطرة الدولية. طلائع هذه القوات وصلت إلى كريات جات قبل عدة أيام، وهما نحو 200 جندي وضابط من المغرب، وأيضا ستنضم إليها قوات أخرى. أيضا في هذا الجديد في هذا الملف أن القوات الأمريكية بدأت محمد بأخذ المسؤولية عن المصانع التي تقوم بضخ الخرسانة والفولاذ في الأنفاق التي يتم اكتشافها في منطقة قطاع غزة، بعد أن كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية تدير هذه المصانع. ابتداء من هذا الأسبوع المسؤولية عن هذه المصانع هي مسؤولية أمريكية، التمويل أمريكي، وأكثر من ذلك الأمريكيون قادمون وجنرال أمريكي هو من يكون سيكون مسؤول عن منطقة قطاع غزة، وسيكون مسؤول أيضا عن القوات الدولية، قوات السيطرة التي ستصل إلى منطقة القطاع. سألت عن نزع السلاح. حماس تقول لا يمكن البدء بنزع السلاح طالما لم تتخذ إجراءات وخطوات من قبل إسرائيل. كل خطوة في قطاع غزة يجب أن تكون بالتزامن مع الخطوة التي تقوم بها إسرائيل. على سبيل المثال، إذا ما أرادت إسرائيل أن تبدأ حماس بالانسحاب أو بنزع أسلحتها، على إسرائيل أن تنسحب من مناطق خلف المنطقة الصفراء، وأن تسمع على الأقل بدخول لجنة التكنوقراط مع أجهزتها الشرطية التي ستكون مسؤولة عن حفظ الأمن في القطاع. محمد،
1: شكرا لك. حسن أبو زيد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
2: عفو.
1: وتعالوا بنا إلى ما هو حاصل في إيران. أفادت مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يعول في هذه المرحلة على الضغط الاقتصادي على إيران وعدم العودة إلى القتال على الأقل حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني بعد انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس. التقرير لوليد يوسف.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران من خلال الحصار البحري المفروض على موانئها بدلا من شن عملية عسكرية جديدة، وذلك لحمل طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات والتنازل عن مطالبها. ويقول ترامب إن واشنطن تتعامل مع الأمر بهدوء وأنها تجري مفاوضات محدودة مع إيران وتراقب في الوقت نفس أوضاعها الاقتصادية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نفى وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن أي محادثات رسمية تبقى مستحيلة ما لم توقف واشنطن انتهاك بنود مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في شهر يونيو حزيران الماضي. إلى ذلك، أوضح عراقجي أن هناك تبادل رسائل عبر وسطاء الذين يحاولون تهيئة الأرضية للمفاوضات.
4: مذاکره تعریف خودشو داره، در یک موضوع مشخصی به هر حال مذاکره صورت میگیره تا برای رسیدن به نتیجه. ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها.
3: في الأثناء أعلنت إيران أن مضيق هرمز لن يكون ممرا آمنا في ظل استمرار السياسة الأمريكية والحصار البحري. المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قال إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة العبور في المضيق، وأن الجانبين يبحثان بعض النقاط الفنية، مشيرا إلى أن طهران لا تبحث خلال هذه المرحلة مسألة فرض رسوم على السفن العابرة في المضيق. وتعقيبا على توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان الجمعة الماضي، قال بقائي إن دول المنطقة أدركت أن الأمن لا يمكن شراؤه ممن وصفهم بوسطاء كاذبين، مضيفا أن طهران لا ترى أي سبب للقلق إزاء هذه الاتفاقية. وأضاف أن الاتفاقية تعكس تحولا في نهج دول المنطقة تجاه الأمن مع اعتماد أكبر على قدراتها الذاتية بدلا من الاعتماد على قوى خارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
5: كشورهای منطقه با توجه به تحولات دو سه سال اخیر دریافتند که امنیت کالای قابل خریداری از.
3: وكررت إيران التأكيد على أن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون مشروطة بموافقة الولايات المتحدة على مجموعة واسعة من الشروط، من بينها دفع تعويضات الحرب والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء ما تصفه بكل أشكال العدوان على إيران وحلفائها في المنطقة. وبينما تواصل إيران تحدي واشنطن بشأن مضيق هرمز، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن ترامب كان يستعد لإعلان النصر في النزاع في حال إعادة فتح المضيق، بل إنه يدرس فكرة الانسحاب دون التوصل إلى اتفاق نووي. ويبدو أن إيران متشبثة بمطلبها بالسيطرة على مضيق هرمز في إطار أي اتفاق دائم، بل وجباية رسوم على كل ناقلة نفط أو سفينة تجارية تمر فيه. ولعل تعيين القائد السابق في الحرس الثوري محسن رضائي صاحب الموافق المتشددة في منصب أمين عام مجلس الأمن القومي يعد رسالة واضحة لواشنطن بأن الحرس الثوري هو من يهيمن على عملية اتخاذ القرار.
6: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
7: فشل لجنة الوفاق في تذليل العقبات حول القائمة الثلاثية المشتركة واستقالة أعضائها، والخلاف على ترتيب المقاعد يعيد مساعي توحيد الأحزاب العربية إلى مربع الأزمة، استمرار الانخفاض في جرائم القتل في المجتمع العربي، والمسؤولون في شرطة الشمال يؤكدون على تكثيف الجهود لمحاربة الظاهرة، وحزب الديمقراطيون في مدينة الناصرة لعرض برنامجه الانتخابي فيما يتعلق بمكافحة الإجرام.
6: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
1: الخامسة وثماني وعشرون دقيقة
6: في ساعة الحقيقة،
8: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
6: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
9: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين
10: بالفريديس والفريديس عملية، هذا اللي بيصير.
6: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
11: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
6: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
1: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، تعالوا بنا إلى ملفات جنائية. في تطور في التحقيق بالصراع الدموي بين منظمتي الإجرام سواعد والخالدي، تمكنت الشرطة من بلورة قاعدة أدلة ضد أربعة مشتبه بهم في جريمة قتل علي سواعد التي شهدتها شفا عمر الشهر الماضي. لنستمع إلى نجيب قزل.
14: بعد أكثر من 40 يوما على جريمة قتل علي سواعد في شفا عمر، أعلنت الشرطة أنها تمكنت من فك رموز الجريمة وتقديم تصريح مدع ضد أربعة مشتبه بهم. سواعد قتل في الأول من تموز الماضي عندما وصل صباحا إلى مكان عمله في محطة للحافلات في المدينة، وتقول الشرطة إن الجريمة وقعت على خلفية الصراع الدموي بين منظمتي الإجرام سواعد وخالدي، والذي أوقع عشرات الضحايا. الحديث لضابط التحقيقات في وحدة يحبال التابعة للهب 433 الميجور يوسي الكريف.
15: بتاريخ 1/7/26 نרצח ביריות בכניסה למסוף האוטובוסים אלי סואעד בן 25 משפרעם, עד שהגיע למקום עבודתו בשעת בוקר מוקדמת. מדובר ברצח אכזרי נוסף במסגרת שרשרת אירועי רצח בין הארגונים שהקורבן זוהה עם הצד הלא נכון. יחידת יחבל להב 433 פעלה בנחישות ועצרה חשודים במעשה הרצח וחקרה תוך איסוף ראיות פורנזיות וויזנטיות.
14: וחילל התחקיק الذي أدارته وحدة יחבל في להב 433 بالتعاون مع لواء الشمال، اعتقل أربعة مشتبه بهم، ثلاثة أشقاء من شفا عمر بينهم فتى في 17 من عمره، إضافة إلى مشتبه به من الناصرة. وبعد تحقيق استمر أكثر من 40 يوما، قالت الشرطة إنها تمكنت من بلورة قاعدة أدلة ضد الأربعة، وقدمت اليوم تصريح مدع تمهيدا لتقديم لوائح اتهام ضدهم. وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه معطيات الشرطة إلى انخفاض بنحو 50% في عدد ضحايا جرائم القتل خلال شهر تموز الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
1: الآن إلى سالم أبو جامع. مع اقتراب افتتاح العام الدراسي المقبل، المجلس المحلي لقرية كسيفي سيفتتح 3 مدارس جديدة في القرية. تعالوا بنا نستمع إلى سالم، أو قبل سالم أبو جامع، إلى قضايا حزبية وخلافات الأحزاب المتواصلة، إذ يستمر نزع الشرعية عن لجنة الوفاق عقب الاجتماع برؤساء الأحزاب الثلاثة وإعلان تشكيل القائمة الثلاثية في وقت تدخل فيه اللجنة القطرية على خط الوساطة. ينضم إلينا فالح حبيب، أهلا بك فالح.
16: يا هلا، تحياتي لك محمد، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
1: فوضى، التصريحات، اتهامات متبادلة، كل ينحي باللائمة على الآخر، ولكن ما هو حاصل أو معروف للجميع خلاف بين الأحزاب الثلاثة وتشكيل قائمة ثلاثية حتى الآن لم يعلن، هناك انسلاخات من لجنة الوفاق. كيف يمكن فهم ما عقب انهيار المفاوضات وتبادل الاتهامات، وهل لا يزال هناك متسع من الوقت لوساطات أخرى فالح؟
16: إذن فيما يتعلق بالشق الأول محمد لسؤالك، أولا تحياتي لك، تحياتي المستمعين والمستمعات. بدون أدنى شك واضح جدا أنه ما عقب عملية تفجير الجلسة بالمعنى المجازي ما هو إلا عملية بناء لواقع يريد من خلاله من لا يريد أن يقبل بطرح لجنة الوفاق بناء نوع من التعاطف، سيما وهو يدرك أنه كل من لا يقبل أو لن يقبل أو لم يقبل بمعنى أدق مقترح الوفاق لابد أن يجد نفسه في مواجهة جماهيرية، سيما وأنا أذكرك وأذكر المستمعين محمد أنه هذه الأحزاب نفسها هي من لجأت إلى لجنة الوفاق. لجنة الوفاق لم تفرض على أحد التوجه لها، ونحن كنا لطالما تحدثنا على أن مهمة المهمات أمام لجنة الوفاق ليس فقط إنهاء التشكيلة ووضع ترتيباتها، وأي نعم يجب أن يكون بإنصاف وبشكل مهني إلى آخره، هذا متفق عليه، ولكن محمد اللافت إنه هي نفس الأحزاب التي اختلفت فيما بينها، لم تتوصل إلى اتفاق وتفاهمات، واضطرت للجوء إلى لجنة الوفاق، ومع ذلك نحن قلنا أن التحدي الأكبر من يعني الأحزاب بإمكانها أن تعقد مهمة لجنة الوفاق وتعقد المعقد أو تسهل من خلال مدى تجاوبها ما بعد اتخاذ القرارات من قبل لجنة الوفاق، بإشارة واضحة إلى التحذير من العودة إلى المربع الأول وإلى سنوات قد مضت، مرة أخرى العودة إلى تخوين لجنة الوفاق ونعتها بلجنة النفاق إلى آخره. محمد، من لا يريد أن يحترم عليه أن لا يلتزم. لا يعقل أن تذهب باتجاه لجنة الوفاق وتطلب منها المساعدة والتدخل ومن ثم تنقلب على شرعيتها وتنقلب عليها،
1: ولكن
16: من خلال
1: هناك مآخذ كثيرة على قرار يعني هذه اللجنة، وعليه ثلاثة استقالوا منها، قيل بأن هناك إجحاف بحق الحركة العربية للتغيير، ووردت شروحات كثيرة. يعني
16: محمد، كل ما تتحدث عنه العربية للتغيير قد يكون مبرر، وأنا لا أتهم أحد، ولكن بالمبدأ عندما يعني لطالما العربية للتغيير تحدثت على أنها تعرضت لإجحاف من قبل لجنة الوفاق، فما الذي دفع بها للعودة إلى لجنة الوفاق كمحكم؟ هذا السؤال يسأل محمد. ولماذا ذهبت العربية للتغيير على كحال كل الأحزاب وفوضت بشكل رسمي الطرف الذي اعتقدت مسبقا أنه لن ينصفها؟ أنا ليس هذا موضوعي، موضوعي أنك لمجرد أنك ذهبت باتجاه التحكيم وكنت تتوقع، أي نعم وهذا ما كان يجب وهذا لعله ما هو واقع، أن يكون أيضا المحكم منصف وإلى آخره، نحن لا نختلف على ذلك، ولكن لماذا هذا الانقلاب؟ لماذا التصعيد والتجريح بشخصيات أنتم من لجأتم إليهم؟ يعني أحد منهم لم يفرض على الأحزاب، وأنا أذكرك محمد أنه عندما بدأت ونشرت آنذاك أنه قد تعود لجنة الوفاق إلى خط الوساطة، تحدثت آنذاك أنه لجنة الوفاق يعني تفضل أن لا يلجأوا إليها، سيما وهي تدرك أنه المجتمع العربي يمر في مرحلة مفصلية حساسة وبالتالي على لسان مصادرها سواء لبروفيسور مصطفى كبهة أو الأستاذ محمد علي طه وغيرهم كانوا يقولون يا جماعة إذا بتريحونا من هاي المهمة منكون شاكرين لكم، لأنه كان لديهم تخوف أنه أي قرار يتخذونه يحاولون من خلاله ضمان التنوع المجتمعي، ضمان التنوع الجغرافي. كل يعني دعنا محمد نقول انه لجنة الوفاق عندما فوضت لتقرر، عندما فوضت التفويض الرسمي فوضت لتقرر بما يصب في مصلحة الثلاثة احزاب وبالتالي المجتمع العربي، ليس لتقرر بما تريده الاحزاب او يريده احد الاحزاب. وبالتالي من يجب أن يتحمل المسؤولية يا سيدي؟ إذا بتقول أنه لجنة أنا لا أريد أن أكون أيضا على يعني كمن يدافع عن لجنة الوفاق، لا أبدا، ولكن للحق والحق يجب أن يقال، أنتم من فوضتم لجنة الوفاق وبالتالي يجب أن تلتزموا بقرارات لجنة الوفاق. الآن محمد نعم في التغيير يتحدثون أنه كان هنالك انحياز وعدم مصداقية وإجحاف وكل إلى كل ما ذلك، كل هذه التوصيفات كل هذه الشروحات باعتقادي في هذه المرحلة لعلها حاجة حزبية داخلية، هنالك من يريد من خلالها بناء واقع لكي أيضا تتعاطف معه الجماهير، ممكن كل شيء وارد، ولكن بنهاية المطاف ما هي الخيارات أمام الأحزاب؟ هل الأحزاب فعلا تريد مضيعة الوقت؟ هل الأحزاب بتصعيدها الحالي تريد
1: وعليه فعلاً حل من تحرك؟ يعني كان هناك اقتراح للجنة القطرية لمازن غنايم ورؤساء السلطات المحلية، أين وصلت الأمور؟ لا اتصالات بين هذه الأطراف، هل من اجتماعات، هل من تشاتم من وراء الكواليس؟ وين وصلت القضية؟
16: اللي نرتب الأوراق فيما يتعلق بمبادرة اللجنة القطرية برئاسة رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، هي مبادرة محمد من خلالها اللجنة القطرية أبدت استعداد للدخول على خط الوساطة، لكن بطريقة دبلوماسية سرعان ما الجبهة رفضت عندما أكدت شكرها الجزيل للجنة القطرية وتقديرها العميق لجهودهم وحرصهم على ضرورة الوحدة في هذه المرحلة للأحزاب العربية لما وضرورة أن تتفرغ للتحديات الجسام، لكنها أكدت ولعل أيضا موقفها ليس ببعيد عن موقف التجمع الذي لا يزال يصمت في هذه المرحلة لربما تكتيكيا لأنه لا يريد الزج بنفسه في دوامة التجاذبات والنفور أو من باب المسؤولية، رفضوا هذه المبادرة بطريقة أدبية باعتبار أنه بالنسبة لهم قرار الوفاق هو قرار نهائي رسمي حاسم يجب ما سبقه من مفاوضات ومتعلقاتها، وبكل تأكيد بالنسبة للجبهة والتجمع قرار الوفاق هو الانتقال من مرحلة ما كان إلى مرحلة ما يجب أن يكون. شكرا. بمعنى الاستعداد إلى الانتقال.
1: يعطيك العافية فالح حبيبي، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
16: على رحبة سانة.
1: تعالوا بنا إلى مدينة النصر، المدينة من بين 13 سلطة محلية أو بلدية اختيرت لمشروع المدينة الآمنة. ماذا يعني المدينة الآمنة؟ ضخ 12 مليون شيكل لتحسين الطرق والحد من حوادث السير. يطيب لنا أن نرحب بالمحامية أماني أبو راس، عضو في اللجنة الإدارية اللجنة الشعبية. أهلا بك أماني.
17: أسعد الله أوقاتكم جميعا وتحياتي لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. هل هذا المبلغ كاف لسد الفجوات وبالتالي لجعل مدينة الناصرة آمنة؟ وهل مسألة تحسين الطرق هي القضية الوحيدة التي تكفل الحد من حوادث السير؟
17: خلينا بالبداية ننظر للنصف الممتلئ من الكأس ونقول أنه تحصيل الناصرة على ميزانية تتراوح تقريبا ما بين 12-13 مليون شيكل من أجل تحسين الطرق والبنى التحتية شيء مبشر، لكن هل هو كافي؟ أكيد وقطعا لا. انضمام الناصرة بالإضافة ل 12 سلطة محلية أخرى إلى مشروع المدينة الآمنة طبعا من المفروض أنه يبشر بالخير، لكن هل تعاني الناصرة لوحدها من أزمة سير فقط أو بنى تحتية فقط؟ وهل المبلغ كافي؟ لا أظن ذلك. وهنا اللي بدنا ننظر لنصف الكأس الفارغ. ميزانية تقدر ب 12 مليون لمدينة كمدينة الناصرة. يعني احنا نتحدث عن مدينة أو واحدة من أكبر المدن العربية في البلاد. نعم. اللي بتعاني من أزمات جسيمة جدا. وطبعا كنا بنذكر أزمات النفايات وغيرها اللي كانت.
1: صحيح.
17: شوارع الناصرة تعاني بشكل كبير جدا. وهذا الإهمال أو السوق الشوارع ما كانش خلال سنة وسنتين، بل هو امتداد لسنوات سابقة. و12 مليون لا أظن إنها تكفي هيك عجز لتصليحه. المشروع طبعا بيتحدث عن تحسين بنى تحتية أو تعبيد شوارع، وأيضا من ضمنه أيضا برامج توعوية في المدارس وغيره. ولا أظن إن 12 مليون قادرة على إنها تغطي ولو جزء يسير منه.
1: طيب عندكم تطوير البنى التحتية حول المدارس والمفترقات، تحسين البنى التحتية في عدد من الشوارع، إعطاء أولوية للمناطق المحيطة بالمدارس. سؤالي إليك فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف لطلاب المدارس، أيضا يحد من الحوادث ويحد من المآسي التي تحدث شبه يومي في بلداتنا العربية.
17: طبعا وأكيد التوعية لها دور كبير جدا، لكن هل أنت قادر على تطبيق ما تعلمه أو تمرره للطلاب في المدارس على أرض الواقع؟ اليوم الأزمة في الناصر ليس فقط أنه شاب قطع إشارة حمراء أو شاب دخل في دوار بدون ما يعطي حق الأولوية وغيره. إحنا نتحدث عن شوارع اللي هي ضيقة، اللي يا دوب تسع سيارة، ويمكن لو أتت سيارة من الاتجاه المعاكس ما يكونش في مجال لسيارتين إن يمروا. أيضا أزمة بالأرصفة، معظم الأرصفة للأسف إما يعني مقتطعة من النصف أو إما غير صالحة، أو إما تم استغلالها إما لموقف سيارات لسكان الحي أو للقمامة، وهي بتشكل خطر. بالإضافة وهي أيضا أزمة اللي بنعاني منها معظم أحياء الناصر، يمكن سكان الناصر بيفهموا على شو بحكي، هي غياب الإضاءة في الليل. في مشكلة بعواميد الإنارة، معظم الأحياء هي مظلمة في الليل. يجب أن يرافق موضوع التوعية أيضا أشياء على أرض الواقع لتساعد الشباب أو الطلاب في المدارس على تطبيقه.
1: طيب عدا عن هذا المبلغ، هناك مثلا لدى الإدارة اللجنة الشعبية مثلا رؤية بمشاركة البلدية في منع حوادث السير في الناصرة، عدا عن تطوير البنى التحتية وإصلاح الشوارع، مسألة توعوية، هناك مخطط ما؟
17: الصراحة من عدة أشهر كان في هناك اجتماع عمل مع بلدية الناصرة، وتم تقديم مشروع أو خلينا نقول برنامج يشمل عدة مواضيع، من ضمنها موضوع الإرشاد أو المساعدة في تطوير الشوارع في منطقة الناصرة والبنى التحتية. لازلنا ننتظر أنه يتم التوافق أو العمل أو النظر إلى هاي المشاريع بعين الاعتبار من قبل اللجنة المعينة، وهي مشكورة على الجهود اللي بتبذلها، لكن هناك لازال في فجوة أو تقصير أو قلة لقاءات يمكن لظروف معينة. لكن هاللجنة الشعبية عندها خطة لهذا الموجود الموضوع، أكيد موجود هذا المشروع بالإضافة لمشاريع أخرى تم طرحها مرارا وتكرارا أمام اللجنة المعينة بالبلدية، ونأمل أن يكون في هناك لقاءات عمل غير اللقاءات اللي سبقت خلال الأشهر السابقة. طبعا تحدث عن خمس أو أربع خمس لقاءات، ونأمل أن يكون في لقاءات قادمة ويكون إن دور فعال، لأنه بالمحصلة وبالنهاية يعني دورنا اليوم كلجنة شعبية هو أنه نكون صوت المواطن، وليس فقط بإيصال الشكاوى المواطن بل المساعدة على حل المشاكل الموجودة في الناصرة.
1: أشكرك جزيل الشكر معالي عواودي، أو عفوا المحامية أماني أبو راس، شكرا جزيلا. اختلط علينا الأمر من الناصرة إلى كفر كنا. معالي عواودي متطوعة وسفيرة بتيرم في كفر كنا، أهلا بيكي.
18: أهلا فيك.
1: أهلا بيكي.
18: أوقاتك.
1: أهلا. الشرطة يعني تعلن عن وفاة طفلين أحدهما يبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن عثر عليه داخل سيارة في اللد، وهذا ضوء أحمر إلى كل مسؤول، إلى كل مؤسسة أهلية، لكي ترى هذه الأزمة، هذه المشكلة بجدية أكثر. بحسب معطيات مؤسسة بيطيرم لأمان الأطفال، الحديث يدور عن أعداد وفيات استثنائية لم تشهدها البلاد منذ سنوات بعيدة. توفي نحو 88 طفل من جيل الولادة حتى 17 عام منذ مطلع العام الحالي. ما رأيك في هذه المعطيات معالي، وماذا أنتم فاعلون إزاء هذه الأعداد؟
19: عفوا، 88 كان الرقم في ساعة الصباح، أصبح اليوم أو بهاي الساعات 90 حالة وفاة منذ المطلع العام الحالي. للأسف هذا رقم كبير جدا، قياسي بالنسبة لذاك السنوات الماضية. طفلين، في طفل كمان كان غرقان قبل 5-6 أيام في بركة عامة، أعلن اليوم وفاته. وفي شاب 16 عام كان كمان قالب القارب فيه بنهر الأردن، كمان عثر عليه. هذا الرقم،
1: هذا أسباب هذه المآسي، خلينا نقول هي أسباب تتعلق بتقصير ما؟
19: أخي محمد، أنا بدي أقول لك بالنسبة للأسباب، هي عوامل وأسباب كثيرة. إذا بنطلع إحنا من 7 أكتوبر، من 7 أكتوبر لليوم إحنا مرينا في كثير حروبات، في كثير يعني أحداث.
1: شو علاقة الحروبات بالغرق؟
19: أنا بقول لك شو علاقة الحروبات في لما إحنا منكون بحرب. اليوم مثلا قبل كم شهر كمان كانت حرب إيران، اليوم إحنا في ضغط نفسي كبير من الأهل، من الأب والأم. اليوم في شغل،
1: ضغط النفسي يدفع الوالد أو يجعل الولد يغفل عن ابنه وهو في بركة السباحة؟ يعني مش معقول هذا الكلام.
19: لا، لما بكون الضغط النفسي عند الأم وعند الأبو، أنا بقولكش إنه لازم يغفل عنه، لا طبعا لا، بس في كثير ضغوطات نفسية اللي بخلي الإنسان عن جد إنه هاي النسيان. يعني إذا أنت بتطلع على اليوم، في جيل اليوم صغير بالعشرينات بالثلاثينات بقولك نسيت، في كثير أحداث بتصير بقولك نسيت. طب ليه مثلا هاي الضغوطات النفسية؟ أكيد لما المصدر الرزق الإنسان لما بكون في حالة حرب. اليوم أنا في علي شغل، فيش علي شغل، اليوم بشتغل، في أيام في ساعات شغل أنا بتنحسب لي. هاي الضغوطات النفسية اللي إن إحنا الأب والأم ماشيين على يعني مسارنا اليومي، إن نأمن لقمة العيش لأولادنا، الغلاء المعيشي، كل هاي الضغوطات النفسية اللي بتخلي عن جد الإنسان شوي يغيب عنه النسيان. يعني الأم أو الأب اللي نسي ابنه بالسيارة 5 سنين، لما بكون 5 سنين إحنا بنقول إنه واعي وبيفهم وبيعرف يفتح السيارة، بس لما بكون نايم وحم السيارة، لما بتنترك حم السيارة، الوعي عنده بيكون يعني بموت
1: هذا
19: ونايم.
1: مش قضية وعي، هذا تقصير، وكل القاسي والداني يقر بأنه هذا تقصير. لا حروب، إذا ابني في السيارة بدي أغفل عنه لأنه أنا مهموم من الحروب، الأوضاع الاقتصادية، هذا كلام مرفوض رفضا باتا من قبل أي إنسان عقلاني. يا ست معالي، بغفل طبعا ابني لأنه الظرف العام ضاغط علي، كيف هالكلام هذا؟
19: كيف هالكلام؟ بعمل طيب، بعمل كثير.
1: أشكرك معالي عوابدي، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات، يعطيك ألف عافية. وجلال أيوب، محرر ومقدم برنامج ساعة الحقيقة مضغوط، مساء الخير.
20: هلا بك، هلا.
1: بلاش تنضغط من الأوضاع الاقتصادية، ما قبضتش أو قبضت وتنسى ابنك بالسيارة، الله يخليك.
20: هذا همك.
1: طيب، تحقيق لساعة الحقيقة في مكان ملايين الشواكي، المناقصات تحت التهديد، تلال من النفايات، عناوين ومنشتات براقة. كيف تحولت النفايات إلى تجارة مربحة لمنظمات الإجرام؟ هذه الأسئلة وأخرى طرحت من خلال برنامج ساعة الحقيقة، قدمه وحرره جلال أيوب. جلال، التحقيق الاستقصائي للبرنامج يكشف إلى أنه النفايات في البلاد تحولت إلى سوق تدر ملايين الشواكل، المعروف هي تجارة النفايات من أهم الموارد المالية لعصابات الإجرام. حدثنا أكثر.
20: صحيح. ما يحدث هو كالتالي، إنه النفايات أصبحت فعلا أكثر من منجم ذهب بالنسبة لكثير من المقاولين، ولذلك بالوضع الطبيعي أفضل الناس بين أنا بتوعنا بين قوسين مزدوجين إنه الحل هو إنه المنظمات الإجرامية وين في مصاري تذهب، ولذلك ما يحدث
1: يعني
20: هو.
1: خليني أنا أوضح شوي جلال، بقاطع عليك، بنحكي عن النفايات، يعني مسألة المناقصات لجمع النفايات هناك من عصابات الإجرام، ما من يتجرأ ويجرؤ على إلزام البلدية أو السلطة المحلية بإرساء المناقصة عليه، وبالتالي الآخرون لا يتقدمون، المقاولون الآخرون لا يتقدمون خوفا منهم.
20: صحيح، ولذلك فعلا هناك طبعا مناقصة وبقدموا عليها عدة مقاولين، ولكن بشكل غريب نوعا ما يبقى مقاول واحد فقط ليحصل على كل هذه الأموال الطائلة. وإذا كان هناك طبعا تحدي لهذا الأمر فيتم استعمال القوات، يتم استعمال حتى بواسطة إطلاق نار، ورأينا أنه أصبح هناك كان في عدة حالات لإطلاق نار على رؤساء سلطات محلية، وعندنا رؤساء سلطات محلية الذين يتحدثون بشكل واضح أنه هذا هو واحد من الأمور، هذه هي واحدة من الأمور التي يجري عليها الاقتتال في السلطات المحلية.
1: أنت تعلم جلال أيوب كان بالزمانات عصابات الجريمة يتنافسون على جمع القنان والعبوات الزجاجية الفارغة في مناطق تل أبيب وفي مناطق المركز،
20: في كل المناطق
1: هاي المنطقة اللي تقربش عليها، يذكرنا بفيلم الشحادين في المصري، هاي منطقة لهذا المقاول لبعض الشحادين، ممنوع مقاول آخر، ممنوع منعا باتا الاقتراب منها. طيب جلال، التحقيق يستند إلى وثائق ومعطيات رسمية وتوثيق ميداني، حدثنا أكثر عن إجراءات إنجاز هذا التحقيق لو سمحت.
20: نعم، تتبعنا موضوع القمامة والنفايات ابتداء من تراكم النفايات وعدم مقدرة بعض السلطات المحلية على أن يعني أن تقوم بجمع النفايات لوحدها. فيما بعد رأينا أنه هناك طبعا عملية حرق للنفايات التي تم جمعها في بعض المناطق، وأحيانا تصبح هذه وسيلة للضغط على السلطة المحلية أو مجرد تذمر للسكان، أو في بعض الأحيان سترونها طبعا هناك أنه يحاولون أن يجدوا الفاعل، وطبعا هناك يد خفية بالموضوع، الفاعل غير معروف. لذلك تتبعنا الموضوع أيضا في إطار المناقصات، ولنرى نتتبع الأموال أين تذهب، وجدنا أنه هناك ازدياد طرفي.
1: ونحن نريد أن نتابع هذا البرنامج، ربما تطلع المستمع الكريم على ساعات البثوث عندكم.
20: أي نعم، اليوم يوم الاثنين بعد النشرة المسائية، فعلا بشجع وبحفز المشاهدين أن يشاهدوا، والمستمعين طبعا في الراديو أن يشاهدوا في التلفزيون بعد النشرة المسائية اليوم.
1: سيكون له بث معاد طبعا.
20: طبعا سيكون
1: شكرا لك يا جلال أيوب، محرر ومقدم ساعة الحقيقة، وشكرا على هذه الجهود الخاصة لإنتاج مثل هذا البرنامج الذي يعتبر برنامج ثقافي وتوعوي وتربوي. يعطيك ألف عافية.
20: شكرا لك أخي كريم ولكل المستمعين.
1: مع اقتراب افتتاح العام الدراسي المقبل، المجلس المحلي لقرية كسيفي سيفتتح 3 مدارس جديدة في القرية. سالم أبو جامع.
21: مع بدء العد التنازلي لافتتاح العام الدراسي الجديد، تستعد بلدة كسيفي في النقب لافتتاح 3 مدارس جديدة، من بينها مدرسة الصديق الشاملة ومدرسة تحمل اسم المرحوم حماد أبو ربيعة، إضافة إلى مدرسة جديدة للتربية الخاصة. والحديث للأستاذ حسن النصاصرة مدير قسم التربية والتعليم في مجلس كسيفي.
22: سوف يتم افتتاح 3 مدارس في قرية كسيفي لهذا العام، مدرسة ابتدائية ومدرسة التربية الخاصة ومدرسة ثانوية، من أجل التخفيف على الاكتظاظ في المدارس. الهدف أن نعطي طلابنا بيئة تعليمية مناسبة، بيئة تعطيهم مجال أنهم يتعلموا أكثر، تخفف قدرة الطلاب في الصفوف، ويكون عندهم مجال ان يكون عند الوقت اللي يقرا فيه لحاله وما يكون عنده اكتظاظ في الصفوف.
21: وتعد كسيفي من البلدات التي تقدم خدمات تعليميه لالاف الطلاب، ليس فقط من ابناء البلده وانما ايضا لطلاب من بلدات ومناطق مجاوره، ما يزيد من حجم المسؤوليه والحاجه الى تطوير البنيه التحتيه وتوفير اطر جديده تستوعب الاعداد المتزايده من الطلاب. كما يقول الأستاذ جميل أبو عجاج.
22: قرية كسيفة بتعطي خدمات لجميع طلاب القرية، وكمان في عندنا طلاب من خارج القرية في القرى غير معترف بها. نسبة طلاب بتقريبا 45% من الطلاب من عدد طلاب المدرسة. بإمكاني أن أحكي وأقول بأن مدارسنا جاهزة لواحد تسعة، جاهزة لاستقبال عام دراسي جديد خالي من العنف، خالي من المشاكل، إنما يعطي بيئة تعليمية جيدة وممتازة لطلابنا في القرية.
21: وتأتي إقامة المدارس الثلاثة الجديدة كخطوة مهمة لتخفيف الاكتظاظ في المدارس القائمة وتوفير مساحات تعليمية إضافية تتيح للطلاب الدراسة في ظروف أفضل، وللطواقم التدريسية العمل في بيئة أكثر ملائمة. الحديث لرئيس المجلس المحلي عبد العزيز النصاصرة.
0: نحن كأهل في انتظار افتتاح السنة الدراسية على خير إن شاء الله في بداية السنة الدراسية، ونحن كأهل أيضا سنقوم بإعداد الأبناء لافتتاح السنة الدراسية كما يجب من كل ما يستلزم من مستلزمات المدارس والأدوات القرطاسية والكتب المدرسية، ونحن نشاهد هذا طبعا في الأجواء في داخل القرية في هذه الأيام.
1: وبهذا الحديث عن افتتاح العام الدراسي نصل سيداتي وسادتي لختام هذه الجولة الإخبارية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج نادية أسمر مارون، هلال روت هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1-9، خاضع للأنظمة.
6: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: عناوين الساعة من مكان: قتلى وعالقون في زلزال شديد اجتاح كولومبيا، أورشليم القدس تقترح عليها تقديم المساعدة، خطط وطنية لجعل إسرائيل قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، حزب الله يرفض كل الصيغ لإخلاء سبيل عناصره المحاصرين تحت تلة علي الطاهر، وفاة طفل من اللقي غرقا والعائلة تتبرع بأعضائه.
0: راديو مكان الأخبار.
7: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. ضرب زلزال بشدة 7 درجات فارزة 4 كولومبيا وشعر به سكان في العاصمة بوغوتا، وتتحدث التقارير عن مقتل 18 شخصا على الأقل ووجود عالقين تحت أنقاض مبان في مدينة كالي بشمال غرب البلد. وقال رئيس البلدية إن 20 مبنى انهارت كليا، كما لحقت أضرار جسيمة في ممتلكات في مدن مجاورة و6 مطارات في المنطقة. أعلنت إسرائيل استعدادها لتقديم المساعدة اللازمة لكولومبيا في أعقاب الزلزال الذي ضربها، وقال وزير الخارجية ساعر إنه نقل الرسالة إلى نظيره في العاصمة بوغوتا أومر بولا. ويذكر أن ساعر قد عاد قبل عدة أيام من زيارة لكولومبيا التي قررت نقل سفارتها إلى أورشليم القدس، أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن العالم على عتبة حقبة جديدة هي الذكاء الاصطناعي، ويجب على إسرائيل أن تكون قوة عظمى في هذا المجال أيضا. وفي مراسم لتدشين الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي عرض رئيس الوزراء أهداف الخطة وأضاف أننا فعلنا ذلك في السايبر والزراعة والطب وسنفعل ذلك أيضا في هذا المجال. في هزيمة لرئيس الوزراء نتنياهو، ردت المحكمة المركزية التماس عضو الكنيسة الليكودي عفيف عبد والمنضمين إليه، وقررت عدم السماح لأعضاء الكنيسة بالترشح في الدوائر الانتخابية اللوائية. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن أوساطا في الحزب تلوح بإمكانية التوجه للمحكمة العليا. في لبنان، أفادت صحيفة المدن بأن حوالي 40 عنصرا من حزب الله وآخرين من الحرس الثوري الإيراني حسب التقديرات يتحصنون في الأنفاق تحت تلة علي الطاهر. وجاء في التقرير أن المنظمة رفضت كل الصياغ التي عرضت عليها لفتح ممر آمن لها لإخلاء المنشأة العسكرية وتسليمها للجيش الإسرائيلي مقابل سحب السلاح منها. في المستشفى توفي الطفل أيان منير أبو عمار في سن 5 من اللقية الذي غرق قبل أسبوع في بركة سباحة عامة في بلدة عمر، وتبرعت عائلته بأعضائه. وقال جده محمد أبو عمار إن هذا الموت كان يمكن تفاديه وقررنا التبرع بأعضائه لإنقاذ مرضى. يتهم 2 من سكان رهط، هما محمد عمراني في 20 من العمر وهشام القرعان عمراني في 40 من العمر، بإطلاق النار صوب مجموعة من الناس خارج حانوت في سديروت، مما تمخض عن إصابة 3 منهم بجروح. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن السبب اندلاع خلاف بين الطرفين، وقدمت لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع.
0: حالة الطقس.
8: الليلة في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
9: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
8: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يبقى الطقس غدا حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وبدءا من بعد غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا. هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وتل أفيف 33 درجة، حيفا 32، الناصرة وجبال الجليل 35، الجولان 39، اللد 35، بئر السبع 37، في إيلات 41 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة نوافيكم بها في الثامنة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
11: فشل لجنة الوفاق في تذليل العقبات حول القائمة الثلاثية المشتركة واستقالة أعضائها، والخلاف على ترتيب المقاعد يعيد مساعي توحيد الأحزاب العربية إلى مربع الأزمة، استمرار الانخفاض في جرائم القتل في المجتمع العربي، والمسؤولون في شرطة الشمال يؤكدون على تكثيف الجهود لمحاربة الظاهرة، وحزب الديمقراطيون في مدينة الناصرة لعرض برنامجه الانتخابي فيما يتعلق بمكافحة الإجرام.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الأطلال.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة في ساعة الحقيقة
3: يقوم الواحد الصبح أفضل ملانة قمامة وبستسل المشكلة عنده.
2: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
4: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
5: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
2: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
6: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
2: ساعة الحقيقة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
9: انخفاض في آفة الإجرام في المجتمع العربي في الفترة الأخيرة وحل لغز عدة جرائم قتل. الخلاف على ترتيب المقاعد يعيد مساعي توحيد الأحزاب العربية إلى مربع الأزمة. مجلس السلام يؤكد التزام إسرائيل بخطة ترامب بشأن القطاع رغم إعلان نتنياهو رفضها. كشف بأن دولة عربية نصحت أخرى بالاتفاق مع إسرائيل والاستعداد سراً لمواجهتها عسكرياً. استفحال اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والإعلان عن قرية الطيب منطقة عسكرية مغلقة. أنباء بأن ترامب يفضل حالياً الضغط الاقتصادي على إيران حتى موعد انتخابات الكونغرس. وستة أصفار مسلسل جديد على مكان قريبا.

0: النشرة المسائية مع نايف سرجي.
1: أهلا بكم، والبداية من معطيات الشرطة التي تسجل تراجعا في جرائم القتل وإطلاق النار في المجتمع العربي. فهل هي مؤشرات تعكس تحولا مستمرا أم مجرد تراجع مؤقت؟ تقرير مراسلنا شؤون الشرطة نجيب قزل.
2: تراجع في جرائم القتل وإطلاق النار داخل المجتمع العربي تقابله زيادة في عدد لوائح الاتهام المقدمة في قضايا الجريمة الخطيرة. وبحسب معطيات الشرطة، ارتفع عدد لوائح الاتهام في جرائم إطلاق النار والأسلحة بعشرة النسب المئوية.
3: يغدا ببشعة ينوبات بعتم ملخمة بلتي متبشرة עם העבריינים, עם הפושעים. המשטרה עושה ניתוח יומיומי של כל הנקודות החמות, של הגזרות החמות. אנחנו נמצאים שם כל הזמן. יש לנו שילוב של כוחות נוספים, של יחידות מיוחדות, של מג"ב, של יס"מ, של הרבה מאוד יחידות מיוחדות שנמצאים ופרוסים בשטח בפריסה רחבה מאוד, בדגש לנקודות החמות, בדגש למשפחות הפשע.
2: وفي لواء الشمال وحده ضبطت الشرطة منذ بداية العام أكثر من 220 مسدسا و 120 بندقية وقنابل يدوية وغيرها. وفي شفا عمر أيضا سجل خلال الشهر الأخير انخفاض بعشرات النسب المئوية في حوادث إطلاق النار. وهذا اليوم تنشر الشرطة أنها نجحت في حل لغز جريمة قتل علي سواعد الذي قتل في جريمة إطلاق نار مطلع الشهر الماضي. واعتقلت الشرطة 4 مشتبهين، 3 منهم إخوة من بينهم قاصر وشخص رابع من سكان الناصرة.
4: بمسجد سخسوخ عقوب مدام بين ارغوني باشا سواعد وخالدي بتاريخ 1/7/26 نرصخ بريوت بكنيسه لمصوف اوتوبوسيم علي سواعد بين 25 مشفرام اد شجيء لمكم عودته بشات بوكر مقدمه. מדובר ברצח אכזרי נוסף במסגרת שרשרת אירועי רצח בין הארגונים שהקורבן זוהה עם הצד הלא נכון.
2: وتعزو الشرطة هذه النتائج لإدخال وسائل تكنولوجية وأدوات استخبارية جديدة ساعدت بحسبها في الوصول إلى المشتبه بهم وجمع الأدلة ضدهم.
3: אנחנו משתמשים באמצעים טכנולוגיים חדשים, הם שובר שוויון בלחימה בפשיעה. בעצם המשטרה, משטרת ישראל וגם הדירקטיבה של מפקד המחוז וגם של מפכ"ל המשטרה דני לוי היא לחימה ללא פשרות בפשיעה, בכל מקום, בכל אופן, בכל סוגי הפשיעה. השוטרים פורסים בשטח. יש להם משימה אחת ברורה. היא למגר את הפשיעה בדגש למגזר הערבי.
2: لكن عند سؤال مسؤولي الشرطة عن مساهمة دخول جهاز الأمن العام في مكافحة الجريمة، تحفظوا عن ربط التراجع الحالي بدوره بشكل مباشر.
5: אולי מדברים לאחרונה על גם מה שנקרא הרתעה כלפי ארגוני פשיעה שהם מורתעים יותר. האם זה נובע גם מהכנסת הכלים החדשים או שגם הכנסת השב"כ לעניין הזה?
3: מטבע הדברים, המשטרה משתמשת בהרבה יכולות, חלקם אני יכול להגיד וחלקם לא ניתן להגיד, אבל זה בסוף משרת מטרה אחת, היא למגר את הפשיעה.
2: وفي الشرطة يشددون على أن انخفاض جرائم القتل وإطلاق النار لا يمكن إرجاعه إلى عامل واحد بل إلى مجموعة من الإجراءات والوسائل الجديدة، فيما لا يزال من المبكر تحديد ما إذا كان هذا التراجع يشكل تحولا مستمرا أم أنه مؤقت.
1: وإلى المحكمة المركزية في حيفا، قدمت اليوم لائحة اتهام ضد 3 مشتبهين من أم الفحم والنقب تنسب إليهم ارتكاب جريمة قتل محمد كساب محميد من مدينة أم الفحم قبل أكثر من شهر. مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني يضعنا بالتفاصيل أكثر. أهلا بك تامر، ودعنا نقول يعني تفكيك لغز هذه الجريمة تم بسرعة نسبيا هذه المرة والتفاصيل موجودة في لائحة الاتهام.
6: نعم بالفعل نايف، وأيضا اللافت أن لوائح الاتهام وفك رموز جرائم القتل في الأسابيع الأخيرة أو حتى في الشهر الأخير بدأت تتوالى. نتحدث كثيرا عن فك رموز جرائم قتل مختلفة كانت قد وقعت في المجتمع العربي وعند ذلك وصفت بالمعقدة. واحدة من بين هذه الجرائم هي جريمة مقتل محمد الشاب محمد كساب محميد ابن مدينة أم الفحم الذي قتل وهو في طريقه إلى عمله قبل قرابة الشهر في ساعات الصباح الباكر. هذه الجريمة كانت صادمة، شكلت صدمة كبيرة لدى أبناء أم الفحم، كون الضحية معروف بسيرته الطيبة والكل تأسف على مقتله. الشرطة قبل أيام قليلة أعلنت أنها فكت رموز هذه الجريمة، واليوم بالفعل النيابة العامة أعلنت في بيان رسمي عن تقديم لائحة اتهام بحق 3 متهمين، واحد من بين هؤلاء من منطقة وادي عارة من زلفة، وشاب ثاني من منطقة النقب، وشاب ثالث قاصر الذي أيضا متهم في هذا الملف. وكل قضية القاصرين الضالعين في جرائم القتل أيضا أصبحنا نتحدث عنها كثيرا في الآونة الأخيرة. بالنسبة لهذه الجريمة، ربما السؤال الكبير الذي يطرح في هذه المرحلة، كيف نجحت الشرطة بهذه السرعة الوصول إلى المجرمين؟ بالرغم من هذا مسرح الجريمة وصف بالمعقد، كونه تم تلويثه، تم شطف حتى بالماء مكان الدماء وكذلك الرصاصات الفارغة التي كانت في المكان. وحدة اليمار في منطقة الساحل التي عملت على هذا الملف تقول إنها استطاعت من خلال وسائل تكنولوجية، جمع كاميرات وجمع الأدلة الكافية، الوصول إلى الضالعين. تحدث عن إطلاق 9 رصاصات بواسطة كلاشينكوف، هذا السلاح الفتاك القاتل، من مسافة قريبة جدا، حيثما كان متواجد محمد وهو أمام مخبز كان متوقف هناك. الرصاصات استهدفته بشكل مباشر من الخلف ما أدى إلى وفاته. المجرمون هربوا من المكان، قاموا بحرق المركبة في محاولة إلى جانب السلاح، في محاولة لطمس الأدلة وكذلك عرقلت مجريات التحقيق. الشاب القاصر الضالع في هذه الجريمة،
1: ليش قتلوه تامر؟ لأنه يعني كما ذكرت هذا شخص معروف بسيرته الحسنة. ماذا يتضح من لائحة الاتهام؟ لماذا تم قتله؟
6: صحيح، السبب هو أن شقيق الضحية محمد متهم في جريمة قتل وقعت في زلفة، قتلت آنذاك السيدة نور جبارين، والمتهم الرئيسي في قتل محمد هو زوج نور كرم جبارين، يعني كأنه أتى لينتقم لزوجته بقتل شقيق المتهم، هذا الشاب البريء المتزوج الأب لطفلتين في أول أعمارهن. يعني وفقا للتفاصيل أن القاصر، هكذا كانت سيرورة الجريمة، القاصر قام بالوصول إلى مكان حرق المركبة، من هناك قام بجمعهم، انطلقوا في مركبة واحدة مع الشاب القاصر، كأن كل شيء انتهى وهذه المهمة تمت بنجاح بالنسبة لهم. قبل قليل في شرطة أم الفحم من خلفي تواجدت عائلة الضحية، العائلة الثكلة، عائلة محمد محميد الأب والأم، جلسوا مع المحققين الذين أطلعوهم على مجريات التحقيق وكيف تم ذلك، إلى جانب كانت هناك كلمات شكر وثناء من عائلة الضحية لرجال الشرطة والمحققين الذين عملوا على هذا الملف. الشرطة تقول إنه يعني اللقاء كان مليء بالمشاعر، مليء بالتفاصيل، أن تجتمع الشرطة مع العائلة الثكلة. صحيح يعني تقديم لائحة اتهام لا يعيد لهم ابنهم، لكنه يخفف قليلا ربما من حجم الأسى والحزن الكبيرين. لنشاهد هذه المقابلة التي سجلناها قبل قليل مع قادة اليمار في منطقة الساحل.
7: אז קודם כל אתה צודק, באמת לצערי הזירה זוהמה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לזירות רצח, והציבור לא משתף איתנו פעולה, מעלים דיוויארים, עדי ראייה נעלמים או לא מדברים, וגם שוטפים את הזירה ומעלימים תרמילים, הדבר מאוד מאוד מקשה על צוות חקירה. אנחנו בסוף, כל פרט, כל פיסת מידע שאנחנו אוספים, זה עוד איזשהו משהו בתהליך לפענוח של הרצח, אבל היחידה המרכזית לא מחכה שהדברים יבואו אליה. אנחנו עושים המון המון פעולות, המון אמצעים טכנולוגיים שמופעלים בכל מיני שלבים, בכל מיני מקומות, כנגד המון אובייקטים. ואני שמח מאוד שעבודה, גם עבודה מקדימה וגם עבודה מאוד מקיפה בתיק הזה, הצליחה לאסוף ראיות, והצלחנו למצוא ממש שובל של לאסוף ראיה לראיה וממש לבנות את הפאזל, כולל מצלמות שראינו אותם גונבים את הלוחית רישוי ומצלמות שרואים איך הם שורפים את הרכב ועוד אמצעים טכנולוגיים שעזרו לנו לפענח את התיק.
1: نعم تامر يعني هذا يثبت مرة أخرى أنه الشرطة عندما تريد تستطيع.
6: بالفعل بالفعل هذه الجملة التي أصبحت تتكرر أيضا في الفترة الأخيرة، يبدو أن هناك نية واضحة من قبل قادة الشرطة والقادة الأمنيين أن يتم التعامل مع ملف الجريمة بطريقة أكثر حازمة، بجدية أكثر، مع استخدام كافة الوسائل التكنولوجية. في النهاية المطاف يعني بالفعل عندما تكون هناك عزيمة تكون هناك نتائج.
1: نعم، ونأمل أن يستمر هذا الأمر. شكرا جزيلا لك تامر. وحزب الديمقراطيون عقد اليوم مؤتمرا صحفيا في مدينة الناصرة، عرض خلاله خطته لمكافحة آفة العنف والإجرام في المجتمع العربي في حال مشاركة الحزب في الحكومة القادمة بعد الانتخابات المقبلة. مراسلنا خالد دراوشي يضعنا بالتفاصيل أكثر. أهلا بك خالد، وأنت تابعت هذا المؤتمر، كيف تجمل لنا هذا الحدث؟
8: نعم نايف، مساء الخير لك من هنا من مدينة الناصرة، حيث كان هذا الاجتماع المرتقب من حزب الديمقراطيين. هنا يعني في هذا الاجتماع كان عدد من الصحفيين أيضا أعضاء حزب الديمقراطيين، إضافة إلى أهالي ثكلة إن كانت أمهات وأباء، وأيضا أخ ثاكل كان هنا تحدث على المنصة وداخل هذا الاجتماع. نحن فقط نذكر أن حزب الديمقراطيين هو كباقي الأحزاب في هذه اللحظة مع يعني اقتراب الساعة ومرور الزمن، وأيضا ساعة الرمل بدأت تنفذ وتقترب من الانتخابات القادمة، لذلك كل يأتي إلى جمهور هدفه برسالة معينة وأيضا يعني أسلوب ومشروع انتخابي.

0: هذا ما طرحه يعني قائلا أن حزب الديمقراطيين قائلا بحسب روايته الانتخابية وبحسب مشروعه الذي طرحه أن هناك يعني العديد من المشاريع التي يجب أن تنفذ إضافة إلى من أجل نبذ أفة العنف والجريمة يجب هناك أن تكون شراكة عربية. وبذلك نحن رأينا أيضا هناك كرسيين وأيضا منصبين داخل هذه القائمة إذا ما تحدثنا عن النائبة وأيضا المرشحة سمية بشير وعلي صلالحة في هذا الحزب حزب الديمقراطيين. وأيضا قالوا أن الشراكة العربية اليهودية بإضافة إلى يعني إيجاد خطة مدروسة وخطة واضحة من شأنها أن تخفف وأن تمحي أيضا هذه أفة العنف والجريمة التي تنهش بالمجتمع العربي. لكن نايف لعل الآراء تكون أبلغ من كل شيء. لذلك نحن الآن دعنا فقط نشاهد ماذا قاله الأهالي الثكلة وأيضا المرشحين لقناة مكان قبل بدء المؤتمر. فلنشاهد نايف.
1: الوضع كثير صعب، احنا عايشين في أوضاع لا تحسد، بطلنا يعني نستطيع نطلع للشارع حتى في ساحات البيت بسبب العنف والجريمة، بسبب عصابات الغدر والإجرام اللي قتلوا ابني. هن عصابة، هن معنيين يدمرونا، معنيين يهمشونا.
2: ونحن مجتمع عاقل، ولكن للأسف الشديد أقلية صغيرة في هذا المجتمع تعمل ما تريد وبغطاء سكوت من قبل السلطة. علينا أن نرجع إلى الحكم وأن نرجع مع خطة للقضاء على موضوع العنف في المجتمع العربي، وهذا جائز.
3: احنا متقبلين بقضاء الله وقدره، هاي اسمته للولد، ربنا أحسن تربية أحسن تعليم. وبس الحياة اللي صارت عنا بالوسط العربي اليوم، حتى الحياة بطلت ترحم وبطل فيه ولا أمن ولا أمان في الوسط العربي.
4: העובדה שהממשלה של נתניהו ובן גביר לא עשתה שום דבר על מנת לטפל בעניין, ובמידה רבה גם נתנה לו רוח גבית, לקחה כסף מתוכניות החומש, לא דאגה שהמשטרה תהיה בקשר עם ראשי הרשויות, זו מבחינתי אחת הסיבות המרכזיות מדוע צריך להחליף את הממשלה הזו. עכשיו, יאיר גולן אמר בצורה מפורשת, אנחנו מעוניינים לקחת את התיק לביטחון פנים בראש וראשונה כדי לטפל בנושא הפשיעה, ואנחנו מתכוונים להמשיך מהמקום שבו עצרנו לפני 4 שנים.
5: نعم خالد، وفي الختام يعني شو الانطباع السائد من خلال هذا المؤتمر؟ هل هو فعلا يأتي لطرح خطة عملية لتنفيذها على أرض الواقع في المجتمع العربي، أم أنه مجرد وعود انتخابية وبرنامج انتخابي؟
0: نايف لا أحد يعلم بها، لكن على الأقل من الأجواء التي كانت هنا داخل هذا المؤتمر كان هناك نوع من الرضا على الأقل بمن حضر. لكن نايف ما هو مؤكد أن الوعود الانتخابية هي دائما ما تكون ودائما ما تكثر في فترة قبل الانتخابات، لكن عندما يكون كل في منصبه هناك بإمكانه أن يكون في الامتحان الأكيد، ومن هناك الجميع يعلم هل فعلا سينفذ وهل سيكون من السهل تنفيذ هذه الوعودات أم أنها ستصبح هباء منثورة. لكن المثير في الأمر كله نايف أن الجميع إن كان حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان أو كل حزب ينظر إلى المجتمع العربي فهو ينظر إلى وجعه، والجميع يتفق أن الوجع الأكبر لدى المجتمع العربي هي أفة العنف والجريمة، وإن كانت قد خفضت نسبتها في الأسابيع الأخيرة، لكن تبقى هناك مخاوف من عودة ازديادها. نتأمل أن تصبح أفة العنف والجريمة من ورائنا، وإن كانت عبر أعضاء الكنيسة. وكل هذه الوعودات وكل هذه المشاريع المطروحة نتمنى أن تنفذ، ولا يعني الجميع يتمنى أن يصبح تنفيذها، والهوية ليست مهمة هوية منفذها. نايف
5: شكرا جزيلا لك خالد. والآن إلى أخبار الانتخابات. بعد التجاذبات والخلافات، عقب إعلان لجنة الوفاق عن رؤيتها لتشكيلة القائمة المشتركة الثلاثية، تتواصل محاولات نزع الشرعية عنها في وقت تدخل فيه اللجنة القطرية

0: خط الوساطة. مساء الخير مراسلنا شؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، كيف يمكن فهم ما جرى بداية، وهل لا يزال هناك متسع من الوقت ورحابة صدر الأهم يعني لوساطات أخرى؟
1: حول ما جرى، نحن كنا قد تحدثنا بإسهاب العربية للتغيير في الوقت الذي فيه قبلت الجبهة وأيضا التجمع تصور ورؤية لجنة الوفاق بخصوص تشكيلة القائمة، كيف يجب أن تكون القائمة وعلى أي شكل. العربية للتغيير كانت قد رفضت وعبرت عن تحفظاتها بل اعتراضها الشديد لهذه القائمة، واعتبرت أو اتهمت لجنة الوفاق على أنها هي من قادت إلى تفجير المفاوضات وحالة دون إقامة القائمة الثلاثية. ما هو أهم؟ ما عقب هذا الانفجار بالمعنى المجازي من تصريحات. واضح جدا أنه كل طرف وعلى وجه الخصوص العربية للتغيير أرادت بناء واقع جماهيري يخدمها على الأقل في هذه المرحلة، سيما وكان متوقع أنه من سيخرج ضد قرار لجنة الوفاق لابد أن يصطدم مع إرادة الجمهور، سيما وهذا الجمهور لطالما انتظر وكان على قناعة تامة بأن لجنة الوفاق تلقت تفويض رسم خط نهائي لا رجعة فيه ولا عدول عنه، وكان متوقع أنه أي حزب سينقلب على شرعية لجنة الوفاق من شأنه أن يصطدم بالجمهور. لهذا نحن نجد أنه منذ يوم أمس هنالك حديث وتصريحات مستمرة، ونعم هنالك محاولات لنزع الشرعية عن لجنة الوفاق. ودعني فقط أذكرك، لجنة الوفاق لم تكن لتدخل فقط إنصافا وليس دفاعا نايف على خط الوساطة، لولا لجوء الأحزاب بنفسها إليها. يعني عندما بدأت بالحديث والنشر على أن لجنة الوفاق قد تعود إلى خط الوساطة، منهم من كان يتحدث إلي أنه يا ريت يعفون من هذه المهمة في هذه المرحلة الحساسة المفصلية، سيما ونحن كلجنة وفاق لن نعمل بكل تأكيد إلا من أجل تحقيق رغبات جمهورنا، وفوضنا لكي نقرر وليس لكي نقرر على الشكل الذي ترتئيه بعض الأحزاب أو ما يصب في مصالحها الضيقة الحزبية. فيما يتعلق بهل هناك متسع من الوقت بخصوص وسطات، باعتقادي سبق السيث العذل، على الرغم من أن اللجنة القطرية أبدت استعداد تام لدخول هي الأخرى على خط الوساطة، إلا أن الجبهة وبصمتها أيضا وبصمت التجمع يمكن القول بأنهم رفضوا على الرغم من شكرهم وتقديرهم لجهود لجنة الوفاق التي تحرص على ضرورة تجاوز هذه المرحلة والالتفات إلى ما هو قادم، سيما والجبهة من جهة والتجمع من جهة أخرى يرتئيان بقرار الوفاق قرار نهائي حاسم يجب ما قبله ويمهد للمرحلة التي بعده، بمعنى بدء الاستعداد إلى الحملات الانتخابية، الانتقال من مرحلة ما كان بمعنى إنهاء المفاوضات ومتعلقاتها والالتفات بمنطقهم إلى ما هو أهم، بدء وضع الترتيبات التنظيمية والنزول ميدانيا. لهذا باعتقادي اللجنة القطرية وإن سعت لرأب الصدع إلا أن الأطراف عدا التغيير رفضت هذه الوساطة، ولكن وبهذا أنهي هذه الجزئية على الأقل نايف، كل المصادر التي أتحدث معها يمكن أن نستسقي منها بأنه من السابق لأوانه أن ننعى إقامة القائمة الثلاثية، سيما والاتصالات لا زالت مستمرة الآن في هذه المرحلة. لجنة الوفاق تمنح الأحزاب لتلتقط أنفاسها لتهدأ لتعود مرة أخرى الاتصالات سريعا.
0: طيب إذا تحدثنا فالح يعني عن تفاصيل ما جرى، هل حقا يعني رئيس لجنة الوفاق صوت بصوتين بصفته رئيس كما تدعي العربية للتغيير؟
1: كان هنالك ادعاء من هذا القبيل وتم نقله على لسان احد اعضاء لجنة الوفاق، ولكن واضح جدا انه هذه المعلومة ليست بدقيقة، سيما وانتبه نايف، رئيس لجنة الوفاق وفق الدستور يمكنه سيما وعدد اعضائه 10، بمعنى عدد زوجي وليس فردي. بحالة وكانت النتيجة تعادل يمكنه وفق الدستور تفعيل صلاحيات أن يحسب صوته كصوتين، ولكن إذا نظرنا إلى نتائج يوم أمس كان هنالك 6 مع وأربعة 2 منهم امتنعوا واثنين ضد، وبالتالي لم يكن هنالك حاجة لتفعيل هذه الصلاحية. ولعل من أكد ذلك بشكل واضح كان البروفيسور مصطفى كبهة عضو لجنة الوفاق عندما أكد وقال تطرح تساؤلات يراد من ورائها تضييع الحقيقة، والحقيقة هي أن الأحزاب فوضتنا لنحسم ونبت بما يرضي مجتمعنا وشعبنا لا لنقرر ما تريده الأحزاب. أما ما يقال عن تفعيل صلاحية التصويت المزدوج أي منح رئيس اللجنة صوتين فغير صحيح، ولم تكن هناك حاجة إلى ذلك أصلا.
0: طيب خلينا نتجه إلى الضفة الأخرى فالح، بالحديث غدا عن لقاء منصور عباس مع عضو الكنيست سيغالوفيتش، ماذا في تفاصيل هذا اللقاء المرتقب وهل سيكون لقاء حاسما؟
1: بالمناسبة بحسب مصادري يمكنني أن أكشف أنه هذا هو اللقاء الثاني وليس اللقاء الأول. غدا لربما تكون جلسة حاسمة على الأقل لوضع ليس اللمسات الأخيرة وإنما اللمسات التي من شأنها أن تمهد إلى الاتفاق. على الأقل الطرفان يريدان أن تكون هنالك تفاهمات أولية، والواضح أنه لا سيغالوفيتش يريد أن تتحول الموحدة لسيغالوفيتش ولا الموحدة تريد لسيغالوفيتش أن يكون موحدة، وبالتالي كل الجهات التي أتحدث معها ومقربة جدا من منصور وكذلك الأمر مقربة من سيغالوفيتش. وبالمناسبة أنهيت قبل نحو ساعة أيضا اتصال مع أحد المقربين على سيغالوفيتش، هو يتحدث على أنه لدى سيغالوفيتش رؤية وتطلعات وليس بالضرورة أن تكون شروط، وهي على الشكل التالي: سيغالوفيتش يريد حرية التصويت في القضايا المتعلقة بالدين والدولة، هو يريد أيضا توضيح إطار الخدمة المدنية للمجتمع العربي تحت ما يعرف بتقاسم الأعباء، ونعم أن يعود منصور عباس ويكرر تصريحاته السابقة بشأن هوية الدولة على أنها دولة يهودية وديمقراطية. بالمقابل منصور عباس يريد لهذه الشراكة أن تكون شراكة تقنية فقط دون انضمام سيغالوفيتش كعضو للحزب، وعدم إجراء أي تغييرات على الدستور الداخلي وآلية القيادة. يسأل السؤال لماذا الأطراف تريد أن تستبق الأحداث؟ على الأقل جهات تحدثت لي بأنهم على ما يبدو يريدون فرض أمر واقع قبل الانتخابات التمهيدية والمؤتمر العام للموحدة، على الرغم من أن الموحدة تؤكد بأنهم لن يسمحوا بأن يكون هنالك أي تغييرات تطرح على آلية الحزب دستور الحزب إلى ما شابه.
0: طيب خلينا فالح سريعا نتطرق أيضا لاستطلاع الأمس لقناة كان 11، كيف تقرأ أبرز نتائج هذا الاستطلاع سريعا؟
1: كل الأحزاب التي تتموضع نايف ما بين المعسكرين، الأحزاب الصغيرة جانتس ديدي سمحي تروبر وغيرها، لم تتجاوز نسبة الحسم. نتنياهو يتمكن من جراء هذا الأمر من تعزيز قوته بمقعد واحد على الأقل، أيزنكوت يتراجع بمقعد. لاحظ أن الأحزاب العربية لا تزال الجبهة والتغيير، وأنا لدي تعليق بالمناسبة حول الجبهة والتغيير، يعني لم تعد بعد يسيران معا ومع ذلك تحافظ على قوتها بخمس مقاعد. الموحد انتبه مقارنة بالاستطلاع السابق تعزز قوتها بمقعد واحد إضافي لتكون 6 مقاعد من 5، والأهم هو ما نراه الآن على الشاشة خارطة المعسكرات. أحد من المعسكرين واضح أنه لا يمكنه تشكيل ائتلاف حكومي دون الاستناد بشكل أو ما على أحد الأحزاب العربية، أو إلا إذا اضطرت ولجأت المعسكرات لأن تتعاون مع بعضها البعض تحت مسمى حكومة وحدة وطنية.
0: شكرا جزيلا لك فالح. نبقى في سياق التحضيرات للانتخابات، وهذه المرة مع نبض الشارع في مدينة الناصرة، حيث استمع مراسلنا خالد دراوشي إلى آراء المواطنين حول الانتخابات المقبلة.
2: أنا رأيي بالموضوع مو التفق العرب أن لا يلتفك، هذا موضوع صعب وكثير من العرب الشعب العربي عندنا هنا يعني زعلان من الخرافية هاي ومش عارفين شو يعملوا، فالإشي للأسف كثير مضر.
3: صارت اليهود اللي يفوتوا مع عرب عشان يبصون هذا المخطط والفلسفة إلين. مشان إحنا للأسف مراكزنا وأنانيتنا هيك. إحنا من 48 لليوم هاي قياداتنا لازم تربوا على البيت بكف عيب، تكافر على الأول والخامس والعاشر، وإحنا والحكومة اليمنية كيف فينا بنستاهل يروحوا على البيت خلاص عيب عليهم.
4: أنا بحب أحكي، أنا بضاكر في نص الشارع وأمنع الناس تصوت إذا ما فيش واحد من الواحد يكون بس مصوت لكلهم.
5: شو برأيك شو بتقترح عليهم شو لازم يعمل؟
4: ولا إشي، واحد يكون رئيس وبس.
6: الأحزاب العربية خلص فرطتها على الآخر، يعني بدون مؤاخذة ثلاثة مش قادرين يتفقوا مع بعض، بدهم على شعب مليون ومئتين مليون ومئتين والمليونين يصوتونهن، إذا هن ثلاثة مش منين على بعض يتنازلوا لبعض، كيف الشعب بده يتنازلهن؟
0: وإلى موضوع آخر، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء نتنياهو بالأمس أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 ضمن خطة مجلس السلام بشأن قطاع غزة، إلا أن مسؤولين في المجلس يؤكدون أن إسرائيل تنفذ ما جاء في الاتفاق، حيث أوقفت الاغتيالات في قطاع غزة وتلتزم بوقف إطلاق النار في القطاع، وأن جيش الدفاع يتموضع على الخط الأصفر. مراسلنا الشؤون السياسية شمعون أران ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك شمعون. وهنالك من يعزو تصريحات رئيس الوزراء إلى فترة الانتخابات وأنها حاجة انتخابية، يعني لا تمت لما يجري على أرض الواقع بصلة.
7: نعم بالفعل، أولا نذكر بأن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو صرح أمس ونفى نفيا قاطعا أن تكون إسرائيل قد قبلت بهذه الخطة. قال إن إسرائيل تعارض هذه الخطة، خطة نقاط 15 لمجلس السلام، وإسرائيل لن تنسحب، جيش الدفاع لن ينسحب من قطاع غزة إلا بعد تفكيك حركة حماس من السلاح. اليوم قال جاء من مجلس السلام مسؤولون كبار في مجلس السلام برئاسة نيكولاي ميلادينوف، أكدوا بأن إسرائيل تلتزم بهذه الخطة، بمعنى أن إسرائيل جيش الدفاع يتوقف يتموضع عند الخط الأصفر، ليس خلفه، ليس وذلك على مسافة 53% من أراضي قطاع غزة. كذلك إسرائيل أوقفت التصفيات، تصفية إرهابية حماس وقيادية حماس، وكذلك أوقفت العمليات العسكرية، الغارات العسكرية في القطاع لمدة 6 أو 7 أيام على التوالي، ليست هناك عمليات عسكرية. مصدر سياسي، مصدر أمريكي في واشنطن في البيت الأبيض يقول إن واشنطن غير قلقة من هذه التصريحات لرئيس الوزراء، علما بأن واشنطن تتفهم بأن نتنياهو على وشك، إسرائيل على وشك الانتخابات، كما يبدو عليه أن يرضي الناخبين وكذلك شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم. على كل حال تقول واشنطن وأيضا مجلس السلام إن إسرائيل ملتزمة بذلك. نتنياهو على فكرة يعارض ويؤكد بأن علينا نرى بأن هناك خطتين نايف. الخطة الأولى هي خطة النقاط 20 التي وافقت عليها إسرائيل في حينه في عام 25 بعد إطلاق سراح المخطوفين من قطاع غزة، ولكن هناك هذه الخطة المعدلة لمجلس السلام الذي فيه تتواجد بنود مختلفة تماما عن تلك في خطة 20 نقطة، بمعنى أن مثلا في الخطة القديمة الخطة 20 نقطة هناك تأكيد بأن إسرائيل لن تنسحب إلا بعد تفكيك حماس. هناك في هذه الخطة الجديدة، خطة النقاط 15، هناك أمور جديدة، وزراء الكابينت غاضبون ويحتجون على تصويتهم على هذه الخطة التي لا تتمشى، والمطالب الإسرائيلية يطالبون بإعادة التصويت عليها، ولكن في هذه المرحلة ليست هناك أي تغيير، ليس هناك أي تغيير في الموقف الإسرائيلي، بمعنى أننا يجب أن نرى هل بالفعل ستكون هناك عمليات عسكرية أم لا. في هذه المرحلة هناك استعدادات، ربما سيدخل القوات العسكرية الدولية، قوة الاستقرار الدولية بموجب الخطة الجديدة. انتبه انتبه نايف فقط بجملة، هذه القوة الجديدة ليست مخولة بصلاحية تفكيك حماس، وإنما الفصل بين قوات جيش الدفاع وقوات حماس ربما للدفاع عنها، ولكن هناك غضب كبير على أن هذه القوة الدولية ليست مخولة وفق الخطة الجديدة بتفكيك حماس من السلاح، لذلك إسرائيل تصر على عدم الانسحاب في هذه المرحلة. يجب أن نرى ما الذي سيحدث لاحقا بهذا الصدد نايف.
0: أوكي، دعنا ننتقل لموضوع آخر شمعون، موضوع حساس، النشر في رشت بيت حول أن دولة عربية في المنطقة نصحت دولة أخرى بأن تبرم اتفاق مع إسرائيل، ولكن بالتوازي أن تعمل بالخفاء على الاستعداد لمعركة عسكرية ضدها. بداية، ماذا في تفاصيل هذا النشر؟
7: أولا الرقابة العسكرية ترفض نشر المزيد من التفاصيل، نحن نعلم أسماء هاتين الدولتين، وهذا الأمر يدل، وهناك الخبر يفيد بما يلي، بأن دولة عربية دولة في المنطقة نصحت، قدمت مشورة لدولة أخرى بإبداء المرونة وتقدم نحو سلام مع إسرائيل وخداع إسرائيل، تضليل إسرائيل في ذات الوقت والاستعداد لحالة حرب معها. هذا الأمر خطير للغاية، لأن كما نعلم إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة السلام مع الدول العربية. نحن نعلم بأن الشهر المقبل في 15 من شهر أيلول سبتمبر المقبل ستصادف الذكرى 6 لاتفاقيات إبراهيم التي وقعت بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، وهذا لا يعني بأن إسرائيل لن تعمل في المزيد، لن تبذل المزيد من الجهود لتوسيع رقعة السلام مع دول عربية أخرى، ولكن هذا الخبر هو خطير للغاية. أولا ليس هناك أي رد فعل من قبل إسرائيل الرسمية، ديوان رئيس وزراء أو وزير الخارجية لم يرد، لم يعقب على ذلك. الوزير ميري ريجيف عضوة الكابينت أشارت إلى أن هذا الأمر خطير وغير صالح، لأن اسم هاتين الدولتين وهذا الموضوع برمته لم يطرح على الكابينت لمناقشة هذا الموضوع، مما يعني بأن يجب على إسرائيل، هذا ما أفهمه من مصادر سياسية، يجب على إسرائيل أن تبدي الحذر واليقظة عندما تعمل لتوسيع رقعة السلام مع دول أخرى في المنطقة. واستنادا إلى هذا الخبر، فإن يجب بالفعل إبداء الحذر واليقظة، وهذا الأمر يقوم يؤدي إلى أمور حساسة للغاية، يجب على إسرائيل استخلاص العبر منها في المستقبل القريب.
0: ما هي هذه العواقب المحتملة لهذا الموضوع باختصار شيمون؟
7: لا أتحدث عن عواقب، ولكن الأمر بهذا الصدد هو أنه يجب على إسرائيل إبداء الحذر فيما يتعلق بهذا الموضوع. الرقابة العسكرية تمنعنا من نشر المزيد من التفاصيل، هذه التفاصيل، وربما تأتي لاحقا المزيد من التفاصيل بهذا الصدد نايف.
0: نعم، مثير جدا، شكرا جزيلا لك شيمون.
7: شكرا لكم.
0: الآن إلى صورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل استمرار اعتداءات مستوطنين على فلسطينيين وممتلكاتهم، فقد أعلن جيش الدفاع اليوم عن بلدة الطيبة الواقعة شمال شرق رام الله منطقة عسكرية مغلقة بناء على أمر أصدره قائد المنطقة الوسطى، وذلك بهدف منع وقوع اعتداءات محتملة من جانب المستوطنين ضد هذه البلدة وسكانها. مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة يضعنا بالتفاصيل أكثر. مساء الخير إيال. وقرية الطيبة، خلينا نقول هي القرية المسيحية الوحيدة المتبقية في الضفة الغربية، ويبدو أن هنالك اهتمام دولي مباشر بما يحدث تحديدا في هذه القرية، لسيما من قبل القنصلية الأمريكية. ما الذي يجري في الطيبة؟
8: نعم، يعني بلا شك هناك أولا علامات استفهام كثيرة حول هذه الخطوة. الجيش يقول بأنه وضع الحواجز وأعلن عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة دفاعا عن سلامة سكان هذه القرية، وبالأحرى مجموعة من بدو الكعابنة قرب هذه القرية الذين يتعرضون المرة تلو الأخرى لاعتداءات المستوطنين، وبالتالي بناء على تكرار هذه الهجمات خاصة في نهاية الأسبوع الماضي تقرر فرض أو الإعلان عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. مع ذلك وفقا للتقارير فإن القوات العسكرية لا تمنع فعلا دخول المستوطنين، واليوم أيضا دخلت مجموعات من المستوطنين إلى هذه المنطقة وفقا للتقارير الفلسطينية. ثلاثة من سكان الكعبنة بدو الكعبنة المجاورة لقرية الطيبة قد أصيبوا بجروح، ولكن نايف يجب القول الطيبة ليست إلا قرية واحدة. دعنا بسرعة نشير إلى أحداث هذا اليوم فقط في مناطق الضفة الغربية في قرية قصرة، مجموعة من المستوطنين تقوم بالتمركز والتموضع في منطقة تعود لعائلة فلسطينية إحدى البيوت أو أحد البيوت المعزولة في هذه القرية لتقوم بإنشاء بؤرة استيطانية في هذا المكان داخل القرية. ووفقا للمعلومات الأخيرة مجموعة من الصحفيين من صحيفة آرس تعرضوا أيضا لهجمات المستوطنين دون أن تتدخل القوات العسكرية التي تتواجد في المكان، ومناطق أخرى في منطقة مركبة في منطقة جنين تجريف في أراضي هذه القرية اعتداءات، وفي مناطق أخرى في الضفة الغربية، وذلك وسط حملة من الاقتحامات والمدامات في أنحاء الضفة، كذلك إصابة عدد من المدنيين بالرصاص الحي وكذلك بالقنابل الغاز المسيل للدموع. وهذا
0: طيب لماذا اعتيادي لماذا قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع لا يقوم بخطوة مماثلة كالتي قام بها فيما يتعلق بقرية الطيبة بالإعلان عن تلك المناطق التي يتعرض فيها الفلسطينيون لاعتداءات من قبل المستوطنين بأنها منطقة عسكرية مغلقة؟ وهل هذا الإجراء بحد ذاته يعني يمنع هذه الاعتداءات بشكل أو بآخر؟
8: أولا هذا الإجراء لا يمنع هذه الاعتداءات، دعنا أن نكون صريحين فيما يتعلق بهذا الموضوع. القوات العسكرية في مناطق الضفة الغربية تعمل بالتنسيق ومع المستوطنين في عدد كبير من الأحيان، تقوم بالدفاع على المستوطنين لدى قيامهم بشن هذه الهجمات بغض النظر عن التصريحات والشجب والاستنكار الإعلامي، فإن الجيش يساهم وهو شريك في مصادرة الأراضي في مناطق الضفة الغربية وكذلك في تأمين المستوطنين لدى قيامهم بهذه الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ربما ما دعنا نشير إلى تقرير مثير قد نشر يوم أمس فقط في صحيفة آرس، وهذا يعبر عن واقع نعرفه جيدا بأن وحدات الدفاع الحراسة للمستوطنين في الواقع هي التي تتولى السير الأمور في مناطق الضفة الغربية إلى درجة كبيرة، وهذه الأصوات التي نستمع إليها أيضا القوات العسكرية قد فقدت السيطرة في مناطق الضفة الغربية. الجهة التي تدير وتحكم ما يحدث هناك هم مجموعات المستوطنين المسلحين، لذلك كل هذه الإجراءات وكل هذه البيانات الصادرة عن المتحدث بلسان جيش الدفاع لا تعبر عن ما يحدث على أرض الواقع. نحن في معركة حقيقية، والجيش هو جزء من هذه المعركة ضد الفلسطينيين ويساعد ويساند المستوطنين لمصادرة الأراضي وكل ما يتعلق بهذا الموضوع.
0: شكرا جزيلا لك إيال.
8: شكرا نايف.
0: في الشؤون الإقليمية أفادت مصادر في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي ترامب يعول في هذه المرحلة على الضغط الاقتصادي على إيران وعدم العودة إلى القتال قبل انتخابات الكونغرس في نهاية شهر تشرين الثاني. إليكم تقرير وليد يوسف.
9: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do.
10: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران من خلال الحصار البحري المفروض على موانئها بدلا من شن عملية عسكرية جديدة، وذلك لحمل طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات والتنازل عن مطالبها. ويقول ترامب إن واشنطن تتعامل مع الأمر بهدوء وأنها تجري مفاوضات محدودة مع إيران وتراقب في الوقت نفس أوضاعها الاقتصادية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نفى وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن أي محادثات رسمية تبقى مستحيلة ما لم توقف واشنطن انتهاك بنود مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان في شهر يونيو حزيران الماضي. إلى ذلك أوضح عراقجي أن هناك تبادل رسائل عبر وسطاء الذين يحاولون تهيئة الأرضية للمفاوضات.
11: مذاکره تعریف خودشو داره، در یک موضوع مشخصی به حال مذاکره صورت میگیره تا برای رسیدن به نتیجه. ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه هست، این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
10: في الأثناء أعلنت إيران أن مضيق هرمز لن يكون ممرا آمنا في ظل استمرار السياسة الأمريكية والحصار البحري. المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقاي قال إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على خريطة العبور في المضيق، وأن الجانبين يبحثان بعض النقاط الفنية، مشيرا إلى أن طهران لا تبحث خلال هذه المرحلة مسألة فرض رسوم على السفن العابرة في المضيق. وتعقيبا على توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان الجمعة الماضي، قال بقائي إن دول المنطقة أدركت أن الأمن لا يمكن شراؤه ممن وصفهم بوسطاء كاذبين، مضيفا أن طهران لا ترى أي سبب للقلق إزاء هذه الاتفاقية. وأضاف أن الاتفاقية تعكس تحولا في نهج دول المنطقة تجاه الأمن مع اعتماد أكبر على قدراتها الذاتية بدلا من الاعتماد على قوى خارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
12: کشورهای منطقه با توجه به تحولات دو سه سال اخیر دریافتند که امنیت کالای قابل خریداری از دلالان دروغین امنیت نیست.
10: وكررت إيران التأكيد على أن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون مشروطة بموافقة الولايات المتحدة على مجموعة واسعة من الشروط، من بينها دفع تعويضات الحرب والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء ما تصفه بكل أشكال العدوان على إيران وحلفائها في المنطقة. وبينما تواصل إيران تحدي واشنطن بشأن مضيق هرمز، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال إن ترامب كان يستعد لإعلان النصر في النزاع في حال إعادة فتح المضيق، بل إنه يدرس فكرة الانسحاب دون التوصل إلى اتفاق نووي. ويبدو أن إيران متشبثة بمطلبها بالسيطرة على مضيق هرمز في إطار أي اتفاق دائم، بل وجباية رسوم على كل ناقلة نفط أو سفينة تجارية تمر فيه. ولعل تعيين القائد السابق في الحرس الثوري محسن رضائي صاحب المواقف المتشددة في منصب أمين عام مجلس الأمن القومي يعد رسالة واضحة لواشنطن بأن الحرس الثوري هو من يهيمن على عملية اتخاذ القرار.
0: وفي الشؤون المحلية، تحضيرا للعام الدراسي الجديد، تستعد بلدة كسيفي في النقب لافتتاح 3 مدارس جديدة في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ وتوفير أطر تعليمية لآلاف الطلاب. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
13: مع بدء العد التنازلي لافتتاحي العام الدراسي الجديد، تستعد بلدة كسيفي في النقب لافتتاح 3 مدارس جديدة، من بينها مدرسة الصديقة الشاملة ومدرسة تحمل اسم المرحوم حماد أبو ربيعة إضافة إلى مدرسة جديدة للتربية الخاصة في خطوة من شأنها أن تضيف فطرا تعليمية جديدة وتخفف من الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية القائمة.
14: هذا العام سنفتتح 3 مدارس جديدة، مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية وإعدادي ومدرسة التربية الخاصة، مجهزات بأعلى طراز وتقدم من خلال البنية التحتية ومن خلال التجهيزات لتجهيز طلابنا وأبنائنا للتعليم التكنولوجي في المستقبل وتحضيرهم للمستقبل.
13: وتعد كسيفة من البلدات التي تقدم خدمات تعليمية لآلاف الطلاب، ليس فقط من أبناء البلدة وإنما أيضا لطلاب من بلدات ومناطق مجاورة، ما يزيد من حجم المسؤولية والحاجة إلى تطوير البنية التحتية وتوفير أطر جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب.
15: هذا ما يليق بطلابنا، ويجب علينا أن نتكاتف بعضا مع الأهالي مع كل الشركاء من أجل أن يكون افتتاح عام دراسي سلس يليق أيضا بطلابنا بالأهل في وزارة التربية والتعليم في الجنوب.
13: وتأتي إقامة المدارس الثلاث الجديدة كخطوة مهمة لتخفيف الاكتظاظ في المدارس القائمة وتوفير مساحات تعليمية إضافية تتيح للطلاب الدراسة في ظروف أفضل وللطواقم التدريسية العمل في بيئة أكثر ملائمة.
16: نرى بأن البنايات الجديدة أتاحت الفرصة لزيادة عدد الصفوف في البلدة لخدمة سكان البلدة، بلدة كسيفة وضواحيها. مع افتتاح 3 مدارس الجديدة، نعم سوف يتم تخفيض عدد الطلاب في بعض من المدارس، مثلا مدرسة تل الملح التي سيتم تقسيمها لمدرستين، وهذا يتيح الفرصة أكثر لعدد أقل من الطلاب في كل مدرسة، وكذلك الصفوف سيكون عدد الطلاب أقل.
13: وتجري في هذه الفترة الاستعدادات الأخيرة لتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب من خلال استكمال التجهيزات والمرافق التعليمية، وسط أمال بأن تكون المؤسسات الجديدة جاهزة بالكامل مع انطلاق العام الدراسي.
7: هذه الإنجازات الكبيرة طبعا هي تصب في الأساس في مصلحة المواطن، مواطني قرية كسيفة، وطبعا جميع الطلاب من ضواحي قرية كسيفة الذين يدرسون في هذه القرية. احنا كما رأيتم والحمد لله يعني تم تقريبا إنهاء هذه المؤسسات، إن شاء الله أولادنا في 1/9 بكون جميع المقومات أو جميع الأشياء المطلوبة لافتتاح سنة دراسية موجودة.
13: ويأمل مديرو المدارس الجديدة أن يكون العام الدراسي المقبل مختلفا وأن يسود الهدوء والأمان داخل المؤسسات التعليمية بعيدا عن مظاهر العنف.
15: كمدير جديد لمدرسة تل الملح الابتدائية كسيفة، أتمنى لجميع طلابنا في جميع في كل مكان في مجتمعنا أن يكون هذا العام عام دراسي آمن ومطمئن. نعمل في جميع مدارسنا في كسيفة من أجل نبذ العنف، وهذا شعارنا دائما كان، طالب من أجل أن يكون مسالم، من أجل أن يكون تابع لمجتمعه، من أجل أن يكون أيضا له دور فعال في المجتمع.
14: احنا جاهزين في 1/9 نستقبل طلابنا وأهلينا على أفضل وجه. التجهيزات في خلال أسبوع بتكون جاهزة كل المدارس.
13: ومع اقتراب العام الدراسي يعلق الأهالي والكوادر التعليمية أملا كبيرا على افتتاحه في موعده دون أي إشكاليات وبداية عام دراسي هادئ ومستقر.
0: وإلى الموضوع التالي، ماذا لو دخلت إلى حسابك المصرفي ملايين الشواقل؟ هذه هي فكرة مسلسل جديد بدأ تصويره لصالح قناتنا مكان، أشخاص تتغير حياتهم بعد الفوز باليانصيب. شادي بلان التقى طاقم العمل في المسلسل من إخراج سامح زعبي وسيناريو سيد قشوع.
17: كلانو مفانتزين من سخيان بمليوني.
18: تخيلوا أنه تناموا وتصحوا الصبح وتتفاجئوا أنه دخل حسابكم البنكي جائزة يانصيب ب6 صفار. هذا هو المحور للمسلسل الجديد 6 صفار من إنتاج قناة مكان من إخراج سامح زعبي والكاتب سيد قشوع، واللي راح يبث قريبا على قناة مكان. العمل تم طرحه في السابق على قناة كان 11 بنسخته العبرية، فكرة وتأليف نويا أورين، وحقق نجاح كبير، لكن الأسلوب والشخصيات وحتى القصص مختلفة بالنسخة العربية. فلمسات سيد قشوع رح تدخل لقصص واقعية بتلمس مجتمعنا العربي. زرنا موقع التصوير والتقينا بالممثلين بعيدا عن الكاميرا والنص المكتوب لنشوف كيف ماشي كواليس العمل. عنات حديد اللي برزت مؤخرا بمسلسل سادة بتشارك مع عدد كبير من الممثلين.
19: أنا لابسة الشخصية بدي أقدر كمان، أكيد شايفيني مع الأسود تحت العيون، أنا أحلى من هيك بالحقيقة، بس إنه أنا لابسة زينب وقصة مع هاي اللي صار وكل اللوك تاع زينب. أنا لما قرأت النص شفت زينب معينة بنيتها براسي، بلشت أشتغل من هذا المحل. فما يوم بيتصل في، عشان أكون مش متذكرة إذا كان ميخا بالأول ولا ريهام من الملابس أو من المكياج، إنه عنات بدنا اياك تغيري لون شعرك عشان سبب كمان نبعد عن دور لبنى اللي عملته قبل، بس كمان بدنا هيك لك جل احمر. اوكي مش انا، لا مش بس انا بنيت انه هي زينب هيك امراه بتشتغل بالبيت مكتوب بتخيط شو خاص. فحكيت لهم اوكي، بس قبل ما اعمل اي تغيير اعطوني نص ساعه مع سامح. اجيت حكيت مع سامح المخرج وشرح لي انه حابب هيك في شيء براسه، إيمج براسه لامرأة بتلبس براندز مش حقيقية متكتكة كل الوقت وكأنه، ومن هناك بديت اشتغل وعمل لي اشي كتير حلو لعنات بالشغل على الشخصية لأنه هي مختلفة كليا.
18: والممثلة أسيل فرحات اللي بتلعب دور مركب،
20: بديش أحرق كتير تفاصيل، بس بما أنه هي مرأة أرملة وعايشة مع عائلة جوزها بعدها، فبصير كتير مشاكل حول المصاري، مين يمسك المصاري، مين يديرها، كيف ممكن هاي المصاري كمان تأثر عليها كونها هي يعني ضلت مع عيلة جوزها. ففي كتير أحداث حلوة لازم تحضروا، بديش أخرب بديش أحرق بالضبط.
18: بتشارك في العمل كمان ممثلي الشاب وطن عبد الغني.
21: ولا مرة شفته هيك مسلسل، ولا مرة نعرض هيك مسلسل،
22: إيش فيه إشي خاص،
21: ولا مرة حكينا، ولا مرة نحكى عن موضوع المصاري بشكل عميق لهالدرجة.
18: وخلال التصوير توجهنا لطاقم العمل وسألناهم كيف ممكن يتصرفوا لو السيناريو صار حقيقة وربحوا فعلا جائزة بملايين الشواكل.
23: عمي أنا بتخيلش شي من الشكل، علي أدفع هالقدي وهالقدي وهالقدي وهالقدي وهالقدي وهالقدي تاني أبدأ أفكر إني شو بدي.
24: أعطيناك ملايين هدية،
23: فكر احلم. لا كتير هم، ما امبارح سألوني هذا السؤال وأول امبارح سألوني هذا السؤال، يا عمي شو بعرفني، يا ريت نربح منساعد الحوالينا منظبط أمور أصدقائنا وأقربنا
25: يعني إذا أنا ربحت كم من مليون يا دوب يسكروا الكرود اللي أنا ماخدها. تعرف إحنا مش صغار، يعني أنا عندي أولاد وعندي مشكنتة وعندي كرود وعندي كذا وفي مشاريع مستقبلية، فالمبالغ يعني إحنا اليوم ظروفنا بتطلب بدك مبالغ كبيرة لحتى تغطي الفجوة اللي إحنا موجودين فيها.
21: عندي مسرحية بدي أعمل فيلم إلي، بدي أعمل فيلم إلي، فيتشر إلي، بعدني بقى عندي كتير قصص بعدني مش عارفة قصة، بس هادو واحد من أحلامي. يعني
19: كتير أشياء بعمل فيهم،
24: إشي
19: واحد
24: تبرعي ولا بتخلي المصاري لإلك؟
19: أكيد رح تبرع، هاي خليها على جنب، أكيد رح تبرع هاي، بس بدور لي على شيء هيك جنسية اشتريها تريحني من اللي أنا فيه.
20: أكيد كنت بعمل إشي فيه لا يعني الأهداف خيرية وأنه عشان أساهم للمجتمع وكذا، بس أنه كمان بتخيل كنت بعطيه لجهة أو لأشخاص اللي أنا بثق فيهن أنه يستثمروهن ويكبروهن، هذا الإشي الأساسي، لأنه أنا بفكر أنه مش حدا شاطر بالمصاري، كمان مهنتي ما خصهاش أبدا بالمصاري، فما كنتش أنا يعني باخذ قرارات سريعة، هذا الإشي الأكيد.
18: الظاهر أنه الملايين بتضل حلم حلو، لكن في مسلسل ست صفار بتتحول إلى مرآة بتكشف عيوب المجتمع وتناقضاته بأسلوب ساخر فاضح وجريء. نذكر أنه العمل رح يعرض قريبا على قناة مكان.
0: أخيرا الأحوال الجوية، يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف، غدا تبقى الأجواء حارة أكثر من المعتاد مع وطأة حر شديدة في معظم أنحاء البلاد. تتابعونا بعد قليل ساعة الحقيقة، كيف تحولت مناقصات جمع النفايات إلى تجارة مربحة لمنظمات الإجرام. أجمل تحية وإلى اللقاء.
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.

0: عناوين الساعة من مكان: كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال فيها إلى 40. الجنرال زمير يقول إن المفاوضات في الجبهات المختلفة تأتي ثمرة الإنجازات في ساحة القتال. الرئيس الإيراني يدعي بأنه التقى المرشد الأعلى خامنئي الابن، والحرارة تظل غدا على حالها ثم تنخفض تدريجيا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثامنة في أورشليم القدس: طاب مساؤكم بكل خير. اعترفت كولومبيا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وكتبت في بيان أصدرته إنه بسبب عدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط، ونظرا للأهمية الاستراتيجية للجولان لضمان أمن إسرائيل، فإن الحكومة في بوغوتا تعترف بسيادة إسرائيل على هذه الأراضي وبحقها في الدفاع عنها من تهديدات خارجية. وأضافت أن هجوم 7 أكتوبر أكد جدية المخاطر المحدقة بالشعب الإسرائيلي. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن وزير الخارجية اتصل بنظيره في بوغوتا أومار بولا وشكره على موقف بلاده، وعرض عليه تقديم المساعدة في أعقاب الزلزال المدمر. في كولومبيا قضى 40 شخصا على الأقل في الزلزال القوي الذي اجتاحها بعد ظهر اليوم، وانهارت مبان كثيرة، ويعتقد أن هناك عالقين تحت الأنقاض، ولحقت أضرار في 6 مطارات. شدد رئيس الأركان العامة الجنرال زمير على أن المفاوضات التي تجرى الآن في كل الجبهات الرئيسية التي خاضت إسرائيل حربا فيها هي ثمرة الإنجازات التاريخية لجيش الدفاع، وأكد ضرورة أن نستنفد إنجازات المعركة وتحقيق مكاسبها، موضحا مع ذلك أن الجيش مستعد جيدا في الدفاع والعودة الفورية للقتال إذا لزم الأمر. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن زمير قال ذلك خلال لقاء مع قادة كبار بمشاركة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال براد كوبر. في جديد الكشف عن أن دولة في المنطقة نصحت سرا دولة أخرى بتقدير إسرائيل بواسطة اتفاق بالتوازي مع الاستعداد لحرب ضدها، قالت الوزيرة ميري ريغيف العضو في الكابينيت إنها لا تعلم شيئا بهذا الموضوع، وتنتظر جلسة الكابينيت للاستماع ما إذا كان النبأ صحيحا أم لا. ومع ذلك شددت على أن دولة إسرائيل ليست نائمة بأي جبهة ولا يمكن مفاجأتها مرة أخرى، وأشارت إلى أن الحكومة حتى 7 أكتوبر سمحت بتحويل أموال إلى حماس بقطاع غزة بتوصية من الأجهزة الأمنية. ادعى الرئيس الإيراني بازشكيان بأنه عقد أمس لقاء طويلا دام 7 ساعات مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تصفية والده وكبار المسؤولين الإيرانيين مطلع العام الجاري. وقال بازشكيان إن خامنئي الابن أكد ضرورة تجنب الخلافات والابتعاد عن أي كلام يخرج عن الوحدة. نشر الليكود اسم المرشح الأول في الأماكن المضمونة في قائمة الحزب للكنيست، وهو رجل الهايتك الإسرائيلي الأمريكي أورين دوبرونسكي. وجاء من الليكود أنه من رواد الهايتك المحلي وسيقود بعد الانتخابات تدوية الذكاء الاصطناعي في التربية والطب والاقتصاد ومجالات أخرى. عرض رئيس الديمقراطيين يائير جولان في مؤتمر صحفي في الناصرة عصر اليوم برنامج حزبه للقضاء على الجريمة في الشارع العربي، وقال سنعلن عن حالة طوارئ وطنية وعن إنشاء قوة مهمة وطنية لمحاربة الجريمة، ومن بين باقي بنود الخطة إقامة محاكم للجريمة الخطيرة وتجفيف مصادر تمويل المنظمات الإجرامية والدفاع عن أصحاب المصالح التجارية الذين سقطوا ضحايا ابتزاز. والتقى جولان أبناء عائلات قتلى.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الطقس غدا حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وبدءا من بعد غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا. إلى هنا نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة والأخيرة في التاسعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

رح يحكوا مش متلك ولا بنفع حبك ورح نقطع نفسك إذا بتحكي.

بدي غير بالتاريخ بدي ضيع بدي امشي عالتروتوار اتفركش.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
6: عناوين الساعة من مكان: إسرائيل تلاحظ محاولات لإعادة تأهيل سلاح الجو السوري، كولومبيا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، عدد القتلى نتيجة الزلزال في كولومبيا يتخطى 70، ترامب يطالب إيران بأن تدفع تعويضات عن الذين قتلتهم وجرحتهم، والحرارة تظل غدا على حالها ثم تنخفض تدريجيا.
0: راديو مكان الأخبار.
6: التاسعة في أورشليم القدس طابت ليلتكم. لاحظت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة مساعي سورية لإعادة تأهيل سلاح الجو السوري بعد مرور عام وثمانية أشهر على إعلان إسرائيل عن تدميره بعد انهيار نظام الأسد، وقامت دمشق بتسريع إعادة تأهيل السلاح مع تجنيد طيارين جدد وتدريبات وأول تمرين بمشاركة مقاتلات من نوع سوخوي الروسي في شمال سوريا. ويتلقى النظام الشرع دعما من تركيا والسعودية وروسيا وفرنسا ودول أخرى، وعلمت إذاعتنا أن الخشية المركزية هي من تموضع تركي في سوريا يشمل نصب منظومات دفاع جوية في أراضيها. اعترفت كولومبيا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وكتبت في بيان أصدرته أنه بسبب عدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط ونظراً للأهمية الاستراتيجية للجولان لأمن إسرائيل، فإن الحكومة في بوغوتا تعترف بسيادة إسرائيل على هذه الأراضي، وأضافت أن هجوم 7 أكتوبر أكد جدية المخاطر المحدقة بالشعب الإسرائيلي، أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. ونبقى في كولومبيا حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 71 قتيلا، وانهارت مبان سكنية كثيرة، ويخشى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، وعرضت إسرائيل على حكومة بوغوتا تقديم مساعدة. أوعز الرئيس الأمريكي ترامب إلى ممثليه في التفاوض مع إيران بأن يطرحوا مطلبا بالحصول على تعويضات مالية منها بسبب القتلى والجرحى الأمريكيين وغيرهم في الصراعات التي بادرت إليها. وكتب ترامب في حسابه على شبكة تروث سوشال إنه قرر ذلك بعدما طرح ممثلو طهران مطالب بتعويضها بسبب الأضرار التي تكبدتها نتيجة الحرب الأخيرة. نشر الليكود اسم المرشح الأول في الأماكن المضمونة في قائمة الحزب للكنيسة، وهو رجل الهايتك الإسرائيلي الأمريكي أورين دوبرونسكي، وسيتم إدراجه في المرتبة 11 في القائمة. شجبت لجنة المتابعة العليا الحملة ضد الطواقم الطبية العربية في مشفى رمبان بحيفا، وقال رئيسها جمال زحالقة إن عناصر الطب العرب يحافظون على أخلاقيات ومستويات المهنة ويقدمون أفضل الخدمات للمرضى بلا تمييز، أورد النبأ مراسلنا فالح حبيب.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يبقى الطقس غدا حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتسود بطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وبدءا من بعد غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وتل أبيب 33، حيفا 32، الناصرة وجبال الجليل 35، الجولان 39، اللد 35، بئر السبع 37، وفي إيلات 41 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في 6 غدا صباحا.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان،
9: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
8: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
9: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
8: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
8: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
11: رجاء الهدوء.
8: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الآن مع سوزان دبيني، سهرية

أحلى تحية مسائية لكل أحبائنا ومستمعين مساء الورد والفل والياسمين وين ما كنت عم تسمعونا. سهرية مع سوزان بتجمعنا فيكم من جديد عبر أثير راديو مكان.

0: وأجمل تحية من أسرة برنامجنا لليلة. في الإنتاج فاتن حداد تبراني. أوسكار من الهندسة الإذاعية. في الإعداد والتقديم معك دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان ديبيني.
1: وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني.
0: ما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيدا وديبيني باللغتين العربية والإنجليزية. دايما منقول يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. سهرية مع سوزان على مدى ساعة عبر أثير راديو مكان مع ضيوفنا لليلة.

الشاعر يحيى عطلة، الفنان محمود أبو جازي، الكاتبة سميرة خوري شمس، والفنان محمود أبو عريشي.

0: سهرية مع سوزان، وفي بداية سهريتنا الليلة أول شيء بدنا نعتذر لعبد الوهاب لأنه صعب جدا إنه هالأغنية الرائعة هيك هلأ إن ننزل الأغنية، ولكن صار الوقت لنكون مع الفنان محمود أبو جازي. مساء الخير محمود.
1: مساء الورد ست سوزان، وأهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا محمود أبو جازي. دائما كنا نسمع ودائما كنا نقول إنه النبي وصى على سابع جار، يبدو إنه هالوصية لاقت صدى كبير، خاصة وإحنا الليلة عم نتحدث عن المسرحية ثامن جار. هي مسرحية غنائية من إعدادك وإخراجك، خبرنا عن هالمسرحية.
1: إيه صح، المسرحية اسمها ثامن جار. كيف حكيت، المسرحية بتحكي عن قرية عربية فلسطينية في الجليل سنة 1920. القرية هاي بصيبها، بتقع عليها مشكلة كبيرة، مصيبة يعني، خلينا نقول إنه في حرامي اللي بيجي بسرق شروال المختار، والمختار بطلب من أهل القرية إنه يعلنوا الحداد على شرواله ويفتحوا كمان بيت عزة، وبطلب منهم كمان إنه يجي يعزوا.
0: مش عارفة ليش عم تذكرني بمسرحية كانت لدريد لحام، إشي عن الشروال وإشي عن ال هيك مش عارفة في إشي فيها في إشي فيها ذكرني.
1: هي الستيرة اللي فيها،
0: هي ستيرة، ما أنت عارف دريد لحام
1: طبعاً يعني ممكن يكون في شبه معين، توارد أفكار دائما ممكن يكون يعني، بس إنه تطرق هذا الموضوع إنه هذا اللي بهمنا شروالك، يعني اللي هو اللي بطلب منها بقول لهم كيف أنت بترفعوا راسك وشروال مختاركم مسروق، كيف كنت عايشوا. ويعني الإسقاط اللي فيها سوزان على اليوم إن

0: ولكن مع كل هذا، هذا وضع إحنا عايشينه، هذا وضع عم نحاول نخلص منه ومش ملاقيين طريقة، مش عارفين كيف. فأنت هنا حاولت أنك توضعنا كمان مرة بالوضع اللي إحنا عايشين فيه، ولا لقيت بعض الحلول اللي ممكن تساعد أيضا على مساعدتنا أنه نطلع من الحرب النفسية والجسدية والقتل والدمار اللي عم نسببه لمجتمعنا ولحالنا؟
1: الوضع جدا صعب والوضع مأساوي، كلنا عم نتألم وكلنا عم نتوسع. يعني في عنا إمكانيتين، أو إحنا بنسلم ونقول فيش بإيدينا إيش، مش يعني لا يمكن إنه نحل هاي المشكلة، وإحنا منفوت باليأس وبالإحباط، أو منحاول كل واحد من المكان اللي موجود فيه إنه يقدر يعمل إشي. المحاولة تعطي إنه أوصل كمان هاي الرسالة، لأن المسرح بالنسبة لي هو مش بزنس، يعني هو مش هو مصنع أو إشي تجاري اللي بده يروح، فليكن كمان إشي تجاري، ما عنديش مشكلة بالموضوع، لكن تنساش إنه هو كمان رسالة إنك توصل إشي معين لهذا الجيل، تقول إشي، تقول شو عم بجوعنا، تحكي عنه حتى لو بأسلوب كوميديا أو ساتيري كيف إحنا حكينا، لكن المفروض إنك تحاول تصلح إشي حتى لو 10%، حتى لو أثرت على إنسان واحد، المفروض انك ما تيأس، تكمل المحاولة وتستمر. وعندنا احنا بالقصص بالتاريخ مليان احداث بفرشيك، من قصة النملة اللي كانت تقع منها حبة القمح وظلت تحاول وترجع بالمرة المية انه نشعت، مش لازم نوقف عن المحاولة انه احنا نصلح الوضع اللي موجودين فيه، الوضع المأساوي عن جد احنا في مصيبة كبيرة.
0: وانت عارف قديش قوة المسرح وقديش قوة المسرحيات محمود، انت اكتر واحد كمان عارف هذا الموضوع، واليوم عن جد عم بتشوف انه موضوع الاقبال، يعني انتوا بتتعبوا وبتتمرنوا وبتكتبوا وبتعدوا وبتخرجوا وفنانين، بتشوف انه عن جد في اقبال على المسرح، في تقدير للعمل المسرحي، ولا بالنسبة للجمهور انه من روح بيروح القرايب بيروح المعارف، ولكن هل فعلا في تقدير وفي حضور كافي على المسرح؟
1: شوف أقول، يمكن إحنا في لنا ذنب كمان بالموضوع، يعني على سبيل المثال لما إحنا عملنا العرض الاحتفال للثامن جار في الرامي في القصر الثقافي، كان ما يقارب 400 أو 450 بني آدم، يعني
0: حلو.
1: القصد إنك أنت تقدم إشي مميز اللي ممكن يشد هاي الناس، مش تقدم إشي اللي هو ممكن شو هن
0: معاد والناس شايفة وعارفة وشايفته 100 مرة. بس بدل السؤال محمود، شو الإضافات اللي انت حسيت انك انت أضفتها للوضع اللي احنا عايشينه وقت اللي انت حولته للمسرح؟
1: شو الطريقة أو الأسلوب اللي أنا بتعامل معه كمحمود أبو جازي للمسرح بشكل عام، يمكن هذا متأثر كثير من المدرسة اليونانية سوزان، لأنه أنا درست تعلمت هناك مسرح وسينما وعلى تواصل، عم بضيف لون جديد كمان للمسرح المحلي. وتنسيش ان حكيتي انت في البدايه انه بشبه في شيء من المسرح السوري، هاي الستيره في شيء من الرحباني، يعني وبعدنا احنا متوقعين هون للاسف الشديد في مسرحيات انه نمشي بعرفش ايش كيف. لا، المفروض انك انت تتميز، المفروض انك تضيف شيء جديد، المفروض انك انت ما تكون زي الباقي، ما يعني مش كمان مسرحيه ومش كمان عمل سينمائي ومش كمان عمل، لا يعني كل عمل لازم انت تتميز فيه عشانك الجمهور يحب، عشان الجمهور يجي يحضر، مش بس يروح على ستاند اب يضحك شغلات، ما لا يروح ماخذ معاه كمان اشي يفكر في المسرحيه، فيها تساؤلات، انت بتضحك صحيح خلال المسرحيه، لكن مش في لحظه بتقول لحظه ايش اللي عم بصير، عايش عم بضحك انا في تساؤلات اللي بتروح حامل اشي معك انه ممكن يغير شوي بتفكيرك، ممكن يغير شوي بسلوكك، يمكن تحترم جارك اللي هو حدك اللي انت بتحكيش انت وياه صار لك سنة او بعرفش ايش، يمكن تحترم اخوك اللي انت قطعته.
0: انا بتخيل انه هذا هو الانجاز ممكن يكون لاي فنان وقت اللي بقدم مسرحية او عمل مسرحي، انه مش فقط ناس رايحة تشوف وتضحك وتمضي ساعة او ساعة ونص تروح، انما تترك داخلها عدة تساؤلات اللي من خلال التساؤلات هاي الناس نفسها تحاول تلاقي أجوبة وتلاقي حلول للوضع اللي نحن عايشين فيه.
1: تترك أثر إيجابي صح مظبوط، يعني ما تخلوش روح هيك خالي الوفاض، روحه مليان بتساؤلات، يعني اللي بلش يفكر يعني يتساءل. يعني حكيت شغلة أنت بما يخص إنه الجمهور المسرح، وإحنا بشكل عام نتيجة الوضع بطلنا نسمع موسيقى، كنت حاطها اسم قبل شوي عبد الوهاب، يعني قديش
0: صحيح
1: قديش إحنا بنسمع يعني هاي الموسيقى، بطلنا نقرأ كمان، بطلنا نحضر، يعني
0: مش لبها الصورة بس الإشي

0: عم بخف، لأنه كل الحياة بسرعة الحياة اللي ماشي بطل الواحد يقدر يعد أيامات ولا سنين ولا أشهر، فهذا كله عم بغير كتير بحياتنا. ولكن إذا كنا مصرين إنه نحافظ على الأشياء اللي إلها فعلا قيمة بحياتنا، فينا نقدر نحافظ عليها. بده تعب، بده جهد، ولكن اللي معني بيقدر كمان.
1: بالضبط، في هاي الجملة صدقيني، دائما في وقت لكل شيء، تقدر تخصص وقت. يعني حتى يعني أنا مبارح على سبيل المثال كنت شوي حسيت حالي إنه عصبي شوي، بعرف شيء إنه لا لحظة شوي، يعني بتعيد تفكيرك، بتشغل حالك بإشي، تسمع موسيقى، بتهدي ما في نفسك. يعني مش يعني خصص وقت معين يوميا أو كم من دقيقة ممكن يساعده كمان.
0: أنا بتمنى أن رسالتك توصل للكل، لأنه إحنا فعلا بحاجة لبعض الدقائق يوميا من الهدوء لنقدر نستعيد نفسنا ونستعيد قدراتنا. صحيح. الفنان محمود أبو جازي، فيك تعطيني معاد لكمان عروض للمستمعين اللي معنيين يحضروا؟
1: حاليا عم نحضر عروض في الناصرة وفي القدس، لكن بعد ما في تواريخ محددة. لكن أوكي. احنا منيح انه نذكر سوزان مين المشاركين الفنانين.
0: طبعا اذكر مين المشاركين، وكمان اذكر وين ممكن اللي معنيين بأي صفحة وين ممكن يلاقوا معلومات أكثر عن العروض.
1: صفحات الفيسبوك والإنستغرام بتخيل مليان، وفي مسرح الغيد كفر كنا اللي هو الثامن مسرحية ثامن جار من إنتاج مسرح الغيد بإدارة ميسلون حشمة، إعداد وإخراج محمود أبو جاز. الطاقم الفني يعني فينا طارق السيد اللي هو ألف أو تأليف مسرحي، كلمات الأغاني طارق السيد وخالد حريفة، كلمات الزجل كمان في زجل بالمسرحية غير إنه غنائية خالد حريفة، موسيقى ألحان وهاب بدارني، تصميم تنفيذ ديكور نزار خمرة وكامل روبي، تصميم تنفيذ ملابس صبرين حسون طافش، تصميم تنفيذ إضاءة نزار خمرة ومحمد شاهين، تصميم حركة حلا سالم، مديرة الإنتاج ومساعد مخرج طمر أبو خضر عواد، ومكياج أمل إياد. ممثلين طبعا لابد فزع حمود، عواطف مصر قدورة، إبراهيم دسوقي، سهارة بركن، إبراهيم حريفة، محمد إياد، شنتير رزق الله، نجيب شمنان، حاسس حالي زي بحكي لفريق فوتبول، سعيد إبراهيم سليمان، وريحان دخلي. أظل الفريق من الدفاع للهجوم.
0: ما تكون نسيت حدا لأنك رح تعلق معهم بعدين. محمود ألف شكر إليك عن جد، هيك بداية سهرية حلوة، إن شاء الله بتكمل السهرية هيك دايما. شكرا كتير إليك محمود، بالتوفيق الدائم إن شاء الله.
1: شكرا إليك وبالنجاح للجميع إن شاء الله.
0: تسلم تسلم، الله يسعدك يا ميت، هلا فيك، تحياتي، باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومنواصل أحبائي سهريتنا لليلة بيسعدنا وبيشرفنا. بعد السهيل بال2009 كانت أغنية لأمي بال2016 والآن يحملنا على بساط الروح إلى عالم الكلمة والشعر. إنه الشاعر يحيى عطلة. مساء الخير يحيى.
2: مساء النور يا ميت. مرحبا سيد سوزان. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك. خبرنا هيك شوي بساط الروح. هالقد العنوان حلو وهالقد بخدنا هيك على بساط الريح ولكن باخد الروح معه لعالم آخر.
2: طبعا طبعا كما يقال. أول شيء أنا أشكرك على هذا التوجه ولي الشرف أنا أكون ضيفك.
1: تسلم لشرف إلنا.
2: ولكن لابد من كلمة تقال. أن دائما يقال في نظريات النقد الحديث أن العنوان هو عتبة النص أو عتبة كل الكتاب إجمالا. فبساط الروح أنا اخترت هذا العنوان لأن الشاعر يحلق في خياله ويحلق على بساط في عالم الخيال. ولكن هذا البساط ليس بساطا عاديا، إنه بساط مصنوع من روح الشاعر.
1: حلو
2: بهذا المعنى.
1: أوكي. خبرنا شوي عن مضمون القصائد يحيى.
2: طبعا مضمون القصائد أنا إجمال القصائد متنوعة المضامين يعني، ولكنها تتركز أكثر ما تتركز فيه في المضامين الوطنية، هموم الأمة، هموم الشعب، هموم المجتمع. تتركز في مضامين اجتماعية، في مضامين وجودية، في مضامين فكرية، وفي مضامين شخصية أيضا، يعني قضايا ذاتية مرتبطة بقضايا اجتماعية.
1: كم قصيدة بهذا الديوان؟
2: ما بعرف. والله ما بعرف ولا مرة عديتهم يعني، ولا مرة فكرت.
1: مش عندك فهرس؟ مش عامل فهرس؟
2: نعم.
1: مش عامل فهرس الكتاب؟
2: بلا في فهرس.
1: ولا مرة طلعت عليه؟
2: شو بدي أقعد أعدهم إسه؟
1: لا تعددنش. خلص بلا.
2: عندي عدد صفحات 125 صفحة، ولكن هناك قصائد صفحة واحدة، هناك قصائد 10 صفحات ممكن تكون. يعني ولا مرة فكرت في عدد القصائد.
1: خلص بلاها السؤال. طب يلا سمعنا شيء من الإصدار الأخير.
2: أنا اخترت مقطع اللي هو طبعا أنا نسيت أذكر إنه أنا في موضوع الغزل كمان يعني مفضع. يعني أتغزل بشكل حر، ولكني اخترت لكم اليوم مقطع من قصيدة طويلة. اخترت يعني أبيات قليلة من مقطع من قصيدة طويلة. هذه القصيدة يعني بدل أن أقول عنها غزل، هي قصيدة إطراء لحبيبتي أو لامرأتي التي تمتلك القدرة الفائقة على فهمي كإنسان وكشاعر.
1: هذه حب كمان، حب غزل
2: طبعا
1: يعني.
2: طبعا حب، ولكن
1: بس مش غزل بمعنى الغزل. أوكي يلا خلينا نسمع بعدين بنسمع شي غزل تاني يلا.
2: طيب أنا أقول هكذا: فتاتي ترى ما لا يرى حين تنظر إلي، وفي أعماق روحي تبحر، تشاهد أحلامي بنومي كأنها تبات بجفني أو به تتدفر، وتعرف إن أثنيت ساقي لخطوة إلى أي أرض خطوتي ستسير، وتدري فتاتي أنني بغوايتي أذوب، وفي حر المطامح أصهر، وإني آسف.
1: مالنا ديانة سبقا.
2: وهل كنت أهواها لأن لون جمالها من القشر لا من جوهر اللب يسحر، بهاء الحجى تبدي فتاتي، وما بدا لعيني أبهى من حجاها وأبهر. الحجة في اللغة العربية هو العقل. وأنا أقول يعني أنا لم يبهرني شيء أكثر مما يبهرني عقل حبيبتي صاحبة القدرة الفائقة على بتفهمها عالطاير.
1: يعني هلأ قرأت الشعر وعم تشرح لنا إياه يحيى.
2: لا في كلمات أحيانا يوجد
1: لا لا
2: مفردات
1: كلماتك
2: يوجد.
1: طبعا دائما هناك بعض المفردات اللي بتكون غريبة بعض بعض الشيء، ولكن ولكن من الشعر نفسه، من الكلمات نفسها، الأبيات نفسها، طبعا الصورة واضحة. خلينا نرجع معك ل 2009 سهيل، ولا بدك أغنية؟ لأم بدي أسمع كمان شيء، بس إشي قصير جدا، من سهيل ومن أغنية لأمي.
2: طيب دقيقة، راح أسمعك من أغنية لأمي خصوصي، لأنك أنا بعرف أنك أنت من الناصري كما أظن، ولا أنا غلطان؟
1: لا ظنك بمحل، وشو دخل هذه بهذه؟
2: طيب مش مهم، المهم أنه أنا ألفت قصيدي للأم.
1: أوكي.
2: لأمي. وألفتها خصوصا لكي تغنى، تلحن وتغنى. ولحنها الموسيقار إميل جمال، وغنتها المطربة النصراوية أمل بطحيش.
1: واو، حلو حلو
2: هي مكونة من مقاطع معينة، هي من قصيدة أغنية لأمي. سأختار منها مقطعين، يعني حوالي 6 أبيات أو أكثر.
1: يلا يلا خلينا نسمع.
2: أنا أقول هكذا: أين أمي؟ أين أمي أعاود التقبيل ليديها وأنحني تبجيلا؟ أين أمي أجثو على قدميها وأصلي لعمرها أن يطول، وأبقيها حية فوق رأسي أبد الدهر إن وجدت سبيلا؟ إن أمي نهر الأمومة يجري من يديها إلى سنابل عمري. إن أمي سرى الحنان نسيما من رباها إلى حدائق زهري. حضن أمي دفيئة وأنا كالنبت أحسو من الدفينة نضري. أرضعتني مع الحليب كرامة، ومع الخبز أطعمتني شهامة. فجرى في العروق دم رجال، وجرى في الضمير طبع استقامة. ورأتني مع الأوادم أمشي، فوق رأسي كوفية وعمامة.
1: رائع رائع. جميل جدا جميل جدا. هلأ بدنا نسمع بعد شيء ولا كيف؟
2: كيف انت بتأمري ست سوزان؟
1: تسلم لي. خلينا نسمع، خلينا نسمع من سهيل كمان هيك مقطع قصير جدا.
2: طيب راح اخذ مقطع. انا حاولت انه المقاطع تكون متنوعة المضامين، وكل مضمون
1: هذا اللي بدنا اياه، هذا اللي بدنا اياه. اوكي،
2: فراح اروح على مقطع اسمه يعني يعبر عن الاغتراب في المكان. شوف الألم، أنا ساكن في بلدي، في مجتمعي، بين أهلي، بين إخوتي وقرايبي اللي أنا بحبهم كثير، ولكن عندي نوع من الشعور بالاغتراب
1: للأسف الشديد. هذا الشعور بيراود المعظم بفترتنا الأخيرة بكل اللي عم بيصير. يلا خلينا نسمع، خلينا نسمع.
2: يعني بقول هكذا، وهي ليست قصيدة عمودية على فكرة، هي قصيدة حر تفعيلة، قصيدة تفعيلة موزونة فيها قوافي، ولكن ليست بالنمط الكلاسيكي إنما بالنمط الحر. أقول كذا: بعضي غريب بينهم، منهم أنا وأنا لهم، دمهم دمي، طيني أنا هو طينهم، وأنا ونسلي نسلهم، لا أهل عندي غيرهم، وهم الذين متى طلبت وجدتهم، أجواد أسرع من هطول الغيث فوقي غيثهم، كالأسد واللبؤات من حولي إذا استنصرتهم، نبضات قلبي حين تضرب يسمع فتلمهم، حضن دفيء حضنهم، ليل أمين ليلهم، خيل الشهامة خيلهم، عز الكيان كيانهم، كرماء واللقم التي في كفهم ليست لهم، ابن السليقة ريحهم، فأحبهم وأعزهم وأجلهم، قلبي عليهم مثلما قلبي لهم، معهم أنا في كل أشكال الوجود، شبيههم في كل شيء غير أني لا أفكر مثلهم.
1: رائع رائع.
2: تسلمي.
1: الشاعر يحيى عطلة، سعدت جدا بهذا اللقاء معك من خلال سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان. شكرا كثير لك. شكرا
2: بالعكس.
1: بالتوفيق
2: الشكر
1: الدائم.
2: الشكر كله إليك ست سوزان ولإذاعتكم وإليك ولكل القائمين على البرنامج، وأتمنى أن أكون قد يعني قدرت أكون على حسن ظن المستمعين.
1: دائما
2: الكرام.
1: عند حسن الظن بهذه الكلمات الرائعة. شكرا كثير إليك عزيزي.
2: شكرا. الله يسهل عليك. مع السلامة.
1: باي باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وبسعدنا بشرفنا من خلال سهريتنا لليلة نستقبل نحن وانتو السيدة سميرة خور الشمس. مساء الخير ست سميرة.
2: مساء النور. أهلا،
1: كيفك؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله دائما. عزيزتي، هيك إصدار بين السبر والزيتون. قبل ما نحكي عن السبر والزيتون، بتحبي بالقبل تخبري شوي المستمعين عنك، مين هي سميرة خوري؟
2: طيب، أنا سميرة خوري، اسمي سميرة نعيم خبيث.
1: أوكي.
2: من ولدين ناصرة. ولدت سنة 1929. عشت في الناصرة وتعلمت في الناصرة وفي القدس. وعلمت في عكا بعد ما تخرجت من معلمة من دار المعلمات في القدس.
1: بس بالنسبة للكتابة، أول مرة بتكتبي هيك؟ يعني أنا بعرف أنه كنت تكتبي مقالات وكنت تكتبي بالجرايد وهيك شغلات.
2: أنا بصفتي كنت في حركة النساء الديمقراطيات، جمعية سياسية اقتصادية اجتماعية. كنت أكتب كمان مقالات لوضع المرأة، أكتب مقالات عن الوضع السياسي، أكتب مقالات عن النضال اللي إحنا كنا نقوم فيه النساء في الناصرة وفي في البلاد. أما يعني كان في فكر إنه أكتب أشياء تانية، كتب أو شيء، بس ما كنتش فاضي لهاي الكتابة.
1: كنت مشغولة بكل النشاطات اللي عم تعمليها،
2: في النضال وفي في العمل في المظاهرات وفي تجنيد النساء لأنه يوعوا لدورهن ولعملهن، اجتماعات وسفر من بلد لبلد، من قرية لقرية ومن حارة لحارة. فما كان في وقت إني أكتب. بس أنا بدي أقول لك إنه هذا الكتاب كتبته في مذكرة، في مش مذكرة كتابي، في ذاكرتي قبل ما أحطه على الورق. وبعدين لما أجى الوقت إني أنزله على الورق، نزلته على الورق.
1: وهذا صار بالفترة الأخيرة، لأنه يمكن الأسبوع الماضي أو اللي قبله كان إشهار لهذا الكتاب في سينمانا في الناصرة.
2: الإشهار كان عن الكتاب نفسه.
1: أكيد.
2: يعني الحدث كان اجتماع وحضور نساء، واللي قاموا في دور البرنامج ويعني حكوا عنه، هذا كان يعني إشي طبيعي. أما إذا بدك أحكي إشي عن الكتاب، الكتاب هذا قصة طويلة عريضة.
1: ليش قصة طويلة عريضة؟ إحنا استني خلينا أسألك هيك. من داخل الكتاب، الأحداث اللي أنت سجلتيها بالكتاب هي كل الأحداث أو معظم الأحداث اللي أنت مرأت فيها، وأنت اخترتي هذا العنوان الصبر والزيتون. أول شيء ليش اخترتي هذا؟ وهل الصبر بمعنى الصبر كنبتي، ولا الصبر الإنسان والزيتون هو البقاء والشجرة الباقية؟ شو اللي اخترتي بالضبط؟
2: الاسم اخترته لإشيين. أولا، شعبنا الفلسطيني هو الصبر الصامد، لأنه إحنا الصبر الطبيعي. منقول إنه إذا كان قتلعتيه ورميتيه في أي محل بنبت من جديد. وإحنا الشعب الفلسطيني مهما هجروه، مهما نقلوه من محل لمحل، بنبت وولاده بتكبر. الاختيار بيولد ابنه وابن ابنه وكلهم بيستمروا، فصمود. أما الزيتون فهو وجود وعطاء وبقاء. هذا مثل عندي لا يمكن أستغني عنه. بس اللي خلاني كمان إنه أخذ هذا الموضوع، في حدث معي.
1: إيش اللي حدث معك؟
2: حدث معي إشي اللي أنا يعني دفعني إني أخذ هذا العنوان. وإنه سنة 1948 يوم احتلال الناصر بالضبط.
1: ست سميرة، هلأ الأحداث هذه كلها مسجلة عندك بالكتاب؟
2: كلها مسجلة عندي.
1: كل الأحداث اللي أنت بتتذكريها اللي كنت تكتبيها دائما كلها اليوم موجودة بهذا الإصدار.
2: بس أنا بدي أكمل لك. ليش تبمت ليش يعني سميته بين الصبر والزيتون هذا الكتاب.
1: أوكي.
2: حكيت لك المسألة الأساسي، لكن لما انقتل عمي نزلت أشوفه ونشوف لقيته أنه مدرج بالدماء هو وابنه وعمتي كان يبكى عليه. في عمتي الثانية كانت في محل بعيد، روحت حتى أناديها وأنا منين بدي أمرق في الحكورة اللي عنا صبر وزيتون، أنا أمرق بين الصبر وبين الزيتون والرصاص تحت على إجري.
1: بالنسبة إليك المعنى، معنى العنوان هو من حياتك، هو أنت الأشياء اللي مرقتيها لهيك اخترت الصبر والزيتون.
2: من ناحية كمان إنه الصبر صمود وبقاء.
1: نعم.
2: هذا الاشين.
1: هلا اللي معنيين ست سميرة. نعم.
2: انه انا كان يطخ على اجري وما مرتش، ما ثبتنيش ولا زارة ورصاصة. ومن هلا مسافة طويلة طويلة وانا اركض.
1: نعم.
2: وهم يطخوا علي.
1: نعم.
2: فهذا طيب. اللي خلاني كمان اربط بين صمود من ناحية وبين الزيتون وبين الصبر.
1: أنا كتير سعيدة بالحديث معك، كنت بتمنى تكوني هون عنا بالاستوديو ليكون حديثنا أطول كمان حول كل الأمور اللي مرقت فيها وكل حدث اللي أنت مرقت فيه اللي قدرت تسجلي وموجود بهذا الإصدار. هلأ اللي معنيين يحصلوا على هذا الإصدار منين وكيف ممكن يحصلوا عليه؟ الصبر والزيتون، بين الصبر والزيتون.
2: مضبوط، مثل ما بتحكي في أحداث كتير صارت إصدار.
1: نعم.
2: هذا الكتاب يعني صار بدي أقول لك إنه 300 نسخة رايحات لحد إسا فيش ولا كتاب من اللي جبناهم، هو طبعناه في عمان.
1: انطبع بعمان الكتاب؟
2: انطبع في عمان وخلينا 200 نسخة هناك لأنه كمان في عمان بدون ياني أعمل إشهار هناك.
1: حلو.
2: فخلينا 200 على كل حال. إسا أنا بدي أعود أطلبهن لأنه في طلب كتير على هذا الكتاب. منين بغداد يحصلوا؟ عنا من حركة النساء الديمقراطيات في مسؤولة عرين عويضة ومركزها في محل الجبهة.
1: حسب الاسم، حسب اسمها عرين عويضة، كل المعنيين ان يحصلوا على هذا الإصدار للسيدة سميرة خوري شمس بين أيوة. الصبر والزيتون، بيقدروا يتوجهوا لها ويطلبوا الإصدار هذا منها. ألف شكر انك كنت معانا عزيزتي، والعمر الطويل ان شاء الله بنتمنى لك اياه، وان شاء الله بنحصل كمان احنا على هذا الإصدار وبنطلع عليه.
2: شكرا
1: لك يا عيوني.
2: أهلين.
1: يا ميت هلا فيكي.
2: باي باي
1: باي باي باي. الله معاكي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: ومنواصل أحبائي سهري مع سوزان عبر أثير راديو مكان، وبشرفنا نستضيف محمود أبو عريشي مدير مسرح السرايا. مساء الخير يا محمود.
2: مساء الأنوار، شكرا كثير على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك، كيفك أنت؟
2: أنا تمام بخير، كيفك أنت؟
1: أنا بألف خير. مشغول بالفعاليات ولا كيف الأوضاع بالسرايا؟
2: والله الصراحة يعني كتير نشاط عمال يكون عنا بعد ما كان عنا أكتر من إصدار مسرحي وراقص وهيك بفترة هلأ تبعت عروض يعني وبرنامج ثقافي جاري في المسرح.
1: نحن بدنا تخبرنا هيك بالتفصيل أكتر عن الفعاليات والنشاطات في مسرح السرايا، إذا عندك تواريخ أسماء الفعاليات الأماكن لحتى كمان كل إنسان معني يقدر يتابعكم.
2: يلا روعة بكل سرور. طبعا الأربعاء القريب إحنا مع عرض اسمه بعد سنوات ثمان اللي هو عرض أدبي رح تقدمه فردوس حبيب الله الكاتبة والشاعرة عندنا في المسرح، اللي رح يكون دمج فيه تبع موسيقى وإضاءة مع فنانين مختلفين مشاركين معنا في العمل. هذا يوم الأربعاء رح يكون في مسرح السرايا القريب يوم الساعة 8.
1: وين رح يكون؟ بيافا؟
2: مسرح السرايا في يافا القديم.
1: نعم بيافا. نعم أوكي.
2: بعد هيك رح نكون مع شيء اسمه ملمس الضوء. احنا طبعا افتتحنا شيء اسمه المطحن اللي هي جاليري في مبنى قديم في يافا، هذا السنة
1: الأخيرة. هذا من فترة
2: صحيح. وهلأ هناك عم نقدم كمان ورشات بالإضافة للمعارض. الورشة رح تكون هي كأنه مختزلة من المعرض الحالي اسمها ملمس الضوء مع فنان اسمه فنان من المشاركين في المعرض اسمه برهوم، اللي رح يقدم ورشة اللي تتعامل مع كل موضوع موضوع الفروتاج والطباعة الشمسية. بعد اسم الفنان أحمد برهوم هاي رح تكون متاحة يومة السبت الساعة 11 صباحا، رح تكون مدة ورشة 3 ساعات، رح تكون في جاليري المطحنة في طريق سلمة 25 في يافا كمان.
1: وهذا طبعا كل واحد معني انه يشارك مثل هاي الفعاليات المفروض انه يتصل يسجل، ومش كل واحد بيقدر يروح ويفوت ويشارك يعني، وهنا بدها ترتيب بدها تسجيل لكل فعالية مع الاسم مع كل التفاصيل
2: 100%. بفوتوا على الموقع كتير بسيط مسرح السرايا، بنفع بكتبوا بجوجل لدين الموقع، بقدر يحجز عن طريق الموقع بكل سهولة ببساطة. اي حد عنده مشكلة انه يحجز عن طريق الموقع بقدر يبعث لنا رسالة على الانستغرام ومن رد عليه يعني بشكل فوري تقريبا. والأسبوع الجاي إحنا بحيفا مع مسرحية العشيق، عرض تاني هناك في مسرح سرد، مسرحية لهار عالمية لهار.
1: إمتى بسرد هنا عندنا معناتها؟
2: 19 الشهر الأربعاء. يلا أنت مدعوة.
1: الأربعاء ممتاز ممتاز. الأربعاء بيكون ذهب.
2: يلا نار خلص.
1: أي ساعة؟ تسلم
2: لي. الساعة 8.
1: الساعة 8 بمسرح سرد.
2: صحيح.
1: أوكي.
2: وبعد هيك احنا بيوم الجمعة مع فيلم يعني بتلك كجزء من التنوع في البرنامج الثقافي اللي هو فيلم جديد لأول مرة يعرض عنا في مسرح السرايا اسمه أعلم أنك تسمعني ليوسف الصالحي، بتشارك فيه الفنانة أمل مرقص والفنان كامل الباشا. من الأفلام اللي شاركت مؤخرا في المهرجان القدس للسينما، فيلم قصير ولكن بعديه رح تكون حوارية مع المخرج والفنانين المشاركين. ندعيكم أهلا وسهلا، نحب نشوفكم بمسرح السرايا طبعا
1: إن شاء الله. أعلم أنك تسمعني لأمل مرقص، رائع جدا. أوكي، شو بعد في كمان شغلات بتحب توصلها للمستمعين؟
2: رح يكون طبعا عروض الأطفال عندنا مكملة أيام السبت كمان للأطفال، يعني نركز كمان على هاي الشريحة خاصة في نهاية بتعرف عطلة السنة ومكملين في هذا الشيء حتى مع بداية السنة الدراسية أيام السبت. وعمالنا نشتغل هلأ كمان على معرض جديد في الجاليري وكمان على إنتاج مسرح جديد. كل هذا طبعا في سيرور الإنتاج عندنا اللي عمالنا نشتغل عليها في اليوم يوم. وطبعا بقية البرنامج تبع كمان المسرح وكمان المطحنة متاحة على المواقع، بتطلع تدريجيا كل ما المادة تجهز، والتسجيل طبعا كمان كلاته من خلال المواقع. والمرحب بالجميع، بنحب نشوف الجميع طبعا.
1: وأنا سعيدة جدا باستضافتك معنا بها السهرية، سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان، لنسمع عن كل هالفعاليات وهالنشاطات. بدي أتمنى لك محمود وكل القائمين على كل هالنشاطات وهالفعاليات كل التقدم والنجاح، وشكرا ألف شكر لك محمود أبو عريشي.
2: شكرا على الكرم. شكرا،
1: الله يسعدك. يا هلا فيك، باي باي، الله معك. نحن وصلنا لنهاية سهريتنا لليلي. بكرة الوحدة هدوء نسبي، مجموعة من الأغاني المختارة على مزاجي. الأربعة الساعة واحدة تابعونا، موضوع جدا جدا مهم في هايت بارك بين العطاء وإهمال الذات، موضوع مركب جدا وكتير مهم. شكرا لفاتن حدا تبراني، ألف شكر لأوسكار، ومني سوزان دبيني دائما كل الحب. تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي، إلى اللقاء.

عقل نزور كرمة العشاق.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج شادي بلان مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان.

0: أنتم مع مكان. بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج سينما الشويش.
1: سينما الشويش
2: حلقة جديدة من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
3: أهلا شادي بلان.
2: حلقة جديدة اليوم فيها بنتذكر فنان كبير نور الشريف،
3: طبعا أحد أبرز نجوم السينما المصري ابتداء من نهاية الستينيات حتى عمليا بداية الألفية الجديدة.
2: بنذكر المستمعين أنه خصصنا الحلقة اليوم بمناسبة ذكرى رحيله، فهو رحل عن عالمنا ب 11 أغسطس 2015، ومن مواليد 28 أبريل نيسان 1941.
3: نور الشريف.
4: الإنسان لوحده ما يقدرش يوصل للحقيقة كلها،
5: حتى الخليفة المنصور ما يقدرش.
6: الإمام مالك كان يشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أي شخص يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام. والإمام الشافعي قال: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب.
3: لفت الأنظار لإله عام 1966 بفيلم قصر الشوق. طبعا كان اسمه الحقيقي محمد جابر، ولما تحول إلى التمثيل أخته نصحته أنه يتحول اسمه لنور الشريف. نور كان اسمه في البيت والشريف تيمنا بعمر الشريف اللي غادر وترك السينما المصرية، فصار نور الشريف وكأنه محل عمر الشريف بشي محل.
2: ولفت الأنظار من البداية؟
3: لفت الأنظار، وانكتب له خصيصا مسلسل تلفزيوني الشهير القاهرة والناس. وطبعا بعد هالأعمال عشرات الأعمال عرضت عليه حتى أصبح نجم أول.
7: بتدرس علوم جليلة زي تاريخ الإنسان الحافل بالعظات، وكمان بتدرس لغة إنجليزية.
8: العلم بذاته لا شيء، العبرة بالنتيجة. القانون حيوصلك لوظيفة محترمة، لكن التاريخ والمواعظ أخرتها حتة مدرس بارد.
7: في الواقع يا بابا العلوم لها تقدير كبير في الأمم الراقية. النوابغ في أوروبا بيعملوا لهم تماثيل.
8: اللهم طولك يا روح، من نحن ومن أوروبا؟ في بلدنا تمثال اتعمل لمدرس.
2: هو الفيلم بيمثله نور الشريف. عدد أفلامه قديش غازي؟
3: حوالي 177 فيلم، فوق ال 170.
2: أدوار منوعة
3: طول الوقت كان يغير جلده. طبعا في بداياته كنا نشوفه بأدوار الولد الشقي أحيانا، أحيانا الرومانسي،
2: مع العلم أنه ما كان وسيم زي النجوم اللي سبقوه.
3: صحيح، ولكن هو كان بنقدر نقول كان قريب من عامة الشعب. الناس يشعروا أنه واحد منهن، فهذا كان إضافة لإله.
2: مثل مع عدد كبير من نجمات هالفترة. صحيح،
3: طبعا مثل مباشرة مع سعاد حسني فيلم نادية، وبعدين بئر الحرمان عام 69. التقى طبعا مع بوسي في المسلسل اللي ذكرناه القاهرة والناس.
2: ميرفت أمين، نجلاء فتحي،
3: كل النجمات، مديحة كامل، ناهد شريف.
2: كانت أفلام ناجحة
3: طبعا، ولكن شادي في بداياته صابوا نوعا ما غرور معين، فسافر إلى لبنان مثل ما هو ذكر،
2: تورط هناك،
3: تعاطى حبوب معينة اللي تعتبر تدرج تحت قائمة السموم لفترة معينة.
2: قديش استمرت هاي الفترة؟
3: لفترة قصيرة، أشهر أو نص سنة أو سنة ماكسيموم.
2: مثل في لبنان ولا لا؟
3: مثل فيلم شروال ومين جوب، فيلم سيء قياسا لأفلام نور الشريف.
2: كان باختصار بده مصاري بهذيك الفترة.
3: بده مصاري، ولكن بوسي هددته قالت له إذا بتتركش هاي الطريق إحنا منفصلين. فعاد إلى مصر إلى أحضان بوسي وإلى أحضان السينما المصرية.
2: عاد نجم صف أول؟
3: تراجع، لأنه زملائه محمود ياسين وحسين فهمي تقدموا، هو تراجع، فاضطر يقدم بطولات جمعية زي في الصيف لازم نحب. وأيضا شارك بدور ثالث أو رابع إذا بدك بفيلم دمي ودموعي وابتسامتي، البطولة حسين فهمي، نجلاء فتحي، كمال الطويل.
2: صحيح.
3: ثم نور الشريف
2: عام 73.
3: وعدني
9: إن احنا هنتجوز
1: وانا حرفه سعيد وحصمم على رفضي.
9: بس الجواز عمره ما يكون واحد. الجواز يعني اخدك اتجوزك حتى لو مرضوش اهلك. ما حدش يقدر يوعد بحاجه ما يقدرش عليها. وانا ما اقدرش دلوقتي على الجواز. ما اعرفش بكره هقدر ولا ما اقدرش. يمكن اموت، يمكن ما اشتغلش. كل اللي اقدر عليه دلوقتي اني بحبك.
2: نور الشريف عم نتحدث عنه اليوم، حكينا شوي عن بوسي وقديش كان لها دور مهم بحياته. كيف بلشت قصة الحب؟
3: طبعا لما التقوا بالمسلسل التلفزيوني هو مباشرة قال له انه انا بدي اتجوزك وكيف شكل البيت راح يكون. يعني تجوزوا
2: كم فيلم مثلوا مع بعض؟
3: عدة افلام شكلوا مع بعض شركة انتاج.
2: صحيح.
3: قدموا من خلال قطة على نار، حبيبي دائما عام 1980، اخر الرجال المحترمين، زمن حاتم زهران، كروانا. افلام عديدة من انتاج الشركة.
2: ليش هالفيلم هذا هيك الناس بتذكرون؟ بيحكوا عن فيلم رومانسي بتذكروا حبيبي دائما.
3: حبيبي دائما اولا كان عودة الى زمن الرومانسية بعد اختفائه في السبعينيات.
2: ايش كان سائد بالسبعينيات؟
3: يعني افلام المخدرات والفقر وكان ايضا الاستعراض فيما قبل. الرومانسية اختفت من يعني من زمان، من الخمسينيات واختفت. الستينيات كان فيها واقعية. ففي نهاية السبعينيات أعاد نور الشريف الرومانسية إلى السينما المصرية من خلال حبيبي دائما، ولكن كان في هناك مغامرة أو مخاطرة كبيرة لأن الجمهور بيعرف أنه هني متجوزين وعندهم أبناء. ومع ذلك قدروا يقنعوا الجمهور بأنهن عشاق، وما تم الزواج بناتهم بالفيلم في النهاية.
2: النهاية حزين.
3: حزين. قصة حقيقية. قصة حقيقية على قصة عبد الحليم حافظ. أحب واحدين في الخمسينيات. كتب يوسف السباعي هاي القصة، ولكن نور الشريف بصفته كمنتج اضطر يزيل اسم يوسف السباعي من تترات الفيلم.
2: والسبب؟
3: والسبب انه يوسف السباعي بهديك الفترة كان على القائمة السوداء في الدول العربية.
2: فكان بده يبيع الفيلم وما يكون فيه مشاكل.
3: بالضبط.
2: هذا نحكى بعدين.
3: نحكى بعدين. بالضبط.
2: خلينا نسمع مقطع من حبيبي دائما.
3: حبيبي دائما.
9: الحب ما فيهوش مستحيل. بيتنا حيكون جنة، الجزيرة اللي بتحلمي بيها.
1: فين المطبخ؟
9: عاوزة تفهميني انك ست بيت وبتعرفي تطبخي.
1: مش بتقولي الحب ما فيهوش مستحيل؟
9: هنا الصالون.
1: احنا مش اتفقنا نبعد عن الناس؟
9: اللي عرفوا الحب مش هنخاف منه،
1: واللي ما عرفوهوش
9: يجوا يتعلموه مننا، وهو كله بسببه.
2: مثل كمان مع سعاد حسني بأكثر من فيلم. صحيح.
3: حوالي 8 أفلام. نادية، بئر الحرمان، زوجتي والكلب عام 1971، الكرنك تقريبا 74، أهل القمة 81، وغريب في بيتي.
2: غريب في بيتي ما كان بدها تمثل معها. صحيح.
3: هي الكلام. مثلت بديت ولكن تراجعت أو حاولت تتراجع عن الفيلم لأنه شافت أنه الفيلم سخيف بهذيك اللحظة، أنه فيلم كوميدي لا يقول شيئا. ولكن
2: نجح
3: كتير. نور الشريف أقنعها أنه قال لا، في كتير أفلام خفيفة زي غزل البنات وحققت نجاحات
2: كبيرة. هو بالفعل كان لاعب فوتبول قبل ما يحترف.
3: صحيح. كان تابع لأشبال الزمالك وكان ممكن يطلع لاعب محترف، ولكن شقيقته عواطف أعتقد اسمها قالت له عمر الممثل أطول من عمر لاعب كرة القدم.
2: صحيح. هو بالفيلم هذا مثل دور لاعب كرة قدم.
3: صحيح. بالمناسبة هو بوصف سعاد حسني بأنها أفضل ممثلة على الإطلاق في السينما المصرية.
2: حلو. وهي كانت تقدره أكيد.
3: أكيد.
2: طيب بهالفترة كمان فيه خلاف معين بينه وبين نادية الجندي.
3: نادية الجندي كان هو مرشح لأحد أدوار فيلم الباطنية
2: اللي كسر الدنيا.
3: اللي كسر الدنيا. حسام الدين مصطفى المخرج اختاره لنور الشريف، ونور الشريف استعد واشترى اللباس الخاص بالشخصية، ولكن في اللحظة الأخيرة نادية الجندي بصفتها البطلة والمنتجة أيضا اختارت محمود ياسين بدلا من نور الشريف. فنور الشريف قرر أنه ما يتعامل مع نادية الجندي للأبد. وقد كان
2: ما تعامل معه
3: للأبد.
2: لا بالسابق ولا بعد هالخلاف
3: أبدا.
2: طيب إحنا بنعود لأهل القمة.
10: سعاد حسني ونور الشريف.
3: نور الشريف
10: قيمتين
3: قيمتين علما بأنه البطولة أكتر بهذا الفيلم لنور الشريف.
10: لنور الشريف
3: سعاد حسني أكتر دور بطولي الثاني يعني.
10: علي بدرخان
3: علي بدرخان نجيب محفوظ.
10: نجيب محفوظ
1: أرجوك تاني الحاجة
11: أجيب. إيه اللي بتقولي ده؟ إيه اللي حصل؟
1: ما حصلش حاجة يا أستاذ زعتر.
11: طب تعالي الكابي أنا هفهمك كل حاجة.
1: أسف أنا مروح.
11: ما أنا هوصلك.
1: أنا طريق غير طريق
11: ولازم أفهمك.
1: مش عايز أفهم منك حاجة. لولا زغلول بيه لبي خالي كنت خدت أكبر مقلب في حياتي.
11: زغلول بيه؟
1: أيوة الراجل الطيب اللي أمن لك وبرده سرقته.
11: زغلول بيه راجل طيب؟ ده أكبر حرامي ومفيش في فلوسه قرش حلالي.
10: نور الشريف في سينما الشاويش كيف كانت علاقاته بالنجوم اللي تنافسوا معه؟ حسين فهمي محمود ياسين أكيد كان منافس كبير له.
3: طبعا كانوا أصدقاء والتقوا في السبعينيات. تعال نقول نور الشريف التقى بمحمود ياسين في فيلم شقة في وسط البلد عام تقريبا 76 وتوالت اللقاءات مثل مع سبق الإصرار سونيا والمجنون. أما حسين فهمي فالتقى في الدموع الساخنة الإخوة الأعداء وأيضا الفيلم الشهير العار.
10: العار
3: على
10: عبد الخالق.
3: على عبد الخالق
10: اللي فيه كان هيك مباراة ومنافسة قوية بين نجوم برزوا
3: قوية جدا علما بأنه نور الشريف قال أنه حسين فهمي كان لازم يستحق جائزة عن دوره في هذا الفيلم وفضلوا عن نفسه قال حسين لازم يربح الجائزة مش أنا.
10: حلو هني ثلاثة كمان محمود عبد العزيز.
3: محمود عبد العزيز
10: أبدعوا بهالفيلم وكانت معهن إلهام شاهين كوجه جديد.
3: إلهام شاهين هون بدي نور الشريف يتعامل مع أسماء جديدة في عالم السينما كإلهام شاهين في هذا الفيلم علوي. فيما بعد ليلى علوي يوسف

0: بأمارة إيه؟ أنت عملت حاجة عشان يبقى لك نصيب؟
1: أنت عايز تاكل حقي؟
0: ما بقاش حقك.
1: أمال حق مين؟
0: حق رؤى.
1: رؤى؟ مش هي اللي نزلت البحر بدالك؟
2: سينما الشاويش نور الشريف استمر. نور الشريف ونجوميته زي ما سبق حكيت في بداية البرنامج ما تراجعت أو ما انتهت، ممكن صار فيه بالتسعينات تجارب مختلفة.
3: بنقدر نقول زي كل النجوم موجة الأفلام الشبابية أزاحت النجوم الكبار من الصدارة، فقلت عدد أفلامه في التسعينيات نقول، وأفلامه في معظمها تقريبا في التسعينيات ما حققت نجاحات كبيرة زي في الثمانينيات. كان في تراجع. على سبيل المثال في نهاية نقول الثمانينيات حاول يرجع الرومانسية من جديد في
2: بس فيلم ما نجح.
3: كل هذا الحب مع ليلى علوم لكن ما نجح.
2: حسين كمال خرجه.
3: حسين كمال ومع ذلك فشل الفيلم.
2: نعم.
3: فعاد للأكشن.
2: للأكشن. بس قبل الأكشن بدنا نحكي كمان عن تجربته مع يوسف شاهين.
3: يوسف شاهين التقى معه نقول في فيلمين ويمكن أكتر سنذكر. الفيلم الأول حدوتة مصرية في مطلع الثمانينيات اللي جسد فيه شخصية المخرج يوسف شاهين، وعام 97 فيلم المصير اللي جسد فيه شخصية الفيلسوف ابن رشد.
2: راح فيه مهرجان كان هالفيلم
3: طبعا، ويوسف شاهين من خلال هذا الفيلم فاز بجائزة هناك، جائزة
2: تقدير 50
3: عام 50 عام على مرور
2: المهرجان
3: على مجمل أعماله.
2: حلو، نسمع مقطع من المصير.
3: المصير.
4: الجيش وانت عندك 20 سنة تقول لي أصلهم اللي ماتت وانا صغير، وابي أهملي وحب أخويا أكتر مني، فتعقدت وكرهت الكومب اللي فيه ومن حق اعتبرهم شياطين وكفرة. سهل قوي ان الواحد يبرر الكسل والغيرة والحقد والكراهية اللي مخبيهم جوا قلبه ويقول غلط على التانيين. عايز تحس ان مقامك عالي؟ يعمل شيء ينفع الناس وتقدير هيجي لك لغايه عندك. لكن الكراهيه اللي انت عمال تتمرغ فيها دي مش كفر، دي ابعد شيء عن كلام ربنا.
5: حبيت اوصل كلمه ربنا للناس
4: يا ابني، ولا بوصل كلام الجن.
2: المصير كان بهالفيلم نذكر ليلى علوي، كمان مجموعه كبيره من النجوم اللي صاروا بعدين كمان نجوم،
3: وهاني سلامه
2: وخالد النبوي.
3: خالد النبوي صحيح.
2: استمر نور الشريف وهيك ابتعد شوي عن السينما وصار كل سنه نشوفه بمسلسل.
3: بالضبط، بالتحديد
2: عن المسلسلات.
3: بالضبط، هو قدر يعني ابتعاده عن السينما يعبيه من خلال التلفزيون، كان ذكي فقدم 2001 عائلة الحاج متولي.
2: صحيح،
3: اللي حقق نجاح كتير كبير.
2: وزي الباب أبي كان كمان
3: طبعا كان
2: مع عبلة كامل،
3: لأن عايشة في جلباب أبي قبله. صحيح. كان صحيح، وأيضا حضرة المتهم أبي. واستمر على نفس الخط الحاج متولي، العطار والسبع بنات. في الألفية الثالثة قدم عدة أفلام مع مخرجين شباب
2: جدد
3: نسبيا مسجون ترانزيت ودم الغزال
2: وساندرا نشأت.
3: أيوة.
2: وعمارة يعقوبيان كمان كانت تجربة خاصة.
3: أيوة. صح.
2: كيف بوجهة نظرك الفيلم كان هاي المباراة بين عادل إمام ونور الشريف؟
3: طبعا فيلم رائع، عاد السينما المصرية لعظمتها بعد الوقت على القليل، انه نجوم كبار وفيلم ضخم، انتاج ضخم واخراج متقن.
2: صحيح.
3: علما بانه بهذا الفيلم نور الشريف ما التقى بعد الامام وجها لوجه في في احد المشاهد.
2: نعم. نور الشريف نوع كتير بادواره، بس كان في مرحله لما قدم دائره الانتقام اللي هو انتجه. صح.
3: صحيح،
2: يعني هيك برز لنا كمغامر، كواحد بيلعب أدوار. صح. أكشن.
3: صح. صح. هو قرر طبعا ينتج على أساس يقدم المواضيع اللي هو بحب يقدمها زائد الشخصيات اللي هو حاب يقدمها. فعلى سبيل المثال بهذا الفيلم دائرة الانتقام عام 76 أدخل الأكشن السينما المصرية طبعا.
2: ومرفت أمين مثلت معه
3: إلى جانب عدد كبير شويكار ومثلمة.
2: ببلاش سمعت
3: هذا الفيلم مثلته معه ميرفت أمين دون أن تتقاضى مليما واحدا في البداية على الأقل. قالت له لما الفيلم ينعرض ويحقق أرباح ممكن أخذ حقي.
2: حلو. وربح
3: بالأخير
2: الفيلم. 25 فيلم مرة حكت لي بحلقة حلقات بين ميرفت أمين ونور الشريف.
3: بالضبط.
2: نعم. كمان فيلم مهم جدا نحكي عنه ناجي العلي.
3: طبعا كمان هذا من إنتاج نور الشريف وبوسي أيضا لأسباب غير واضحة. نقول بالنسبة لنور الشريف بهذاك الوقت تم الاعتراض على الفيلم

0: ومنع عرضه في كل الدول العربية،
1: كل الدول العربية، وخسر هو مصاري. بس هو بلقاءاته دائما بيقول أنا فخور بهذا الفيلم.
0: صح.
1: عاطف طيب
0: كمان. عاطف الطيب كمان
1: كمخرج.
0: صح.
1: شو أفضل فيلم بالنسبة لك غازي؟
0: طبعا أنا فكرت بهذا الموضوع أفلام عديدة، ولكن خليني اليوم أختار فيلم المصير.
1: المصير،
0: لأنه عجبني جدا بأداء هاي الشخصية،
1: دور صعب،
0: الفيلسوف ابن رشد، وكان هناك تعنقول في عمق في عيني لنور الشريف، إلى جانب أدائه الجميل دائما والمتفوق.
1: نعم.
0: وإنت شادي شو
1: أنا
0: الفيلم؟
1: أنا دم الغزال.
0: أو دم الغزال.
1: دم الغزال
0: مع منى زكي.
1: مع منى زكي العار كان بدي، بس دم الغزال بيبدع هناك نور الشريف.
0: حلو، ممتاز.
1: ختم مسيرته الفنية ما حكينا
0: بتوقيت القاهرة عام 2015 مع ميرفت أمين.
1: نعم. نور الشريف نسمع أغنية إسا كان يغني
2: بالضبط. طبعا نور الشريف مش مطرب، ولكن غنى مع هويدا بنت صباح بفيلم معاد مع سوسو.
1: أغنية لبناني هالفيلم ولا مصري؟
2: مصري، مصري. عمليا مصري. والأغنية مشهورة بالنسبة لإلي أو للي بيعرفوا، معك معك بكون معك على طبيعتي وعلى هواك،
1: هويدا ونور الشريف.
2: يلا

0: ما عاد كرر تجربة الغناء بكتير أعمال نور الشريف صح؟
1: بفكرش غناء، عادت أدور، لا ما كانش، ما عملش زي أحمد زكي أو محمود عبد العزيز.
0: صحيح.
2: أفيشات من زمن فات.
0: اليوم اخترت لنا فيلم الحرام.
1: عمليا هو إنتاج عام 1965. قصة يوسف إدريس، كانت فاتن حمامة هي والمخرج هنري بركات هن بدهن ينتجوا الفيلم، ولكن مؤسسة السينما عرضت عليهن إن هي اللي تنتج. عمليا الفيلم فشل جماهيريا ونقديا في مصر.
0: ليش؟ لأنه كان صدمة للناس إنه تشوف فاتن حمامة فلاحة؟
1: لا مش بالضبط هيك، يعني إنه شافوه ممل وبيحكي عن فقر ومن غير شيء، الناس يعني بتعاني من الفقر. عمليا في الغرب لما شارك الفيلم في مهرجان كان حاز على إعجاب الناس والنقاد،
0: وتنافس على الصحف الذهبية
1: بالضبط. وبعد ما النقاد الأوروبيين مدحوا بالفيلم، النقاد المصريين صاروا يعني يمدحوا بالفيلم.
0: هل كان في خلاف بين يوسف إدريس والمخرج هنري بركات؟
1: قال إنه يوسف إدريس تبرأ من الفيلم. فيلم عمليا إنه سكان القرية اللي تم فيها التصوير هن اللي شاركوا بالتمثيل
0: مع
1: فاتن حمامة، وتصرفوا بشكل تلقائي وطبيعي. فعمليا حتى قالت فاتن حمامة هن ما كانوش عارفين إنه هن عم بيمثلوا فيلم، فكروا إنه هي حقيقة، وانه فاتن حمامة عمليا عن جد بتعاني.
0: في تصريحات لإلها بتقول انه هذا من اقرب الادوار لإلها.
1: صحيح صحيح، ولكن في كمان ادوار اقرب من هذا الفيلم. سألتني على عايش بيحكي الفيلم. بيحكي عن امرأة اللي هي فاتن حمامة
0: فلاحة
1: وزوجة عمليا بمرض ببطل يقدر يشتغل، فبتحل محله بالشغل بالزراعة، فصاحب الأرض بغتصبها وبتخلف ولد، فعمليا وكأنه هذا ابن حرام فبتقتله للولد، وبعدين بآخر الفيلم بتموت. فعشان هيك يمكن الفيلم ما حاز على إعجاب المصريين.
0: أمام فاتن حمامة غازي كان عبد الله غيث وزكي رستم.
1: بالضبط، عمليا عبد الله غيث هو كان بطل أمام فاتن حمامة،
0: مش نجم بس كان.
1: هو هاي المشكلة إنه مش نجم سينمائي، مش فتى أول. وبفكر يمكن أحد أسباب الفشل الفيلم وجود عبد الله غيث، رغم انه ممثل كبير يعني
0: شاطر،
1: ولكن الناس مش شايفيته نجم، اكيد كانت بتفضل سوبر ستار اخر عشان تنشد للفيلم واحداث الفيلم.
3: يا سنه سودا يا عبد الله، لسه ما رحتش الشغل؟
4: شغل ايه بقى؟ مفيش شغل النهارده.
3: مفيش شغل؟ والعمل؟
4: العمل عمل ربنا يا
1: اخي. عمليا في فيلم جديد يغزو السينما حاليا، هرب بالفلوس لامريكا، قصه نصب في فيلم فيزا.
0: نسمع التفاصيل.
1: يلا.
2: أفلام جديدة.
0: تخيل تستثمر كل تعبك في عملة رقمية وفجأة الشريك بيهرب بمصرياتك لأمريكا. هذا الصراع اللي رح نشوفه في الفيلم المصري الكندي فيزا.
5: كان لازم نلاقي طريقة نطلع بيها فيزا وسافر أمريكا.
6: أنا عايزك توافق كده أن أنا أروح أمريكا.
0: أربعة شباب مصريين طموحين بيوقعوا في فخ رجل أعمال غامض بيوهمهن بحلم الثراء السريع وبينصب عليهن. الشباب بقرروا يطردوه من القاهرة لحد شوارع أمريكا. الممثل المصري اللي عايش بأمريكا سامح الشيخ بيلعب بطولة الفيلم اللي أخرجه أحمد البنداري مخرج أفلام السيستم والباب يفوت أمل. الفيلم بدأ عرضه في السينمات من 30 يوليو تموز.

0: عمليا الصيف موسم سينمائي زي ما هو موسم موسيقي. صح. شو رأيك تعرفنا وتعرف كل متابعي سينما الشويش عن أفلام الصيف؟
1: أفلام شهر 8.
0: يلا.
2: أفلام جديدة.
1: عودة يسرى ومحمد هنيدي. مين رح يسيطر على السينما المصري في شهر آب أغسطس؟ جواهرجي محمد هنيدي ومنى زكي في كوميديا اجتماعية عن العلاقات الزوجية. الفيلم رح يبلش عرضه بخمس آب. باثناعش آب مغامرة شبابية جديدة بطلها أحمد غزي وكزبرة في فيلم محمود الثاني. أبطال أفلام الحريفة في مواجهة جديدة. أما في 20 الشهر موعدنا مع باسم سمرة وبيومي فؤاد في فيلم شيش دو، وزي ما فهمنا خلطة من الكوميديا والإثارة. والختام ب 27 أغسطس عودة يسرى للسينما بفيلم ست لما أو فيتو بمشاركة ماجد المصري درة وياسمين رئيس.
3: قررنا نحن السيدة منح حق الفيتو لكل امرأة.
1: هاي هي خريطة آخر شهور موسم صيف 2026، وهالأفلام الأربعة انضموا لسبع أفلام عرضوا من أول موسم الصيف. أنجحن فيلم سيفن دوغز بإيرادات وصلت لأكثر من 265 مليون جنيه مصري. شو توقعاتكم؟ مين رح يكون الأنجح؟ نسمع أغنية من فيلم جديد
0: اللي هو خلي بالك من نفسك. منذكر أنه أول مرة تم تعبير خلي بالك من زوزو. صار خلي بالك من عقلك، خلي جيرانك. بالك من جيرانك، خلي بالك من زيزي. وخلي بالك من نفسك حاليا.
4: كان في فيلم مقولات كمان خلي بالك من إشي عزوز
0: إشي. أيوة. فعمليا سعاد حسني من ساعة ما عملت الفيلم
4: كله أحد الاسم
0: بالضبط.
4: نسمع من هالفيلم أغنية بوسي ومسلم كلام ماما.
0: كلام ماما.

0: أغنية من فيلم مصري اخترت معايا للفنان بهاء سلطان، وهي أغنية فيلم ولنا في الخيال حب اللي بلش عرضه على الشاهد، تقدر تحضره غازي، البطولة لأحمد السعدني، وهالأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي. نحكي على الإيرادات غازي شوي.
1: الإيرادات وصلت لأكثر من 52 مليون جنيه مصري وأكثر من 2 مليون ريال سعودي.
0: تأليف الإخراج لسارة رزق.

0: إسه بنسمع أغني من فيلم مصري قديم.
1: اخترت يا دنيا يا غرامي من فيلم يحيى الحب عام 1938. عمليا هذا ثالث أفلام محمد عبد الوهاب وأول أفلام ليلى مراد.
0: نسمع يا دنيا يا غرامي.
1: نسمع.

تاني رجعين انا وانت تاني.

سوا ونعيش سوا.